0: أوفياء مشاهدي متابعي مستمعي مدينة لها تاريخ، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من هذه الشبكة الجديدة وبرنامجكم الجديد بمناسبة انعقاد ندوة تظاهرة ثقافية بمدينة سوس. أسس لها الدكتور أحمد حبيبي، وهو خبير دولي في مجال التراث المادي واللامادي للمدن، والأستاذ الدكتور علم الاجتماع الثقافي والشبابي بالجامعة التونسية الأستاذ المنجي زيدي. يسعدنا أن نؤثث لكم على هامش هذا الملتقى وحلقة الحوار التي قام بتنظيمها الناشط في الحقل الجمعياتي وفي الميدان الثقافي بالمدينة العتيقة بمدينة سوسة السيد عمر بلهوان. مرحبا سامر.
1: مرحبا بك سعاد، مبروك لإذاعة المسير بالاستوديو المزيان.
0: أيوة.
1: حاجة تفرح وتثلج القلب.
0: نعم.
1: إن شاء الله ديما متألقين.
0: إن شاء الله. للأسف ما نجموش الضيوف متاعنا التحقوا بتونس لالتزامات عائلية ومهنية، إن شاء الله يتواصل معنا بالهاتف. طبيعة هذا اللقاء وهذه الحلقة الفكرية يوم أمس، وإحنا بودنا نتنسج عليها تقريبا كل المدن والجمعيات التي تنشط، خاصة المدن العتيقة التي تحظى باهتمام منظمات إقليمية ودولية مثل أليكسو، مثل اليسيسكو، مثل اليونسكو. معناها حطت في برامجها، وانت من المتابعين هذه الشبكة، وكانت لك مداخلات خارج البلاد في عديد المناسبات، آخرها في مدينة الرباط وفي دول أوروبية أخرى مؤخرا. كيفاش نجم نحط هذا الحدث سامر في إطاره؟
1: والله هي أول حاجة، البلاد التونسية أو المدن التونسية ما هيش معناتها بعيدة على المنظمات هذه، بتبيح عنا التزامات، وتونس كانت من أول الدول اللي دخلت للمنظمات هذه وكانت عندها شراكات وكل شيء. لكن في الفترة الأخيرة فما كما نقوله نقص شوية، ولا منحبش نقول كلمة أراخي، كما نقطة تونس العاصمة دخلت الشبكة للمدن المبدعة سنة 2017.
0: نعم.
1: من 2017 لتو
0: ما فما حتى مدينة. مدينة ما تقدم حتى ملف.
1: يعطيك الصح. هي البارحة احنا عم بيها حركة من المجتمع المدني، ولا من المجموعات، ولا من الأفراد اللي مهتمة بالتراث.
0: أيوة.
1: واللي تحاول باش معناتها تغير واقعها، واقع الحومة متاعها متاع المدن متاعها، باش نوعيه واللي فما معناتها راو شراكات ونجموا معناتها تستفيد منهم المدن متاعنا، كما المدن التاريخية. راو احنا عندنا مدن تاريخية في تونس، عواصم كما المهدية، القروان، كما تونس،
0: مستير،
1: فهمتني؟
0: نعم. ولعبت دور قديم في الفترة القديمة، الفترة الوسيطة، يكفي نقول المهدية، هي من أسست فيما بعد القاهرة المعزية، انتقلوا من المهدية والمنستير كيف كيف أو الرباط وأول مدينة إسلامية بعد القيروان. القيروان اسمها رابع الأمصار وغيرها تقريبا تاريخ حافل وزاخر. كيفاش هالمدن العتيقة والمدن نقولوا احنا التقليدية نجم دمجها في التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية سامر؟
1: والله هو في نقطة المدن المبدعة، لخطر هي نقطة مهمة برشا وكل شيء. هي المدن المبدعة ما تنجم تدخل منها إلا تنجم تكون تدخل عنصر من عناصر متاعها السبعة.
0: أيوة.
1: اللي هي اللي تكون أنت عندك معناتها أدب كبير في المدينة متاعك، عندك شعر كبير، عندك سينما كبيرة،
0: مسرح،
1: عندك ماكلة معناتها
0: ثقافة غذائية،
1: وعندك
0: معمار،
1: وعندك فن إعلامي ولا فن رقمي
0: ولا مالوف ولا فن قديم ولا غير ذلك. نعم. هذا من الشروط السبعة باش تدخل كمدن مبدع.
1: أكيد.
0: نعم.
1: ولازم عنصر
0: أي دخلت تونس منذ 2017 والملف متاعها حظي بالقبول. لماذا لم تنسج بعض المدن الأخرى على غرار مدينة تونس العاصمة، والحال أن عديد المدن مثلا كما السعودية في المغرب ليس فقط مدينة واحدة، الرياض تلقى حتى مدن خارج العاصمة؟
1: مثال تو المغرب هذه.
0: أيوة.
1: هي نموذج تو في الموضوع هذا.
0: أيوة.
1: المغرب مقدمة أكثر من مدن، والرباط ما قدمتهاش هي الأولى.
0: بدأوا بالمدن الداخلية
1: كما مراكش، كما تو كما السنة الفارطة دخلت مدينة طنجة.
0: أيوة.
1: طنجة علاش دخلت على الأدب متاعها والكتب متاعها وكل شيء.
0: نعم.
1: تو احنا مثال مدينة المستير.
0: أيوة.
1: مثال نحكي على المستير.
0: أيوة.
1: تنجم الخصوصية متاع الماكلة متاعها.

0: كسكسي بالشركاوي الكسكسي بالصماص اللي هو معناتها خصوصية
1: انت لازم
0: تخدم عليه
1: خصوصية محلية
0: تنجم القروان معناتها عشاء
1: المقروض والخبز والشعر وكل غيره
0: معناتها
1: فيها كل المكونات الكل صحيح لازم تاخذ الخصوصية
0: معناتها كل مدينة من المدن التونسية فيها خصوصية فيها تميز فيها إبداع بطبيعة الحال الجمعيات المجتمع المدني البلديات المندوبيات يتلموا في لجنة كما قال لنا الدكتور حبيبي البارح فما فرميريل تتعمر
1: عن بعد معناها على موقع الأليكسو معناها استمارة يتم تعميرها من طرف المتحمسين من أبناء المدينة
0: ما احنا في تونس عندنا التزامات إدارية معينة
1: بيروقراطية
0: مش بيروقراطية أذك السيستم عن طريق وزارة الخارجية وزارة التربية وبعد تمشي للداخلية الداخلية تمشي للولايات الولايات تهبط البلدية فهمتني وقتها تطرح الحكاية ذيك كما احنا في وقت سوسة دخلت للمدن المتعلمة كان الإجراء
1: كان يوم 6 ديسمبر 2025
0: هي حضرت فيها اللجنة الأولى وقتها في البلدية هو راهو لازم تعرف الريزو ذي تونس صحيح المدن متاعنا أما نجم نقدم دوسياتنا في الفترة ذي خطر على قريب باش تتحل معناتها
1: دورة قريبة
0: ولازمها المدن متاعنا تقدم دوسيات ولكن بشرط كما قلت لك وزارة الخارجية تبعث
1: ايوه تتبناها الهيكل الرسمي
0: كما في مدن متعنا ثلاثة مدن هبطت أيوة. نابل سوسة ومدينة صفاقس معناتها لازم تكون عن تسلسل إداري
1: خذوهم ثلاثة ممتاز نظرا لعراقة التعليم والمؤسسات التعليمية في هذه المدن منذ القديم وفيها كذلك عدد كبير من المؤسسات الجامعية المؤسسات التربوية شنو هو المقاييس اللي تعمل؟
0: المقاييس الظاهر واضح اللي هو يبدأ التعليم حركة مستدامة يخلق اقتصاد
1: ويخلق التنمية
0: من
1: نقل من سكن من مرافق مرتبطة بالحياة الطلابية والحياة المدرسية
0: أكيد التعليم في تونس ولا يوفر اقتصاد كبير
1: مصعد اجتماعي كيف
0: ويخلق مفكرين وأدباء وطب ومحامين وقضاة فهمني
1: معناها توا في اليونسكو عندنا ثلاثة مدن مصنفة معناها مدن تعلمية سميوها اللي هي سوسة ونابل وصفاقس
0: وتونس
1: العاصمة بطبيعتها من قبل تقريبا
0: ديما
1: يبدو بالعاصمة ديما اللي طار المركزين إن شاء الله تنسج المدن الأخرى على نمط المدن الثلاثة هذية وتكون عندها الفائدة حتى الاقتصادية من الخارج كيف يجي مثلا سائح ولا يزوروا مثلا في طار كروزيير مثلا نقولوا احنا رحله منظمه معناها على البحر ولا غير يقول هذه المدن وقت اللي باش ياخذ الكلمه اللي باش يعرف بها الدليل السياحي يقول هذه المدن تنتمي لشبكه المدن المتعلمه ولا شبكه المدن المبدعه ولا غيرها
0: هو راهو الناس الكل يسالوك يقول لك شنو الاستفاده نتاع المدن المواضيع هذه المدن المبدعه راهي مش استفاده معناتها بسيطه راهو البلديات والمؤسسات لازمها تعمل برنامج على سنة كاملة وعلى مدة 4 سنوات ومن بعد المراقبين نتاع اليونسكو يجيو يقيموا التجربة
1: ونجموا
0: يطيحوها في أي فرصة
1: معناها شطبها من القائمة هذه إذا كان ما احترمتش المقاييس
0: أكيد والأهداف نتاعها هي أنت معناتها تخلق معناتها تعطي للمدينة نتاعك إشعاع دولي تعطيك معناتها تعطيك فرصة باش تقابل خبراء
1: خبراء دوليين وغيرها وتعرف بالمنتج المنتوج نتاعك
0: وزاد خلاف ذلك الاستثمار في الصناعات التقليديه والثقافه وتبدل فرق ثقافيه
1: في الموسيقيه وغيرها يمشوا للبلدان وانت مشيت للمغرب كيفاش تقيم التجربه المغربيه عمر قمت بمداخله حول المدن العتيقه وتنشيط المدينه العتيقه في مدينه الرباط السنه الفارطه
0: والله هي مشيت في مداخلة على الصناعة الثقافية والإبداعية لأن تو ثقافة ولا صناعة دخل فلوس تجارة وهيك ترى دول العالم الكل فما مدن معناتها تعيش بالثقافة
1: وقال حتى غوتيريش الأمين العام للمنظمة المتحدة مؤخرا يقول معناها نطمح أن تصبح الثقافة صناعة ولا تقتصر على الدول المتقدمة فقط بل كل الدول العالم
0: الثقافة نجم تخلق برشا فلوس نجم تخلق برشا معناتها استثمار نجم تجيب لك يجيك من العالم كامل برشا هيك تراك شيء عرض موسيقي من العالم برشا عباد يجيك
1: سيمفونية مثلا في الجم ولا غيرها الناس الكل تهبط ويجيو من كامل انحاء السياح من كامل انحاء المدن التونسية باش يتفرجوا على هذا العرض السيمفونية وغيرها.
0: مثال في الرسم فن التشكيلي كي ترى مدينة أصيلة في المغرب, مدينة معناتها نموذجية في الفن الرسم والفن التشكيلي في مراكش,
1: في اسكيف كيف مدينة عتيقة معناها كبيرة
0: عندها مهرجان روحانيات يجيوهم العالم كامل. سو مثال قرطبة مثال عندهم مهرجان فلورا في الفن المعاصر بالورد يجيوهم العالم كامل. تلقى صف حضرة الوانيز سنة الفارتة تلقى صف فيه تقعد سنة ساعة مش تحضر على
1: في غرناطة
0: في قرطبة.
1: قرطبة أيوه.
0: معناتها راهو الفن يجيب لك أول حاجة سياح ويجيب لك استثمار ويخليك معناتها مشع في في المدن.
1: وشنو اللي ينقصنا؟ علاش ما نعملوش كيما المدن الإسبانية والمدن المغربية؟ كل المدن الإسبانية المدن العتيقة نتاعها كانت مدن عربية إسلامية تابعة لثقافتنا وحضارتنا العربية الإسلامية.
0: والله يعني نقول اللي عندنا مشكلة في المركزية في تونس.
1: مركزية الإدارية.
0: مركزية الإدارية عندنا مشكلة في الحكاية دي. معناتها مثال تو مش معقول مهرجان قرطاج في العاصمة.
1: أيوة.
0: مهرجان السينما في العاصمة. مهرجان.
1: ولا نبداو شوية في فترة ما سنوات بعد 2011 في إطار لا مركزية ولا بعض الأفلام تعرض في مدن داخلية.
0: والله شوية الحق.
1: شوية. معدل ستة ولا خمسة أفلام تقريبا. يقول لك مشكلة قاعات. هما خاطر يعملوه في ديسمبر هما ديما نوفمبر يقول لك مشكلة قاعات العرض
0: لازم التنمية والتنمية لازمها تتخدم مع ذادة ثقافين
1: البنية التحتية
0: لازم تتخدم تو مش معقول مناطق كيما سيدي بوزيد وقصرين وقفصة ما يجيهمش عرض في كان فيهم في المهرجان الصيفي ما احنا كده ولا نسهلوا معناتها الامور
1: ونخلقوا عندنا مركبه ثقافيه في كل المدن المعتمديات. علاش لا قاعه عرض كبيره في مركز الولايه باش نعرضوا شريط معناها يترشح لايام قرطاج السينمائيه.
0: انت تذكر في السبعينات وانت حاضر كيفاش كيف النوادي المدرسيه نتاع المسرح
1: والسينمائيه
0: وكيفاش خلق جيل كامل من مبدعين مفكرين ونقاد فهمتني والتو ذوكم قاعدين نستدوا منهم وقاعدين يعطي هما اللي يقودوا في الحركة الثقافية.
1: صحيح صحيح.
0: تو لازم مراجعة المركزية الحقيقة أنا حسب رأيي أهم مشكلة تعرض على في تونس كاملة هي المركزية اللي معناتها
1: لا مركزية ثقافية والحوكمة الثقافية بصفة عامة
0: خاطر تو تلقى كل شيء ما يخرجوك يقعد كان في العاصمة.
1: إصرار من الموظفين متاع الساهرين على القطاع الثقافي ولا من الوزارة والوزير نفسه ولا من المسؤولين كبار المسؤولين
0: ولا نتصوريني معناتها ما فهمش اجتهاد لك على الأقل ما تصورش فهمش
1: حبوا كل شيء مركز
0: غادي ذا هو أني حسب رأيي المستقبل لازم زد احنا تو لازم نحلوا نقاشات في تونس نحلوا
1: حتى المسائل
0: المشاكل نقص الثقافة نقص في الجهات علاش ناقصة علاش ما فهمش تمويلات وعلاش ما فهمش مهرجانات كبار في مناطق معينة تو كيما منطقة توزر فيها فيستيفال
1: صحيح نتاع الواحات وغيرها ودوز كيف كيف نعم موجودة في النخيل معنى المهرجان دولي
0: أما الدولة لازمها تهبط بثقل المتاح مثال القروين المولد
1: خذا بعد السنة خاصة السنة خذا كبير خاصة بالتقنية الجديدة بتاع المابينج والعروض اللي معنى تعملت وتنظيم حركة المرور وغيرها الكل فما متنفس أكثر من مليون زائر في القيروان هاتي السنة المولد الفارت
0: هو القيروان لازم تاخذ بعد اخر خلاف المهرجان بتاع المولد وكل شيء اما القروان لازم تونس تخدم عليها اكثر خاطر مدينه عريقه في العالم
1: صحيح.
0: العربي
1: اعرق مدينه عربيه اسلاميه في بلاد المغرب نعم
0: لازم تزيد تاخذ حظها الحقيقه المدينه ولازمها تتربط بالمناطق السياحيه
1: سوسة
0: المستير المهديه والحمامات
1: صحيح.
0: لازم النقل
1: يتوفر وان شاء الله يرجع النقل الحديدي كيف كيف زاد معناها تحصل حركيه تولي في قلب نص ساعه بالقطارات السريعه تو ما عادش مسافه توا تعمل الطريق السيارة ما بين سوسة والقيروان تقريبا مسافة 40 دقيقة معناها معش معناها مسافة أكيد. طويلة.
0: أما لازم السائح اللي هي يسكن في سوسة والمهدية ومنطقة سياحية لازم يزور القيروان. والمشكلة متاعنا هي في النقل. في فكرة الإقليم الثالث اللي هو اللي يعتبر إقليم الريادة بالنسبة
1: للبلاد التونسية.
0: البلاد التونسية وفيه أكثر
1: فيه سوسة المنستير المهدية سليانة والقيروان.
0: هو إقليم فيه برشة خصوصية ثقافية.
1: تنوع ثقافي وتنوع اقتصادي وتنوع بشري.
0: أكثر إقليم فيه مناطق مسجلين في التراث العالمي.
1: التراث العالمي صحيح صحيح.
0: وأكثر مناطق فيه جبال وخصوصية معمارية كبيرة.
1: أيوة.
0: فهمتني؟ وإحنا لهنا لازمنا نخدموا عليه. مشكلة النقل هو مشكلة كبيرة. مشكلة الإقليم الثالث مشكلة النقل معناتها عندنا مشكلة ما في النقل ما بين سوسة وسليانة. توكي ترى مغارة عين الذهب في سليانة في جبل جبل السرش.
1: السرش
0: منطقة عالمية تنجم تدخل تخلي المنطقة دي
1: فما شلالات متاع مياه وفما مغاور تعود لفترة ما قبل التاريخ وفما معناها مناظر خلابة معناها ما تلقاهاش في أماكن أخرى. ما يعرفوهاش السياح. أغلب الحالات يمشيوا المكثر ولايه سليانة باش يزوروا المدينة الرومانية القديمة فقط ولا يمشيوا البلاريج معناها ولايه جندوبة.
0: هي خدمة ولازم تكون الهيئة متاع الإقليم الثالث إقليم ما يسمى إقليم الريادة يتخدم أكثر وينسقوا مع بعضهم سي عادل ويسهلوا مشكلة النقل يعني حسب رأيي.
1: يعني مشكلة النقل هي معناها تعوز المسألة هذه. نعم. نرجع للحدث نتاعك يوم أمس. شنو لقاء بالضبط في دار الحبيب في سوسة عن طريق الخبير الدولي في مجال التراث وفي مجال المدن الدكتور أحمد حبيبي. شنو صار؟
0: والله هو البارح الدكتور أحمد حبيبي الخبير والحقيقة شخصية معتبرة شخصية عربية ويقوم بمداخلات ومحاضرات ودورات تكوين في كل مدن العرب رغم من جزر القمر لليمن لسوريا للعراق أسبوع كل أسبوع في بلاد الحقيقة مختص في الحكاية ذي. لهنا الدكتور حبيبي كلمته يعني تو مدة أكثر من سنة وحبينا نبرمجوا اللقاء لكن ظروف صحية وظروف خارج على الحمد لله صار. كان باش يكون مع الدكتور منجي زيدي لكن اعتذر لأسباب صحية.
1: فرصة إن شاء الله سامشي التحق بينا بالمباشر بالهاتف. المهم شنو كانت المخرجات هذه الجلسة
0: هو
1: هذه الميدة الحواري
0: أهم مخرجة اللي احنا لازمنا كمجتمع مدني في سوسة نمشي ونقابلوا السلطات المحلية
1: من بلدية كاتب العام ومن مندوب ثقافة والوالي وغيرهم باش نعرضوا
0: نعملوا لجنة نجمعوا على الدوسية ذي
1: باش تكون من مختصين ومن كل المجالات
0: بطبيعة الحال المختصين في التراث ومختصين في العمارة ومختصين في الإداريين ونخدموا ما تكونش كبيرة 10 8 من الناس 9 من الناس تعمل لجنة تتخدم الدوسية ذيك ونقدموه لل
1: مع ملف بطبيعة الحال وتدخل على موقع الأليكسو وتعمر الاستمارة هذية وتقعد التابع
0: اليونسكو فيها هي الموقع الرسمي
1: اللي يحتضن المنظمات
0: حتى احنا
1: الإقليمية.
0: في الدورة اللي عملناها على الخبراء قل لك خذيت هالورقة هذه متاع تسجيل التراث المادي وفما استمارة متاع تصنيف المدن المبدعة واستمارة تصنيف المدن المتعلمة تخدمها مع المجموعة تقوي دوسيك برشا حجج برشا تصور برشا وثائق
1: نعم عن طريق أقراص وعن طريق معناها صور
0: واحنا سوسة في المجال هذا المجال متاع تسجيل المدن المبدعة عندنا خصوصية ما فماش في برشا مدن هي الخصوصية المعمار السوسي اللي ما تلقاها في حتى مكان
1: ما بين الجامع الكبير الرباط
0: السور الفصول
1: الأربعة الأسواق الداخلية معناها في
0: فما خصوصية معمارية هذه نجم نخدم عليها احنا كأهل سوسة نخدم اللي رأي سوسة فيها خصوصية معمارية وهاو المختصين في العمارة شكتبوا على الموضوع هذا هاو المؤرخين شكتبوا وهاو عليش احنا بالبساطة متاعنا نخرجوا حاجة مزيانة خرجوا جدودة حاجة مزيانة الدوسية ذي نجم تخدم وينجح
1: ينجح ايواش وهنا نفس الشيء بالنسبة للمنستير معناها خصوصية متاعها الرباط وتقريبا سابق هو أول رباط في شمال أفريقيا على رباط سوسة عن طريق مجموعة تفكيفة من جمعية صيانة المدينة نحيوهم بالمناسبة جمعية نشيطة نجم يخدموا على خصوصية الصحية، معناها المنستير كما قلت أنت منذ حين على التراث الغذائي متاحهم، على
0: حسب رأي المستير تمشي تخدم على التراث الغذائي مهم برشا. مهم.
1: وفما مسلك آخر، المسلك البرجيبي هذا مش معروف كان نجم يخدم عليه، هو أن تحتضن معناها تربة الزعيم الحبيب بورقيبة، يجيوا الزوار وهذا معروف من كامل أنحاء العالم ومن الداخل. قصر ياسي بسقانس، الدار العتيقة الموجودة في ساحة ثلاثة أوتة التي تولد فيها الزعيم، هذا مسلك كامل يقوموا بك الترام على السياح ولا بالحافلات متاعهم، يزوروه ويعرفوا بالزعيم الحبيب بورقيبة لأنه مش معروف من طرف الشبان ومن طرف معناها صغار السن توا. وأعتقد ينجح هذا المسلك في السياحة. نقصين مسالك احنا، كلها مسالك تمشي كان للأثار القديمة وللمدن العتيقة، وما تمشيش لكل ما هو معاصر خاص بالفترة المعاصرة.
0: ولا هو الزعيم بورقيبة الله يرحمه هو لازمها خدمة كبيرة،
1: يلزم عمل جماعي،
0: لازمهم يجتهدوا أكثر باش يظهروا الموروث الثقافي متاع الزعيم.
1: نعم. خطب متاعه والكتابات المقالات حتى الأغراض الشخصية متاعه
0: فما نقص سعادة انت تعرف الموضوع هذا ماهوش فمش تثمين كبير صحيح. الدولة قامت متحف وخليفة ترمت وسيد المقبرة متاع بورقيبة، أما كانت نجم تاخذ برشا أشياء
1: والمتحف ما اكتملش، فما قص ثاني ما كملش، معناه كان هناك مركز دراسات حول بورقيبة والفكر البورقيبي كان يتم، فما الفسقية معناها والنافورة قرب القصر ما كملتش زاد كيف كيف.
0: الزعيم بورقيبة لا كان في شهر أوت كان مستير يعملها العاصمة السياسية،
1: العاصمة السياسية وجويليا أوت يقضيهم في المنستير صحيح.
0: هذاك موروث هو غايب على التوانسة نجم شنو حتى معرض ولا متحف على
1: حتى فنانين جانب كيما عبد الحليم حافظ وكيما شهرزاد وكانوا يجيو ويغنيوا في ساحة ثلاثة أوت.
0: حتى معرض تاريخ احتفالات ثلاثة أوت
1: أيواش الفنانين معناها اللي جاوا معناها من الكل ولايات وطبيعة الحال يعرضوا، كانوا فما تقليد زوز ولايات، واحدة من الشمال واحدة من الجنوب، يعرضوا أمام الزعيم فك الشرفة الموجودة في قصر الرئاسي وقصر المرمرة اللي عامله كليمون ككوب وهو يعتبر الدرة معناها في جهة الساحة. إن شاء الله يشتغلوا عليه المجتمع المدني هنا وقدموا ملف
0: السعادة اللي هو كل بلاد يخدموها رجال
1: بطبيعة الحال هذه قاعدة في كل يلزم توفر العزيمة
0: فماش مجتمعات ولا مدن فاشلة ولا مناطق فاشلة، فما عباد ما تحبش تغير واحد، فما مجتمعات ما تحبش تقدم
1: استكانة تراخي نقول واحد
0: حتى موروث كبير
1: صحيح.
0: هذاك البوتنسيال متاع
1: صحيح. مش نرجع لك سي عمر، مش ينضم لينا صباح النور سي المنجي.
2: صباح الخير، مرحبا بك.
1: ما عندك سو سي المنجي، ان شاء الله تكون الامور الصحيه افضل من الايامات القليله الماضيه، وان شاء الله تكون كما قلها فتره وقوس ونتجاوزوه.
2: الله فيك، الحمد لله على كل حال.
1: ايوه كنا نتمنى كون تكون معنا اليوم أمس في هذه المائدة الحوارية مع الدكتور أحمد حبيبي ومع الأخيان المهتمين بالتراث المادي واللامادي بمدينة سوسة، وجاءوا حتى من مدن وقرى من الساحل الأخرى. الخبير في علم الاجتماع الثقافي ومعناها المدير السابق للمعهد العالي للشباب ببير البي وعديد المؤسسات الأخرى والسيد بالجامعة التونسية، شي نجم يقول حول تراثنا الحضاري وخاصة المدن العربية الإسلامية سي المنجي؟
2: بارك الله فيك سعد. أنا أولا سعيد أني معك اليوم.
1: العفو، مرحبا، احنا أسعد،
2: ربي يبارك فيك. وراه شرف لي دائما أن نكون في كل ما دعت الحاجة وكل ما نأدي واجبي مع المدن التونسية. تعرف معناها علاقتي بالثقافة
1: صحيح.
2: وحبيت والله ويعرف سي عمر البلهوان حرصي وسعي
1: صحيح صحيح. وانت باش نعرف السادة المستمعين والمشاهدين، سي المنجي ابن احد المثقفين، اول مندوب جهوي بولاد قفصة وصديق الزعيم في بورقيبة، سي ابراهيم الزيدي عمل المتحف عفوا المسرح الهواء الطلق وعمل الفرقة المسرحية بقفصة بالجنوب، وكان تعداوا عليه عديد النجوم كما عبد القادر مقداد وغيرهم، كان هو الثقافي. احنا منذ سنتين مشينا جمعية صيانة المدينة بقفصة ورأسها صديق الدراسة سي حاتم الزيتوني السيد الإنجليزية، نلقى صورة إبراهيم معلقة في مدخل جمعية صيانة المدينة بقفصة.
2: بارك الله فيك. هذا وايضا هو صديق الحاج عبد الحفيظ براوي.
1: اي صحيح صحيح، هما تقريبا من الاوائل اللي بداوا تقريبا
2: الاول مع الشيخ.
1: نعم الجيل الاول مع الشيخ شادلي قليبي. وقتها بالامكانيات المتوفره سي المنجي، معناها صعيب شويه باش تخدم الثقافه بالمفهوم توا تحطوا عليها صناعه ثقافيه ولا بالتنميه، كانت افيك لي موان دبور يقول الفرنساوي، ولكن تخطاوا المرحله هذيك واسسوا دور الشعب هذيك في كل المعتمديه، تلقى دار شعب ويعرضوا فيها النوادي والتلامذه والطلبه ينشطوا فيها، كانت فما حركيه كبيره، وانت ابن هذه النوادي سي المنجي.
2: بارك الله فيك. هو صحيح، هو يعني انت تعرف سعاد اللي انت تبارك الله من الزملاء المختصين في تاريخ السياسه الثقافيه في تونس وعديده واصداراتك ووجودنا معنا في عديد
1: المناسبات. صحيح نعم،
2: كنا ديما نثري وهذا في حاله ذاك ما يسمى بالميليتانت
1: اي النضاليه نقولوا احنا الثقافيه ايواش
2: ثقافيه. وكان يعني مجموعات في زخم البناء الوطني وقتها
1: دوله الاستقلال. صحيح صحيح.
2: وكانت مناسبات طيبه كبيره، والانسان الحمد لله انه ربي كتب انه نتعرفوا على الناس هذوما ونواصلوا الان مع الجيل الجديد. وانا الحقيقه نحب نحيي من خلالك عمر البلهوان.
1: نعم
2: اكتشفته وتعرفنا على بعضنا في مناسبات
1: على الاكسو تقريبا في سوسة. نعم صحيح صحيح. سي المنجي، انت كنت مقرب من النظام السابق، تعتقد فما شكون يقول معناها بالنسبه للسياسه مع بن علي ما كانتش الثقافه والمساله الثقافيه فما رؤيه واضحه كيما في العهد البرجيبي، تشاطرها من الراي هذولا ولا؟
2: راهي شوف سي عادل، توا العمل احنا من الجيل الذي المخضرم.
1: مخضرم صحيح، خدم وعاش الحكم الرئيسين.
2: نعم. يعني وجود الانسان في المؤسسات يخليه يعرف اشياء. احنا شو نقولوا راهو السياسه الثقافيه في تونس تبنات اول ما تبنات، ودي تعرف من هذا. مش راهو الدولة أو النظام هي معاهدة
1: للمجهودات الوطنية، وما كانش هما قبل يقولوا. أنا قالها لي سي وزير الثقافة السابق سي محمد العلاوي عميدنا وغيره الله يرحمه، يقول لي ما كانش بورقيبة مقتنع بوزارة الثقافة، لكن وقت تعاملت في فرنسا جاك لونغ 59 تحمس وبدا وجمع مجموعة والثلة قال قدموا لي مقترح، من بينهم عجبوا المقترح نتاع الأستاذ شادلي القليبي باعتبار مبرز باللغة العربية وخريج الجامعة وغيرها، تحمس المشروع هذا.
2: صحيح، هو متعرف ان احنا توا الفكرة الأساسية لو نتحدثوا على نشأ العمل الثقافي باش نربطه بالجو نتاع الجمعيات.
1: أيوة.
2: انا عندي درس في الجامعة حول تاريخ بسرعة.
1: نعم.
2: شو نقول لهم من العودة إلى الجذور.
1: ديما في كل درس تعطي لمحة تاريخية معنا باش تذكري واش.
2: نعم. تشوف وانه العمل الثقافي أو السياسة الثقافية أو التنشيط الثقافي كل عاد مش باش
1: يسميها
2: ما هيش وليدة ترى ولا دولة الاستقلال ولا الأنظمة العقبية موجودة من نهاية القرن التاسع عشر.
1: صحيح صحيح، كانت فما رجالة النهضة والمشاركة في الحركة الإصلاحية مع خير الدين محمد عبده ورشيد رضا، وفي حتى على معناها السنوسي في مسألة المرأة وعديد المسائل الأخرى.
2: صحيح، هو المنبت أو الحظ مهد الذي نشأ فيه العمل الثقافي بصورة عامة.
1: أيوة.
2: هو يعني في مهد العمل للجمعيات وفي العمل الصحفي المدني.
1: أيوة. نعم، جريدة الرائد التونسي 1860 وغيرها. نعم. تقريبا الحاضرة وعديد الصحف الأخرى
2: الجمعيات اللي توجدت.
1: صحيح
2: والعمل الثقافي اللي نشأ في ذلك الوقت المكتبات
1: صحيح المكتبات العمومية معناها تقريبا في كل وصلت حتى الأرياف المكتبة المتنقلة والمكتبة المتجولة هذه مع سيشيل القليبي كانت توصل الأسواق الأسبوعية وتقدم الكتب مجانا في حالة إعارة للأسبوع القادم وغيرها. نعم
2: إذن فالعمل الثقافي بصورة عامة هو مرتبط بالمجتمع التونسي وهو متسبب.
1: صحيح.
2: الدولة تبقى دائما مهما كان النظام والسياسة تبقى هي تعاضد وتقدم والفدير الحقيقة باش الإنسان يكونش عنده شيء من الشطر الحكم ما لو كان جات فما قدرة أو رغبة مهما كانت الظروف اللي تعادت في تونس هذا كلام من هذا القبيل
1: الحقيقة
2: ما يظهر لي ما
1: وش
2: دقيق بمعنى
1: ما شيء معناها فقدت احنا باش نثبتوا الأمور خارج هذا الإطار معناها فيه الجانب السياسي والتداخل مع الجانب السياسي. سي المنجي كيفاش نثمنوا احنا عندنا شبكة من المدن من الشمال إلى الجنوب وكلها مدن عندها خصوصيات مختلفة نبدأ بالجريد قفصة وصولا للقيروان الساحل إلى الشمال الغرب إلى بنزرت تونس العاصمة وطبيعة الحال مرور تونس العاصمة كل مدينة عندها خصوصية وعندها هويتها أحيانا المحلية ومعتزة بها وأبنائها كيفاش ندمجها في إطار التنمية المستدامة في نظام العولمة هذا ونزعة الشباب نحو التوجه للخارج وعدم الارتباط بالمدينة العتيقة والخروج للأحياء العصرية الأوروبية وغيرها.
2: صحيح هو احنا من محاسن السلف طيب الأسبوع الماضي نظمنا ملتقى باحثين كبير في كلية سعفرين مشارك تقريب جامعات ومعاهد عليا وكان المفروض عمر يعرف هذا أنه ربما كنا فكرنا في سوسة ولكن نظرا لبعض الظروف اللوجستية والوقت ضربنا شوية فعملنا في الجامعة.
1: شنو الموضوع نتاعو
2: المدينة والثقافة.
1: المدينة والثقافة.
2: واشتغلنا وتقريبا تقدمت فيها أكثر من 23 دراسة.
1: مداخلة
2: مداخلات ودراسات يعني محكمة وستصدر
1: تدرس في كتاب جماعي.
2: إن شاء الله يعني قريبا بمشاركة جامعات عربية.
1: عربية أخرى. أيوه.
2: معناها بعض علم على بغداد على.
1: أيوه.
2: على يعني بعض المدن.
1: أيوه.
2: الفكرة هي في عادل أو شنو أنت تمؤرخ بركة ما تعرف ابن خلدون معنى يربط دائما فكرة العمران البشري والتقدم الإنساني دائما بمدى نهضة المدن والمعمار.
1: صحيح يقول لك الانتقال من العمران البدوي للعمران الحضري هذه قولة ابن خلدون
2: قولة المشهورة. ثم كلمة العمران والمدنية تشير دائما إلى المدينة.
1: صحيح
2: الأمم والحضارات تقوم برموزها منذ بداية أتيها تقوم على المدن تونس قرطاج
1: ومدرسة قرطاج وما أدراك وأنشت عديد القساوسة عديد رجالات الفكر والدين حتى الفترة المسيحية.
2: ومعناها فبالتالي المدينة مرتبطة ارتباط عضوي بالثقافة. ما الذي يجعل الآن نحن نعود إلى هذا السؤال وعلاش والمساعي والمبادرات هنا ومن هناك لتثمين المدن وغيرها لأنه العصرنا هذا ما خلينا نقوله من الثورة الصناعية
1: نهاية القرن 18
2: الغزو الحضري
1: ما عادش الأرياف مكانتها كما السابقة قبل
2: تقلصت
1: صحيح
2: ويعني وهذه شوف هذه متطلبات التقدم
1: ما نجموش نوقفها خطر هي ما نقولوا احنا طبيعة في البشر هو ديما يحب يعيش في ظروف أفضل ديما يتطور
2: لكن دائما لما نشوفه احنا التحضر والصناعات الثقافة المختلفة والهندسة والمعمار شنو الشيء اللي ربما يجعلنا ننتبه إلى قصة قصة الأصالة والمدن العتيقة والمدن القديمة والتراث والتراث اللامادي هو هذا التنميط الذي ازداد اليوم بحكم الوسائل الاتصال الجديدة،
1: صحيح نعم،
2: عولمة
1: الانترنت، عولمة
2: صار الآن تقريبا أنت لو تشاهد بعض المدن الحديثة وتأخذ صورة لأي عاصمة من العواصم إذا ما يتلقاش فيها رمز معين يحيلك يمكن يظهر لك، لو تأخذ حي في سوسة من الأحياء الحد عصرية ربما ينجم يكون موجود في أمريكا أو ينجم يكون موجود في آسيا. متى يعني تشعر أنت أنه أنت الآن في سوسة وتشعر أنك في القيروان
1: إلا بالأيقونة المدينة، معناها المسجد الجامع ولا الرباط ولا معناها الساحة العمومية الرحبة نقوله احنا ولا غيرها معروفة، والمقاهي التقليدية القديمة إلى آخره.
2: تمام. إذن بطاقة الهوية
1: الحضرية تمر عبر المدينة العتيقة، أيوه
2: بطاقة التعريف متاع سوسة،
1: صحيح
2: إنجازاتها التنموية،
1: كل المدن ليس سوسة معناها كلها تقريبا عندها خصوصياتها، أيوه
2: على مشروع على
1: أي بطبيعة الحال، أيوه
2: حر ونخيان وكذا،
1: أيوه
2: وخيان فلاليكس وغيرهم. بطاقة الهوية هي تطبق المدينة، لكن هنا فما محاذير. أولا هذه المدن مما لا شك فيه لابد أن نصونها وأن نحافظ عليها وأن نحافظ على كل يعني المشاعر نتاعها
1: الجمالية نتاعها،
2: ولكن ليس بفكر متحفي
1: اي جامد نقولوا احنا راكد
2: والله انا مشينا ولقينا
1: واضح،
2: ما لم تدخل داخل شرايين هذه
1: عمق المدينة العتيقة،
2: ايوه لابد ان تجري في شراييني وفي ازقتي وفي اروقتي وفي ازقتي، وجود مشاريع مثلا هكا يعملوها شبان،
1: صحيح اكل نقولوا احنا الجرافيك جرافيتي وكل امور هذيك جديده، لكن سي المنجي هنا نصدمه مثلا تو المدن العتيقه علاش المواطن ما عادش يحب يسكن فيها، يقول لك ما فماش ونحط الكهرباء باش ندخل، باش نمشي مسافه كبيره، امراه كبيره ولا رجل كبير يلقى صعوبه باش يمشي للطبيب، باش يسكن في المدينه العتيقه واللي يخرج يمشي للاماكن معناها الاحياء العصرية الأوروبية الجديدة، فماش مثلا الورشات ولا المطاعم وغير الغاز الطبيعي مش يقعد يكر في الدبوسة الغاز، وهذا تعرضوا له عديد المطاعم والحمامات اللي تشتغل بالغاز الطبيعي غيرها، تو أعتقد مؤخرا سي عمر مشكا وافقت مدينة سوسة على إدخال الغاز الطبيعي للمدينة العتيقة.
0: والله يا عمان مرحبا بسي المنجي، سي المنجي إن شاء الله لاباس، إن شاء الله فرحت كي سمعت صوتك.
2: عايشك عمر، عايش بارك الله فيك.
0: حبيت ان الغاز راهو معناتها عملنا رينيو تو مده سنه في بلدية سوسة ودخل في البروجي نتاع تهيئه نهج الاغاربه،
1: وافقت الوحده المعهد الوطني للتراث وافقوا،
0: هو حاضرين حاضرين فماش مشكله عندهم،
1: معناها توقع الربط توا ويعمل البته والمناقصه باش تولي على الاقل عديد الخدمات اللي نقولوا احنا المطاعم ولا الحمامات والمخابز يوليوا يخدموا.
0: هو كبدايه فما انهج اللي باش ترمم ماذاك باش يدخل فيه
1: شارع الأغالبة،
0: شارع الأغالبة
1: نهج الأغالبة
0: نهج كعبار ونهج القصبة،
1: نهج القصبة هذول مشي
0: نهج العروسي زروق،
1: نهج العروسي زروق هذه تعتقد هبة سويسرية،
0: هو التمويل كل ذاك فيه 45 مليار ربحته 10 بلديات في سوسة، قدموا أكثر من 90
1: في تونس،
0: في تونس أكثر من 90 بلدية ربحوا 10 بلديات منهم بلدية سوسة نصيب منهم
1: كما عملوا قبل حديقة الحديقة العمومية أبو جعفر
0: في إطار التمويل هذا إعادة تهيئة المدن القديمة والحقيقة ما التمويل هذا مهم برشا.
1: بالنسبة لقفصة سي المنجي فماش هكا مشاريع كي من هكا بالنسبه للقفصة، وانت
2: انت تعرفها زاد مليح جمعيه خيانه نشيطه
1: نشيطه صحيح وعندهم اصدارات وندوات تقريبا ندوه
2: صحيح.
1: كل سنه
2: عندهم منذ ايام تقريبا كان عندهم شيء على الحلال
1: صحيح ايوه وشنو ترى انت سي المنجي باش المدن هذه تاخذ معناها نقولوا احنا الاشعاع نتاعها الى جانب هذه الافكار، ننهي باش ناخذوا فصل موسيقي، فمش وصفه هكا سحريه كعالم الاجتماع يقدمها.
2: بارك الله فيك. شوف الاشياء يجب ان يكون هنالك وعي، والوعي موجود،
1: الوعي موجود صحيح
2: لا نستطيع يعني المدن إذا اندثرت إذا فقدت هويتها لتمثل نويو
1: كونت
2: مدينة للرباط شوف انه يسكنوا فيها الناس هي موجودة في كل مدن القديمة في العالم
1: كل حتى التو في قلب باريس في بوردو في نيس في مرسي موجودة الفيو مرسي يقول لك الفيو باري ولا غير
2: احنا شنو اللي حاجتنا به انا الموضوع هذا تقريبا من عام 98 او 97 في ديوان الثقافة وكان انا ذاك رحمه الله سي حمد قروي هو كان
1: رئيس الحكومة نعم
2: واطلقت خط اسم السياحة الثقافية وكان وقتها دفاع كبير على مسألة المدن قبل ما تجي هذه توا
1: قبل ما تجي المنظمات الإقليمية والواحدة صحيح
2: كان فما وعي كبير صحيح. انا اعتقد انه لابد ان تكون هنالك شراكة عميقة وواعية ومش مش شكلية يعني الجماعات العمومية المحلية
1: باش المجتمع المدني باش يقوم كسلطة اقتراح ثم فيما بعد سلطة ضغط نقدموا
2: ويكونوا فما هالشراكة هذه مع المثقفين مع المبدعين باش نعمل في هذه المدن هذه تتحول الى قلب نابض احنا ما حاشناش بها ما نحبوش الناس نجي ونبني والناس تسكن وكذا سيدي خليها تكون اماكن للثقافة خليها تكون
1: أماكن الذاكرة نسميها نعم نعرفوا بها ويزورها تقريبا السياح وهذه كانت كذا وهذه كانت كذا معناها مع علاماتك وكتابات مصغرة وغيرها
2: هذا هو المطلوب وسوسة عندها رأي احنا توسوسة والمسير مثلا على سبيل المثال خلينا عندها كل المواصفات الملائمة
1: باش نعم تكون مدن قاطرة للتنمية صحيح نعم صحيح يعطيك الصحة سي المنجي الزيدي كان معنا عالم الاجتماع الثقافي والشبابي أستاذ بالجامعة التونسية وخبير كذلك الدولي في المسألة الثقافية نستمع إلى أغنية بصوت عليا تتغنى بمدينة سوسة ثم نعود الحوار مع ضيفنا السيد عمرو البلهوان

0: أعز البلاد وفخر هيسوسة المطربة عولية قصيدة رائعة بطبيعة الحال تعطيك تفضل سي عمر.
1: يعني والله ماذا بي نعرف من عهد قديش عندها القصيدة ذي؟
0: هذه بالستينات الشاعر متاحة من تونس العاصمة أعتقد نسيت اسمه بالضبط أنا ممكن لكن تعاملت في خضم كل مدن تقريبا عملوا لها أغنية
1: احنا تو سوسة
0: تبرقة غنية تاع احمد حمزه تقريبا المنسير نتاع الفنان الشاذلي وغيرهم غير تقريبا كل مدن تقريبا ولات موضه في كل مدينه تعمل لها غنيه. نعم
1: سعاد
0: ايوه
1: تو عندنا اكثر من 40 ولا 50 عام أيوة. بلي عملت عليا الغنيه هذه تصور انت عندك معهد موسيقى
0: معهد العالي الموسيقى معهد فنون جميله
1: وفنانين ومبدعين وكل شيء التو ماذا بينا نخمو باش نعملوا غنية أخرى أخرى تصور أنت
0: التو
1: نجيب التو إحنا 60-50 عام ولا قعدنا في الغنية ذي ماذا بينا يجتهدوا الفنانين متاع الجهات متاعنا ونعملوا أغنية على المناطق
0: كل مدينة تكون عندها أغنيتها وتواكب معناها بالشكل القديمة فقط من الجيل التو متاع الفنانين. عمر شنو مشاريعك في مدينة سوسة وأنت تنشط من يشوف يقول تقريبا سنويا تنظم شهير مدينة تقريبا كل يوم حد تعمل زيارات لأماكن تاريخية أماكن أثرية جولات خممتش تدخل التراث المادي في مجال اهتمامك؟
1: والله هو شهير مدينة تو السنة الرابعة عام اللي ولا معناته هو كما نقوله في الشعار متاعنا شهير مدينة يضيء أزقة المدينة
0: أيوة.
1: ولا عنده بعد معناته حتى وطني والناس تتبع فيه بالقديه بالقديه
0: وحتى من الخارج عبر صفحة التواصل الاجتماعي متاعك معنا صفحة دار بديعة ودار الحبيب تقريبا يتبعوا في صفحتك الخاصة.
1: نعم. وعنا حدا صديقنا سوسة زمان صفحة معناته حقيقة قاعدة معناته تواكب زيادة وفما نوي وفما عبيد هبط وفما باجيت
0: أيوة.
1: ونشكرهم ونستكثروا خيرهم خاطر أيوة. هم قاعدين يوصلوا في أيوة. في الخدمه اللي نخدموا فيها عملنا والكترا معناتها كيفاش النجاح نتاعنا سنه عندنا اربع محاور باش نخدموا عليهم هي المحور هي اول مره باش نقولها
0: المحور يكون عندنا السبق
1: المحور الاول باش نخدموا على المسلك الفاطمي
0: أيوة.
1: مع الدكتور احمد البيه ان شاء الله باش يكون
0: المعالم الفاطمية
1: في مدينه سوسة فهمني المسلك الفاطمي. النقطة الثانية معك أنت هي الفنادق والوكيل في مدينة سوسة كيفاش كانت تاريخها وينهم بالضبط ثالث باش يكون على المسلك الروماني في مدينة سوسة
0: مع زميلنا رياض الحمروني أعتقد
1: إن شاء الله معناتها مع رياض ولا معناتها ولا وفما ذيو شرف باش يكونوا معنا وعنا الأخراني هي الصوامع والمنارات متاع كل واحدة والخصوصية متاعها والخو مع صديقنا المبدع
0: الفنان
1: محمد علي الخرشفيلي هما تو البرنامج ان شاء الله.
0: فكرتش في التراث المادي خاصه مدينه سوسه تزخر بعديد الاكلات وكذلك الملابس الازياء تقريبا الاغاني الى اخره.
1: احنا كل سنه تو مده سنتين عملنا لقاء في دار بديع على ما اظن ذكر على تسجيل اوسو في التراث المادي تبع اليونسكو
0: والحقيقه معنا مدن الفستيفال يتسمى
1: وزيد احنا تو عندنا جلوه سوسيه هذيك والزينه نتاعها اللي هي معناتها
0: يحبوا يسجلوها مختلف
1: مختلفه
0: البسطه تقريبا
1: وفما البسط وفما هذوك تو مع الاسف اللي يذوق ما يحبوا يسجلوهم كتراث وطني
0: أيوة.
1: ولكن بالاخص
0: الجلوه هما تقريبا خمسه مكونات
1: الجلوه السوسيه أيوة. مثال أيوة. لازمها تتسجل في التراث الوطني العالمي لان فيها خصوصيه معماريه وهيك ترى انت ترى في الجزائر مسجلين معناتها القفطان في عنابه احنا الموروث الثقافي اللي في المهديه
0: صحيح.
1: وفي في في صفاقس وفي كل موروث خصوصي عنده لازمنا نخدموا عليهم.
0: نعم هما اعتقد الخمسه هي الحظر النسائية متاع العرائس هذه نقولوا احنا الجلوة السوسية وفما كيف مسألة الباسط ومسألة
1: أوسو زادة
0: أوسو نعم هذو تقريبا خمسة مكونات
1: هو مهم برشا تولي الوزارة تحب من الحاجات
0: ملفات
1: ملف المهدية القفطان المهدوي نفسه الكسوة الذي قاعد تخدم عليها ولكن لازم كسعاد راهو تسجيل التراث المادي حاجة صعبة برشا مشكلة
0: خاطر يلزمك تجيب القدم ملمزال على قيد الحياة تعمل لك تو كيما ليس فقط المهدية تو المكنين بحذاها كيما يقولوا اللبسة تاع المكنين أصعب معناها
1: خاطر تو تونس شنو وليت تعمل وزارة الثقافة خاطر وليت صعيبة وليت تعمل دوسية مشتركة كيما دوسي بن خلدون دوسي مشترك
0: كيما مثلا جزيرة جربة
1: النقاش مشترك فهمني
0: تو كسكسي مشترك
1: خاطر اليونسكو تمشي للمواضيع الدول اللي ما تسجلت حتى شيء كيما ليبيا ما سجلت حتى شيء أي دوسي تقدم وتسجله
0: جدل كبير حول ابن خلدون معناه الجزائر وتونس ومصر مشكلة كبيرة
1: هو مش مشكلة هو كل واحد يرى اللي موجود في الموضوع أيوة. كما تو الجزائر يقول لك اكتب الكتاب في في في في في الجزائر, في الجزائر.
0: أيوة. لكن هو تونسي مولد
1: في مصر في مصر وبدعوا تركيا المجلد الوحيد أيوة. هو أني مرة شي مشكلة راه جدالية كبيرة هو الناس
0: تكامل هو تكامل وابن خلدون شخصية عالمية لا ينتمي إلى تونس
1: فخر يكون دوسي مشترك في الاخر ابن خلدون ستاتيو نتاعو وين في شارع الحبيب بورقيبه الناس كل تعرف
0: من عهد زعيم بورقيبه والرسام فرحات وعملوا نعم
1: معناتها انا مقتنعاتي اللي دعم للملف كي تبدا فيه برشا دول يكون ظهروا اكثر ويعطيه بعد عالمي اكثر
0: معناها لا يفسد للود قضيه
1: اكيد
0: بخلاف شهير مدينه عمر شنو عندك مشاريعك في هذا الجانب فمش تدخل للعروض فمش إمكانية للسمع البصري القاعات للسينما للمسرح
1: والله احنا احنا تو كيما نقولوا نعيشوا في غرامنا ونحبوا نغيروا واقعنا واقع حومتنا ونحبوا نطوروا ونخدموا كل شيء
0: رغم العراقيل
1: العراقيل العاديه كاي شاب تونسي في تونس كامله ترى شباب الكل يتعرض ولكن الا ادبت معناتها ولينا متعايشين معاه وكل شيء وناس وليت متفهمه وتعرف الناس اللي تخدم واللي تحب تونس
0: تحب تغير الصد القديم وشكونك انت وما شنو كذا وشنو تمثل وشنو كذا فما تجاوب من البلديه والسلطه
1: لا احنا تو عنا اكثر من 15 عام نخدموا
0: مندوبه الثقافه
1: لا لا الناس كل الحقيقه يرحم والديهم قاعدين بطبيعه الحال كل واحد وحجمه احنا رانا كي نخدموا تو عمرنا ما خذينا حتى تمويل راه باش
0: تبدا نعطيوش تمويل
1: عمري ما خذيت ما خذيتش تمويل الحقيقه وذا معناتها اني نفتخر
0: به هي اعانات اداريه فقط
1: اداري يقول لك انت تخدم على روحك تعمل في حاجه تضيف للمدينه تضيف كل شيء
0: يعطيك الصحه سي عمر ان شاء الله بالتوفيق في بقيه نشاطك كناشط المجتمع المدني وصاحب مشروع ثقافي وتسعى الى تثمين المدن العربيه الاسلاميه كان معنا كذلك بالهاتف الخبير والزميل الأستاذ علم الاجتماع الثقافي والشباب سلمون جزيدي شكرا للطفي المكي على المرافقة الجميلة تقنية وإلى اللقاء في حلقة قادمة من مدينة لها تاريخ
2: مدينة لها تاريخ
3: مدينة

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

هنا لا نبحث فقط عن الأسماء، بل نبحث عن الحكايات. لا نتوقف عند المحطات، بل نفتش عن التفاصيل التي صنعت الفرق، وعن اللحظات التي تركت أثرا لا ينسى. في البصمة لكل ضيف حكاية، ولكل تجربة درس، ولكل إنسان أثر يظل حاضرا حتى بعد أن تنتهي الكلمات. هذه البصمة مع مروان زيدي.

0: البصمة ضيف يمر وأثر يبقى.
1: سعيدة بأنه تكون حاضرة معنا اليوم في برنامج البصمة. وفي العدد الثاني أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة أو كمدربة معتمدة في مجال الطيران المدني. أهلا وسهلا ومرحبا بضيفتنا العزيزة عزيزة صديق. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسير. وأنا الحقيقة يسرني ويشرفني باش نكون حاضرة في إذاعة عندها بصمة تاريخية كبيرة، وخاصة اللي هو دشنها المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله.
1: الله يرحمه وينعمه. مرحبا بك يا للا. ونساء بلادي نساء ونصف، احنا اليوم فخورين بانك بحذينا. برنامجنا بعيد كل البعد عن البوز ولا على إثارة ربما مواضيع هكا تنجم تقلقك ولا ما تخليكش تروح فرحانة من بحذينا. فان شاء الله بصمتك اليوم في البرنامج تكون شبيهة ببصمتك في مجالك وفي اختصاصك اللي الحقيقة اليوم اكتشاف ان نتصوروا البرشة توينسا باش يتعرفوا بتفاصيل كثيرة على اختصاصك وعلى مجالك وعلى اسمك انت كعزيز اول امرأة في العالم في هذا المجال أو تتحصل على هذا الاعتماد في العالم. عربية الوحيدة، التونسية الوحيدة.
2: نعم بالفعل أنا أول امرأة في العالم العربي التي تتحصل على اعتماد تدريب المدربين في مجال الطيران المدني اللي هو تابع منظمة الطيران المدني الدولي.
1: نعم ممتاز جدا. قبل ما نحكيه على هذا الكل، معناها الحقيقة باش نحكيه بتفاصيل كبيرة على الاختصاص، على المجال، على الأطراف المداخلة فيه، على الباركور كيفاش بدا من أول والآخر، لكن خلينا نبدأ مع البدايات وخنسأله بعيدا عن المناصب والألقاب، من هي عزيزة صديق؟
2: بعيدا عن المناصب والألقاب وبعيدا عن البيئة المهنية، أنا عزيزة صديق امرأة بسيطة جدا. وقبل كل شيء أنا راني أم البنوتة، نقدم لها تحية كاملة تتفرج فيها، عندها 5 سنوات، أميل دينا عزيزة قلبي. أنا نشوف حتى راهي الأمومة وكون الإنسان يكون أم هو سان جوب وسي كيني با فاسيل،
1: صعيبة.
2: أي ساعات أنت كي تتعب من العمل، العمل اللي أنت تباشر فيه يوميا، أو كتاخذ كونجي ترتاح شوية، لكن الأم مش مسموح لها أن هي تاخذ كونجي من الأمومة، تبدأ تعبة وتبدأ شيقية ولازمها تواصل دورها. راو لو فات داتر اون مامون سي ان جوب اوسي.
1: صحيح، ومهنه صعيبه برشا ومهنه شاقه برشا، وساعات كما قلت انت المهنه هذيك تاخذ منك ومن وقتك ومن حياتك ومن تفاصيلك ومن خدمتك.
2: نعم. زيد
1: تحكيهم بعد على تداخل هذا مع ذاك. اما قلت لي امراه بسيطه بعيدا عن الالقاب، كان البساطه هذه تفسرها لي اكثر، تفهمها لي اكثر، ولا كيفاش تعلمتها المراه البسيطه العباره هذه؟
2: شوف كيفاش تعلمت عباره المراه البسيطه. انا نقول اي انسان في الدنيا هذه عنده قيم ومبادئ وعنده اخلاق سمحه كما احنا نقولوا في بلادنا في توزر، راهو كل هذا يجي من تنشئه العائله. لو العائله تزرع فيك قيم ومبادئ طيبه تخليك بالحق تكون انسان بسيط.
1: لا.
2: تخليك تكون حاط ساقيك على الارض، ما تخليكش تتغر. هذا هو أهم شيء. أنا إنسانة بسيطة، نقوم الصباح في الويكاند كي نبدأ ما نشتغلش، نسقفتي نمشي نقضي، نشوف ندخل الكوجينتي نطيب.
1: سقيقة على الأرض مش في الهواء؟
2: لا، سقية على الأرض.
1: الإنسان ما حبيتهش تكون في الهواء شوية وانت في عالم الطيران وفي مجال الطيران
2: وفي عالم الطيران بالطبع. إنه أنا نسافر برشا وسافرت إلى دول عديدة ودربت مهنيين في جميع أنحاء العالم. صحيح هذا، أما شو معناها كلمة الإنسان يحط ساقية على الأرض؟ الغرور راهو ماهوش باهي، خاصة في المجال راهو ديما ما يقولش الإنسان لا يدعي المعرفة الكلية.
1: صحيح.
2: راك ديما تطور من نفسك، راك ديما تتعلم، حتى لأقل منك مستوى راك تتعلم منه.
1: صحيح. هذا
2: راهو مهم جدا في الحياة. فلماذا الغرور؟
1: وقتما تختار تصير تبعد على العالم هذايا بصعوبات وبمشاكل، وإحنا نحب كلنا نحط ساقينا على القاعة ونمشيو بثبات.
2: نعم.
1: في الكفاح في مجالاتنا ولا في اختصاصاتنا ولا في حياتنا اليومية. ما وقتش تقول أنا نحب نهرب، نحب نطير، نحب نجنح، نحب العالم الآخر، خليني نهرب شوية من الضغط ربما اللي أنت عايشته. ومن شنو بالضبط؟
2: من الضغط، من ضغط العمل طبعا. بيئة العمل فيها رانا ضغوطات وفيها تحديات، لكن الإنسان لما يحب المهنة ويحب اللي هو قاعد يعمل فيه، راهو حتى كضغط هذاك النفسي وكضغط العمل وكتحديات كأني على قلبك العسل.
1: أي.
2: فهمت؟
1: أي.
2: خاطر يحب شغله، يحب مهنته، يحب اللي قاعد يأدي فيه والرسالة اللي قاعد يعطي فيها. هذا مهم جدا. ولما نحب نهرب من ضغط العمل أو بيئة العمل. طبعا نلتجأ إلى عائلتي اللي هم سند كبير لي أنا، ونقضي وقت طيب مع عائلتي، وعندي بابا ربي فضله موجود، وهو اللي حفزني، وهو اللي كان لي بصراحة السند بعد الوالدة الله يرحمها. كان أبي أتم معنى الكلمة، وكذلك عائلتي الموسعة كذلك كانوا معايا وكانوا الجانبي وساندوني ودعموني.
1: من بيئة الجنوب، من بيئة الناس الخير، ناس الكرم الخير والجود،
2: نعم،
1: ناس المحبة بالحق. صح، تحية صح كبيرة ليهم الكل، سلموا عليهم
2: أهل أي من ناس الجنوب الكل، من أهل توزر الجريدية الكل، بصراحة ناس طيبين ومازالوا يحافظوا على أصولهم وعلى هذه العراقة.
1: قديش خذيت منهم من تفاصيل الحياة اليومية متاع الجنوب التونسي؟ قديش خديت بالنسبة مثالش عزيز؟
2: علاش البساطة؟ ذكرنا البساطة خاطرني أنا متربية في بيئة بسيطة، بيئة البساطة هذيك غرستها فيا، فهمت؟ نحن من الجنوب كما أنا نقول لهم راني سافرت إلى دول عديدة، بالحق نقول مشيت للقارات الكرة اللي كسافرت. وكي أنا مثلا نمشي لبلادي للتوزر ونبدأ عاملة كيف ونبدأ عاملة كستي مع أهل الجنوب هكا ومتربعة عنا، خطر نحن التربيعة في القاعة ونقعد ونحكي ونتكلم، ذيك والله بالدنيا
1: خير ما كل القارات الكل اللي زرتهم والدول الكل اللي
2: تونس العزيزة ذيك، وخاصة تونس العزيزة، وترجع لأصلك، ترجع لجذورك، ترجع لطبيعتك،
1: شم هويك، شم ترابك.
2: نعم نعم،
1: ما تصورش الريحة هذيك تلقاها في حتى بلاد زرتها.
2: لا
1: صعيب ياسر.
2: أنا ديما كن غادر بلادي، كن غادر البلاد اللي أصلي منها، أنا ما تولدش فيها توزر، أنا تولدت في تونس، ما فما حاجة بداخلي في قلبي، فما حنين بصراحة عزيزة وغالية عليا.
1: وانت اسمك عزيزة، شكون سميك؟
2: الوالدة الله يرحمها.
1: الوالدة الله يرحمها وينعمها. لسم تحبوا نتصور؟
2: نحبوا
1: برشا عزيزة عليك في حياتك، كقراب منك تعزهم ياسر ولا؟
2: هي تركت فيها أثر الحقيقة، أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
2: وغادرتنا من سنوات عديدة، لكن مستحيل أنه أنا ننساها،
1: لا يرحمها بالعب.
2: وتمنيت في هالنجاح هذايا تكون بجنبي، لكن هذه مشيئة ربي ومشيئة الأقدار. نقول راهي اليوم راهي في عالم مخير رحمها الله، الله يرحمها،
1: راهي فرحانة بيك زيدا إن شاء الله.
2: أكيد.
1: ما دام حكينا شوية على العائلة وعلى البيئة وعلى النشأة، خلينا نحكيوا على الطفولة شوية، على صغر البنية هذه، حلمتها ما كانتش يظهر الطيران المدني والمجال والاعتماد، هذه كانت عندها حلمة أخرى، كانت تقول ندافع على المظلومين ونحب نكون محامي. هذه حلمتك الأولى؟
2: هذه حلمتي الأولى.
1: الباس،
2: هذه الباس. تعرف شكون اللي كان يقول لي بنتي كي تولي محامية أمي الله يرحمها، نحبك يجيك إنسان فقير أو ما عندوش، مش ميسور ماديا، بربي عايش بنتي ما تخدش عليه فلوس،
1: شفت،
2: دافع عليه بلاش. والله العظيم نتفكرها هذية، كانت حلمة أمي هذية الحقيقة، أنه أنا نتبع مجال الحقوق، وحلمة الوالد هو أنه كان يحب يحطني في مجال الطيران المدني.
1: غلب البول هنا ولا غلبة الأقدار؟
2: غلبة الأقدار، خطر كل شيء بالمكتوب في الدنيا.
1: أنت عملتهم الزوز؟
2: أنا عملتهم الزوز،
1: رضيتهم.
2: أي مبدئيا الحاجة البيئة أنه مجال الطيران المدني هو قائم على تشريعات وقوانين واتفاقيات، وهي تتكامل مع القانون. هو القانون شنو هو؟ قانون هو حطته الدولة لكي ينظم المجتمع المدني.
1: صحيح.
2: والطيران المدني كذلك وضع إطار تشريعي قانوني لكي ينظم النقل الجوي. هذا هو. فاللي دو دومين ما يجوش في تعارضوا مع بعضهم، بالعكس هم مكملين.
1: وانت لميتهم الاثنين، درست القانون في البداية، وقتها ماشية مع حلمة الوالدة، تقول انت الوالدة توفيت خلينا نحققلها حلمتها هي، وبعدها ربي فضل لي الوالدة تنجيه ونحقق له حلمتها. هكا فكرت
2: اون باراليل. سيتي اون باراليل. برشا عبيد يسخلوني، انا كملت الحقوق وبعد اتجهت الى الطيران المدني.
1: لا كيفاش؟
2: لا سيتي اون باراليل،
1: الباركور هذا قريتهم الاثنين فرد وقت.
2: الاثنين فرد وقت.
1: مش كانتش سهله نتصور.
2: ما كانتش سهله، ديما نقول كان انت تحب حاجه وبالعزيمه وبالاصرار راك توصل. نعم بالفعل توصل.
1: نتصور اما اسهل في الدراسه، معناها مادام نحكينا على زوز اختصاصات مختلفه، هو صحيح يكملوا بعضهم، لكن اما اسهل كان نرجع بيك للاختيار، تقول انا لا مش نختار واحده منهم، مش نعمل الاثنين، شو تختار اسهل في الدراسه في التعلمات، معناها في اللي زاكي اللي باش تاخذهم؟
2: في اللي زاكي اللي باش ناخذهم، لو يرجع بيا الزمن نختار دائما مجال الطيران المدني. ما ندمتش على اختياري. لا
1: علاش
2: ما ندمتش على اختياري؟
1: خاطرك قديتو وخاطرك اليوم قادره،
2: خاطر نجحت فيه، على خاطر حبيتو، وعلى خاطر اليوم انا يشرفني ويسعدني نقل المعرفة. الإنسان راه كي ينقل المعرفة لغيره، وخاصة مجال الطيار المدني هو مجال متجدد ومجال حيوي، وهو اليوم بمثابة الشريان الاقتصادي. تحكي على الطيار المدني هو الشريان الاقتصادي،
1: قد ما هو قطاع حساس،
2: أي هو يشكل إنه كونكتيفيتي بين التجارة، بين السياحة، بين السياسة إلى آخره. يعني هو راه مجال عنده أبعاد كبيرة.
1: تعتبر روحك في منصب كبير اليوم، معناها نحكيه بالمنطق، مش الاجتماعي، مش بزاوية النظر الاجتماعية، بزاوية النظر البروفيسيونيل المهنية. تعتبر روحك في منصب كبير؟
2: أعتبر المسؤولية هي بصراحة كبيرة، نعم.
1: قدها إن شاء الله وقدوت إن شاء الله. أما نتصور وراها تضحيات، وراها صعوبات، وراها ثنية كما فيها الورد فيها الشوك.
2: صحيح.
1: اللي أكثر الورد ولا الشوك عزيز؟
2: الورد الحقيقة.
1: أي أنت من نوع العبيد اللي تحطت لهم مغرفة الذهب في فمهم وقالت لهم هاي تفضلوا ادخلوا للمجال هذايا وتخصوا فيه وقرأوه هاني وقف معاكم، ولا لقيت أكثر صعوبات؟
2: لا مش صحيح. مش على خاطر راهو الوالد هو اللي في المجال راهو تحطت لي المغرفة تاع الذهب.
1: وهذا تقال لك عزيزة؟
2: تقال لي شفته في لي كومونتير وشفته في التعليقات. لكن أنا الاعتماد، هل أنا خذيته من المركز الإقليمي ولا عطاته لي منظمة الطيران المدني الدولي؟ ما تنسيوش أنا عندي راني الاعتماد المزدوج. ما عارفش كان في حكيت فيه قبل، مش أول اعتماد ناخذه راني في 2026.
1: احنا مش نفسرهم الكل بالباهي بالباهي باش الناس اللي تسمعنا تفهم احنا على اختصاص نحكيه، ولكن في النقطة هذه بالذات مساهمة الوالد ولا المغرفة الذهب اللي حكيت لك عليها، ولا أنه طريقة تلقاه سهل، مش كما إنسان مثلا أنه تولد وثابر تعب أنا شخو اختصاص آخر في الطب مثلا، كما اللي خذي معناها بالوراثة الكابينة متاع الوالد متاعه في الاختصاص هذاك ومشى كمل عليها ثنية. من عاش كان فهمت سؤالي ولا ما فهمتش؟
2: فهمتك. راو شوف، برشا والدي وفروا لصغارهم الأرضية الملائمة وتركولهم الورث والفلوس، لكن عبثوا به الشيء هذايا.
1: صحيح.
2: وفما والدين يهيئ لك الأرضية الملائمة والشخص هذاك ينجح فيه. فهمت؟ مش ديما راهو اليد المساعدة أو الأرضية الملائمة والفلوس واللي خليها لك راهي هي ديما راهو. ساعات فما والدين كي تلقاه للوليد ولا البنية هي مش حاطة مخها ومش مركزة، مستحيل أنها تنجح فيه. فالهوني المثابرة والجهود المبذولة تلعب الدور.
1: أما نصور عزيزة المسؤولية أرزن.
2: أرزن
1: برشا، خاطر أنت هنا باش تهز ورثة وحمل وباش تواصل المشوار، ويا باش تكون على أوتور كما قلت أنت، ولا باش تكون كما الفئة الأخرى اللي أي هاو عندي وتو نتصرف وتو كذا وما ننجحش. نصور هنا المسؤولية صعيبة عليك أنت، كانت
2: المسؤولية طبعا
1: كان تحدي.
2: المسؤولية صعيبة على خاطر كان نحب نحكي المركز اللي أنا نشتغل فيه المركز الإقليمي، أنا ديما نقولها راهو مشروع وإرث وطني. لا ما فماش متاع إكس وإغريك وزيد، ليس باسم الأشخاص، هو المركز الإقليمي للتدريب في أمن وسلامة الطيار المدني المعتمد من هذه المنظمة الأممية. هو ملك خاص للمنظمة، لو أنت تخل بشرط من شروطهم راو يسحب لك علم الأمم المتحدة ويمشي على روحه.
1: صحيح.
2: فهو مشروع راهو وطني بالأساس، وهذا مشروع نحن حتى لما نحكي مع الوالد نقول له راهو ديما هذا مشروع الأجيال، تخدموا الأجيال، ماكش بتخدموا أنت وحدك وماكش بتخدموا عزيزة أو الفريق العمل، يخدموا الأجيال. نحن ماذا بينا نضخوا دم جديد وهالأجيال تحط يدها، وهذا يراه متاع تونس. بالفعل
1: الوالد حط البصمة الأولى، عزيزة الثانية، وجايين مسارات أخرى نتصور
2: وفريق العمل كذلك.
1: أكيد.
2: ساهم في كل شخص، ولا كل حتى فريق العمل عنده بصمة.
1: صحيح.
2: نحن مانيش وحدنا راهو نشتغلوا، طبعا نشتغلوا في دائرة هي مكملة لهذا النجاح.
1: الغلطة معناها تنجم تطيح كل شيء في الماء، والوقوف
2: طبعاً
1: على تفاصيل مهمة برشا لهنا في خدمة دقيقة كنا فهموها أكثر. الاختصاص هذية ولا المجال هذية اللي قلت أنت يجمع بين القانون ويجمع بين الطيران ويتحدث ربما أو يسلط الضوء على كواليس عالم الطيران، اليوم شو معناها أمن الطيران وشنو هالاعتماد هذية؟ قلت لي اعتماد مزدوج، خلينا نفسروه أكثر للناس بطريقة مبسطة.
2: بطريقة مبسطة خلينا نعرفوا أمن الطيران هو حماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل الغير مشروع. خاطر ساعات فما خلط بين كلمة الأمن والسلامة، وهما راهم الأمن والسلامة كلمتين ولا مجالين مختلفين لكن يتكاملوا مع بعضهم.
1: نعم.
2: الأمن شو معناها ضد أفعال التدخل الغير مشروع؟ جميع الأحداث أو الأفعال المقصودة هم أشخاص يريدون إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني.
1: نعم.
2: جوتيغ عن إكزامبل مثلا أحداث 11 سبتمبر 2001، اللي هم المخربين الإرهابيون إلى آخره، من يريدون فعلا إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني. ولما نتحدث على منظومة أمن الطيران المدني، هي منظومة فيها متداخلين، برشا متداخلين. عنا الجمارك، عنا الشرطة، عنا إدارة المطار، عنا لي كومباني أيريان، les intervenants dans le domaine de l'aviation civile. Donc هي منظومة فيها برشا متداخلين ويحطوا إيديهم في العجين. أنا أقول في هذه المنظومة لكي نحمي بيئة الطيران المدني ضد هذه الأفعال المقصودة.
1: نعم. البيئة كيف نصفوها؟ معناها شنو المقصود؟ أنتم تدخلكم أو معناها طريقة العمل بتاعكم فيش تكون بالضبط؟ أعطينا هكا بطريقة واضحة مبسطة للمستمعين.
2: بالنسبة للأمن،
1: بالنسبه للامن، انتم كي تدخلوا في الامن، في امن طيران، معناها شنو تعملوا بالضبط؟ كي تدرب مثلا المدخلين الكل،
2: اي شنو هو الامن؟ الامن هو باش نحكيه على امن ناجع، ما لازمناش ما نحكيوش على ثلاثه عناصر مهم، اللي هو العنصر البشري، اللي هو لازم يكون متدرب، ولازم يكون كاليفي، ولازم يكون تتوفر فيه الشروط. العنصر البشري اللي هو طرف في هذه المنظومة، لي ماناجير، لي سوبرفيزور، وإلا لي أجون دو سيرتي إتسيتيرا، هذوما تابعين المنظومة. وكذلك يجب علينا أن نتحدث على إجراءات لي بروسيدور، خاطر هالعنصر البشري ما نجموش نسيبوه وحده يشتغل في المنظومة، هو مقيد بإجراءات وبقوانين لازم يطبقها. وكذلك عنا العنصر الأخير المكمل في منظومة الطيران المدني، هو الموارد المادية. لما نتحدث عن الموارد المادية، نتحدث على المعدات التي تساهم في تعزيز هذه المنظومة. المعدات اللي هما اللي يسميوهم الاسكانير، أو آلات الكشف عن المتفجرات أو أثار المتفجرات إلى آخره.
1: تخبيه. أنتم تدريبكم فيش يكون بالضبط؟ يكون الأشخاص شكون هما ساعة اللي يدربوهم؟ أنت تحصل الاعتماد دولي في تدريب في المجال هذي ولا في الاختصاص هذي، شكون تدربه بالضبط؟
2: الفئة المستهدفة. مانيش نتحدث على المسمى الوظيفي، لكن أنا باش نعطيك أون غرو لي انترفونون اللي هما معنيين بالتدريب. عنا المطارات، كذلك سلطات الطيران المدني، والشركات الناقلة لي كومباني ايريان، ونزيدوهم هذوما والمتداخلين في منظومة أمن الطيران المدني
1: في تونس وخارج تونس.
2: في تونس وخارج تونس.
1: اها، مع شكون تتعاملوا بالأساس؟ منهم هما
2: في المنظومة هذه،
1: في المنظومة هذه الكل، اي في تونس.
2: هاني قلتهم لك عدد ثلاثة،
1: اي واضح من غير ما نسميه.
2: اي واضح،
1: من غير ما نسمي.
2: لما نحكي على المطارات، ولما نحكي على الشركات الناقله، ونحكي على السلطات الطيران المدني، واضح
1: واضح واضح. وبالنسبه لهذوما الكل، يعني يتقدموا لكم هما باش يجيو يعملوا تدريب، ولا انتم تاخذوا معناها تطلبوا انه لازم يكون عندهم او في خدمتهم لازم يكون عندهم؟
2: بموجب القانون هو يجب عليه ان يتلقى تدريبات.
1: وقداش يدوم التدريب؟
2: التدريب حسب نوع. انا خاطر امن الطيران راه ماهوش درس واحد، راه عندنا برشا دروس تتفرع على كلمه امن الطيران، وكل فئه مستهدفه هي معنيه بكورس معين، بتدريب معين. على سبيل المثال، عندنا تدريب مدراء امن المطار، عندنا تدريب المشرفين، عندنا كذلك أمن البريد والشحن الجوي، عنا التدريب مثلا، فما حاجات ولات ترند جديدة في منظومة الطيران المدني، اللي هو نسعى اليوم إلى وضع ثقافة أمنية سليمة وناجعة في منظومة الطيران المدني. فما حاجات جديدة كذلك، التدريب على الكشف عن السلوكيات المريبة وإلى آخره. التهديد الداخلي هذا شيء جديد اليوم نتحدث عليه، خاطر شفنا أنه الأشخاص الذين يشكلون تهديد في هذه المنظومة ليسوا كان المسافر،
1: أي
2: حتى المتداخلين بحد ذاتهم في المنظومة هذه، العاملين في بيئة الطيران المدني قد يكونوا يشكلون تهديد. وزي تفطنت له منظمة الطيران المدني نظرا للأحداث التاريخية وأفعال التدخل الغير مشروع اللي صارت في التاريخ.
1: في التاريخ الكل أكثر حادثة ربما كانت تشكل خطر داهم وكبير برشا على الأمن الطيران.
2: الحادثة الكبيرة واللي ما تكررتش والحمد لله بعد الحادثة هذه تداخلت منظمة الطيران المدني على كومبليتمون غيرت تغيير جذري وكبير في جميع القواعد والتوصيات الدولية فيما يخص أمن الطيران المدني بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى كي تصير أحداث أقل بكثير.
1: أحداث أخرى أنت ربما عايشتها ولا عشت مع تفاصيلها وفي التدريب تحكيوا عليها، أعطينا أمثلة.
2: برشا أحداث برشا أحداث.
1: أكثر واحدة فيهم تركز عليها عزيزي
2: هي أحداث سبتمبر 2001. أحداث سبتمبر 2001 هو أكثر حدث خطر أصفر على هجوم أربعة هم هجمات طبعا غيروا مسار التاريخي للطيران المدني وصناعة الطيران المدني. أكثر حدث كبير ذين تحثوا عليه.
1: كي نحكيوا على صعيد وطني فما أحداث كبيرة تعديت في تاريخ نجم نحكيوا عليها اليوم في التدريبات متاعكم تركزوا عليها ولا لا؟
2: لا أكثر عليش نحن التدريب متاعنا هو هم حقائب قياسية. عش معناها كلمة حقيبة قياسية موحدة؟ التدريب هذا يستغيث على une population cible très large. 193 دولة متعاقدة مع منظمة الطيران المدني. ما نجمش أن نركز على أحداث معينة
1: دولة
2: صارت
1: ولا
2: لا ناخذ كالأحداث كلها التاريخية إجمالا وناخذ منها بصمة وناخذ منها عبرة هذية باش ما تتكررش عن طريق التدريب والتقنيات اللي نوضعوهم والتشريعات إلى آخره.
1: اليوم بدأ تدريب ونقوله بعد فترة وفاء من غير ما نحدو شنية الفترة، تحس الفرق، تحس بصمتك في التدريب هذية، تحس أنه خرجوا أو دخلوا بوجه هكا عادي ربما وخرجوا بمعلومات وبمعناها رغبة كبيرة في أنهم يحميوا بالحق الطيران وأنهم يركزوا على هاللي صار الكل في الـ في الـ في الـ في الدورة اللي قمت بها ولا في التدريب.
2: نعم، هو كلمة التدريب شنو بالنسبة لنا احنا؟ الهدف للمدرب سي لو شونجمون دو كومبورتمون، مش كيما تدخلي النهار الاولاني كيما تخرج النهار الثاني.
1: مهما كان البوست نتاعك
2: طبعا هما انا اللي ندربهم هما اطارات عليا يجيوني
1: بالضبط
2: كما قلت لك اطارات عليا من لي ماناجير اللي تقلدوا مناصب مهمه في لي زورغانيزم نتاعهم. اي سي ان شانجمون دو كومبورتمون، لو ما يصيرش شانجمون ما عملنا حتى شيء.
1: بالضبط كانوا التدريب مشي على روحه. التعامل مع الاطارات العليا، كان نحكيوا شويه هكا على كواليس وداخليه، ندخل هكا ندغدغ فيك شويه المشاعر الانسانيه اللي تصير تحكيوا على تفاصيل ربما عالم الطيران، على الحكايات اللي تدور، على المشاكل اللي صايره كلك سوا في تونس ولا في خارج تونس. انت حكي على الدول الكل تقريبا اللي سميتهم واللي تدرب فيهم، ما نعرفش كان تحكي لي شويه هكا ديزانيكدوت ولا طرائف عشتها معهم في التدريب.
2: ديزانيكدوت ولا طرائف اللي عشتها معهم، ساعات يدخل لك قائد طائره هانا باش ناخذ مثال،
1: يلا
2: هذه شكلها صغيره في العمر، شكون هي اللي باش تعلمني مثلا؟ فهمت؟ هذه نوع من انواع تشالنج، التحدي. انا قائد وانا نقود الطائره وانا ادير السماوات الى اخره. واحد
1: استنيني عاد خلينا نقف عليها
2: خلينا نقف عليها
1: بالنقطه كي نحكيوا على العمر. ما نعرفش انا ما نسالش ديما على العمر، اما في الثلاثينات هكا ولا
2: الثلاثينات
1: تحكي على روحك.
2: اي في الثلاثينات
1: مقابل شخص كما قلت انت يقود الطيارات، عنده سنين وعنده تجربه وعنده خبره وكذا. فاول حاجه، اول صدمه تصير له الشوك هذيك الاولى هي
2: تاع العمر. فما لكن توا ما تنسيش لي انا قديمه في الدومين، نحكي في بدايتي هذه،
1: واضح
2: توا وليت معروفه عاد. يسمع لي عزيز الصديق يسمع لي والله مش بالفعل ولا يطلبوني بالاسم في الدول. نحب عزيزة الصديق هي اللي تؤمن الدورة.
1: بيخل نحلوا القوسين وذكرهم بعد نرجع للنقطة هذه خطرها مهمة ياسر. في القوسين اللي حبيت نحلهم، قديش عنا من من من مدربين معتمدين بال... أنت قلت لي المرأة الأولى العربية اللي تتحصل على هذا الاعتماد، لكن قديش فما في العالم الكل؟
2: أنت تحكي رو نحكيو على الأمن، نحن
1: على
2: ذاك الاعتماد الثاني.
1: واضح.
2: تولي نحكيو توفيق كله على الأمن هذاك.
1: الاعتماد الثاني هذاك ما فيش.
2: ما فيش حتى مع واحدة عربية.
1: واضح. أما الاعتماد الأول كنتوا برشا مش اختاروا منكم عزيزة مش عزيزة؟
2: لا، عملية الاختيار راهي قائمة، راهو العملية الاختيار هي مقنة. ساعة لازم ترشحك بلادك، واضح. مش أي إنسان يمشي، ولازم تعبي جملة من الشروط تحطها المنظمة. أول شيء باش أنت تشارك في دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني، أول شيء لازمك تكون مدرب وطني معتمد من الإدارة العامة للطيران المدني أو السلطة المخولة في البلاد التي تقنن وتضع وتسن القوانين في الطيران المدني. على أقل لمدة 5 سنوات،
1: واضح.
2: 5 سنوات تكون مدرب وطني، وتكون زادة عندك خبرة، عندك خبرة في التدريس. خلال 5 سنوات هذوما راك أنت أمنت برشا دورات تدريبية. وكذلك من بين شروط المنظمة أن بلادك توافق عليك زادة. الإدارة العامة للطيران المدني بلادك لازمك توافق عليك. لو ما عندكش التصديق أو المصادقة من بلادك، راك ما عندكش الحق تشارك في هذه دورة اللي هي دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني.
1: نعم، واضح. بي خلينا نرجع للتدريب.
2: ليتو كيفاش هو مجال مقننة
1: بالضبط. أي وفيه فروع.
2: بربي فما نقطة تفضل حب نزيدها.
1: يلا.
2: لولا منصبي في المنصب في المركز الإقليمي، ما نكونش عندي هذه الحظوظ وهذه الفرصة. مش نحط أنا رو المنصب في المركز الإقليمي يعاون برشا ويدعم برشا المسار المهني، وهذا يراو شيء مهم، لأن منظمة الطيران المدني أن نسادغيس با للي بارتيكوليي، أل سادغيس للي زورغانيزم ولا لي زورغانيزاسيون اللي هما رسمية ومعتمدة وتعترف بهم هما. فهمت؟
1: واضح. نرجع للطيار اللي يطلع أو اللي يدخل، مش بقول يطلع الطيار، اللي يدخل مش يدرب عند عزيزة صديق فيفجعوا العمر وتقول لي أنت هو هنا تحدي. شو التحدي اللي تاخذه انت؟ ما تتوجعش انت وقتها منها، ما تقولش عاش بيه هكا هذيا حقرني ولا يغزر لي بالنظره الدنيا هذيا.
2: لا، ما نوصلوش للمحقرانيه. هي الحقيقه ما توصلش الدرجه للمحقرانيه، اما انت بكفاءتك وبالمعلومات الجديده والمستجدات اللي باش تقدمها له تغير له نظرته. فهمت؟ تغير له نظرته. هو يعرف يقود الطائره، انا ما نعرفش نقود الطائره، ولكن عندي حاجات اخرى نضيفها له. ما يعرفهاش هو. وفما حاجه راهو التدريب راهو اون فونكسيون او مود انتيراكتيف. شو معناها اون فونكسيون او مود انتيراكتيف؟ راني هما صحيح باش ياخذوا مني المعلومات، يفون ريسيفوار لا نوفيل ريغلومونطاسيون لي نورم اي براتيك ريكوموندي، الدرس اللي صمتته منظمه الطيران المدني وكل في اختصاصه، وكذلك انا ناخذ من خبرتهم وناخذ من معلوماتهم ومن اختصاصهم. هي عملية راهو المعرفة. علاش نقولوا نحن رانا ديما نتعلموا من لي بارتيسيبون، وكذلك البارتيسيبون هو يتعلم من المدرب.
1: نرجع للي زانيكدوت،
2: نرجع
1: للطرائف، خلينا نعيشوهم هكا شويه الاجواء
2: نتاعكم. هذيك هي من بين
1: العمر، ديما فكرة
2: العمر.
1: امراه، كلمه امراه تدرب فيها موجوده ولا لا؟
2: كلمة امرأة درب والله الحقيقة مش موجودة، بما أني أنا راني نتعامل بصفة مباشرة مع منظمة الطيران المدني الدولي ومعتمدة من هذه المنظمة الأممية. في 2017 قامت بمبادرة هذه المنظمة الأممية اللي هي وضعت برنامج اسمه الـ Gender Equality Program. كيفاش هذي نفسروها؟ اللي هو برنامج يسعى إلى التكافؤ والتوازن بين الجنسين،
1: المرأة والرجل،
2: بين الجنسين 50-50 في 2017. ووضعت أهداف، قالت المرأة لازم يكون عندها دور فعال في منظومة الطيران المدني. رم نحكي على منظومة في الملاحة الجوية، في النقل الجوي، في القانون،
1: في المنظومة الكل،
2: في السلامة، في الأمن إلى آخره. وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف. حتى مثلا لما يبعثونا نحن المدربين، فما تدريبات نقوم فيها على الصعيد الإقليمي والصعيد المحلي، وفما تدريبات نقوم بها على الصعيد الدولي. إن ساعات نقوم صباح نحل بوات ميل متاعي، نلقى المنظمة بعثت لي أنيميل تقول لي رانا كلفناك بمهمة في البلد الفلاني باش تقوم بتدريب كذا كذا. ولاحظت يستعملوا برشا نساء. هذاك علاش يحترموا، خاطر هما فما بروغرام كما احنا قلنا جديد يسعى الى التكافؤ بين الفرص.
1: نعم،
2: تكافؤ بين المراه والرجل. فهمت؟ ليس هنالك اختلاف. الحقيقه في مجالي ما فماش حتى تحدي في هذا الموضوع.
1: تخبيه الكاسكيت الاقرب الى قلبك كاسكيت المديره نتاع المركز الاقليمي في اللي خديتها من عام 2015 الاداره نتاعها, والا الكاسكيت الجديده الاعتراف الدولي الاخير هذيا, ام هي اللي تحب تسمى به؟ انا تقول اليوم تعرفوني المدربه.
2: كي نلبس كاسكيت المدربه نحس روحي انا
1: علاش انا نبدا نقول شنو يعطيك التدريب عزيزه باش تعطيه انت للناس وتحب تقول انا نحب نلبس الكاسكيت هذيك اكثر من كاسكيت الاداره ووراق وخدمه هي صحيه
2: والحضور في الاجتماعات المكثف. كذلك هي راهي المانجمنت شنو معناها مديره المركز الاقليمي باش نعرفوا شويه بالمجال هذايا. في العالم الكل فما 35 مركز معتمد تشوفوا العالم بما فيهم تونس فيها المركز الاقليمي. وتونس هي المركز الخاص الوحيد المعتمد من هذه المنظمة. لما جيت في 2015 وعطات هذا الاعتماد قالت سأقوم بتجربة مع الخواص وهما توا نأكد لكم اللي فرحانين برشا برشا بالتجربة. قالت نعم الخواص هو قادر على تعزيز et la promotion de la sûreté de l'aviation civile dans la région et partout dans le monde.
1: نعم اللقب هذية اللي قلت أنت أو المنصب هذية أو الكاسكيت متاع المدربة اللي قريبة من الفاعلين قريبة واللي فيها تجديد, نتصور فما ميزاجور ديما اللي قاعد تقدم فيه من تغيرات تصير, المواضيع كثيرة, الليزاكس اللي تخدموا عليها ولا المحاور اللي تخدموا عليها نتصورها زادة مختلفة ومتنوعة. شنو في داخلك يحسك عزيزي يحسك أنك تقري هكا وتعمل فكر رسالة متاعك متاع التدريس ولا التعليم ولا تقديم المعلومة يعطيك بوفوار أكثر؟ شنو في داخلك بينك وبين روحك شنو تحس وقت اللي تكون عندك الكاسكيت هيك؟
2: انا نفرح برشا لما ننقل معلومه جديده خاصه سي ان دومين كيما انت كنت تحكي سوني با ان دومين فيجي سي ان دومين متجدد. وحتى الدورات التدريبيه علاش انا نقول لك جو بريفير الكاسكيت نتاع المدرب انا راني مش ديما راني مدرب ساعات نكون متدرب بيان سور ونقول لهم ديجا ساعات نكون بارتيسيبانت كي نسمع انا مثلا بكورس جديد في ونسافر للدول البعيده نسافر لسيول نسافر لهونغ كونغ نسافر نمشي ناخذ الكورس هذاك ناخذه نتلقى المعرفه ناخذ الخبره باش نجي ننقله لغيري. شفت محليه المجال هذايا راني مانيش ديما مدربه
1: بالضبط.
2: فعمليه نقلي للمعرفه وخاصه ان المجال هذا حساس نحس اللي فما مسؤولية وتكليف خاطر وقت اللي تعطالي الاعتماد أنا أول اعتماد دولي مش نحكيه على الوطني في 2018
1: نحكيه على اللي في 2018 اللي هو بربي خنفسروها الاعتماد الوطني لول للتدريب
2: الاعتماد الوطني قبل 2018
1: قبل 2018 بعد شنو جي في 2018
2: جي الاعتماد الدولي كمدربة في أمن الطيران المدني وأخذت من خلال هذا الاعتماد لقب خبيرة في أمن الطيران المدني.
1: واضح جيت 2026 وتصبح أول امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة لتكوين وتأهيل المدربين والخبراء في مجال أمن الطيران المدني واللي من 2023 تخدم عليه. قدمت الدوسي متاعك
2: عزيز اسمع راه هو نفس المسار. قدمت دوسي في 2023 جي في اون دوموند اوبري دو لو سي دو لورغانيزاسيون انترناسيونال دو لافياسيون سيفيل في طلب الاعتماد. وهم في الاثناء شي يعملوا يدرسوا الملف يشوفوا هل تتوفر فيك الشروط ولا لا. مش راو اي واحد راو يتحصل على مش يتحصل على الاعتماد يقبلوه باش يقوم بهذا الامتحان او عملية تقييم الاداء. فهمت؟ ل 2023 في 2026 جاني كذلك ايميل من هذه المنظمة وقالوا لي رانا قبلنا باش انت نقيموا لك ادائك. وقعدت برشا هي عملية دراسة الملف. أنا اليوم بالحق يسرني بهذا الاعتماد أنا من ضمن قائمة أو نخبة في منظومة الطيران المدني يمكن فيها 3 قادة طياري متحصلين على هذا الاعتماد وكبار وعندهم خبرة كبيرة وعالية جدا وفيهم كذلك شخص يمثل سلطة الطيران المدني وخبير في دولة ما مش لازم نذكروا الدول وأنا معه في القائمة هذه.
1: أنت صغيرة فيهم؟
2: أكيد
1: قعدت
2: هم اللي اسمعهم هم اللي وهم راني خذيت منهم خبرة واشتغلت معهم النساء ذوما وكسبت منهم برشا معرفة. وأنا اليوم نهز تليفون ونشكرهم وعندي علاقة طيبة بهم ولو عندي تساؤلات أو شيء نرجع لهم.
1: أكيد
2: كما فما ناس ده كذلك ترجع لي ليا أنا.
1: أي طلب العلم ما يستحقش لا عمر ولا يعني أشخاص ولا دولة ولا بلاد ولا لا، بالعكس أنت تطلب العلم ولو كان في أي مكان موجود. الحقيقة عزيزة جلبني في حديثك هكا رسانة وثقة كبيرة في النفس، من عاد شكون خذيتها؟ كان نقولوا خذيتها بالوراثة، من شكون ورثتها؟
2: الرسانة. الرسانة من الوالدة.
1: من الوالدة
2: رزينة هكا شوية
1: الله
2: يرحمها وينعمها، وإنسانة حتى كي تشوف عبد يعيط ولا يصيح ما تجاوبوش ما تدخلش معاه في نقاش بيزنطي. أيه. هي طبيعتها هي هكا. أيه. والإصرار والحزم والمثابرة من الوالد الحقيقة. أنا شخصيتي مزيج
1: بيناتهم الاثنين.
2: طبعا مزيج بيناتهم
1: ومزيج مزيان برشا، خرج كوكتيل حلو ياسر ولله الحمد.
2: والله الحمد لله ولله الحمد والشكر.
1: نعم. بالنسبة لك أنت أكثر صفة هي اللي ساعدتك في عزيزة، من غير ما نحكي ومنين خذيتها، أما أكثر صفة ساعدتك باش توصل لهذا الاعتماد ولهذا النجاح ولهذا المنصب اللي احنا تو نحكيو عليه في 2026؟
2: لا بيرسيفيرونس،
1: المثابرة.
2: المثابرة لا بيرسيفيرونس و دونت جيف اب اوسي. كيفاش هذيا دونت جيف اب؟ ما نستسلموش حتى لو كان ساعات جينا لحظات من الاحباط لا ما توخرش التالي. نقول لهم demain il fera jour. اليوم سافا با، غدوه اكيد هنالك غدا افضل.
1: كما اي انسان، لحظات الاحباط، لحظات الخذلان، لحظات الالم نعيشوها الناس الكل في نعم. اي منصب كنا فيه، ولكن هل هذا يعني الشارج الكبير اللي عندك في حياتك متاع الخدمة ومتاع التدريب ومتاع انك تدور وتزور في العالم ينسيك في هذاك الكل، يخليه يغطي المتاعب ويغطي الشوك، يخلي الورد يظهر أكثر، ولا العكس الحمل يبدأ أرزن على خاطرك أنت تخدم فتنجم تقصر فيكثر الخذلان ويكثر الألم وتكثر المشاكل؟
2: لا فما توازن. هو راهو كل شيء يجي بالتوازن في الدنيا هذه، حياتك الشخصية في كفة وحياتك المهنية في كفة. بالآخر هو هذه الحياة المهنية أنا اخترتها، وكما قلت لك الاختيار كان على اقتناع.
1: أما تأثيراتها على حياتك بصفة عامة كعزيزة اون بيرسون، معناها بقطع النظر على أي حاجة أخرى عائلية ولا غيره، تأثيراتها إيجابية ولا سلبية؟
2: إيجابية جدا.
1: نعم.
2: وأنت فما في الفقرة عندك البصمة اللي نحب باش نتركها.
1: أي.
2: أنا اللي نعمل فيه هذا الكل نعمل فيه بالحق بكل حب، لأني أنا الدنيا هذه فانية راهو بالحق ولا حالي دوم.
1: أكيد.
2: أنا يسرني نهار آخر بنتي كي تكبر، والله نقول فيه بكل حب وبقلب مفتوح، نهار أكيد نهار من نهارات أنا منيش باش نكون عزيزة، باش نمشي على روحي كما مشاو اللي قبلنا الكل. وكل من عليها فين تتفكرني بخير، تقول هذه أمي.
1: شو تحب تتفكر؟ شو تحب تتفكر بالضبط؟
2: تقول أمي ترفع راسها، تهز راسها وتقول هذه في يوم من الأيام كانت أمي.
1: وشو تحب تعمل آخر باش كي ترفع راسها يكون راسها أعلى في المجال هذا ولا في أي مجال آخر؟
2: ليه ما نجموش توا احنا صغارنا
1: أكيد عندنا أحلام. لا مش هي، أنت اليوم تطمح أنك توصل لمراتب أخرى ربما
2: طبعا،
1: وتخلي هك الراس هذيك راس بنتك العزيزة يزيد ترفع أكثر وتقول أمي في 30 عملت هكا، في 40 قدمت هكا، شنو أحلامك أنت المستقبلية اللي تقول أنا بش بنتي تزيد تكبش بالقديم
2: في المجال هذا المهني أو البيئة المهنية اللي نخدم فيها رأي متجدة، وراه النجم نتحصل على اعتمادات أخرى ونكون في هذه الاعتمادات متميزة ونترك فيها بصمتي.
1: نعم.
2: فما برشا حاجات، فما مثلا لما نحكيه التدريب، فما مثلا مجال التدقيق.
1: نعم.
2: التدقيق والتفتيش على هاته المنظومة. علاش لي أنا نقول غدوة ما نصبحش مدقة ومفتشة دولية معتمدة من هذه المنظمة، وتبعثني المنظمة لأداء مهمات للتفتيش على الدول.
1: المهمة أصعب؟
2: طبعا. المهمة أصعب على خاطر شنو هذه؟ سا كونسير انديريكتومون لاسبي كونترول كاليتي. شنو هو المدقق أو المفتش؟ هو كأنه سيتثبت من حسن تطبيق القواعد والتوصيات. هل القوانين والتشريعات المكتوبة في البرامج حبر على ورق نوار سور بلون، هل هي تتطبق طبعا في في ارض الواقع سور تيران اللي تتطبق ب
1: ملكينك جاوبتني على سؤال هذا شنو تطمح انت من بعد وهذه المرحله الخطوه القادمه
2: وقاعده نخدم عليه ديجا هاني عطيتك سكوب انا هذايا في المخطط نتاعي قاعده نخدم عليه
1: في المخطط نتاعك وقداش ياخذ وقت عزيزه باش توصل
2: حقك باش ما ياخذش وقت جوست ما ياخذش وقت وكاو
1: ما يخلص بابي باش ما نحرجكش
2: جوست ما يخلص انا راني نعطي ندرب المفتشين والمدققين
1: واضح
2: انا ندربهم انا نعطيهم التقنيات والاساليب باش يقوموا بعمليه التدقيق والتفتيش لكن لما لا ان اتحصل على هذا الاعتماد واصبح كذلك مدقة ومفتشة دولية.
1: شفت احنا بصفة عامة المرأة التونسية ولا حتى خلينا نقول التونسي باش ما ندخلوش في لا مرأة ولا رجل ولا مع احترامنا للجنسين اللي دائما احنا رانا مانيش الانسان بتبعه ما يرضى حتى يوصل للقمة يبحث على ما اعلى يبحث انه يزيد يقدم لقب هذا هي ما كانش كيفي بالنسبة لك انت وتقول انا باش نخدم للمستقبل وهذه دليل على انك من بيئة تونسية 100% تسعى دائما على أنها تقدم وتزيد تقدم للقدام. بعد شوية باش نمشيو الفقرة باش تستمتعوا بها باش تعرفوا عليها أكثر ربما على هكا ما بداخل الإنسانة اللي بحذينا اللي هي في نهاية المطاف تشتغل منذ طفولتها ولا منذ نعومة أظفارها على أنها توصل إلى هذا اللقب وإلى ألقاب أخرى. خليكم معنا. أنت اخترت غنية على تونس، قلت لي أي غنية تحبها
2: تونس العزيزة الغالية واللي تراب غالي.
1: تراب الغالي هذا قالوا لك تونسية؟ قالوا منين تونسية وسألوا شنية تونس في بلدان انت سميت لي عدد كبير من البلدان اللي زرتها.
2: لا يعرفوها تونس،
1: يعرفوها.
2: لا والله يعرفوها تونس وديما هي تشرف ونسى تونس راهو يشرفوا وراهو تركوا بصمة كبيرة في التاريخ. مرأة راهو تونسية راهو مخلية بصمتها في الطب في العلوم في برشا ميادين وراهو حتى المرأة التونسية اللي ماهيش قارية ما نذكروش كل مرأة هي مرأة خدامة ومثابرة وتسعى كل يوم راهي باش تلقت لقمتها. يعني المرأة راهي بصراحة عندها طابع خاص بها تونسية نحكي عندها طابع خاص
1: وهي اللي تبني في الأجيال وهي اللي تجيبنا في الكفاءات وفي القدرات صح. الكبيرة. خليكم معانا نستمتعوا بالغنية هذه وراجعين مع ضيفتنا العزيزة في البصمة عزيزة صديقة.

0: انا اللي يعجبني في الاغنيه هذه انه ساعه مجموعه تغني فيها مش واحد بركة حاسة تعبر علينا الكل معناها بالفئات العمريه الكل ثم شرجي تبسيمه خاطر للاسف في حياتنا اكيد لازمنا شرج ولازمنا طاقه ولازمنا نرقد ونقوم ونشرجيو رواحنا هكا بالطاقه الايجابيه وبالتبسيمه باش بلادنا تكون خير. اليوم احنا ان شاء الله نكونوا مديناكم هكا بشحنه كبيره معنويه من عند تونسيه تتوج بلقب نادر وتكون أول عربية في العالم وأول تونسية في العالم تتحصل على هذا اللقب. سعداء أنك كنت معنا وسعداء بأنه نختم معك آخر فقراتنا في البسمة.
1: هنا يصنعون الأثر.
0: هنا يصنعون الأثر. أنا كده بش نسألك عزيزة نقولك توا كين تقف قدام المرية مش مع عزيزة متاع اليوم عزيزة متاع البارح متاع كالية متاع الصغرى اختار العمر اللي تحبه اختار المشهد اللي تحبه وأغزر للمرية وشنو تقولها شنو تحكي لها شنو تتمني لها
2: عزيزة هي كي كانت صغيرة
0: كيما تحب انت حتى كنت تحب البارح مش مشكل أما الوقت اللي انت تختاره فيه بش تشوف فيها عزيزة في صغرها في شبابها ما زلت شباب أكيد في عمر الخمسة سنين في عمر العشرة في أي فترة عمرية أنت تعتبرها مهمة ومحطة كبيرة في حياتك شنو تقولها؟
2: في فترة الطفولة علاش أنا نعتبرها فترة الطفولة هي فترة هامة جدا للصغير على خاطر هو في الفترة هذيك يكتسب برشا قيم يا إما خلال النشأة العائلية في فترة الطفولة ديك يا إما أنت تصنع منه إنسان عنده قيمة في المجتمع أو للأسف تصنع منه إنسان ما عندهش قيمة. والحمد لله أن اليوم في فترة الطفولة متاعي عشت مع أسرة خلقت لي بيئة ملائمة وخلقت لي التوازن ونقول أنا العزيزة راني فرحانة برشا برشا وفخورة وإن شاء الله مزيد من الازدهار والتقدم إن شاء الله
0: إن شاء الله يعاون الله إن شاء الله. نقدمك مجموعة من الأوراق باش تختار لي منهم اللي تحب فيهم كلمة وانت بالكلمة هذيك باش تبني شنو باش تبدي واي
2: ورقة وقديش نختار من ورقة الساعة
0: احنا والوقت انت اختار ونطبعك بالأسئلة وبالحوار خلينا نشوف شنو تحب
2: به
0: باش بديت
2: الفشل
0: بديت بالفشل
2: الفشل
0: تخيلتك تبدا بالحلم تخيلتك تبدا بالمستقبل
2: لا لا بالسلبي. لاني عندي تعقيب بالنسبه لي انا ما فماش فشل الفشل هي محطه تصحيحيه يا ريت كلمه الفشل تتنحى لان نحن حتى كان نغلطوا والغلط هو مشروع ديما نقوله لكن الانسان يحاول ما يكررش نفس الخطا هذا مهم جدا فما فماش فشل نقول حتى كان غلطنا حاول أنك تتعلم من أغلاطك وكذلك تأخذ عبرة من أغلاطك وخاصة لا نكرر الأخطاء السابقة هذا أهم شيء لكن مش سلبية مروة هذا عبرة نحب تكون عبرة ما هو شيء سلبي باش نفهمه الفشل فماش إشاك إشاك نحن اللي نصنعوه
0: ممتاز به الورقة الثانية اللي بتختارها
2: هذا نحطوها دوكوتي هكا باردون فقلنا الفشل هو مجرد محطة تصحيحية هو باش نختاره
0: الميكرو عزيزة ما نبعدوش عليه ونختاره نعم. عكسه
2: النجاح
0: النجاح
2: النجاح راهو ماهوش بالفلوس والمناصب النجاح هو ثمرة ثمرة جهود وثمرة تعب وأهداف أنت رسمتها في الماضي وتحققت
0: المال قوام الأعمال
2: المال قوام الأعمال
0: علاش تقول لي مش بالفلوس وبالمناصب من أنا نجحت اليوم كي ناخو تيتر كي ناخو اسم كي نكون
2: ليس لكن ما نجموش أن ثمنوا النجاح ما نربطوهوش ارتباط وثيق بالمال والمناصب أنا نجحت باش تحصلت على منصب معين نجحت باش تحصلت على أموال معينة لكن مفتاح النجاح هي المثابرة مفتاح النجاح هي الجهود المبذولة مهم جدا هذا علاش كيفاش نربطوا النجاح
0: سهر الليالي وكتعب
2: سهر الليالي والتعب والعرق والدنيا باش نوصل للنجاح كان نحطوا الفلوس ونقولوا انا عندي فلوس ولا باش نورث ولا باش نعمل راهو هي باش توصلني الى النجاح لا لا ليس مفتاح النجاح هذا ما نقدروش لازم الانسان يتعب على الشيء باش يتحصل عليه وهذا اللي يقولوا لي بابا الكلام هذا اتعب كيما انا تعبت وانا نتعب والحمد لله
0: اثني الركبه واخدم على روحك
2: كلمته والله العظيم اللي كيفضلك عيشك
0: يلا الورقه المواليه وشنو اخترت من قيمه اخرى مقدمك برشا وعندك برشا اختيارات عندك الحلم المستقبل الحب الام الأم، اخترت الأم.
2: الأم نعم.
0: ليك ولا لوالدتك؟ أنت كأم ولا؟
2: للزوز الحقيقة. الوالدة ديما رحموا عليها وزرعت فيها برشا قيم طيبة، زرعت فيها تيبتها، زرعت فيها عزة النفس والأنفة. هي تقول لي نحبك بالفعل عزيزة، علي سميتني عزيزة هي خاطر بالحق تقول لي أنا نحبك راهو عزيزة.
0: عزيزة قديش غيابها ولا فريقها أثر فيك
2: وتعبك؟ أثر فيا برشا برشا، وأثر في عائلتي وأثر في خويا الحقيقة، أثر فينا. ولهذه ساعة نفتقدوها.
0: قديش العرسة ذيك اللي في الدار كيف
2: العرسة توفيت وخليتني عمري 20 سنة وقت اللي بالحق في العمر اللي أنا حشتي بها، باش تطبطب عليا، حشتي بها باش تحضر فرحي، باش هي اللي باش تحفز نجاحي، هي اللي باش تعاوني. لكن ربي حبك، شوف هذا اختيار اختاره ربي، وأكيد هي اليوم في مكان أحسن بكثير من هذا العالم.
0: الله يرحمه.
2: والحمد لله. وربي يفضل أمهات الناس كل العايشين واللي عنده أمه متوفية.
0: قاعدة نفضلها في وصيتها اللي حكيتنا عليها في أول حصة،
2: نفضلها في توصيتها. والله
0: وصية هذيك أكل فقيرك الزويل يكلي يجيك باش دفع عليه، هي هيك قلت لك وقت لي حبتك تكون محامية، قلت لك استحفظ هذيك من غير ما تخو عليه فلوس.
2: والله من غير ما نتكلموا فيها.
0: انت قاعده تنفذ فيها الوصيه هذيك
2: من غير ما يتكلم
0: توصيها.

0: احنا الديجست بسيطه لكن يعلموا فينا وهم يزرعوا قيم الانسانيه فينا.
1: اخر ورقه شو باش تختار لنا فيها قبل ما تكتب لنا بصمتك اللي باش تختم بها مشوار البصمه معنا اليوم بالكلام الحلو برشا هذي اللي قاعد
0: تقلب
1: تونس العزيزه
0: لا تونيزي تونس تونيزيا
1: وانت ترفع رايتها
0: نرفع محافل دولية نرفع كبيرة. الراية الحمد لله في المحافل الدولية. أنا نجم نلقب روحي بالسفيرة الغير رسمية للبلاد التونسية، يعني مش سفيرة رسمية أما لكن الغير رسمية. أنا لنمثل هوية المرأة التونسية المتحرة وكذلك المرأة التونسية الصعيبة والجدية والمثابرة. خاطر المرأة التونسية تشوفها هي متحررة وكل شيء لكن راي بداخلها مرأة صعيبة مرأة جدية. هذه أنا لين وإن شاء الله تونس هذه الأرض الطيبة راي فيها برشا كفاءات وفيها برشا ناس طيبين إن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله نشوفوا الأجيال المستقبلية هم اللي باش يخدموا البلاد ويرفعوا راية البلاد.
1: ممتاز جدا يعطيك ألف صحة وعلى إيقاع بكتب اسمك يا بلادي بصوت نوي الغشيم مش نخليك تكتب لنا بصمتك عزيزة صديق ضيفتنا اليوم اللي كنت سعيدة جدا بأنك نورتنا وجيت بحضنا لبرنامج البصمة. أكيد أنتم اللي تسمعوا فينا وتبعوا فينا إن شاء الله رسائل إيجابية تم تمريرها من خلال هذه البصمة اللي تضحى وتشق بها طريقها في الحياة سيدة عزيزة صديق ضيفتنا اليوم. تحياتي للفريق العامل في تأمين البث المباشر من إذاعة المنسير، تحياتي ليك نجلة وتحياتي سيمونير مروى زيدي حلال. نعطيكم موعد كل نهار سبت من مالي ساعة المساعتين مع بصمة جديدة ما بش نسنس نحب نقراها معك. قل لي شنو كتبت عزيز.
0: نحب نخلي ورايا أجيال من الكفاءات التونسية وعلم ينتفع به وشكرا.
1: شكرا بهذه الكلمات نشكركم برشا ونتمنى لكم الصحة والخير والعافية ودائما نجاح وتألق المرأة.

0: قاع الوردة. قاع الوردة. قاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: لماذا ألححت على الخروج في هذه العاصفة الشديدة مولاي العاشق؟
1: ألححت على الخروج في هذه العاصفة الهوجاء سيدتي الوردة لأحدثك عن زهرة النسيان.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: أنسى أو أحاول أن أنسى لأسعد للحظة، وحتى لا أفقد توازني نهائيا.
0: النسيان نعمة من نعم السماء يا مولاي.
1: أنا لا أنسى بل أتناسى. هل تعلمين سيدتي الوردة ما بي؟ بي شوق مذهل إلى كل الدنيا التي غادرتها وغادرتني. بي شوق لصوتك ولعينيك، لحزنك، لخوفك علي. بي حزن لا يحد من هذه الدنيا التي تفتك بجسدي كلما لمستها أو اقتربت منها. إنها طاغية تحرمنا حتى من النسيان.
0: أيها العزيز على القلب والذاكرة، لماذا النسيان؟ ها أنا ذا زهرتك البرية بين يديك، فحدثني عن الأشواق. لقد كنت في عزلة قاسية ومتعبة، ودفعني صمتك ونسيانك إلى ملامسة النار كالكهنة وسط أدخنتها المقدسة، وقطف تيجانها ووضع شعلاتها داخل كفي وقلبي. لقد أحببتك، أحببتك حتى نسيت النوم.

0: تبا لهذه العاصفة وتبا لهذه النار ولهذا القلب. القلب، هل أحدثك سيدتي الوردة عن قلبي؟ إنه كرة تتدحرج عند قدميك، وزهرة تسهر عند باب شرفتك. هل أصمت أم أروي لك فصول الحكاية؟ وإذا رويت فمن أين أبدأ الحكاية يا حياتي؟
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا.

0: كم تمنيت أن أنساك دفعة واحدة، ولكنك لم تمنحني أي فرصة لفعل ذلك. حبك لي يزيدني اشتعالا أكثر من ذي قبل. الآن تأكدت أن موضعي من قلبك لم يتغير كثيرا، وأنه سيكون بإمكاننا أن نتوغل أكثر من ذي قبل، فمن الصعب نسيانك مولاي العاشق.
1: نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلاً من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: سيدتي الوردة، ماذا اصطفيت لنا اليوم من أشعار لمغالبة هذه العاصفة الهوجاء؟
2: يطير الحمام، يحط الحمام.
4: أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب.
2: ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام، وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا يعانق غير الغمام.
4: وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب. وإني أحبك، إني أحبك، أنت بداية روحي وأنت الختام.
2: يطير الحمام، يحط الحمام.

أنا وحبيبي صوتان في شفة واحدة، أنا لحبيبي أنا، وحبيبي لنجمته الشاردة. وندخل في الحلم لكنه يتباطأ كي لا نراه، وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه، وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي، وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي وردة المائدة. فنم نم يا حبيبي ليصعد صوت البحار إلى ركبتي، ونم يا حبيبي لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة. ونم يا حبيبي نم، عليك ضفائر شعري، عليك السلام. يطير الحمام يحط الحمام.

إلى أين تأخذني يا حبيبي من والدي ومن شجري، من سريري الصغير ومن ضجري، من مراياي، من قمري، من خزانة عمري ومن سهري، من ثيابي ومن خفري؟ إلى أين تأخذني يا حبيبي؟ إلى أين تشعل في أذني البراري، تحملني موجتين وتكسر ذي العين، تشربني ثم توقدني ثم تتركني في طريق الهوى إليك؟ حرام حرام، يطير الحمام يحط الحمام.

0: لأني أحبك يجرحني الماء، والطرقات إلى البحر تجرحني، والفراشة تجرحني، وأذان النهار على ضوء زنديك يجرحني. يا حبيبي أناديك طيلة نومي، أخاف انتباه الكلام، أخاف انتباه الكلام، لأني أحبك يجرحني الظل تحت المصابيح، يجرحني طائر في السماء البعيدة، عطر البنفسج يجرحني، أول البحر يجرحني، آخر البحر يجرحني. ليتني لا أحبك، يا ليتني لا أحب، ليشفى الرخام، يطير الحمام، يحط الحمام.
1: لأني أحبك خاصرتي نازفة، وأركض من وجعي في ليال يوسعها الخوف مما أخاف. تعالي كثيرا وغيبي قليلا، تعالي قليلا وغيبي كثيرا، تعالي تعالي ولا تقفي، آه من خطوة واقفة. أحبك إذا اشتهيك، أحبك إذا اشتهيك، وأحفن هذا الشعاع المطوق بالنحل والوردة الخاطفة. أحبك يا لعنة العاطفة، أخاف على القلب منك، أخاف على شهوة أن تصل. أحبك إذا اشتهيك، أحبك يا جسدا يخلق الذكريات ويقتلها قبل أن تكتمل. أحبك إذا اشتهيك، أطوع روحي على هيئة القدمين، على هيئة الجنتين، أحك جروحي بأطراف صمتك والعاصفة، أموت ليجلس فوق يديك الكلام، يطير الحمام، يحط الحمام.

حبيبي، أخاف سكوت يديك فحك دمي كي تنام الفرس. حبيبي، تطير إناث الطيور إليك، فخذني أنا زوجة أو نفس. حبيبي، سأبقى ليكبر فستق صدري لديك ويشتثني من خطاك الحرس. حبيبي، سأبكي عليك، عليك، عليك، لأنك سطح سمائي وجسمي أرضك في الأرض، جسمي مقام يطير الحمام يحط الحمام.

أراك فأنجو من الموت، جسمك مرفأ بعشر زنابق بيضاء، عشر أنامل تمضي السماء إلى أزرق ضاع منها. وأمسك هذا البهاء الرخامية، أمسك رائحة للحليب المخبأ في خوختين على مرمر، ثم أعبد من يمنح البر والبحر ملجأ على ذفة الملح والعسل الأولين. سأشرب خروب ليلك ثم أنام على حنطة تكسر الحقل، تكسر حتى الشهيق فيصدأ. أراك فأنجو من الموت، جسمك مرفأ، فكيف تشردني الأرض في الأرض؟ كيف ينام المنام؟ يطير الحمام، يحط الحمام.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
4: ماذا اخترت لنا من حكمة في هذه العاصفة الهوجاء مولاي العاشق؟
3: قال أحدهم: الكتاب والج الأبواب، جريء على الحجاب، مفهم لا يفهم، وناطق لا يتكلم، به يشخص المشتاق إذا أقعده الفراق.
4: والقلم مجهز بجيوش الكلام، يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، ويسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء، وكأنه يقبل بساط سلطان أو يفتح نوار بستان.
3: وقيل: المروءة أن لا تعمل في السر شيئا، تستحي منه في العلانية.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
3: بعد فترة من الغياب والنسيان، سألت زوجة زوجها:
4: أجبني بصراحة، أيهما تفضل، المرأة الجميلة أم المرأة الذكية؟
3: لا هذه ولا تلك، فأنا لا أحب سواك.
4: مولاي العاشق، فلنرحل، قد اشتدت العاصفة.
3: فلنرحل وداعا سيدتي الوردة.
4: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: غدا ألقاك
3: بلاش العتاب.
1: إذاعة المنستير.

حبات المطر روح روح قاعد وراي الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النور.

حبات المطر روح روح عند أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعال.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة ياسين.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، واجمعنا في الفردوس يا حي يا قيوم. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم لا ترد لنا في هذا الصباح دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، ولا تشمت بنا الأعداء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء وغلاء يا عظيم الرجاء. اللهم نسألك أن تصلح حالنا وبالنا، وتريح قلوبنا، وتغفر لنا كل خطيئة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم نسألك أن ترضى عنا رضا ليس بعده سخط. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من القوم الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا.

الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس حلقات مسلسلة بطولة جلال الشرقاوي، يكتبها للإذاعة عبد الفتاح سراج، يخرجها محمود شركس.

0: ومتى تريد أن ترحل يا شفعي؟
1: ليتك تسمح لي بالرحيل اليوم يا شيخي.
0: اليوم؟
1: نعم.
0: إذن هلم بنا.
1: إلى أين يا شيخي؟
0: أخرج معك مودعا، وأكتري لك راحلة تحملك إلى العراق. خذ، هذه 46 دينارا لمعاشك.
1: من أين لك هذا المال يا شيخي؟
0: من أين لي هذا المال؟ ماذا تقصد يا ولدي؟
1: قبل أن أقرر آخذها أم لا، لابد أن أعرف من أين هي لك.
0: كأنك تشك في شيء يا شافعي.
1: بل إني أريد أن يطمئن قلبي، فأنت مني بمنزلة الأب. قل يا سيدي، من أين لك بهذه الدنانير؟
0: يا شافعي، بقدر ما ساءني ارتيابك في شيخك، بقدر ما سرني تحريك عن مصدر المال.
1: معذرة يا شيخي.
0: لا بأس. اعلم إذن أن ابن القاسم المصري كان قد أعطاني 100 دينار، وهأنذا أقتسمها بيني وبينك، كراء راحلتك 4 دنانير، وهذه 46.
1: الآن يا شيخي أمد يدي لآخذها وأنا مطمئن.
0: يا شافعي، من بين تلاميذي الذين يتلقون العلم من أتاه الله من المال الكثير، ومنهم أيضا من لا يجد قوت يومه لأنه يعطي وقته كله للعلم، والأولون يقدمون لي من حين إلى آخر بعض مالهم فأرده على الذين يطلبون العلم ولو جاعوا في سبيل ذلك وذاقوا مرارة العيش.
1: أعانك الله يا شيخي، أستودعك الله.
0: تعال يا ولدي، أعانقك، فقد لا يسمح الزمن بلقائنا ثانية.
1: أمد الله في عمرك يا شيخي.
0: في رعاية الله يا ولدي، في رعاية الله.

0: مولاها أمير المؤمنين الرشيد، الإمام مالك بن أنس بالباب.
1: ويحك، أدخله يا رجل، عجل.
2: أتيت من تلقاء نفسي يا أمير المؤمنين.
1: أهلا بك يا شيخنا، أهلا بك، تعال اقترب مني.
2: شكرا لك يا ابن عم رسول الله.
1: سمعتك تقول أتيت من تلقاء نفسي، والله إنك لا تأتينا كلما أرسلنا إليك، وهذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي آتي فيها إلى الحجاز ولا ألقاك إلا سويعات.
2: عافاك الله يا أمير المؤمنين، ها أنت ذا تراني لا أكاد أحمل نفسي، فكيف لي بطاقة على السعي إلى الخلفاء والولاة؟
1: إن لم تسعى أنت إلينا سعينا نحن إليك، فما هارون الرشيد إلا واحد من تلاميذك.
2: نصرك الله ونصر بك يا أمير المؤمنين.
1: والآن أيها الإمام، ما رأيك في أن تناظر أبا يوسف القاضي؟ فإني في شوق إلى أن تقيم معه مناظرة في بعض أمور الدين.
2: يا أمير المؤمنين، ليس هو عندي من أهل العلم فأناظره.
0: هبني أيها الإمام، لدي بعض المسائل التي أريد معرفة رأيك فيها.
2: يا أبا يوسف، إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فتعال حتى أجيبك.
1: يا مالك، لا بد أن تناظره.
2: يا أمير المؤمنين، مسائل العلم ليست تحريشا كتحريش الديوك، إن المراء والجدل في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد، فالحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد، لا يجب أن تخضع للمغالبة والمجادلة، لأن الحق ليس بالضرورة مع أكثر الناس قدرة عليها.
1: يا أبا عبد الله، يا إمامنا مالك، أريدك أن تحدثني.
2: يا أمير المؤمنين، العلم يزار ولا يزور، ويؤتى ولا يأتي.
1: يا إمامنا، زرتك كثيرا من قبل وجاءك ولداي الأمين والمأمون، فما فتحت لهما بابك؟
2: جاءني في غير وقت الدرس.
1: أرادا أن تخصص لهما وقتا وحدهما دون الناس.
2: إن العلم إذا منع عن العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به الخاصة.
1: يا مالك،
2: يا أمير المؤمنين، من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم.
1: معذرة يا أبا عبد الله، معذرة.
2: بإذنك يا أمير المؤمنين، أحس بتثاقل في جسمي يحول بيني وبين البقاء في حضرتك.
1: تتركنا هكذا سريعا؟
2: هذا أمر الله، هذا أمر الله يا أمير المؤمنين.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهن جسمه وخارت قواه، ولكن علمه هو لم ينقص منه شيء.
3: يا أمير المؤمنين الرشيد، لقد أشرف على 90 من عمره.
1: أشرف على 90، نعم، ولكن دولة الإسلام في حاجة إلى من يقف وقفته ضد الفرق التي تذهب كل مذهب.
3: يا مولاي، الدين دين الله، وهو سبحانه الذي يحفظ دينه وينصره.
1: الحق معك. ويحك يا ربيع، نتحدث وكأننا ننعى الرجل. هيا بنا، هيا مر الرجال أن يعدوا العدة كي نعود إلى حاضرة الخلافة.

0: مولاي أمير المؤمنين الرشيد.
1: ويحك يا ربيع، ماذا بك؟
0: جاء بريد المدينة يا مولاي، جاء ينعى.
1: ينعى من؟
0: ينعى مالك ابن أنس يا مولاي.
1: أحول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومتى حدث ذلك يا ربيع؟
0: لعشرة أيام خلت من ربيع الأول.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أخبرني يا ربيع، كيف وافته المنية؟
0: قالوا يا مولاي إنه شعر بمرض فلزم الفراش، فلما أحس دنو أجله أوصى بأن يكفن في ثوب أبيض وأن يصلى عليه بموضع الجنائز، فنفذوا وصيته وصلى عليه أكثر أهل المدينة، ومنهم ابن كنانة وشعبة بن داود وكاتبه حبيب، وقد حزن عليه أهل المدينة حزنا عميقا.
1: بل قل وقد حزن عليه الرشيد والمسلمون جميعا. أحول ولا قوة إلا بالله، إني والله لا أذكر اللحظة جلستي بين يديه ومعي أخي موسى الهادي نقتبس من علمه، ولم يكن هذا شأني وحدي، بل لقد كان شأن أبي أيضا، وكان شأن ولدي الأمين والمأمون، ثم كان له قبل ذلك وعظه ونصحه لجدنا المنصور. وهكذا ترى يا ربيع أن علمه رحمه الله كان الدوحة التي استظل بها خلفاء بني العباس.
0: يا مولاي الرشيد، وخلفاء بني العباس لم يضنوا عليه بمال أو سلطان، ولقد عاصرت ذلك بنفسي يا مولاي.
1: يا ربيع، كنت أظنك حصيفا. المال عرض زائل، أما العلم فلا يزول، وقد أعطانا ما لا يزول، وأعطيناه ما هو زائل، فلبئس الصفقة تلك.
0: أتبكي يا مولاي؟
1: يا ربيع، أولست مسلما يحق له أن يبكي علما من أعلام الدين؟
2: وتطوى صفحة واحد من الأئمة الذين قال فيهم القائل: قوم إلى الله ساروا بالعلوم على نجائب الفكر، ركبانا ووحدانا حتى انتهوا منتهى علم ومعرفة، وذكرهم عطر الأكوان إعلانا. هم الأئمة لا زالت علومهم تبدي لنا رشفها روحا وريحانا. الإمام مالك بن أنس، حلقات مسلسلة كتبها عبد الفتاح سراج، بطولة جلال الشرقاوي، إخراج محمود شركس.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. ما أغلق الله على عبد بابا بحكمته إلا فتح له بابا برحمته. أسأل الله أن يفتح لنا جميعا أبواب رحمته ورضوانه. جعلنا الله وإياكم خفيفي النفس لا نؤذي أحدا، وطيب اللسان لا نجرح أحدا. جعلنا الله وإياكم ذكرى طيبة لكل من عرفنا، وجعلنا وإياكم مثل غيمة مرت ثم روت ثم ولت ثم أنبتت نباتا طيبا وعم خيرها للجميع. من شعب الإيمان الستر على أصحاب القروف أي الذنوب. قال تعالى في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن أبيه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: عروس البحر إذاعة المونستير.
2: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: أو ما زلت على تمام اليقظة مولاي الملك أذعار؟
1: وهل تريدني أن أفقد وعي أو يخشى علي يا روبين؟
0: لا لا يا مولاي، حفظتك الآلهة من كل سوء، ولكنك في مجلس طرب ولهو، الراقصات من حولك والمعازف تنشر الأنغام الدافئة في الأرجاء، ثم هذه الخمرة الحبشية وهي تنعش الرؤوس وتزيح الغم عن الصدور، ألا يبعث كل ذلك شيئا من البهجة والمرح في نفسك يا مولاي؟
1: أيها الوزير البائس، ما من شيء يعيد إلي كبريائي ومسرتي سوى أن أتربع على عرش سبأ. إن هزيمة جيشي الأخيرة وفشلي في تحقيق النصر على جيش الملك الرماح قد أورثتني هما ثقيلا وحزنا أليما لا يزولها عن صدري حتى أعيد الكر على حصون سبأ، فأنتزع منها فوزا جليلا وعرشا أبديا.
0: يمكننا ذلك يا مولاي الملك، ولكن ليس قبل أن تضاعف عديد جيشنا إلى 3 أضعافه كي يكافئ عديد جيش سبأ. كذلك مثله ضعف من العدة والخيل وحتى في الشجاعة والبأس.
1: أعرف هذا جيدا يا روبين، أعرفه، ولكنني منيت نفسي وعولت كثيرا على ما ستصنعه العرافة، إنها وعدتني بالنصر في الكرة القادمة.
2: هل انتفعت بما يعلمك أرباب المعرفة من سياسة وحكمة وتدابير أمور المملكة يا ابنتي بلقيس؟
3: نعم يا أبي، وإن أحببت فاعتزل عرشك بعد حين لترى بنفسك كيف أدبر شؤون المملكة.
2: لك ذلك يا ابنتي، لك ذلك، لا مانع لدي.
3: إنني أمازحك فحسب يا أبي، وأدعو الإلهة زيوس أن تمد في عمرك لتبقى ملكا قائما على سبأ إلى الأبد.
2: إيه يا ابنتي بلقيس، إن كنت تتمنين الخير لي حقا فاجتهدي بالدعاء إلى الإلهة الشمس أن تعجل من منيتي كي أرتاح من هموم التاج والعرش.
3: ما الذي تقوله يا أبتي؟ إنك تخيفني.
2: لقد أسلفت عمرا طويلا بين هواجس الرعب والفزع لئلا أتخذ أمرا خاطئا فتزول جراءه سبأ بشعبها الطيب وبخيراتها العظيمة. ليتني كنت فلاحا فقيرا فأنعم براحة البال.
3: عجبا، هذه أول مرة أحس فيها ببوادر اليأس والضعف فيك يا أبتي. يا هازم جند أذعار، ويا منصف الرعية من الجور والحيف، ويا محب القسط والعدل بين الناس، لطالما زججت بنفسي في صفوف أهل سبأ متخفية بثياب رثة كي لا يعرفني أحد، فعرفت منهم مقدار ولائهم لك وعظيم حبهم لشخصك من غير ملق أو خوف.
2: تعبت يا ابنتي بلقيس، إن تحقيق العدل والقسط بين الرعية يتطلب جهدا عظيما، لا تحسيه أمرا هينا يا ابنتي، وأظنه أخذ من عافية الكثير الكثير، وأنا لي أن أرتاح من هذا الشقاء ولو بعد حين.

0: ها أنا ذي أمثل بين يديك مولاي الملك أذعار، بعدما أرسلت في طلبي وكلي سمع وطاعة لك.
1: قد طال انتظاري للكرة التي وعدتني بها، فمتى أوان هذه الكرة أيتها العرافة؟ أريد عرش مملكة سبأ، أفهمت؟ أريد سبأ، أريد سبأ بأي ثمن، وأنا قد عولت على عهدك الذي قطعته لي.
0: سيكون لك ما تريد يا مولاي الملك أذعار، صدقني، وها أنا ذي أعمل جاهدة على ضمان نصرك في الكرة القادمة، ومنذ أن عدت من حربك الأخيرة مع سبأ.
1: وفيما كل هذا التأخير أيتها العرافة؟ ما الذي تفعلينه كل هذا الوقت؟ ها؟
0: إنها نواميس صنعتي أيها الملك المبجل، ولن تدرك منها شيئا مهما شرحت لك، ولكن كن واثقا بأنني سأجد الوقت والتدبير الملائمين عن قريب.
1: حسنا، سأمنحك شهرا، شهرا لا أكثر، وتذكري بأن صبري بدأ ينفد، والويل لك إن خذلتني هذه المرة.

0: ويحك يا أوديف، لقد أفزعتني. كدت أصيب الضبي برمية قوسي لولا أن فاجأتني بظهورك المفاجئ والغريب.
1: معذرة مولاتي بلقيس، أراك عدت إلى الصيد والفروسية من قريب. هل انتهى معلموك ومستشاروك من عملهم معك؟
0: نعم، أخذت من علومهم ومعارفهم ما أردت معرفته ثم صرفتهم. أتجد في ذلك عجبا؟
1: لا، أنت وريثة عرش سبأ وولية العهد، وينبغي عليك أن تعدي العدة جيدا لتكوني جديرة بعرش سبأ بعد مولاي الملك الرماح. أمدت الآلهة بعمره عافية ورخاء.
0: اسمع مني نصيحة يا أوديف، لا أحب لقائد جيوش سبأ أن يتسكع هنا وهناك بعيدا عن ثكنة الجيش. فاحرص على أن تكون منهمكا في عملك بدل أن تطوف في هذا البستان، وذلك لتظل جديرا بمنصبك يوم تناول عرش سبأ. أتفهم مقصدي؟
1: فهمت، فهمت مولاتي، إذني لي بالانصراف.
0: يا إلهي، كيف تكلمت مع أوديف بهذا المنطق المتعالي المليء بالغرور؟ لا أدري ما الذي يجري لي، لا شك أنه أحس بالخجل والخذلان. لا، آسفة، آسفة.
2: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. نلتقي لنسافر معا في رحاب نور هذا الصباح. أيها الأحبة، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي، أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ولجميع المسلمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك يا رب العالمين.

إذاعة المنستير، مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. لكل من ينتظرنا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع ليبادلنا التحية العطرة والكلمة العذبة والدعوات الصادقة، نقول صباحكم بشائر فرح وسعادة لا مثيل لها، صباحكم باقات ورد ومسك وعنبر، مع خالص تحيات صديقكم الحبيب مرموش. أيها الأعزاء، نلتقي بكم في نور هذا الصباح لنلون معا صفحة جديدة من دفاتر الفرح، من دفاتر الكد والجد والتوكل على رب العالمين. وخير ما نفتتح به هذا اللقاء الصباحي المنير عبر أمواج إذاعة المنستير هذا الدعاء: ربنا افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واصرف عنا عذابك وجازنا جنتك وثوابك وابعد عنا الظلم والظالمين بعزتك وجلالك يا رب العالمين.

0: نور الصباح.
1: مستمعي الأفاضل، كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب، لا تغفل وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن تيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: إن الذي يستعظم نفسه وينسب الفضل لنفسه فقط تصبح كلمة الحمد لله غريبة على لسانه، وإن قالها فهي ليست من قلبه، يقولها دون

يستشعرها ويفهم حقا معانيها ويفهم أن الفضل لله وحده، فيدخل في قلبه معنى أنه هو من فعل ذلك بمفرده واختياره، وليس الله من قاده لذلك. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس رضي الله عنه: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة.

من أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فبادروا بالأعمال الصالحات، إن الله تعالى لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا له وابتغى به وجهه الكريم.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعي إذاعة المنستير، ما زلتم على ضفاف نور الصباح، يرافقكم في هذه الفسحة صوت الحبيب مرموش. عندما تستيقظ صديقي المستمع في كل صباح وابتسامتك تملأ وجهك وتظهر للعالم من حولك مدى الحب الكامن في قلبك، عندها سيتعامل معك الناس بشكل جيد وجديد، وستشعر بمقدار جمال روحك وبهاء يومك، وستحلق في سمائك نوارس الأمل والفرح والبشرى لتملأ حياتك نورا وسرورا ورغبة في التوكل والنجاح في صباح يوم جديد. فاللهم اجعل لنا في هذا الصباح من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل خير نصيبا في الدنيا والآخرة.

رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآمو، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، وتتبعونه في كل حال كراعي الظأن تتبعه السوام. فلولا العلم، لولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل. وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ترم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي.
2: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلة، يغوص البحر من طلب اللآلي. علو القدر بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي، لأجل رضاك يا مولى الموالي. فوفقني إلى تحصيل علم، وبلغني إلى أقصى المعالي. وبلغني إلى أقصى المعالي.
3: قد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي.
1: متابعين في كل مكان، إن أكبر نعم الله التي عظمتها الشريعة هو العقل، فهو سر تكريم الإنسان بعد روحه الشريفة. وحفظ العقل هو أحد مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ النفس والدين والمال والنسل والعقل. ولا يكلف العبد بالتكاليف الشرعية إلا إذا كان مسلما بالغا عاقلا، يعرف ما يقول وما يفعل. صديقي، طلب العلم من أهم وأشرف العبادات في الحياة، لأن العلم غذاء العقل، فأخذ العلم شرفه من شرف العقل. وكلما كمل العقل كمل الدين، وارتقى الإنسان في معرفته لرب العالمين، وارتقى في بناء الحضارة والعمارة، وأكمل وظيفته كخليفة لله في أرضه، فكان من المكرمين.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: رفاقنا في دروب العلم والمعرفة، العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي. فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبسي. فلعل يوما حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس.
2: يا

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: نحن أحفاد الصباحات الأثيرة، نحن طراز من العطر ونقش محفور في الأرض، تنبعث من أجسادنا رائحة العطاء والحنين لكل ما هو أصيل وجميل، لكل ما هو قيم وأمين، لكل ما هو نبيل وغني بالمحبة الصادقة. نحن أطفال الصباحات الجميلة، نحن المكلفون بالجبر والحب على مر السنين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: من طريف القصص، كان لدى بائع ملح حمار يستعين به لحمل أكياس الملح إلى السوق كل يوم. وفي أحد الأيام اضطر البائع والحمار لقطع نهر صغير من أجل الوصول إلى السوق، غير أن الحمار تعثر فجأة ووقع في الماء، فذاب الملح بأكمله، وأصبحت الأكياس خاوية خفيفة، مما أسعد الحمار كثيرا. ومنذ ذلك اليوم بدأ الحمار بتكرار الخدعة نفسها مع كل ذهاب إلى السوق. واكتشف البائع حيلة الحمار، فقرر أن يعلمه درسا لا ينسى. وفي اليوم التالي ملأ الأكياس بالقطن ووضعها على ظهر الحمار، فبتت خفيفة. وفي هذه المرة أيضا قام الحمار دون أن يدري بنفس الحيلة، وأوقع نفسه في الماء عمدا، لكن بعكس المرات السابقة، لقد ازداد ثقل القطن أضعافا مضاعفة، وواجه الحمار وقتا وجهدا عصيا للخروج من النهر. وحينها تعلم الدرس جيدا وعاد إلى طبيعته، ففرح بائع الملح لذلك. العبرة من هذه الحكاية عزيزي المستمع أنه ما كل مرة تسلم الجرة، والإمرئ الفطن لا يسلم بأن الحظ سيكون حليفه على الدوام.

وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.

بهذه الكلمات النيرات أحبة إذاعة المنستير ننهي معكم رحلة هذا الصباح التي امتدت على مدار الساعة. أحاط الله قلوبكم بنور اليقين وجمعنا بكم في ساعة صدق وصفاء، مع خالص تحيات الحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة وسامي أمطاوة في الهندسة والإخراج. نرجو لكم كل الخير والنجاح والبركة ودمتم بمودة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيبة جماعة أنه تم غلق روضة بمعتبدية صيادة من ولاية المنستير أمس بتدخل من القوى العامة بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة، وشددت على أن هذا الفضاء عشوائي وفوضوي وليس روضة، وتم اتخاذ قرار الغلق مؤقتا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية للتسويق للمنتوجات النسائية القيام بعمليات التسجيل الإلكتروني بداية من يوم غد الخميس الخميس غرة أكتوبر إلى غاية الخامس من نفس الشهر، ويتم ذلك عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان www.raidatstore.tn. انطلقت أمس بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال أولى الدورات التكوينية التي تنظمها في مجال الذكاء الاصطناعي لفائدة مراكز الإعلامية العمومية، وتهدف هذه الدورات إلى تطوير الكفاءات ودعم مواكبة الإطارات المختصة بالقطاع العمومي للتطورات التكنولوجية في مجال إنجاز مشاريع التحول الرقمي. تم على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الملتئم ببلادنا توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية، وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع شركات عالمية من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات ودول أخرى، وهذه الاتفاقيات تهدف إلى تقريب الخدمات وتقريب الخبرات التونسية خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين وتقريب خدمات الشركات الدولية. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود. وأكد الاتحاد في بيان ضرورة تضافر جهود مختلفة الأطراف ضمان الانطلاقة الناجحة لموسم الحبوب وتأمين مدخلات الإنتاج لا سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

يا رب، في هذا الصباح الجديد نحمدك على نعمة الحياة وعلى نعمة الأمل وعلى كل باب فتحته لنا دون أن نسألك، وعلى كل لطف أحطنا به ونحن لا نشعر. اللهم اجعل صباحنا هذا بداية لكل خير، وافتح لنا أبواب الرزق والبركة والتوفيق، ويسر لنا أمورنا، وبارك لنا في أهلنا وأحبابنا، واحفظهم لنا بعنايتك ورحمتك. يا رب، اجعل في قلوبنا نورا، وفي خطانا بركة، وفي كلامنا طيبة، وفي أعمالنا نفعا، وارزقنا راحة القلب وراحة البال وطمأنينة الروح وجمال الرضا بما قسمت لنا. ربنا، إنا نسألك يوما جميلا فيه بشائر تفرحنا، وأخبار طيبة تسعدنا، وأبوابا تفتح لنا، وأمنيات تجد طريقها إلى النور. يا رب، اجعلنا ممن إذا أعطيتهم

13 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح النور، وصباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا فين ما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. مرحبا بكم وإن شاء الله صباحكم بشائر من إذاعة المونستير. نهار جديد علينا طل، وفرصة جديدة إن شاء الله نبداوها بكل حماس، بابتسامة، لأنه الابتسامة تقعد إكسير الحياة، بكلمة طيبة، بنظرة إيجابية للحياة، لأنه كل صباح يحمل معاه فرصة جديدة باش نعيشوها بطريقة أحلى، باش نفكروا أحسن، وباش نمشي وإن شاء الله خطوة القدام. في بشائر الصباح كما العادة رفقوكم بأهم الأخبار والمستجدات، نتابعوا مع بعضنا مجموعة من الفقرات، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس، نرجعوا لمجموعة من الأحداث حدثت في مثل هذا اليوم وهي محطات تركها التاريخ في الذاكرة، وكالعادة خذها بإيجابية. موعدنا يتجدد مع بسمة خليفي ونظرة مختلفة لبعض المواقف والأفكار اللي نعيشها كل يوم. الكلمة ليك اليوم باش تكون مع السيدة إنساف العباسي، كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نحكي على برنامج رائدات والأيام الجهوية اللي انتظمت أمس بمختلف ولايات الجمهورية. وبين هذا وذاك كما العادة نخليو الموسيقى ترافق صباحكم بأجمل الأغاني والنغمات، فخليو صباحكم يبدأ على رواقة كما يقول المصري، وإن شاء الله تلقوا التفاؤل هي الحاجة اللي إن شاء الله من خلال أغانينا تسكن قلوبكم، وإن شاء الله تكون صبحية رائقة لكل من اختار استقبال الصباح مع إذاعة المونستير.

19 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. بالنسبة للطقس اليوم الخميس غرة أكتوبر 2026، تكون الأجواء عامة مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع سحب عابرة تكون أحيانا أكثر كثافة بالمناطق الساحلية. الرياح بش تكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل، والبحر بش يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب. درجات الحرارة القصوى تتراوح عموما بين 27 و 30 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمنستير والساحل مع أجواء ليلية ألطف ودرجات حرارة في حدود 24 درجة. في المنستير وسوسة ننتظر يوما خريفيا معتدلا مع فترات من السحب ودرجات حرارة مناسبة لبداية شهر أكتوبر، ويبقى الطقس قابلا للتغيير خلال الخريف. لذلك ننصح دائما بمتابعة تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكثر تفاصيل تلقاوها على موجاتنا في 8 غير درجين.

0: 24 دقيقة بعد السادسة صباحاً الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا موصلين معاكم رحلة البشائر ومختلف الفقرات.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في الأول من أكتوبر من كل عام تتقاطع في صفحات التاريخ أحداث سياسية وعلمية وثقافية وتستعاد أسماء تركت بصمتها في مجالات مختلفة. ومن أبرز أحداث هذا اليوم في مثل هذا اليوم عام 331 قبل الميلاد وقعت معركة جوجميلا بين جيش الإسكندر الأكبر وجيش الملك الفارسي داريوس الثالث وانتهت بانتصار الإسكندر وكانت من المعارك الحاسمة في سقوط الإمبراطورية الإخمينية الفارسية. في مثل هذا اليوم غرة أكتوبر عام 1908 بدأت شركة فورد الأمريكية عرض سيارة موديل تي للبيع بسعر بلغ آنذاك 825 دولار لتصبح لاحقا من أشهر السيارات في تاريخ صناعة السيارات. في مثل هذا اليوم عام 1946 أصدرت المحكمة العسكرية الدولية في نورنبرغ أحكامها في قضية كبار مجرمي الحرب النازيين في ختام المحاكمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم عام 1949 أعلن في بكين قيام جمهورية الصين الشعبية وأعلن ماو تسي تونغ تأسيسها. في مثل هذا اليوم عام 1958 بدأت وكالة الفضاء الأمريكية نازا نشاطها رسميا خلفا للجنة الوطنية الاستشارية للملاحة الجوية ناسا. في غرة أكتوبر عام 1960 حصلت نيجيريا على استقلالها عن المملكة المتحدة وأصبح الأول من أكتوبر يومها الوطني. في 1 أكتوبر عام 1964 دخل قطار الشينكانسن الياباني المعروف بالقطار السريع الخدمة بين طوكيو وأوساكا في بداية عصر جديد من النقل بالسكك الحديدية فائقة السرعة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1903 ولد عازف البيانو الروسي الأمريكي الشهير فلاديمير أوريتز أحد الأبرز عازفي البيانو في القرن العشرين وتوفي عام 1989 وتشير المصادر المتخصصة إلى أن تاريخ ميلاده هو غرة أكتوبر 1903. في مثل هذا اليوم غرة أكتوبر عام 1920 ولد الممثل الأمريكي والتر ماتاو الذي اشتهر بأدواره السينمائية والمسرحية وتوفي سنة 2000. في مثل هذا اليوم عام 1924 ولد جيمي كارتر في ولاية جورجيا وهو الرئيس 39 للولايات المتحدة والذي توفي في 29 من ديسمبر عام 2024 وتوفي عن 100 عام. وفي مثل هذا اليوم من عام 1935 ولدت في إنجلترا الممثلة والمغنية جولي أندروز نجمة أفلام شهيرة من بينها ماري بوبينز و The Sound of Music. وفي مثل هذا اليوم غرة أكتوبر عام 1972 توفي عالم الأنتروبولوجيا وعالم الأثار البريطاني الكيني لويس ليكي المعروف بأبحاثه وباكتشافاته المتعلقة بأصول الإنسان في شرق إفريقيا. وفي مثل هذا اليوم عام 2004 توفي المصور الأمريكي الشهير ريتشارد أفيدون عن 81 عاما بعد إصابته بنزيف دماغي أثناء وجوده في تكساس لإنجاز عمل صحفي وقد عرف خصوصا بصوره في عالم الموضة وبورتريهاته لشخصيات بارزة ومهمة. في مثل مثل هذا اليوم عام 2012 توفي المؤرخ البريطاني إيريك هوسب باوم عن 95 عام بعد مسيرة علمية طويلة جعلته من أبرز المؤرخين في القرن العشرين. في مثل هذا اليوم عام 2013 توفي الروائي الأمريكي توم كلاتسي صاحب عدد من الروايات الشهيرة في أدب التشويق السياسي والعسكري. ويصادف الأول من أكتوبر أيضا مناسبتان دوليتان مهمتان، فهو اليوم العالمي أو اليوم الدولي لكبار السن، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 من ديسمبر عام 1990 بموجب القرار ليكون الأول من أكتوبر من كل عام مناسبة للتذكير بحقوق كبار السن وبمكانتهم في المجتمع. كما أصبح اليوم الدولي للبن، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر موعدا سنويا لهذه المناسبة اعترافا بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبن وبجهود الملايين الذين يقفون وراء كل فنجان قهوة. تلك إذن بعض محطات الأول من أكتوبر، هذا يوم تختزن صفحات انتصارات، معارف واكتشافات، وتستحضر أسماء تركت أثرا في التاريخ والفن والعلم والثقافة. ويبقى التاريخ أكثر من مجرد تواريخ وأسماء، بل هو ذاكرة للشعوب وتجارب للإنسان التي تتوالى من جيل إلى آخر. أهلا بكم دائما مع بشائر الصباح.
1: اتفكوا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
5: إذاعة المنسير
6: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: إذاعة المنسير
7: 104.7. مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
8: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
7: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير. كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.

0: 41 دقيقة بعد السادسة صباحا الوقت الآن في إذاعة المنستير، ويمضي الوقت جميلا مع صوت فيروز. تأكدوا أصوات أخرى في انتظاركم على موجاتنا وفي بشائر الصباح، أنتم الذين اخترتم استقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
1: صباح بلا حدود،
0: وننطلق في هذه الجولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية مع موقع سينان بالعربية، حيث نقرأ عنوانا يتعلق بخبر رياضي: ساحر الجماهير رونالدو يغادر معسكر المنتخب وينشر بيانا سأخبر شعب البرتغال بالحقيقة. على موقع تونسكوب: المرسوم 54 تنقح رسميا. الأكثر قراءة: عاجل فلاي دبي شجار وقع داخل قمرة القيادة وطاقم مناوب تولى قيادة الطائرة والهبوط، خبر نقرأه على موقع الشرق للأخبار. على موقع التلفزيون العربي: نتنياهو: ما حدث على طائرة فلاي دبي صباحا هو حادث أمني خطير، والطيار الذي طعن زميله يخضع للتحقيق في السعودية. على موقع التلفزيون العربي: داوود حرنوت: السعودية لم تمنح حتى الآن موافقتها على رحلات إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. على قناة العربية: صور لتقديم الرعاية الطبية لركاب طائرة فلاي دبي بعد هبوطها في مطار تبوك. وعلى موقع سينان بالعربية: بعد 10 سنوات من التحقق، شاهد ما كشفه مراسل سينان عن تصريحات ترامب. كما نقرأ على موقع قناة الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية برفقة جرافة عسكرية لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف، بحسب ما قالت منصات فلسطينية. وعلى قناة العربية: عاجل أول بيان رسمي فلاي دبي تكشف سبب تحويل رحلة تل أبيب إلى تبوك. على قناة يوريو نيوز: كيف حصل على إذن دخول القناة 12 الإسرائيلية مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه حاول إسقاط الطائرة المتجهة إلى تل أبيب عماني الجنسية. وعلى قناة العربية: ظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة قيران 19. على البي بي سي عربي: شاب مصري يغوص بحثا عن ساقه المبتورة في خليج العقبة وأطباء أردنيون ينجحون في إعادة وصلها. الأكثر قراءة في تونس: انطلاق تقديم مطالب القرض على الشرف، محمد صالح العياري يفسر آليات الانتفاع على موقع باب نت. على موقع شرق للأخبار: فلاي دبي شجار وقع داخل قمرة القيادة وطاقم مناوب تولى قيادة الطائرة والهبوط. على الجزيرة: عاجل وزير الحرب الأمريكي: دمرنا البحرية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وألحقنا أضراراً بقاعدتها الصناعية. على قناة روسيا اليوم: نتنياهو: زودنا البريطانيين بمعلومات استخباراتية تفيد بأنه سيقع هجوم وأنه مدعوم من إيران. على ذات الموقع: أظهرت مشاهد متداولة لحظة وصول طائرة فلاي دبي لمطار بن غوريون في تل أبيب قادمة من مدينة تبوك السعودية ضمن رحلة لإعادة ركاب إسرائيليين بعد محاولة اختطاف الطائرة. وعلى ذات الموقع: موقع قناة روسيا اليوم: المشهد الأخير لأسطورتين، رحيل غامض لرونالدو ووداع أسطوري لميسي. كما نقرأ على قناة العربية: بين فرصة الاتفاق وخيار الحرب، واشنطن تشترط حسن السلوك، وطهران تربط التنازل بالعودة إلى مذكرة التفاهم، وترامب يقول إن إيران مهدت وفقدت ورقة مضيق هرمز، والنشرة الصباحية تعطينا أكثر تفاصيل من خلال فيديو على هذا الموقع. على موقع قناة العربية عاجل خلال 24 ساعة الماضية، الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية يواصل استهداف الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم وآلياتهم في مختلف الجبهات. كما نقرأ على موقع قناة CNBC عربية، وزارة المالية السعودية تعلن البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2027 بنفقات تقدر ب 1392 تريليون ريال وإيرادات تقدر ب 1202 تريليون ريال. على موقع قناة الحدث، إيران تتجهز لضربات عسكرية محتملة، والدفاع المدني يرفع الجاهزية في 46 منشأة تحسباً لاستهداف البنية التحتية. على العربية عاجل، وول ستريت جورنال، عشرات ناقلات النفط الإيرانية عالقة في مياه دول آسيوية. وعلى قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو لطيار فلاي دبي الذي تعرض للطعن. على قناة العربية، إعادة رسم اللحظات الأخيرة لرحلة طائرة فلاي دبي بالذكاء الاصطناعي. آخر خبر نختم به هذه الجولة على موقع سكاي نيوز عربية، مقال: هل كان النبي مسحورا؟ هل يتم قتل المرتد؟ هل في جناح الذبابة دواء؟ هناك أحاديث في صحيحي البخاري تتعارض مع القرآن والعقل والعلم، ويجب مراجعتها حتى لو صح سندها. الدكتور خليفة الظاهري في حديث العرب مع الدكتور سليمان الهتلان.
1: صباح بلا حدود.
0: أحلى وأجمل الإيقاعات ما زالت متواصلة معكم في بشائر الصباح ومع إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا. أجمل وأرق تحيات أيمن الشابي، علي المنصوري، نجلة عطية بن محمد وربح عبداللاوي. أهلا وسهلا بالجميع دائما مع إذاعة المنستير.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و 2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف. الجامعة أفادت في بلاغ أن هذا التصنيف يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. تم على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الملتئم ببلادنا توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية. وهذه الاتفاقيات تهدف إلى تقريب الخدمات والخبرات التونسية، خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين، من خدمات الشراكة الدولية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم إلى غاية يوم الاثنين القادم، وذلك حصريا عبر الموقع www.raidatstore.tn. وافقت اللجنة الجهوية للربط بالشبكات العمومية بولاية القيروان على أكثر من 450 ترخيص استثنائي للربط بشبكات الماء والكهرباء بعدد من البلديات. الموافقات شملت 116 مطلبا ببلدية حفوز و100 مطلبين ببلدية بوحجلة و64 مطلب بالعلا و51 مطلب بحاجب العيون. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير
3: معكم
2: وين ما كنتم،
3: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

عسلامة، أنا اسمي إيريش. سنحكي لكم على سكيكلي. عندي سكيكلي بلاستيك وسكيكلي بالقراص. سكيكلي بلاستيك ألوانهم أزرق وأكحل وأبيض وأخضر وروز وأحمر. هما الكل في بيت مامو وبابا فوقهم الكوافاز. كل صباح ماما تنشط لي شعري، تختار هي الشكاكل والقلاب والقرابط وتقربت لي شعري. يشوفوهم صحابي يقولوا أحلاه، حتى سيدتي يعجبها. داوش نغنيكم غنية. ديكي ديكي أنت صديقي، أنت أنيسي مندي رفيقي. نسيت الأغراء. باي.

0: أهلا وسهلا وصباح النور، مرحبا بمستمعينا الكرام دائما في الاستماع لإذاعة المنستير. في بشائر الصباح ديما نحبوا الإيجابية، أما مش الإيجابية اللي تخلينا نتجاهلوا الواقع ولا نقولوا كل شيء باهي ولا كل شيء خايب، يعني كما يحلو لنا نحبوا الإيجابية اللي تعلمنا نشوفوا الحاجة من زاوية أخرى، نبدلوا طريقة تعاملنا معها، نلقاو في كل موقف فرصة للفهم وللتفهم وللتعلم وللتقدم. كالعادة سعيدة جدا أن تكون إلى جانبي وفي مرافقتي صديقتي بسمة خليفي. صباح النور بسمة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح الإيجابية الحقيقية.
0: خلينا نبدأ من الفكرة الأساسية بسمة، شنو معناها بالنسبة ليك خذها بإيجابية، ولا شنية الطريقة اللي لازمنا نتبعوها باش نتفهموا المواقف اللي تصير لنا في حياتنا؟ خاطر أحيانا حتى واحد مجرد يبدأ سارح ما قالكش صباح الخير ولا قالها بشوية، تفهموا على طريقتك. وإحنا زعام عادة معناها كسياسة المؤامرة وما يحبنيش ولا عنده مشكلة معايا، ونبنيه عليها حاجات أخرى لا أساس لها من الواقع.
1: بالضبط، هو خلينا نذكر أصدقائنا المستمعين اللي احنا في الحلقة الأولى والثانية قلنا راه الإيجابية الحقيقية هي أنك تختار زاوية النظر المناسبة وتنظر منها إلى العالم حتى ترتاح وحتى تفهم صح الأشياء. وقلنا يجب كل إنسان يكون عنده قدر من نور البصيرة اللي تخليه يرى الأشياء كما هي في الواقع وفي الحقيقة. حست اليوم مش نقول ونسأل سؤال على أي حاجة أنت فسرتها وقلقتك، هل هي واقع أم توقع؟
0: نعم.
1: الحدث شيء والتفسير شيء آخر. تصير أحداث كثيرة في حياتنا، فيها اللي يعجبنا فيها اللي ما يعجبناش، وفما أحداث متعلقة بالآخرين. احنا غالبا العقل متاعنا ما يميل الى التفكير، وهي عملية يومية تصير في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة. فالعقل ما يحتملش الفراغ كما الطبيعة فيلقى تفسير. احنا يصير حدث معين، قد اللحظة الاولى نقول لعله خير، لكن بعد شوية خطر عقلي يحب وهوايته التفكير يقول لعل كذا لعل كذا، نبدأوها بلعل وبعد نحدوا مصيرنا كامل.
0: نعم.
1: ونحدوا علاقاتنا كاملة.
0: ركزوا برشا احنا على السلبي، على الموقف اللي ساعات يبدأ صغير لكن نخليه معناها بشوية ويكبر في السلبية.
1: نعطيك مثال. إنسان رئيسه في العمل تلفه بمهمة أو معناها عمل باش يقوم به، جاب له العمل ذاك، شافه تفقده، قالوا راهو يحتاج إلى تعديل، راهو نجم يكون أحسن. يخرج السيد هذا الموظف يقول أكيد أنا ما عجبتوش خدمتي خاطر ما عادش نعجبه،
0: وأنا ما عادش صحاب
1: وإلا يرجع لي في الفازة متاع المرة الفاتت، زميلي فلان أكيد هذاك مشى وزه وقال فيه كلمة، ويبدأ يبني يبني يبني يبني في جبل من الاعتقادات والتوقعات اللي ما عنده حتى أساس من الصح. قال لك الملف يحتاج إلى تعديل.
0: سهلة وواضحة وبسيطة.
1: سهلة، لكن أنت خاطر تميل إلى التفكير السلبي وعقلك يبني في الأفكار السلبية تباعا، يخليك كما قلت لك تحكم وتتقلق وتدخل في دائرة من السلبية اللي ما تنجمش تخرج منها لو ما عدلتش الفكرة الرئيسية متاعك. قديش من مرة تبعث ميساج رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي والشخص المقابل إراها وما يجاوبكش؟ طفاني. كلامي قلقه،
0: ما نقولش بالك هو وقتها مريض، بالك عنده شكون جاب حذيه ذياف للدار، بالك ولده في وضعية معينة،
1: يلقى روحه من اللي بعث رسالة عمل حركة مع روحه الساعة. وبعد شعارك الشخص ذاك وقت اللي هو كما قلت كل واحد فينا احنا بكلنا هاد نشوفوا رواحنا. انا شخصيا ربح ساعات صباح كامل التليفون يبدا فيه كونيكسيون لكن والله لا نلقى لحظه باش نحل.
0: انا برشا مرات نطلبك وما تهزش عليا.
1: يعني مش بالضروره هو تليفونه مفتوح او هو معناها موجود على الشبكه
0: لازم هذيك راهي غاطسه في خدمته ومن بعد ترجع لي.
1: بالضبط هذا هو. فهذا مثال بسيط. ثم امثله ما اقوى. فما حاجات متعلقة بمشاريع كبيرة بفلوس بدنيا بحاجات كبيرة ياسر. ولحتى نرجو حتى للعائلة ابنك ساعات يدخل البيت وما كلمكش متقلق تبني حكاية ورواية.
0: هذيك عادة قلت لهم حتى درج ولا دقيقتين تولي تبني عليها برشا سيناريوات وديما سيناريوات الخايبة.
1: بالضبط
0: خاطر الدنيا تخوف.
1: بالضبط بالضبط. كيفاش نغلبوا الحاجة هذه؟ احنا قلنا ثم واقع وثم توقع ثم حدث وثم تفسير الحدث. غالبا ما نبني مواقفنا وقراراتنا على المعنى مش على الحدث في حد ذاته. خاطر الحدث في حد ذاته هو نوتر هو حد شيء هو صار. علاش ربح انا وانت نتعرضوا نفس الحدث نتعرضوش بنفس الطريقة؟ على خاطر انا عندي خلفية وانت عندك خلفية به. شو نعمل نحن تو؟ ما تجاوبش الفكرة الأولانية مباشرة اللي تجيك. ما عنديش زهر. ما عادش تحبني ربح. تحب فلان خير مني. أنا بشي يخرجوني من الحكاية هذية. ما تجاوبش الفكرة الأولانية. خذ نفس. اسأل 6 أسئلة. ما يخذوش منك بعض الدقائق أو دقيقة أو دقيقتين. أول حاجة شنو صار بالضبط؟ حتى في المشكلات الكبرى. شنو اللي صار بالضبط؟ يعني سمي الموقف تسمية صحيحة. السؤال الثاني شنو حسيت؟ كون صادق مع نفسك وقول شنو حسيت شنو إحساسي تجاه الموقف هذايا. السؤال الثالث شنو الفكرة اللي جاتني مباشرة؟ الأسئلة هذية تخليك تواجه نفسك وتواجه التفسير متاعك للأشياء. السؤال الرابع هل عندي دليل حقيقي وقاطع على الحاجة هذية؟ وجاوب نفسك. اسأل وجاوب فرد وقت. السؤال الخامس هل فما تفسير آخر ممكن؟ شوف قائمة وتلقى قائمة طويلة من التفسيرات الأخرى غير التفسير الأول اللي جاء لبالك. السؤال السادس والأخير هو شنو التصرف اللي يخدمني توا؟ شنو نجم نعمل توا باش نخرج من الموقف هذايا سلامات وبأخف الأضرار؟ 6 أسئلة لكن في موقف يومي ما يخذوش منك حتى دقيقة. الأكيد جدا أنه كي تطبق الأسئلة هذية وتحاول تتبع فلسفة الأسئلة وتتفكر وتتعمق وما تتسرعش أكيد جدا باش تلقى حل وتعيشها بطريقة إيجابية وتولي تفرز ما بين الواقع والتوقع. وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: شكرا جزيلا لك يا بسمة على كل هالإضاءات المزيانة هذية اللي تخلينا نعيشها بطريقة أحلى وبطريقة أفضل. والخميس القادم سنلتقي من جديد.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم،

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير
0: كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.
2: تمام 7:30 على موجتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى عناوين النشرة الأولى للأخبار التي تأتيكم في تمام 8 صباحا. بداية من اليوم، انطلاق التسجيل في منصات القرض على الشرف، وفي النشرة توضيح للإجراءات الخاصة بهذه الآلية البنكية الجديدة. وفي النشرة سنسلط الأضواء على المرسوم الجديد المتعلق بالمجالس البلدية والمحدد للإطار العام لتنظيم هذه المجالس. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وزارة الأسرة تنظم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بعنوان الشيخوخة النشيطة بحضور خبراء ومختصين من الدول العربية. وفي أخبار العالم، روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاولت أو حاول الحلف عزل كالينغراد، المنطقة الروسية المطلة على بحر البلطيق. التفاصيل تأتيكم في تمام 8 من اللقاء.
3: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
5: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
7: دقيقة صحة.
8: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوعنا اليوم هو فقر الدم اللي نجم يعطينا عدة أعراض، كما الشعور بالتعب والإرهاق، كما تسارع دقات القلب في أبسط مجهود، كما الشعور بالصداع وقلة التركيز. وأسباب فقر الدم متنوعة. اليوم باش نحكيه على السبب الأكثر انتشارا اللي هو فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. كما تعرفوا، الفير هو المكون الأساسي متاع الكريات الحمراء، والبدن إذا كان ميكونش فيه الكمية الكافية من الحديد مش ينجم يصنع القدر الكافي من الكريات الحمراء باش يتكون لنا فقر في الدم. نقص في الحديد ينجم يكون ناتج على خاطر تغذيتنا غير سليمة. الحالة هذه نشوفها خاصة عند الأطفال والرضع اللي معملين برشا في ماكلتهم على الحليب، وكذلك عند النساء الحوامل اللي حاجياتهم في فترة الحمل مرتفعة من الحديد. نقص في الحديد زاد نجم نشوفوه في حالات نتاع مشاكل الامتصاص، تغذية نجم تكون سليمة ولكن الحديد اللي في الغذاء مش نجم نمتصوه على خاطر فما مشاكل في حموضة المعدة وإلا أمراض في الأمعاء الدقيقة. نقص في الحديد زاد نجم يتكون على خاطر قاعدين نضيعوا في كمية من الدم. الحالة هذه نشوفها عند النساء العادة الشهرية متاعهم قوية وإلا طويلة، وكذلك عند الرجال قاعدين يضيعوا في كمية من الدم بطريقة متواصلة في الجهاز الهضمي. تشخيص الحالة هذه يتم عن طريق المنظار في المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة. علاج فقر الدم يرتكز على نظام غذائي متوازن، على الدويات اللي فيها القدر الكافي من الحديد، وخاصة على علاج الأسباب باش الحالة هذه ما ترجعناش في المستقبل. مع تحية الدكتور نادر سلامة.
7: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجة إذاعة المنستير. في الأخبار الرياضية كانت تعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم وبعد التشاور مع الناخب الوطني بالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم تقرر إلغاء المباراة الودية اللي كانت مرمجة بعد غضو السبت في ملعب أحمد العقربي في رادس. وأيضا وقع إلغاء تربص قبل المباراة هذه مع عودة اللاعبين إلى فرقهم، ولكن قبل هذا وخلال حصة المشاهدة بالفيديو لأول أمس الثلاثاء، وأيضا في الحصة التدريبية الأخيرة واللي صارت بعد مباراة بوتسوان المدرب معين الشعباني كان وجه عديد الملاحظات للاعب ياسر العاشوري اللي ما عجبتوش الملاحظات هذه، وكان رد الفعل على مدرب المنتخب الوطني التونسي حتى في الحصة التدريبية كان ألقى بالصدرية الدوسار نحى الدوسار وخرج من حصة التمارين، وبالتالي الجامعة التونسية والناخب الوطني كانوا قرروا إبعاد أو استبعاد بالأحرى اللاعب ياسر العاشوري من المنتخب الوطني التونسي. أيضا من الأسباب والعوامل اللي خلات وساهمت في إلغاء المباراة الودية اللي كانت مرمجة مع المنتخب المالي هي الإصابات لبعض الملاعبية منتصر الطالبي خليل العياري أنيس بن سيمان، وأيضا تأكد الغيابات اللاعب إسماعيل الغربي بسبب الورقة الحمراء، أيضا اللاعب صادق خديد اللي كان يشكو من إصابة عديد الملاعبية كما قلنا اللي هما عندهم تأثير فني على مستوى مردود المنتخب الوطني التونسي، وبالتالي عدة عوامل ساهمت في إلغاء المباراة هذه. الجامعة المالية كانت أصدرت كذلك بعض التوضيحات وقالت أن الجامعة التونسية لكرة القدم اكتفت وأني بطلب إلغاء وتأسفت لطلب إلغاء المباراة الودية هذه. المنتخب المالي والجامعة المالية كانت اتحركت وبرمجت مباراة ودية للمنتخب المالي مع المنتخب المغربي، وبالتالي يبقى الموضوع هذا ديما للمتابعة في مختلف التطورات متاعه الجانبي من هنا وهناك. نبقى مع أخبار منتخباتنا. منتخبنا التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عام اللي يشرف عليه المدرب نبيل الطرابلسي يواجه اليوم المنتخب المصري انطلاقا من 6 متاع العشية لحساب الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم أواسط. أمس المنتخب الوطني التونسي في دورة اتحاد شمال أفريقيا هذه في الملعب الإسماعيلية في مصر كان انهزم 2-1 أمام المنتخب المصري. أخبار الأندية، المستقبل سليمان، تم أمس انتخاب الهيئة المديرة الجديدة للمستقبل الرياضي بسليمان واللي تقدمت وحدها بقائمة برئاسة السيد محمد أمين لبيرسو، ونلقاو معها أيمن جلاد كنائب أول الرئيس، نجي بن سالم ككاتب عام وكأعضاء، نلقاو معها حميد خلف عمر الجلاسي ياسين الحمروني والياس السعداني وشكري أهويدي. الترجي أنهى أمس ربسه في عند راهم واليوم يواصل تحضيراته في الحديقة باء. المدرب الإسباني لجيد الفريق بابلو فرانكو يوصل من المنتظر بعد غدو السبت لمباشرة المهام امتعه. النادي البنزرت يعقد اليوم ندوة صحفي في 10 متاع صباح في أحد نزل مدينة بنزرت لكشف الوضعية الحالية المالية وحجم الديون الحقيقية والالتزامات المالية المتراكمة للجمعية. النادي الإفريقي ينطلق اليوم في بيع الانخراطات السنوية الموسم الرياضي 2026-2027 يتواصل إلى غاية يوم الجمعة 30 أفريل على الساعة منتصف النهار، وبالنسبة لمعلومة الانخراط 100 دينار للكبار و20 دينار للمنخرط الشبل. النادي الإفريقي يجري اليوم حصة تمارين قبل السفر اليوم إلى ليبيا، وبالتالي كما قلنا النادي الإفريقي باش يسافر اليوم في نص نهار من مطار كرتاج وباش يسافر ليبيا البنغازي بالتحديد، وباش يواجه فريق أهلي بنغازي الليبي في مباراة دولية ودية باش تكون احتفالية بين الزوز فرق. المباراة باش تكون بعد غدو للسبت في انتظار تحديد توقيت المباراة. فريق السبورتينغ المكنين عقد أمس جلسته العامة التقييمية العادية للموسم الرياضي 2025-2026، ومن أهم العناوين اللي جات في التقرير المالي هي منحة البلدية 475 مليون ياخذها فريق السبورتينغ المكنين من بلدية المكنين 475 مليون، أيضا ياخذ من المنحة من وزارة الرياضة 180 مليون، أيضا منحة جامعة كرة القدم هي 67 مليون و588 دينار، منحة الولاية 15 مليون، مداخيل الدعم عام الإشهار 182 مليون و200، جملة المداخيل 1,039,508 دينار. وبالنسبة لي من أهم العناوين كذلك في باب المصاريف هو خلاص ديون موسم 24-25 تقريبا قيمتها
75 مليون و846 دينار و800 مليم، في حين تقريبا جملة المصاريف لفريق السبورتينغ الموكين هي مليار و547 دينار و278 مليم. العجز المالي تقريبا وصل إلى حدود 15 مليون و204 دينار. هذه من أهم العناوين اللي جاءت في التقرير المالي تقريبا لفريق السبورتينغ الموكين. في كرة السلة، نتائج الجولة الثانية ذهاب للبطولة المحترفة البرو آ اللي تلعبت البارح، نادي الإفريقي فاز أمام النجم الساحلي 72 مقابل 62، اتحاد المنستيري فاز أمام نادي الصفاقسي 66 مقابل 53، شبيبة المنازة فازت أمام نادي كرة السلة بحمام سوسة 67-58، النجم الراسي انهزم أمام شبيبة القيروان 68 مقابل 82 لشبيبة القيروان، دريد جرومبيريا فاز أمام اتحاد الأنصار 79-52، والملعب النابلي فاز أمام نجم حلق الواد 81 مقابل 77. تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد اللي باش يلعبوا بعد غدو السبت أو نهار السبت في الخمسة متاع العشية وفي الخمسة ونص متاع العشية كذلك مباراة واحدة. بالنسبة للخمسة متاع العشية نهار السبت نلقاو جمعية الحمامات مع النجم الساحلي تحكيم الثنائي الغرياني وعطي طلة، اتحاد منزل تميم مع بعث بني خيار تحكيم البش وساسي، المنزه الرياضي مع سبورتينغ الموكين تحكيم فريخة والقرقوري، نصر طولبة يستضيف الترجي التونسي في الخمسة متاع العشية ديما نهار السبت تحكيم الثنائي العوادني والزريبي، وفي الخمسة كذلك في قاعة جمال نادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي ساقيت الزيت تحكيم الثنائي العزابي وعبرطيف، في حين في الخمسة ونص متاع العشية في قاعة رشيد خوجة في المهدية مباراة مكارم المهدية والنادي الإفريقي تحكيم الثنائي الدولي بن داحو والزغلمي. في الكرة الطائرة، رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة السيد عم مجيد الكيلاني أجراد باش يشارك ويمثل الجامعة التونسية لكرة الطائرة في أعمال مؤتمر العادل الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة اللي باش ينعقد يومي 3 و 4 أكتوبر في الرأس الأخضر في الكافير للنظر في تقييم البطولات القارية الأخيرة، منهم بطولة كأس إفريقيا اللي احتضنتها تونس وفاز بها منتخبنا الوطني التونسي، أيضا النظر في التطوير والحكم والاستحقاقات القادمة من خلال ضبط وتوحيد الرزنامة الإفريقية وتحديد الأولويات الاستراتيجية للسنوات القادمة للكرة الطائرة الإفريقية. في تصفيات كأس أفريقيا 2027، إريتريا انهزمت البارح أمام جنوب أفريقيا 5-0، وفي خليجي 27 كأس الخليج مقام حاليا في السعودية البارح البحرين انهزمت أمام اليمن 5-2 والإمارات عادت مع قطر 1-1. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، نجل عطيب المحمد في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي، إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة ديما على نفس الموجات وعلى صفحة الإذاعة المنسير مختلف المواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة المنسير ديما في أخبار الرياضة نص نهار ودرجين إن شاء الله ديما. برامجنا مزات متواصلة وعودة من جديد لمواصلة بشير الخميس مع زميلتي ربح عبد الله، يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح. يومكم طيب جميعا، إلى اللقاء.

0: الأكيد أغاني وأصوات أخرى في انتظاركم على موجتنا في بشائر الصباح بعد ما سمعنا أصالة نصري يا مجنون مش أنا ليلى. لكن خلينا توا نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي في نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. بلال اليحيوي معنا مباشرة هذا الصباح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور أخت ربح، مرحبا بك، مرحبا بكيف المسمية ذات المنثير وكذلك بشير الصباح.
0: الحقيقة طقسها وسخنها وبردها وسخنها إذا قاعد يأثر على صحتنا أكيد وردوا بالنا برشا، لكن ديما نقعدوا في انتظار أخبار البشائر. إن شاء الله يا ربي يرحمنا.
1: إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة ناحية الأمطار معناتها إن شاء الله بداية من هذا اليوم نجم نقولوا معناتها ثم بوادر معناتها لظهور أو لنزول بعض الأمطار، خاصة في فترة ما بعد الظهر ومش هم معناتها الجهات الغربية للبلاد في الكيف سليانة القصرين سيدي بوزيد وقفصة، أيضا معناتها بوادر ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر تكون مصعوبة بالأمطار، وتنجم تكون معناتها مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة في ولايات معناتها القصرين وقفصة مع إمكانية لتساقط محل البرد وما يفيز حتى اليوم الصباح. هو من البارح في الليل معناتها بعض الغيوم أو سحب محلية كثيفة خاصة بأقصى السواحل الشرقية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة في هذه الفترة الصباحية، وكما حكينا معناتها العشيات هم أكثر معناتها الجهات الغربية للبلاد مع تيارات هوائية اليوم مش كون قطاع شرقي على أغلب المناطق اللي سرعتها مش كون قوية خاصة قرب السواحل الشمالية فيها بالتحديد في منطقة تأثيرات يعني سواحل الشمال الغربي وضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ونعرف مليحة أثناء ظهور خلايا رعدية أيضا نجم تتجاوز سرعة الريح محليا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. حالة البحر يوم يكون مضطرب إلى محلين شديد الإثيراب خاصة في منطقة تيرات ويبقى قليل الإثيراب إلى محلين مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة في نفس المعادلات اللي شدناها يوم أمس تبقى في استقرار تقريبا على أغلب مناطق البلاد ومش هتروح اليوم القصوى عامة بين 28 و 33 درجة، أقل شوية في جهة الوطن القبلي وكذلك المرتفعات الغربية تبقى في حدود 26 درجة. يوم غد وكذلك حتى الأيام القادمة تبقى بوادر لظهور خلايا رعدية في فترة من بعد الظهر خاصة بالجهات الغربية للشمال والوسط وأيضا محليا من الجنوب تكون مصحوبة ببعض الأمطار، مع تواصل غدا تيارات هوائية من القطاع الشرقي اللي مازال سرعتها قوية شوية خاصة قرب السواحل الشمالية والضيفة لمعتاد لبقية الجهات، ونلاحظوا كذلك خلال اليوم غدا انخفاض طفيف في درجة الحرارة ومش تتراوح القصوى عامة ب 27-31 درجة تكون أقل شوية في المرتفعات الغربية في حدود 23 درجة.
0: شكرا جزيلا لك على كل المعطيات هذه، إن شاء الله نهارك طيب ونلتقي دائما، يعطيك الصحة. إشهار. تعلن الوكالة العقارية للسكنة أن التسجيل ما زال متواصلا في مشاريع تقسيم الأريج 2 بسيدي ثابت أريانا وتقسيم جنان المحمدية ببن عروس وتقسيم الزيتونة بالسواسي ولاية المهدية الذين تخصص فيهم الوكالة 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم، مساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة. يتم الاطلاع والتسجيل في هذه المشاريع حصريا على الموقع الرسمي للوكالة www.afh.net.tn. إشهار.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
3: يا فتاح يا عليم، يا

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير. كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين. انتم تسمعوا في إذاعة المنستير
2: معكم
0: وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
4: الثامنة ودقيقتين على موجاتنا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وفي عناوينها. بداية من اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة توضيح للإجراءات الخاصة بهذه الآلية البنكية الجديدة. في النشرة أيضا نسلط الأضواء على المرسوم الجديد المتعلق بالمجالس البلدية والمحدد للإطار العام لتنظيم هذه المجالس. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وزارة الأسرة تنظم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بعنوان الشيخوخة النشيطة بحضور خبراء ومختصين من الدول العربية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تنطلق اليوم منصات التسجيل الخاصة بالبنوك المحققة لأرباح مالية في استقبال ما طلب الانتفاع بالقرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. الخبير البنكي في القانون البنكي أيضا محمد أنخيلي يوضح طريقة عمل هذه المنصات.
5: المنشور اللي إصدر البنك المركزي حق الأمور في إطارها القانونية بأنه منشور موجه للبنوك، حيث حثهم على إنشاء المنصة في أجل أقصى نهار 1 أكتوبر 2026، وأن المنصة لازمها تكون فيها البيانات الخاصة بالحريف، وبإمكانها أنها تعتبرها على المطلب نتاعه، والمطلب نتاعه يكون موجود فيه معناها الوقت اللي والتاريخ اللي يقدم فيه المطلب، على خاطر المعالجة لازمها تصير في أجل 10 أيام من إيداع المطلب، والأولوية تكون اللي يعطى المطلب أقل. كل اليوم المطالب بتاع القروض على الشرف باش يكون كان عن طريق المنصات اللي باش تعملها البنوك، والمنصات هذه تضمن الشفافية وتضمن التتبع، وبالتالي معناها باش يكون كل حد ياخو معناتها حقه في المعالجة بتاع المطلب نتاعه في الوقت، معناتها ما غير حتى محاباه.
4: وقد نشر المجلس البنكي والمالي مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف، تجيزها الزميلة نصيرة السكلي في الورقة التالية.
6: بالنسبة للأفراد يمكنهم الحصول على قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية. أما بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى فيمكن الحصول على تمويلات تصل إلى 10000 دينار لدعم أنشطتهم المهنية. وبخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية، يصل سقف إسناد القروض إلى 25000 دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية. وبيّن المجلس أن نظام القرض على الشرف يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة تشمل نسبة فائدة صفرية وإعفاء كامل من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية، إلى جانب إلغاء الضمانات، وتمتد فترة السداد إلى سنتين كحد أقصى، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر فضلا عن التصرف الإداري وأجل الرد، إذ تلتزم المؤسسات البنكية بالرد على طلبات القروض في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ التقديم، مع كتابة تعليل رسمي في حالة رفض الطلب. ومعالجة الملفات تتم عبر منصة إلكترونية يتعين على كافة البنوك إطلاقها والعمل بها بداية من غرة أكتوبر.
4: صدر براد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة مرسومان جديدان، يتعلق الأول بتنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال، وينص على استبدال عقوبة السجن بعقوبات مالية في الجريمة الأولى مع مضاعفة هذه العقوبات آليا إذا كان المستهدف موظفا عموميا. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتعديل أحكام الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، ويتيح عفوا صلحا وقتيا بدفع 50% من المبالغ وتسديد الباقي خلال سنتين كحد أقصى. ونبقى في المراسيم، كما صدر الرائد الرسمي مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية يحدد الإطار العام لتنظيم هذه المجالس وتركيبتها ومهامها. فكرة عن أهم ما جاء في هذا المرسوم يوجزها الزميل مختار كمون في الورقة التالية.
2: يمنح المرسوم المجلس البلدي الشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، ويسند إليه مهام تقديم الخدمات للمواطن وتصرف المصالح المحلية في إطار وحدة الدولة، وضمان المشاركة الفعلية للمتساكنين في إعداد البرامج البلدية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وحسب المرسوم يتكون المجلس البلدي من رئيس ومساعد أول ومساعدين وأعضاء، كما يمكن تغيير اسم البلدية أو حدودها بقرار من وزير الداخلية في حالات استثنائية، ويتولى الكاتب العام تحت إشراف رئيس المجلس أعداد المشروع الأولي للميزانية ابتداء من غرة أفريل من كل سنة. وأقر المرسوم أحداث الجامعة الوطنية للمجالس البلدية التي تنخرط فيها جميع المجالس بهدف دعم العمل البلدي وتعزيز التعاون والشراكة وتطوير القدرات المالية والبشرية واللوجستية، وذلك بالتنسيق مع الهياكل

0: حل المجالس البلدية سارية المفعول.
1: تستنف اليوم المؤسسة التشريعية بغرفتيها نشاطها ومهامها الرسمية بعد انتهاء العطلة البرلمانية في دورة نيابية خامسة خاصة لمجلس النواب الشعب، وهي عودة تضع النواب أمام مهام وتحديات عديدة للحسم في عديد الملفات التشريعية المؤجلة وذات الأولوية، سواء تعلق الأمر بما هو اقتصادي أو مالي أو اجتماعي، ومواصلة العمل والاشتغال على مشاريع قوانين أخرى، وهو ما يضع الوظيفة التشريعية في هذه المرحلة أمام تحديات عديدة لتدارك التأخير في عملها أمام الانتقادات التي واجهتها من الرأي العام. تحيي تونس اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر، وبهذه المناسبة تنظم الوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور ضيوف عربية ندوة دولية بعنوان الشيخوخة النشيطة تحت شعار إعادة التفكير في الأنظمة من أجل عمر أطول، وذلك بفضاء المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بجمرة. كما يقام على هامش هذه الندوة معرض لمنتوجات كبار السن من كافة ولايات الجمهورية، تشارك ولاية المنستير بحرفيين اثنين من كبار السن. نضال الحاج سعيد كهيت مدير المصالح الخصوصية بمندوبية الأسرة بالمنستير.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، كالعادة في معناها نفس الموعد هذا من كل سنة، تحت شعار شيخوخة نشيطة، ندوة دولية بمشاركة سلة من المختصين من تونس ومن خارج تونس، تتخلل هذه الندوة معرض لمنتوجات لكبار السن من كامل الجمهورية من مختلف الولايات. احنا من ولاية المنستير ان شاء الله باش نشاركوا بزوز حرفيين من كبار السن، الاول من مدينة قصر هلال، منتوج متاعه يتمثل في مجسمات لصناعة النسيج اللي تتميز بها مدينة قصر هلال، مجسمات في شكل معناها تحف خشبية، وثاني من مدينة بني حسان، ومنتوج متاعه كذلك يتمثل في منتوجات من مادة القصب. هذه مشاركة إن شاء الله بشكون من ولاية المنستير بزوز الحرفين هذوما، وبالمناسبة هذه نتمنى سنة مليئة بالفرح ومليئة بالصحة والسعادة لأباتنا ومهاتنا من كبار السن.
1: وتحت شعار نمط عيش سليم وتقسم مبكر من أجل شيخوخة آمنة، تحيي وزارة الصحة هذا اليوم بتنظيم أنشطة ومختلف بتشارك مع مختلف الأطراف المتدخلة حملة إعلامية في وسائل الإعلام ويوما احتفاليا بشارع الحبيب بورقيبة، إلى جانب أيام طبية متعددة الاختصاصات لفائدة المقيمين بمراكز رعاية كبار السن. كما يتضمن برنامج وزارة الصحة الاحتفالات وحملات جهوية ومحلية للتوعية والتحسيس والتقصي لأمراض الشيخوخة داخل وخارج الهياكل الصحية. وفي السياق ذاتها ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس غرة أكتوبر 26 و2000 وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر الجاري، موضحة في بلاغ صادر عنها أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان www.raidat.store.tn، ويتم ذلك عبر إنشاء حساب على المنصة وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها، ليتم بعد ذلك دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 26 و2000. تختتم اليوم أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بورشات عمل تطبيقية متزامنة، من بينها ورشة عمل حول بناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وورشة بناء مشاريع الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقد تم خلال هذا المؤتمر الكشف عن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة، بالإضافة إلى توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة. من أبرز أخبارنا الدولية، تعثر المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أخفقت جهود الوسطاء في تحقيق انفراج بين الجانبين وسط عدم استعداد أي منهما لتقديم تنازلات. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل

0: كالينغراد وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق، واتهمت روسيا الحلف بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينذر باندلاع صراع مسلح مباشر. مصدر في مديرية الصحة بحمص في سوريا يؤكد بمقتل 7 على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح بعد تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصيف في حمص بسوريا. نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. بداية من اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة قدمنا توضيح للإجراءات الخاصة بهذه الآلية البنكية الجديدة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وزارة الأسرة تنظم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بعنوان شيخوخة النشيطة وبحضور خبراء ومختصين من الدول العربية. موعد الإخبار القادم في تمام 8:30 في معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم مع الزميل مختار كمون. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجي النصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: بشير إلى

تحتفي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باليوم العالمي للمسنين، وذلك من خلال تنظيم ندوة دولية بالعاصمة تحت عنوان الشيخوخة النشيطة، بمشاركة خبراء ومختصين من تونس ومن عدد من الدول العربية للتباحث حول سبل دعم كبار السن وتعزيز مشاركتهم ودورهم في الأسرة وفي المجتمع. وفي هذا اليوم تبقى كلمات بعض الأغاني قريبة جدا من وجداننا، وأذكر على سبيل المثال أغنية الفنان صابر الرباعي: انت خيمتنا الأمينة وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا انت لمام الشمل. انت خيمتنا الأمينة وانت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا انت لمام الشمل. يا أبي سعفني بكلام أوصفك به يا رجل، قبل مني لتجاعيدك سجادة صلاتك على إيدك، على النظارة القديمة على كتابك، على ثيابك على شيبك، صورتك تطلع أمامي بأيما موقف خطير. نجحت في تقليد صبرك يا أبو الصبر الكبير، مسبح في إيدك اليسرى وبصلاتك تكتمل. آه يا أبي، يا أبي سعفني بكلام أوصفك به يا رجل.

0: رجل.
1: أهلا وسهلا بالجميع، دائما مع بشائر الصباح
2: مع الخبير.
1: التنوع البيولوجي كلمة يمكن نسمعوها برشا، لكن ما ننتبهوش قديش هي حاضرة في حياتنا اليومية. من شجرة قدام الدار، النحلة تطير بين زهور، العصفور نسمع صوته في الصباح، النبتة برية يمكن يعني نتعديه من جنبها وما نعطيهاش حتى قيمة. الكل هذا الكل هو جزء من ثروة طبيعية كبيرة تعيش بيناتنا وتساهم في توازن حياتنا وبيئتنا. وفي فقرة مع الخبير اليوم نحاول نفهم أكثر شنو معناها التنوع البيولوجي، علاش هو مهم، وشنو ينجم يصير إذا فقدنا جزء منه. الدكتورة ريم الخميري ميساوي كما كل خميس في الموعد للتوضيح. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
3: الفل صباح الياسمين، صباح جميل لكافة مستمعي بشائر الصباح، خاصة مع الصور الشعرية الجميلة اللي أطلقت لنا منذ هذا الصباح يا ربح بالحديث عن التنوع البيولوجي.
1: حقيقة
3: وانا نسمع فيك تدون عظيم، أنا هرش نحكي أكثر على هالتنوع البيولوجي هذا، أو ما يسمى باللغة الفرنسية لبيوديفيرسيتي، واللي كما أنت حكيت معناها هو حاجة موضوع الحقيقة معناها حاجة نعيش فيها، وهي ولات جزء أساسي من حياتنا. وبش نتناولوها اليوم ولا نطرحوها من منظور آخر، بخلاف المنظور الجمالي، بخلاف منظور الطبيعة والتوازن الطبيعي والبيئي اللي ربي خلقولنا في الوجود هذا، بش نتناولوها من منظور أمننا الغذائي، أمن الاقتصادي، وحتى مستقبله لذاتنا إن شاء الله.
1: نعم.
3: لهنا إذا كان نحب نحكيه على التنوع البيولوجي يا ربح، لازمنا نحكيه على مجموعة الكائنات الحية الموجودة على وجه الأرض.
1: نعم.
3: من نباتات، من حيوانات، من حشرات، من طيور، من كائنات مجهرية اللي موجودة في باطن الأرض وحتى فوق سطح الأرض وحتى في الهواء، وحتى التنوع داخل النوع الواحد، خاطر نحن اليوم في نحكيه حتى على أنواع الأقلام أو أنواع لفاريتي، يعني مثلا متاع الزيتون وغيره، نلاحظوا اللي فما في الزيتون برشا انواع، في الحبوب برشا انواع، في الخضر معناها عندنا الجام تخيلارج، في الاشجار المثمره، في النباتات الطبيه والعطريه، في الغابات اساسا. دونك هنا هل التنوع هذايا اللي سائل ان يسال علاش هو مهم. انت حكيت على النحله، حكيت على النحلة ودورها الأساسي والكبير، والحشرات الملقحة اللي تشبلها واللي تساعد النبات جستمو على عملية التلقيح أو ما يسمى بالبولينيزاسيون، وهكذا نستحفظ على التواصل وكينونة وصيرورة الكائنات الحية هذوما.
1: نعم.
3: تعرف ليش معناها هو ذي فما قاعدة عامة يقولك الحياة تختفي باختفاء آخر نحلة على وجه الأرض. دونك إذا كان اليوم نحب ونستحفظ على حياتنا وحياة وليداتنا في المستقبل، لازمنا نستحفظ على هكا التنوع البيولوجي هذاك. دونك هنا يا ربح فما مجموعة أخرى من الكائنات واللي هي موجودة في التربة زادة، واللي تساهم بطريقة معناها ناجعة وفعالة في تفكيك كل ما هو مادة عضوية وبالتالي تحسين خصوبة الأرض. تعرف مليح زادة يا ربح اللي هالحشرات وإلا هالكائنات الموجودة كسوة مجهرية أو غير مجهرية كالديدان وغيرها، ما يسمى باللغة الفرنسية للماس، هذوما نحن نسميهم المحراث نتاع الأرض الطبيعي، معناها ما غير ما نضطر أحيانا إلى حراسة الأرض هما يقوموا بدورهم على أتم الوجود. دونك لهنا كيف كيف معناها أنا بكري جبت على حكاية الغابات.
1: نعم.
3: الغابات وجودها على سطح الأرض هو أنه تساهم خاصة في تنظيم المناخ، تخزين الكربون يرجع لك الأشجار الموجودة اللي نحن نسميهم لبومان دو جلوب تيريستر. الغابات هي الرويري اللي يتنفس بها الجلوب نتاعنا، وبالتالي نحافظوا على كل ما هو معناها تنظيم للمناخ وخاصة تخزين الكربون. ونحن من اللي كنا صغار نعرفوا الشجرة تعطينا الأكسجين وتمتص المادة الكربونية اللي هي مضرة بصحة الإنسان، ناهيك على أنه زادة تساهم كيف كيف على المحافظة على ما هو مورد مائي. تعرف اليوم اللي قطرة الماء هي الحياة، انعدام وجود هالكوفير فيجيتال هذايا راهو معناها نحن ديجا معناها نعاني، وعانينا في السنوات الأخيرة والله لا يعيدهم السنوات العجاف هذوكم، عانينا من نقص الموارد المائية، والشح المائي هذاك راهو استنزف ما يسمى بالمائدة المائية نتاعنا اللي هي لناب كولينير لزو سوتيران. دونك هذوما على هذاك علاش اليوم الغطاء النباتي هذاك راهو أضحى ضروري جدا باش نستحفظوا على قطرة الماء اللي ما زالت عنا.
1: نعم.
3: دونك هنا كيف كيف نحكي زادة في منظومة التنوع البيولوجي، نحكي على الطيور، نحكي على الحيوانات، نحكي على كائنات أخرى عندها أدوار كبيرة برشا في الحفاظ على التوازن الطبيعي. دونك يعني الحقيقة وقت اللي ينفقد عنصر من المنظومة اكزاكتومون كومينشين معناها التأثير مش باش يكون بالضرورة معناها متوقف حد هيك العنصر هذاك، أما ينجم يخل بالنظام أو التوازن البيئي ونظام المنظومة كاملة. دونك هنا باش نجي شوية للأخ الفلاح، بما أنه ديما نتوجهوا له معناها بالإرشاد وبالتأثير والنصح، راهي الفلاحة مرتبطة ارتباط وثيق جدا ومباشر بما يسمى بالتنوع البيولوجي. الفلاح اليوم رسميله شنو؟ رسميله تراب، رسميله ماء، رسميله بذور، نباتات، ملقحات وكائنات نافعة موجودة في الوسط اللي هو يفلح فيه وإلا اللي هو يستغل فيه معناه يثمر فيه الأرض متاعه. هذا الأساس المحافظة على التنوع البيولوجي راهي ماهيش معناها لم اليوم في وقتنا الحالي ما عادش رفاهية. وليت موضوع يعيد بعيد برشا على الفلاح.
1: هو دكتورة أنت مركزة على معناها التنوع البيولوجي وفي علاقته بالاقتصاد، أنا نمشي معك الجهة أخرى، أو حتى التنوع ذي عنده علاقة كبيرة وكبيرة برشا بصحتنا، لأنه خسارة بعض الأنواع ولا تدهور الأنظمة البيئية يمكن أنه تكون عنده انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان.
3: أكيد أكيد، هو في الظروف الحالية خاصة معناها بهالسياق نتاع التغيرات المناخية واضطراب الأمطار انتشار الأمراض والأفات، هو ديجا فما اختفاء لجملة من العناصر اللي تكون المنظومة البيئية نتاعنا. وهذا عنده أثر كبير كما حكيت من بكري، نحكيش على الجانب الاقتصادي، نحكي على جانب الإنسان، على جانب صمودنا وتأقلمنا مع الظروف الحالية والتحديات الحالية فيه.
1: حتى مشكل التوسع العمراني الحقيقة، التلوث الكبير اللي قاعدين نعيشه فيه، التغيرات المناخية، الحرائق، الاستغلال المفرط للموارد، الكل معناه في تفاعل مع بعضها العوامل هذه، والكل يهدد التنوع البيولوجي.
3: هي تحديات كبيرة، ولهنا دورنا نحن انه نحاولوا ننشروا هكا الوعي بانه راهو التنوع البيولوجي راهو ما عادش ان كونفور، التنوع البيولوجي راهو الجمله نحاولوا نستحفظوا عليه. علاش؟ على خاطر هي الفكره انه نساعدوا على لو تروفاي دو سيت اكيليب، معناها لازمنا نعاودوا نلقاو هكا التوازن الطبيعي هذاك اللي باش يخلينا بالحق معناها الفكره انه نصمدوا معناها اوفريسونس دو موا ونتاقلموا مع المنظومات الجديده، وحتى خلق منظومات جديده راهو يحترم برشا التنوع البيولوجي. احنا مثلا يا ربح في المشاريع الفلاحيه اليوم نقترحوا ديما على الفلاح انه يحاول ينوع نيفو دو سون اكسبلوتاسيون اغريكول، معناها على مستوى المستغله نتاعو يعمل عديد الانشطه الفلاحيه، يعمل تربيه نحل، يعمل تربيه معناها نتاع الحيوانات الصغرى الدجاج الى غير ذلك، يحاول انه حتى في الاقلام في الشوا نتاعو معناها في التوسكي معناها اشجار مثمره وغيره يحاول ينوع لو ماكسيموم، خاطر التنوع هذاك هو اللي يعطي اثراء للمنظومة اللي هو
1: يخدم فيه. موضوع بحر هو الحقيقة، لكن للأسف الشديد باش نتعصف عليك لأن وقت الأخبار الآن زميلنا حاتم بالحوش يلتحق بينا بعد لحظات لتقديم جولة في أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. شكرا دكتورة، نلتقي الخميس القادم بإذن الله.
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
0: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
0: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير. كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.
2: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من الصباح نبدأ الجولة وفي أهم العناوين الواردة فيها اليوم: انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي يوضح آليات الانتفاع، وبعد 4 سنوات من صدوره تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بأحكام جديدة، واليوم استئناف الوظيفة التشريعية لمهامها بعد العطلة البرلمانية، أولويات وتحديات وقانون الميزانية والمالية للسنة القادمة يستأثر بالاهتمام، وإطلاق برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة من الجيل الرابع، وتونس تدخل مرحلة جديدة في إطار التحول الصناعي العالمي. والصحيفة تنقل عن رئيس الغرفة النقابية الوطنية للقصابين تصريحه بضرورة التدخل العاجل لقطع الطريق أمام السماسرة والدخلاء والاستعداد لشهر رمضان. وتونس والهند نحو شراكة اقتصادية عبر بوابة السياحة الصحية. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: المنتخب الوطني إلغاء ودية مالي يثير جدلا واسع، والمدرب الوطني يستبعد العاشوري. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لأقل من 20 سنة تونس تنهزم أمام مصر بهدفين لهدف واحد، وهي هزيمة تخرج المنتخب الوطني من دائرة المراهنة على التأهل. وفي بطولة أفريقيا للتجديف تونس تنهي مشاركتها في الصدارة ب 19 ميدالية منها 10 ذهبية. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: تنقيح المرسوم 54 يلغي العقوبة السجنية في إنهاء الجدل والالتباس. وكتبت الصحيفة: تلقت الأوساط البرلمانية والحقوقية والصحفية والمتابعون لشأن العام بكل ارتياح صدور مرسوم عدد 1 لسنة 26 و2000 بالرائد الرسمي أمس، يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يعد وفق تقديرنا خطوة هامة وإيجابية خاصة في علاقة بالفصل 24 وإلغاء العقوبة السجنية. وأضافت الصحيفة: حرية التعبير بهذا المعنى مهما اختلفت محاملها ووسائلها لا تعني الثلب والشتم والتدخل في شؤوننا وتلقيننا مفهوم الحرية ومجالاتها، بل للكلمة ضوابطها وللحرية مسؤوليتها وحدودها. نواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء، ويتداول المجلس في تنقيح عدد من المراسيم من بينها المرسوم 54. وأعلن تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة دعوة إلى العمل على تحقيق تحول رقمي يعطي الأولوية للمريض. ومؤسسة فداء تعلن ترقية 8 شهداء عسكريين إلى رتبتين أعلى، وأسناد 5 منهم الوسام العسكري. وفي الرائد الرسمي: منح الصبغة الجامعية لـ3 أقسام بمستشفيات عمومية بكل من تطاوين وسيدي بوزيد وبنزرت. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية: تساءلت بين الإنسان والتكنولوجيا من يسيطر. كتبت الصحيفة: ليس من قبيل المبالغة أن تفرد الأوساط السياسية والتكنولوجية جانبا كبير من نقاشاتها حول الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة، حيث لم يعد ينظر إليه كمجرد ثورة تكنولوجية جديدة. فالنقاش يتجه بسرعة نحو جدليات أكثر عمق متعلقة بمواصلة سباق تطوير الذكاء الاصطناعي بالسرعة نفسها، أم أن البشرية تحتاج إلى الضغط على المكابح قبل أن تصبح قدرات الآلة أكبر من قدراتها على السيطرة عليها. وأضافت الصحيفة: إذا نجح العالم في الإجابة على هذا السؤال فقد يصبح الذكاء الاصطناعي واحد من أعظم أدوات التقدم البشري، أما إذا تركت قدراته تتوسع أسرع من القواعد التي تحكمها فقد تتحول التكنولوجيا التي صنعت لخدمة الإنسان إلى قوة يصعب على الإنسان توجيهها، والحد الفاصل بين الاحتمالين لن ترسمه الآلة بل سترسمه قرارة البشر. نواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: مراسيم جديدة تعيد ترتيب المشهد، تعديل المرسوم 54 وإرساء نظام قانوني جديد للبلديات، وللحماية والتأطير خلال الساعات الجوفاء قرار بمنع التلاميذ من مغادرة المدارس قرار مهم. ولكن وفي أخبار الرياضة عادت الصحيفة على الأجواء داخل المنتخب الوطني فعنونت: اشتعلت بين الشعبان والعشور وإلغاء لقاء مالي فوضى في المنتخب. وفي أخبار نادي الصفاقسي كتبت الصحيفة: مطالبة أو طلبات بكشف الوضعية المالية للنادي. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
0: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم. يوميا احنا في خدمتكم. عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدل وقتكم على 10 متاع الصباح وتبعوا الموجة.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير. كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.

0: انتم تسمعوا
1: في إذاعة المناختير
0: معاكم
1: وين ما كنتوا
0: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: انتم
1: تسمعون في اذاعه المنافير معكم وين ما كنتم
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليوميه بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسه الفن الصحه التربيه والتعليم الثقافه وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الافضل

كان من المفترض أن تكون ضيفتنا في الكلمة ليك مدام إنصاف العباسي، كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، نظرا للندوة التي انتظمت البارحة الأيام الجهوية رائدات ريادة الأعمال كما تعرفوا النسائية. اليوم ما عادش مجرد فكرة ولا طموح، هي ولات مسار يمكن أن يتحول إلى مشروع وإلى مصدر دخل واستقلالية اقتصادية. وفي الإطار هذايا تتواصل جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لدفع النساء الراغبات في بعض مشاريعهن أو تطويرها من خلال البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. الوزارة نظمت البارح 30 سبتمبر الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية، والهدف هو تقريب المعلومة طبعا من المستمعين والمستمعات ومن النساء خاصة. إن شاء الله بعد لحظات يكون الاتصال بسيدة إنصاف للحديث عن هذه التظاهرة وآليات الانتفاع. البرنامج رائدات بالأكيد فما جملة من التفاصيل اللي لابد أن نتوقف عندها باش نعطيه فكرة للسادة المستمعات، خاصة نحكيه على الهدف الأساسي من الأيام هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعريف بالبرنامج وبمساعدة النساء عمليا على التسجيل وعلى تقديم ترشحاتهم. فأهلا وسهلا بكم دائما في هذه الفترة الأخيرة من بشائر الصباح ومع فقرة الكلمة ليك.

يظهر لي للأسف شديد ما ثمش تغطية ربما بالنسبة لمدام إنساف، ويصعب الاتصال بها. على كل نرجو كل التوفيق لهذا البرنامج، برنامج رائدات، وإن شاء الله بالتوفيق لكل من تروم يعني توسيع المشروع ولا بعث المشروع الجديد، وإن شاء الله تلقاو تفاصيل في مختلف المواقع الإعلامية على المشروع هذايا وعلى الأيام الجهوية هذه اللي انتظمت البارح في مختلف ولايات الجمهورية. هكا نوصل معكم إلى ختام هذا اللقاء. شكرا أيمن الشربي، شكرا عليا المنصوري، نجل عطية، ربح عبد الله، وتقول لكم إلى اللقاء دمتم على محبة، وواصلوا الاستماع لمختلف فقراتنا وبرمجنا. أهلا وسهلا بالجميع دائما مع الصوت الحر إذاعة المنستير.

0: إشهار.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: تمام 9 صباحا على موجاتنا. اهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق اليوم منصات التسجيل الخاصة بالبنوك المحققة لأرباح مالية في استقبال ما طالب الانتفاع بالقرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. تحيي تونس اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر، وبهذه المناسبة تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور ضيوف عربية ندوة دولية بعنوان الشيخوخة النشيطة، وذلك بفضاء المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بجمرت. كما يقام على هامش هذه الندوة معرض لمنتجات كبار السن من كافة ولايات الجمهورية، تشارك ولاية المنستير حرفيين اثنين من كبار السن في هذا المعرض. تختتم اليوم أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بورشات عمل تطبيقية متزامنة، من بينها ورشة حول بناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وورشة بناء مشاريع الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقد تم خلال هذا المؤتمر الكشف عن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة، بالإضافة إلى توقيع 7 اتفاقيات بين مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية. ينتظم اليوم منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية الذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني والسجل الوطني للمؤسسات بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويركز المنتدى على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة إلى الخدمات القانونية والإدارية. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف شمال الأطلسي عزل كالينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. واتهمت روسيا الحلف بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينذر باندلاع صراع مسلح مباشر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: هذا البرنامج برعاية
6: أي تبعني
7: وين؟
6: إن ربحك وتربحني.
7: كيفاش؟
6: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعمل لك باغيناج، وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس، وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
0: باش تشارك في البارناج ماي جات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tn.
6: مع جات اسيورانس تبعني نربحك وتربحني
3: في التأمين.

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 من خلال كالعادة نواصل معكم مستمعينا الكرام الحديث والخوض في مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالتأمين. وما أدراك ما التأمين؟ ديما نقول وما أدراك ما التأمين باعتبار أنه التأمين عنده خصوصيات من الجوانب القانونية ولكن أيضا من الجوانب التقنية. هذاك علاش ديما معانا الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، صاحب الفكر مولا البتين ده، صاحب فكرة برنامج في التأمين المتواصل لسنوات، وبكل الفخر والاعتزاز قاعدين نقدمه بخطى حثيثة وثابتة حتى نرسخ ثقافة قانونية في مجال التأمين. صباح النور، وسهلا بك أستاذ، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، مرحبا بك، وتحية لكل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية لكل وفي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. بالفعل رفقة نحب نزيد نقول لك التأمين وما أدراك ما التأمين وخصوصياته، أكثر من أنه هو معناها أمر أساسي وإلزامي، هو أصبح ضرورة. اليوم تقريبا نحكيه على مصاعب الحياة ونحكيه على الحوادث العرضية ونحكيه على المخاطر اللي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية وفي الأنشطة المختلفة نتاعه وفي عائلته وفي محيطه في تنقله، وطالما هنالك مخاطر محتملة وتزايد هذه المخاطر بطبيعة الحال أقلهن أقل حاجة باش تكون عندك تكون عندك عقد تأميني يغطي لك يضمن لك التعويض وتلقاه وقت الحاجة. لكن التأمين عنده خصوصيات في التعامل مع عقود التأمين اللي يجب أن نحسن التعامل معها، وهذاك على جات الفكرة، لأنه ديما قلت لك صحيح برشا في العديد من الحالات يقول لك تلا التأمين حكاية فارغة ومش وصلوا وش مش تاخو، لا مش صحيح، مش حكاية فارغة، فقط يلزم نحسن التعامل مع عقود التأمين. صحيح التأمين فيه برشا شكليات، صحيح بعض مؤسسات التأمين ما زالت ما قبلتش فكرة أنه تعريب الوثائق تاعها الخاصة، تعريب عقد التأمين، تعريب الشروط العامة والخاصة لكل عقد، توسع بالها في المكاتب المفتوحة عن العموم خاصة الصف الأول، هذاك ديما نقول العلاقة بين المواطن والصف الأول للتأمين هو المكتب اللي تتعامل معاه مباشرة وتدفع عنده معلومة الاشتراك وتاخذ من عنده شهادة التأمين، هذاك تقريبا يلزم هو يكون عنده المعلومة الكاملة. خاطر في عديد من الحالات وما تنساش قداش مرة صارت لنا الحكاية دي، تسأل أنت مكتب التأمين يقول لك الحكاية دي ما نعرفهاش، أتو نسأل المركز ونرجع لك، نسأل تونس ونرجع لك، أتو نكلمهم ونقول لك ما نعدمش يعطيك الجواب. وهذا هو اللي يعطل من الأشياء اللي تعطل العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له، وتخلي معناها الارتياح لعقود التأمين ما يكونش بالكامل، لأنه فقدوا الشيء اللي يعطيه، لأنه إذا كان صاحب المكتب التأمين ما عندوش المعلومة وما عندوش الجواب الكافي والصحيح والمقنع بطبيعة الحال، مع شوية كما قلنا الفكرة السائدة السابقة أن عقود التأمين معناها ما تحققش الهدف نتاعها، وديما معناها مؤسسة التأمين تجبد ليها وهذا مع عقود إذعان واللي تطلب تاخو لكن كيف يجيبش تعطيك تشيح

0: المفروض انه معناها صاحب مكتب التامين المحلي ولا المكتب المحلي اللي نتعامل معاه تكون عنده الفكره الكامله حتى الناس كل تتعاون باش تحقق الهدف نتاع التامين. وديما نقول لك التامين راه مش الزامي بقوه القانون، ضروري للحياه نتاعنا اليوم بحكم معناها تصاعب مشاعر وتشعب الحياه اليوم والانشطه المتنوعه والمختلفه كما قلت، والحركيه والنقل وغيره والصناعه والتجاره والتعليم، هذا كل كي تلقى فيه المخاطر المحتمله. وكي تحكي على المخاطر المحتمله اوتوماتيكمون رانا نحكي على التامين.
1: مخاطر كبيرة باش تحدق بنا من كل جانب، هو تعقيب صغير على مسألة العلاقة مع مكاتب التأمين مشوا له مباشرة، هو نوصل ما اللي هو معناها ما يعطيكش المعلومة، ساعات المعلومة يعطيها غلطة، ثم يعول دائما على أنه الطرف المقابل ما يفهمش برشا في التأمين، دونك معناتها نجم يقول اللي يحب هو باعتبار أنه الطرف المقابل مش يفهمه، وهذا من نعموش ولكن البعض وهذا موجود، على خاطر ساعات حتى كي تمشي من البلاصه تبدا قريب من مكتب تامين وتسمع الحوار اللي قاعد يدور ما بين الحريف وما بين اللي موجود في مكتب التامين تتفاجأ الى حد الصاعقه في بعض الحين، تقول فاش يحكي فاش يخرف فاش يقول. ثم زاد كيف انا كيما راها عندهم هما كيما راهم على احترام والتقدير للطب، كيف بده يحكي لك باللغه الفرنسيه مع استعمال مصطلحات طبيه تقنيه مثلا والا تقنيه في مجال التامين. وليد عمي أنا ما فهمتكش بالعربي باش نفهمك بالسوري. بالحق معناها هو لا يزي أني نلقى ساعات الكونتراتوات العقود متاعنا مكتوبة باللغة الفرنسية اللي هو إجباريا بالقانون يزم تكون باللغة العربية، وبالتالي فما مخالفة كبيرة وصريحة للقانون وفات النسخ مفاتش النسخ أمورهم حاجة ما تخصنيش. الحاجة الثانية اللي معاه هذاك كي يبدأ يحكي معاك يجنجل باللغة الفرنسوية بدرجة الإنسان وقت اللي يغزر يقعد باهت يوم بعد شنو معناها نستغرب دائما يخي اللي قدامك قاعد يفهم فيك كيما كي نمشيو للطبيب مثلا مع الاحترام والتقدير، على خاطر انا مازلت كي كنت في جوله المده هذه، فمهما كانت الثقافه والتعليم نتاع الشخص اللي قاعد قدام طبيب واختصاص مش باش يفهم المصطلحات الطبيه اللي قاعد يحكي بها،
0: يعني مصطلحات علميه خاصه بهم.
1: فلذا دونك زايد الحديث، معناتها الحديث اللي نسمعوه الكل زايد، لأن من المفروض أنه إحنا نبيعه صحيح التأمين، ولكن يلزم نبيعه التأمين اللي حاجتنا به واللي يفيدنا واللي نلقاه وقت الزنق. وقتك نلقاه يسد عليا في مشكلتي نولي نطلب حاجات أخرى في التأمين، وهذاك أعز ما يمكن من إشهار للتأمين وللبرودوي معناتها المنتوجات بتاع التأمين بتاع شركة التأمين. أما وقت اللي تتيح بيا الدنيا ويصير الحادث اللي على جاله أمنت وما نلقاش التأمين، يا خيبة المسعى، وقتها نبدأ ندور ونقول شيء ما عنا ما نعمل به التأمين، راني خذيت تأمين وعملت به شيء، ينجم يكون التأمين تباع لي منطق، ولكن كي جيت نشوف نلقى حاجة أخرى وما يوالمش الحادث اللي صار لي، على خاطر أنا ما عنديش الثقافة القانونية في هذا المجال، وعلى خاطر الخدمة هيك كتباعت لي تباعت لي بغلاف غلط. وكذا معناها يلزمنا نفهمه من الأول. الحوادث تحيطنا بنا من كل جانب، وخاصة مع مفتتح حسنة الدراسية نبدأ نحكيه على الحوادث المدرسية والجامعية، حوادث كبيرة برشا من اللي يدخل ولما يشق الكياس الصغير باش يدخل المكتب متاعه ولين هو في وسط المدرسة في وسط المعهد في وسط المدرسة الإعدادية في وسط الكلية. الحوادث تنجم الله اللي قدر تصير، وشكون يضمن لي هك الصغير هذيك، وشكون اللي نجم نلقاه وقت الحاجة. ديما هذيك نقاط الاستفهام. أول السنة الدراسية ندفع فلوس معلوم تأمين، يجينا معلوم ضعيف قليل باش نلقاوه ما نلقاوش، قديش من المرة الأولية يصير حادث لصغيرها ما يتدمى يتكسر يتيح يغمى عليها تصير له حالة من الحالات اللي تك نطلب الولي يجهز ولدك يجهز بنتك وكأن شيئا لم يكن. وين هالتأمين اللي تحكيوا عليه؟ ما عندناش حتى فكرة. برشا من مدير المدارس ما يعرفوش شنية التعاونية، شنو الخدمات اللي تقدمها، لشكون نلتجأ وقت يصير الحادث. الحقيقة في إطار ثقافة قانونية ناقصة، في إطار ثقافة في مجال التأمين ناقصة، ما عندناش حتى فكرة. هذيك علاش احنا أستاذ نعود في كل مرة للحديث عن تأمين الحوادث المدرسية والجامعية.
0: أكيد هو مع كل سنة دراسية جديدة نفس الحكاية ترجع ونفس الموضوع ونفس الإجراءات تقريبا. وقت نجي نخلصوا معنا المعاليم التسجيل والفريد انسكريبسيون يقول لك معناها من جملة المبلغ اللي تدفعه فما مبلغ

0: لا يقتطع كمعلوم تأمين ولا اللي بيعبر عنه بالفرنسية للأسيرانس سكولير. وبالتالي لهنا التأمين هذا هو ضروري والزامي وراه موجود. نحكي اليوم باش نحكي تقريبا على مؤسسات التعليم العمومية. احنا حكينا على مؤسسة التعليم الخاص، حكينا على رياضة الأطفال، وحكينا على مرحلة ما قبل الدراسة، وقلنا رأيك ورسالة الشروط بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص. توجب على صاحب المؤسسة أنه يبرم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية نتاعو ويضمن تعويض الأضرار. اليوم نحكيه على القطاع العمومي، مدارسنا، معاهدنا، كلياتنا، المدارس العمومية، المدرسة العمومية، والأخطار اللي يمكن تتعرض لها الأطفال والتلاميذ وحتى الطلبة اللي يقزوا المؤسسات التعليمية دي، لأنه الفضاء هذا هو بطبيعته فضاء فيه اختلاط وفيه احتمال الخطر واحتمال الضرر، حتى معنا أثناء حصص الرياضة، أثناء تدافع ما بين التلاميذ، حتى معناها بين الصحافي بعضهم وغيره، وبالتالي فما هنالك ضرر. وديما نقوله ديما ناخذوها، إذا كان حسينا ولقينا نشاط فيه احتمال الخطر راه بالمقابل تلقى المشرع أوجب فيه التأمين. التأمين هذا التأمين المدرسي في تونس تقريبا تقوم به تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، وهذا اللي قاعد يصير. لكن شنو احنا تنقصنا برشا معلومات، كيفاش نتعاملوا، شنو هي المراحل اللي نمروا بها وقت يصير الضرر، وقت يصير حادث، وقت ولدك يصاب معناها داخل الفضاء المدرسة ولا المعهد ولا حتى الكلية، كيفاش نتعاملوا معه. ومع الأسف حتى بعض المسؤولين على المدارس هذه تلقى تعوزهم الدراية الكاملة من حيث الإجراءات، حتى يقول لك راه فما التعاونية وفما التغطية. شنو نعمل؟ علاش اللي يصير إعلام الولي؟ وعلاش يكلموا؟ هو إعلام الولي هو ضروري راه كتجي تشوف، لكن مش إعلام الولي معناها إيجي هز ولدك. إعلام الولي بحصول الحادث العرضي، وإعلام الولي بأنه ساقع تحويله إلى مؤسسة صحية عمومية، وإذا كان هو يرغب في مؤسسة خاصة ينجم يصير الأمر ذا. إعلام الولي حتى يكون على بينه ويتابع الوضعية نتاع ابنه ولا نتاع منظوره، مش إعلام الولي يجهز ولدك. هذا اللي الفرق اللي بعض مديري المؤسسات التعليمية ما يقوموش به الحقيقة، والدور منوط بعادتهم هما، لأنه فما إجراءات مبسطة، إعلام الولي، مطبوعة إعلام بالخطر، التكفل بالحوادث وغيره، هذو ما إجراءات ضرورية وأساسية. مشكلة التأمين في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص حتى على مستوى التعاونية أنه ما نحسنوش التعامل مع عقود التأمين في باب الإجراءات. معناها إحنا تكون عندنا تعوزنا معناها التصرف السليم والإجراء السليم، ثم نرجع ونقول لا، التأمين هذا راه موجود، شنو يغطي وشنو ما يغطيش تنشوفه اتباعا المسائل هذه. لكن راه كل صغير في مؤسسة تعليمية، مؤسسة التعليم العمومي، راهو مؤمن وراهو دافع معلوم انخراطه اللي بموجبه باش يشمل التأمين هذا، وباش يكون عنده الحق في العلاج والحق في التداوي والحق في الإسعاف والحق في معنى تلقي كل ما يلزم من الرعاية لتفادي والتجاوز الفعل الضار.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. احنا لهذا الغرض باش نحكيو اليوم على تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، نعود لهذه التعاونية من جديد حتى نحكيو على دورها وأهميتها وكيفاش نجموا نتعاملوا مع التعاونية وكيفاش نجموا وقت الخطر نرجع للتعاونية. معنا مشكور جدا يوسف بن عمار، منسق سابق وعضو سابق لمجلس إدارة تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية. نقول صباح الخير، أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا.
2: شكرا. صباح الخير. صباح الخير أستاذ، صباح الخير مدام رفقة، لكل متابعي، تحية لكل متابعي إذاعة المستير، مشاهدين ومستمعين. إن شاء الله نوصلوا نقدموا الإضافة لمنخرطي تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.
1: يعيشك ربي فضلك وربي يخليك، وشكرا لقبولكم الدعوة، ونلتجئ لك باعتبارك خبير في هذا المجال، باعتبار سنوات الكبيرة اللي خدمت فيها في إطار تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، وفي انتظار أنه تصير انتخابات قادمة، لكن تبقى أنت الخبير في هذا المجال باعتبار السنوات اللي قضيتها في العمل بتفاني. خطرنا المعروف على سيوسف بن عمار هو محبته الحاجة اللي يعمل فيها، تفاني في الحاجة اللي يعمل فيها. أنا كي نشوفه كمدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة أعود وأقولها من جديد، وتفاني ومحبته الكبيرة للطلبة وللمجموعة اللي كيب اللي دايره بيه في المطعم مثلا، خطر احنا ذاك اللي نشوفوه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي والدليل اللي عايشين فيه الطلبة نقول هذية صنع بكل حب وقدم بكل حب. فبالتالي المحبة الكبيرة اللي ترافقك سي يوسف بن عمار في عملك كسوة في كمدير للحي الجامعي فاطمة بورقيبة المنستير وإلا حتى في إطار العمل متاعك في ضمن تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، فكل التقدير وكل الاحترام.
2: شكرا لك مدام رفقة على هذا التقديم. دونك أنا خرجت من تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية مومونتانيمون، حبيت نرجع كنائب يعني مش كعضو مجلس إدارة، لأن المركزية معناها الإدارة المركزية موجودة في تونس، وأنا شهدت كتب عام مدادية للمديرين مؤسسات الخدمات الجامعية، يعني خليت الفرصة لغيري على خاطر تطلب جهد كبير وما نجموش نوفقه بين هذا وذاك.
1: قالتك صح، إن شاء الله الناس كل كيفك. أيوة. دونك لو كان نعاود نذكروا بالتعاونية، تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، شنو النجم نعرف عليها كمستمع؟
2: شكرا، سؤال في محله. لو تكرمت معنا في 5 دقائق باش المستمعين والمشاهدين معنا ينجموا يتبعوا معنا. دونك باش نعرف بتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية اللي هي تعاونية قديمة تأسست بمقتضى أحكام الأمر العالي، يعني بدأت في النشاط متاعها قبل الاستقلال يعني في 18 فيفري 54، المتعلق بالجمعيات التعاونية. تعاونية معنا أنشئت تعاونية لفاية التلاميذ أو المبدات اللي بدأت بتلامذة متاع الابتدائي ومن بعد معناها لحقوا الثانوي ولحقوا التعليم العالي. دونك النشاط متاعها بدأ في 18 فيفري 54. مجالات وأهداف التعاونية وين تدخل التعاونية؟ التعاونية تنجم تقدم خدمات صحية، تنجم زادة تقوم بالوقاية، يعني معناها مجالات تدخل متاعها في الوقاية، تأمين المسؤولية المدنية والمساعدات الاجتماعية. هذوما اللي كتر فولي اللي تمسهم تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية. اللي يتمتع بالخدمات هذه لازم يكون منخرط، اللي هو التلميذ ولا طالب. معاليم الانخراط هي مبالغ زاهدة، توصلنا في 2026 تقريبا 2,800,000 منخرط، منهم كنت تحب نعطيك بالتفصيل منهم 300,000 في القطاع الخاص. دونك 2,500,000 في العمومي، وتوا قاعدين يشتغلوا كمجلس إدارة وكنواب في الجهات وكل لمزيد استقطاب انخراط المؤسسات الخاصة.
0: مؤسسة التعليم الخاصة.
1: أي مؤسسة التعليم الخاصة.
2: دونك نجم نعطيك بالتدقيق يعني جست في دقيقة في التابلو. دونك الابتدائي نحكي على العمومي، الابتدائي 1,220,000 منخرط، الإعدادي 400,000، الإعدادي التقني 16,000، الثانوي 400,000، التعليم العالي 375,000، المبيتات والمطاعم الجامعية والمراكز الثقافية الجامعية 87,000، التكوين المهني 56,000. توا نجيو للخاص، المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة 84,000، المبيتات الخاصة 1,500 منخرط، الجامعات والمعاهد العليا الخاصة 20,000 منخرط، مراكز التكوين المهني الخاصة 10,000، المدارس الابتدائية وروضات الأطفال والمحاضن الخاصة 125,000 منخرط، ومراكز اليتيم معناها المؤسسات ذوي الاحتياجات الخصوصية 15,000. يعني في مقاربة في عملية بسيطة معناها تقريبا فما 300,000 اللي جايين من القطاع الخاص والبقية من المؤسسات العمومية. بالنسبة للمبالغ الانخراط أستاذة أستاذ، هي مبالغ زاهدة جدا، نجم نلخصها لك في التابلو. دونك بالنسبة لقطاع التعليم الابتدائي، الانخراط العادي 600 مليم، وفي النشاط الصيفي يولي 800 مليم إذا كان المؤسسة عندها نشاط صيفي. بالنسبة للمرحلة التحضيرية 600 مليم، وفي النشاط الصيفي 800. قطاع التعليم الإعدادي والثانوي 600 مليم، وكي يبدأ فما نشاط صيفي دينار و600. قطاع التعليم العالي 1 دينار، كي يبدأ فما نشاط صيفي 2 دينار، 2 دينارات 2,000 فرنك. قطاع التكوين المهني انخراط العادي 3 دنانير، واختبار إثبات الكفاءة المهنية 5 دنانير. أستاذ وقتها يكون هو أون كونتاكت معنا المتكون مع الماتريال وكله، سهل باش يصير دي زاكسيدان. دونك نجيو تول القطاع التعليم الخاص، ما قبل الدراسة 2 دينارات، وفي النشاط الصيفي 2,000 زادة. التعليم الابتدائي 2,500 والنشاط الصيفي 2,000. التعليم الإعدادي والثانوي 3 دنانير و2,500 كي يبدأ فما نشاط صيفي. تعليم عالي مع تكوين مهني مع مبيتات جامعية 3 دينارات و500، وفي ديما نحكي على الخاصة، وفي النشاط الصيفي 3 دنانير. المؤسسة التربوية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من 5 سنوات، شريحة العمرية من 5 إلى 11 سنة دينار و100، من 12 إلى 18 سنة دينار و500، ومن 19 سنة فما فوق دينار و700. هذه المعاليم نتاع
1: دينار و700. تعرف ان بلاغني المده الاخرانيه انه معلوم التامين تاخذ فيه بعض المدارس الابتدائيه الخاصه، هذوما اللي بلطفه ياخذوا في 200 دينار. يقول لك علاش 200 دينار؟ يقول لك هذا معلوم تامين. اور المؤسسات هذوما معروفين اللي هما يامنوا لدى تعاونيه الحوادث المدرسيه والجامعيه، منين جات ال 200 دينار واحنا معناتها الماكس نتاعنا ما فاتش ال 2000 ما وصلناش ل 2000.
0: لا لا شوف المساله هذه بالنسبه للمؤسسات التعليم الخاص هم يامنوا التعاونيه الحوادث المدرسيه والجامعيه في اطار اتفاقيات. وهذا كنت باش نسال السي يوسف عليه السؤال هذا. هو ديما تصير يقع ابرام اتفاقيه تعاون في هذا المجال لكن المؤسسات التعليم الخاص راهي ملزمه بالقانون اضافه الى التامين هذا اللي تقوم به راهي ملزمه بابرام عقد تامين مع احدى مؤسسات التامين لتامين المسؤوليه المدنيه. ويمكن هذاك هو الفرق اللي يخلي المعلوم نتاع التامين يكون اكثر بكثير من المبالغ اللي في الانخراط في التعاونيه. لانه هنا مؤسسه التعليم الخاص ملزمه بمقتضى كره الشروط ما تنجم تباشر النشاط تاعها الا بعد ابرام عقد تامين يغطي المسؤوليه المدنيه مع احدى مؤسسات التامين المنتصبه بالتونسيه. معناها بالعبارات نتاع كره الشروط لكن تقول لي علاش هالمبلغ توظفه على التلاميذ؟ هذا اللي ما يصيرش لانك انت متوظف عليه كان في حدود التغطيه اللي باش يتناولها معناها اللي باش يشمل الاطفال ولا التلامذه اللي في مؤسسه. اما تامين مسؤوليتك المدنيه غير ضمان لك انت ما تنجمش توظفه زيادة على على على الطلب ولا على التلامذة نتاع المؤسسه. وهنا هي دو شوف تعريفه المؤسسات التعليم الخاص موضوع كبير ويلزم مراجعه وحده قداش ياخذوا في الشهر وقداش معلومه الترسيم وقداش معلومه التسجيل وقداش معلومه الشهر الدراسي وقداش يقتطعوا لك معلومه التامين. هذا موضوع دخل اللي شفته في موضوع الانخراط في تعاونيه الحوادث المدرسيه والجامعيه شوفوا زياده المبلغ معناته 600 مليم يقول سي يوسف وزوز دينارات وواحد دينار معناه المبلغ يكاد معناه لا يساوي شيئا. كيفاش هذا ينجم يخلي التعاونيه هذه تبرم على الاتفاقيات مع المؤسسات التربويه هذه وكيف
1: كيفاش تستمر في البقاء
0: نجم تتواصل في تتواصل في
1: مع زياده المخاطر خطر ترى انت المده الاخرانيه نوعيه التلامذه ونوعيه الحوادث قاعده تزيد وتكبر ولكن تتعقد نسبيا معناتها الخطر نتاعها اكبر من قبل
0: والتكلفه زاده تكلفه العلاج ماشي يبيده كيف وسيتو لهناك تو بعد نشوفوا معناها حتى في معناها حتى الولي عنده الخيار باش يعالج المنظومه في مؤسسات معناها مؤسسه صحيه عموميه ولا مؤسسه خاصه اذا كان يمشي وتولي تعهد وتلتزم التعاونيه باش تعوض له الرمبورسمون باش يسترجع مصاريف العلاج كامله. تقريبا المبالغ نتاع التامين هذوما زهيده وزهيده لغايه. ثم حاجه اخرى تو اذا كانوا التلميذ في الابتدائي ينخرط ب 600 ملي ولا بواحد دينار قداش ريالمون قداش احنا ندفع على معنا على تلامذتنا لدى اداره المدرسه ندفع في المبلغ هذا ولا ندفع في اكثر منه؟
1: باهي هذه مجموعه من الاسئله تفضل لك حريه الإجابة على الأسئلة هذه مبدئيا في ثلاثة دقائق خطر عنا ومضى ثم نعود لنواصل اللقاء.
2: بالنسبة لمعاليم التأمين اللي توصل للتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية هي اللي كنت نقرأ فيها من النظام الداخلي متاع التعاونية هذا النظام الداخلي جديد دونك فماش معاليم أخرى. بالنسبة للمؤسسات معناها المؤسسات التربوية الخاصة بالتعليم الابتدائي المندوبيات هي تتولى خلاص التعاونية. بالنسبة للإعداديات وبالنسبه للمعاهد الثانويه عندهم قرارات ميزانيه دونك هما اللي يصبوا في الحساب الجاري نتاع التعاونيه. كذلك مؤسسات التعليم العالي دونك هذه المبالغ مضبوطه اللي توصل للتعاونيه والتعاونيه تبعث ورقه بطاقه نتاع انخراط فيها عدد رتبي تمكنوا باش هو يعطيه للمخارطين نتاعو اذا كان صار اكسيدون ينحي منهم 20% اللي هي الصيدليه الداخليه خاطر قلنا احنا التعاونيه ملزمه بتقديم اسعافات اوليه. دونك من المبلغ اللي باش يوصل هذا من المخارطين نتاعها تنحي 20% للمؤسسات الكل كسوسوا خاصه ولا عامه ثانوي ابتدائي تعليم عالي هذايا الصيدليه الداخليه هذه معاليم متبرع بها التعاونيه باش يقوم بالاسعافات
0: يخصص الاسعافات الاوليه
2: يخصص الاسعافات الاوليه خاصه في بلايص بعيده على المستشفى خاطر التعاونيه عندها اتفاقيه قاعده تحيم فيها اول باول مع وزاره الصحه وفيها مبلغ محترم اللي تعطيه التعاونيه على ان تتكفل بمعالجه المنخرطين الكل في القطاعات الكل اذا كان صار حادث مدرسي. تتولى التعاونية معناها استرجاع المصاريف إذا كان شخص ملقاش الأدوية ولا ملقاش الحاجات هذوما في مؤسسات عمومية على أن يستظهر بالوثائق اللي تثبت اللي هو شراء بفلوسه ما استعملش معناها السبيطار ولا ما استعملش معناها
0: المنظومة العمومية.
2: المنظومة العمومية. دونك بالنسبة للتعاونيات الحوادث المدرسية والجامعية، الحوايج الجديدة اللي جات في النظام الأساسي، القانون الأساسي والنظام الداخلي، وأنه ينجم حتى المتضرر يبلغ هو في ظرف 3 أيام. قبل كان حكر التبليغ على مدير المؤسسة.
0: مدير المؤسسة.
2: دونك توا ينجم المتضرر الولي، ولا إذا كان طالب يعني إذا كان بلغ معناه سن الرشد، ينجم في ظرف 3 أيام يعلم التعاونية بتعرضه إلى حادث مدرسي أو جامعي.
1: وهكذا التعاونية. كيفاش يعرف التعاونية؟ سامحني، كيفاش باش يعرف التعاونية؟ كيفاش يمكن له الاتصال بالتعاونية؟ ناخذ ومضة أيمن ثم نعود لمواصلة اللقاء، ومضة غنية قصيرة ثم نعود لمواصلة اللقاء ونجاوبوا على مختلف هذه الأسئلة وأخرى. وإذا كان عندكم تجارب فيما يخص حوادث صارت في المدرسة وإلا في المعهد وإلا في الكلية، لقيتوا استجابة ما لقيتوش، قولونا. مرحبا بكم عبر رقم 73 460 800.
3: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
4: بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورين في مواصله متابعه برنامج فتامين وحديث متواصل على تعاونيه الحوادث المدرسيه والجامعيه مع سي يوسف بن عمار اللي هو خلينا نقول عضو سابق لكن اليوم باش نقول خبير في المجال هذايا باعتبار انه حصل ماك في من الخبره باش نجموا نفعوا بها الساده المستمعين والمستمعات. اذا قلت لنا حسب القانون الاساسي الجديد او النظام الاساسي الجديد معناتها امكانيه التبليغ بالحادث نجم تكون من الولي والا التلميذ او الطالب كيكون بالغ سن الرشد. بشكون ينجم يتصل؟ كيفاش نعرف انها تعاونيه؟
1: بالنسبه للتعاونيه راه عندها نواب في كل الولايات، النواب هذوما موجودين في قطاع التعليم الابتدائي، موجودين في الثانوي، نائب على الخدمات الجامعيه على التعليم العالي، دونك تبعث الليسته نتاعهم افيك لي كوردوني تعاونيه في مفتتح كل سنه جامعيه. دونك يعرفوهم، ينجم ياخذ معلومه من النائب هذايا لي كوردوني. زياده على ذلك ديما معناها اللي نشوفوا فيهم هذوما هالنظام الاساسي والقانون بطاقه الانخراطات راهي الكل تحطهم تو ان جو وتبعثوا التعاونيه للمؤسسات العموميه المخرطه الكل الى جانب الرقم الى جانب الرقم التعاوني نتاعها اللي باش يستعملوا في شهاده تكفل بحادث. فما عدد رتبي كيما لاسيرونس كيما الكود اسيرونس، كل مؤسسه عموميه يلزمها يكون عندها الكود هذا خاطر كي باش يعمر للمتضرر يلزم عنده العدد هذا الرتبي ومنجم يتحصل عليه كان ما يكون خالص بيان سور في المبلغ الانخراط نتاعو ولا الدات التعاونيه. والمبلغ هذا يتجدد سنويا، ما يقولش خلصت السنه العام الجاي انا معفى. داكور دونك كل
0: خالص معناتها التلميذ خالص
1: بيان سور اللي يخدم التلميذ
0: التلميذ معناتها هو كل عام ينجم يرسم الا ما يصب
1: بيان سور المبلغ التامين هذايا كل عام يلزمه التلميذ يخلصه ديما مع اللي
2: هو يخلص عند المندوبيه هيك ولا
1: يخلص تلمهم المندوبيه والمندوبيه هي اللي تتولى خلاص على خطر المؤسسات التربويه ما عندهمش قرار ميزانيه. مثلا ماهوش امر صرف بالنسبه للمدير مدرسه ابتدائيه ما عندوش قرار ميزانيه باش يتولى خلاص مباشره التعاونيه، دونك تنوبوا المندوبيه الجهويه. مع ذلك كما كنا احنا بالنسبه للمدارس الاعداديه ولا المعاهد الثانويه ولا المؤسسات التعليم العالي الخاص ولا التكوين المهني عندهم قرارات ميزانية. يحصلوا العدد المنخرطين نتاعهم، يعرف المبالغ المستغلصه من التلامذه نتاعو ويخلص التعاونيه، هكاك يتحصل على عدد رتبي وهكاك ينجم معناه يكوفري لي زاكسيدون اللي يصيروا للتلامذه لا قدر الله.
2: معناها المعلومه حلقه الربط ما بين المتضرر والتعاونيه هي ذول مدير المؤسسه.
1: مدير المؤسسه
2: حتى انت باش تقول لي عندي متريكيل وعندي كود وعندي كذا، هذوما كل ما نجم نعرفهم الا فيزافي مع المدير.
1: المدير مصدر المعلومه هو شكون باش يعبر تكفل بحادث. هو لا قدر الله صار حادث للتلميذ. تعريف الحادث بالنسبه لتعاونيه الحوادث المدرسيه والجامعيه هو كل ضرر لا قدر الله يلحق جسد المنخرط دون اراده منه. مش هو المتسبب فيه عمدا، يعتبر حادث مدرسي او جامعي. دونك معلوم هذه
2: معناها براتيكمون كيفاش نعملوا المراحل حتى تو نشوف انا حتى فما مطبوعه ولا مطويه تابعه صدرتها التعاونيه معناها يقول لك عندها حدود عندها وقوع الحادث، ايش هي المراحل واجبه الاتباع بالنسبه للمدير المؤسسه وبالنسبه للمتضرر او الولي نتاعو؟
1: اول ما صار حادث اذا كان السيد رئيس المؤسسه على علم يستدعي المتضرر والولي متاعه يمكنه من شهادة تكفل بحادث هذيك اللي باش يعدي بها بالنسبة للمؤسسة عمومية ولا مؤسسة خاصة
2: هذه يسلمها له المدير
1: بطاقة أصلية هي موجودة، دونك في دليل الإجراءات هاي الشهادة تكفل بحادث دونك هذه اللي موجودة دونك توصل للمؤسسات موجودة فيها بيانات البيانات اللي هي الأساسية اللي مطلوبة خاطر يلزمها تتعمر بكل دقة هذه موجودة في كل المؤسسات سواء معناها يعني الخاصة ولا العامة. شهادة تكفل بحادث فيها السنة الدراسية أو الجامعية، فيها المؤسسة التربوية، العنوان والترقيم البريدي، العدد الرتبي، هاتف المؤسسة، البريد الإلكتروني، اسم ولقب المتضرر، تاريخ ولادة المتضرر، مكان الحادث، تاريخ وساعة وقوع الحادث، هل ينوي المتضرر المعالجة بالمستشفى ولا بمساحة خاصة، اسم ولقب الولي، عنوان الولي، رقم هاتف الولي، ظروف الحادث بالتفصيل باش اللجنة اللي تتابع في تونس يعني في مقر تعاونية الحوادث المدرسية الجامعية يا يتصنف حادث مدرسي ولا ما يتصنفش حادث مدرسي. دونك هذه الوريقة تتسلم بيان سور فيها ختم المؤسسة وفيها إمضاء وتكون أصلية، هذه تتسلم للولي ولا المتضرر باش يبشر عملية العلاج نتاعه. ما ينجم يصرف فيها هذه وما ينجم يحط عليها الختم مدير المؤسسة التعليمية إلا ما يكون خالص مع التعاونية. سينو يولي محل تتبعات اذا كان ماهوش خالص ماهوش سنسكري وباش يستعمل وثيقه رسميه اللي هو ماهوش منخرط في تعاوني.
2: هو فما حاجه اخرى يوسف انت قلتها تو، قلت الدراسه الملفات يتم على مستوى المركز لانه باش يعرفوا حاله مدرسي من عدم ذلك. شو ما اللي تعتبر، شو ما الحوادث اللي تعتبرها متعاونيه حوادث مدرسي؟
1: كل ما هو حادث يصير في محيط المدرسه او داخل المدرسه، داخل الفضاء التعليمي، ولا في الطريق وهو ماشي للمؤسسه التعليميه، ولا هو يمارس في نشاط تحت اشراف المؤسسه.
2: مال علاش تصير هالمراقبه عند في سلطه المركز باش يشوفوه حادث مدرسي من عدم ذلك؟ كيفاش ينجم يكون مش حادث مدرسي؟
1: ينجم يكون شجار ما بين زوز تلامذه، ينجم يكون تلميذ نقز جا من من من من من من مكان مثلا عالي، جو سوي اون تران دو سيتي كلك اكزامبل.
2: كان هذاك حادث مدرسي زاد.
1: ينجم والله فما مرونه استاذ انا على حد
2: علمي،
1: ولا المصلحه اللي نعرفها اللي لها بدراسه الملفات هذه وعلى راسها زميلتنا مدام فاضله مدام حنان، يعني فما مرونه خاطر نعرفوا الشريحه العمريه نتاعنا التلمذات صغار والكل، لكن فما ان كوتي اللي احنا قاعدين نركزوا فيه الحقيقه يلزمنا نركزوا عليه كمديري مؤسسات اللي هو لو كوتي بريفنتيف تعاونيه في الخدمات اللي تقدمهم يا استاذ اللي قلت لك انا من الاول، وانه يهمها بس تحسس بالجانب الوقائي.
0: هو الجانب الوقائي سمحني اما بين قوسين، وكانه هذاك يعتبر كانه استثناء من الزمان، معناتها وكانه بطريقه غير مباشره اللي وافقنا عليهم واعتبرناهم حوادث مدرسية هذاك المؤمن عليها، واللي ما اعتبرناهاش حوادث مدرسية وكأني استثناء من الضمان. علاش ما تكونش فما تعداد للاستثناءات من الضمان؟
1: همش نقول لك شنو هو الكوتي بريفنتيف، هو باش يحب يقلص من عدد الحوادث في المؤسسة حفاظا على التلامذة وحفاظا على الطلبة. فار اكزامبل اذا كان في مؤسسة نقولوا احنا مدرسه جايه على الطريق، ظهر لي المثل هذا الاكزامبل هذا خديته سيادتك في حصه سابقه عام نول، وتنجم التعاونيه يراسل السيد مدير المؤسسه وفما تنجم تعمل التعاونيه دي بارير اللي كي يخرج التلميذ ما يخرجش تو ديريكتومون، يمشي يمينا او شمالا. لماذا ما يراسلش مدير المؤسسه؟ دونك فما هذه حاجه معناها نفعيه للجانبين، التعاونيه الحوادث المدرسيه.
0: سي يوسف، سي يوسف انت تولي المثل اللي ذكرته الجانب الوقائي، أما هذا لا يمنع ذاك. معناه هل أنت من خلال المثل هذا نعتبر أنه إذا كانت ثم باريرات أمورنا واضحة، إذا كان ما ثماش باريرات وكأنه هذاك يعتبر استثناء من الضمان لتقصير ليه؟ من مدير المؤسسة في القيام بالجانب الوقائي.
1: لا عمرنا ما كان حملنا الحدث مدرسي مسؤولية مدير المؤسسة. مدير المؤسسة سيتان كورديناتور يمكن التلميذ مك شهادة التكفل ويضمن له حقه بها. احنا لسلامة احنا شنو ربحي انا كتلميذ يتضرر لا قدر الله ويعجز عن مواصلة الدراسة.
0: فهمتك.
1: دونك احنا في جانب التقليص، اما هو مؤمن اذا كان صار حادث مدرسي دونك هذه معناها الخدمات نتاع التعاونيه باش يتمتع بها في لي كونديسيون الكل.
0: اما اللي حبيت نقوله سامحني سي يوسف، معناها اذا كان احنا عندنا مجموعه من الحوادث اللي هذاك نامنوا منها وعليها، وتقول فما لجنة تقول هذه ماهيش حوادث مدرسية، دونك هي وكأني استثناءات من الضمان. السؤال علاش ما يقعش واضحة حبر على ورق نوار سور بلون هكاكا تقول لي هذا يعتبر استثناء من الضمان كما في عقود التأمين
2: والسفعامة الحالات الذي لا يعتبر فيها هذا حادث
0: مدرسي؟ تبدأ واضحة، مش نستنى أنا لجنة باش تعمل لي مرونة وباش تكون سمحني في الكلمة الكلمة وكأنه بالمزية، معناه هذه نعديها هذه ما نعديهاش. أعطيني شنو يتعدى وشنو ما يتعداش. ما الذي نعتبره حادثا مدرسيا وما الذي لا نعتبره حادثا مدرسيا بطريقة واضحة؟
2: هو الحقيقة في الباب هذايا يلزمك ديما ترجع لتعريف الحادث المدرسي. معناها تعريف الحادث المدرسي هو كل حادث يتعرض له التلميذ اثناء تواجد المؤسسه التعليميه، ولا اثناء اثناء في طريق العوده ولا في طريق الذهاب، هذا ما هو الحادث. بالتالي هنا الشهادات تقول لي خاطر زوز صحاب تعاركوا مع بعضهم داخل الفضاء
0: المدرسي، هم غير مميزين
2: ولا وهذا وارد.
0: اي هم غير مميزين وهذا موجود
2: اللي تجب تصير، وبالتالي كل حادث كل ضرر يصير داخل فضاء المؤسسه التربويه فاعتقادي يعتبر حادث مدرسي يوجب التدخل. يوجب اللي حبيت نشوفه مع سي يوسف انه التدخل نتاع التعاونيه اليوم تدخل تعاونية بوصفها هي بوصفها مبرمة اتفاقية مع وزارة التربية معناها في هك. علاش احنا اليوم نحكي على تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية؟ لأن هي في إطار اتفاقية مبرمة مع وزارة التربية باش تكفل بالحوادث المدرسية دي وتكفل بالتعويضات. التعويضات اللي تصير في اعتقادي هو مش تعويضات بقدر ما هو مصاريف علاج وتداوي. لأنه معناها إذا كان إنسان يصاب بعجز بدني ما يعوض لكش معناها ذلك العجز، هو يتكفل لك بالعلاج بالتداوي بالمعدات الطبيه اذا لزم. شو ما الضمانات اللي توفرها التعاونيه للناس المضرين من الحوادث المدرسيه؟ لانه هنا تقريب الامر يختلف برشا على على عقد التامين تاع شركات التامين، على عقود التامين
1: ما يصلش العقود التامين ولا. تاع شركات التامين هي اسقف معناها محدوده. الاسقف هذه تعملت معناها عملتها مجلس الاداره واستعانوا معناها بخبراء ممكن يقربوا شويه للكنان.
2: عطيناش فكره سي يوسف،
1: عندنا جدول تعريف استرجاع مصاريف الحوادث. مثلا باش يعمل كونسلتاسيون تاع طب اطفال الولي تعريفه بالدينار، معناها هي الكود نتاعها سي 1 تو يتبعوا فيها تعاوني الحوادث المدرسيه والجامعيه مجلس الاداره حاطين لها كود سي 1 يسترجع 15 دينار. بالنسبة للطب العام كذلك 15 دينار، طب الأسنان 15 دينار، الأساتذة والأساتذة المحاضرون المبرزون 25 دينار، الأطباء المختصون 20 دينار.
0: سمحنا في
2: التخيل، إذا كان اختار الولي
0: في الدار الخاص، معناها أنا ندفع اليوم في فيزيتا 70 دينار، أنا ندفعها كولي 70 دينار، هذايا في أكت الأولاني اللي هي الفيزيتا 70 دينار، ناخذ 20 50 الأخرين وين؟
1: هذه الأسقف اللي موجودة.
0: ما حكينا لحكينا على التحاليل، لحكينا على التام.
2: لا هو عندك حاجة أخرى لهنا، أنت تفهم شيء الصبغة نتاع التعاونية هي معناها تقوم على أساس تعاون وتكافل وغيره، ثم أنه التعريف هذه تقريب سيوسف إذا ما نعرفش صحيح ولا، هذه تم الأولياء اللي يختاروا العلاج بالمؤسسة الصحية الخاصة.
1: أكيد
2: أما إذا كان أنت تمشي للمؤسسة الصحية العمومية ما عادش عندك ما تدفع حتى من لي.
0: او سامحني، راهو الذهاب الى المؤسسات الخاصه سني بلو انا اللي سمعت، ما هوش كل حاجه اللي في الرفاه. راك تمشي المؤسسه العموميه هاك تشوف انت مؤسسه عموميه تقريبا اغلب لا فما دويات لا تلقى ساعات تجهيزات، ساعات انت باش تمنع صغيرك اللي صار له اللي قدر تشوه واللي يلزمه معناها حاجه تعمل فيه انك تهزوا القطاع الخاص.
2: الامور هذه بين ظفرين،
0: اي ما بين قوسين
2: نسبيه، لانه شوف الكفاءه اللي في المؤسسات الصحيه العموميه زاد يشهد لها وعندنا من الكفاءات، وشوف الحوادث هذه اللي تصير تتجند لها الناس كل، خاصه اذا كان يجي انسان في حاله خطر وفي حاله انه يطلب معناها تدخل عاجل سواء عن طريق الأطباء المختصين ولا دخل جراحي ولا غيره، ما يبخلوش عليه، لأنه حنا فما مسؤولية تاع المسؤولية الطبية، لأنه تنقل من مسؤولية المؤسسة التربوية للمؤسسة الصحية، وبالتالي لهنا وإحنا نشوفه في برشا حالات زي ما باش ما نحطوش كل شيء يكحل كما يقولوها، في برشا حالات نشوفه قداش من حالات في مؤسسات صحية خاصة ويضطروا في نهاية المطاف يرجعوا المؤسسة الصحية العمومية. زي احنا هو المشكل اللي عندنا هو في طريقه التعامل رفقه، شفت معنا فماك النيجليجونس في شو اللي يعطل هو الحقيقه. خلينا نسميه الامور، وقت تمشي للمؤسسه العموميه المؤسسه الصحيه العموميه تلقى الزحمه، تلقى عدم الاهتمام، هذوما الكل يخليك انت كولي كما قالت مدام رفقه تو معناتك تبدا في حاله نتاع فجعه على صغيرك، تخير تقول نمشي انا المؤسسه الصحيه الخاصه. لهنا مش الناس كل تنجم تدفع مؤسسة الصحية الخاصة، كي تعطيني انت زاد معلومة كيما تعويضي هذا ما يجي قداش يجي رفقة؟ يجي 30% تقريبا، معناها من انت تدفع 70 دينار باش تعطيني 25 دينار، معناها دولة وكأنه اللي عنده ينجم يمشي للقطاع الخاص واللي ما عندوش حد وحد القطاع العمومي.
0: نحكي على الدويات وانت دويات سامحني بيه، ما احنا قلنا ما قلناش كفاءات. هاي سيدي سيبنا من الكفاءات، كفاءات وعلى روسنا وعينينا وموجودين وكل
2: صحيح،
0: اما اعطيني الدواء موجود في السبيطارات مع التدويات المطلوبه في بعض الاحيان.
2: لا هو الدواء مش موجود حتى في العادي، معناها حتى في الصيدليات تولى عادي
0: عادي من الادويه مفقوده وربي يشفي الناس الكل. اما راهو فما في امراض معينه بسكنات وتوا ولينا نقولوا لهم ربي
2: برشا حالات
0: برشا معناها برشا فما برشا. امراض اللي فريمون وما تلقاش هذاك علاش نعاود نرجع لهنا ونقول لك حتى اذا كان قلنا لاكسي للسبيتار يا سيدي وقلنا الامكانيه للعلاج وكذا راهو الامكانيات الاخرى في الادويه تلقاها مشكله. بالتالي اليوم اذا كان بنفس البورسنتاج باش نرجع هذاك
2: علاش نقول لك خشوف النسبه المئويه في الرجع
1: نكمل لك التابلو خاطر فما حوايجات مهمه جدا للتلميذ خاطر حوايج يستعملهم التلميذ برشا. كنا عيادة الفحص الطبي المضاد 60 دينار اللي قام بقسم الإنعاش 100 دينار. الأدوية والمواد الصيدلية 100% بالنسبة للأدوية اللي تجاوز 58 دينار يتم الخلاص حسب ثمن الدواء الجنيس. الآلات الطبية 100% للسماعات الطبية مع سقف 1,500,000 لكل أذن و100% لبقية الآلات الطبية. النظارات الطبية 200 دينار. بالنسبه للتركيب والتعويض النهائي للاسنان
0: 200 دينار باهي لك نعم نعطي 100 تو يظهر لي
1: لا 200
0: 200 لك نعم
1: دونك بالنسبه للتركيب والتعويض النهائي للاسنان بدايه من سن 15 سنه 250 دينار منح الوفاه لا قدر الله 2,500 منحه السقوط 100 دينار للنقطه الواحده
2: منحه العجزه
1: اي
2: 100 دينار
1: للنقطه الواحده. دونك بالنسبه للتكفل بمصاريف العلاج
2: فما سقف ولا ما فماش؟
1: والله نتصور
2: على كل معنى على كل درجه تعجز
1: فانا نقرا لك تو في التابلو 100 دينار لكل نقطه لكن لقدر الله عطاه مثلا 70%
2: 70% اي
1: احسب في 100 دينار قداش يولي المبلغ 70,000 دينار. دونك التكفل بمصاريف العلاج بالخارج في حدود 10,000 دينار لكل متضرر وفي حدود 100,000 دينار كمبلغ جملي بالسنه. دونك هو الحقيقه صحيح نطمحوا باش تكون التعاونيه يعني تكون تمس أفاق أرحب من هكا وأسقف تكون طيارة لكن
0: نقطة 100 دينار 70 مش 7,000 70 دينار على 100 دينار النقطة الواحدة
1: 100 دينار النقطة الواحدة
2: نقطة العجز البدني معناها على كل نقطة عجز بدني 100 دينار.
1: وحاجة أخرى فما حويج أخرى يلزم يستغلهم معناها مدير المؤسسة التعليمية كنا أحنا الأهداف التعاونية الأغراض اللي تمسهم
0: 7,000 يو كيموت زوزم لينو 500 عنده وفاة ودنيا وزوزم لينو 500
2: 7,000 دينار.
1: بالنسبة للأغراض الأخرى علاش ما يستفيدش منها مدير المؤسسة؟ كنا الخدمات الصحية هنا قاعدين نحكي فيها والأسقف متاع استرجاع مصاريف عنا الوقاية زاد إذا كان حاجة تمثل له خطر في المؤسسة لما لا يحاول يتخلص منها يطورها وكل معناها يتلافيها. تأمين المسؤولية المدنية حاجة أخرى الفولي الآخر اللي هو المساعدات الاجتماعية إذا كان أنت معناها فهمتني ولا معناها عندك شكون يستحق مساعدات اجتماعية فما تلامذة معناها يقص على خطر ما عندوش آلة سمع يقص على القراية تلقاه بريان
2: ولا ما عندوش نظارات
1: ما عندوش نظارات. دونك أبار وأنك أنت باش تستنى الحدث المدرسي وتعمر له شهادة تكفل بحادث هو فما حوايج أخرى اللي تمسهم التعاونية حاول كمدير مؤسسة تعليمية تستفيد منهم.
0: هي محاولات لاستفادة سي يوسف من هذا الكل. أما توا عندك الإنسان افيك ريكول معناتك يوخر هكا ويشوف المشهد من بعيد صحيح فما التأمين أما هو تأمين غير كافي هيك علاش مؤسسة التعليم الخاص تلجأ إلى عقود تأمين أخرى ولكن لهنا المؤسسة العمومية
2: وعليش تلزأ هي شو قولك مش حب تلزأ رأو خاطر هي تلزأ
0: مش نقص على مسؤوليتها هي
2: نقص على المسؤولية المتقدينة يا ذك الصحة
0: بالضبط معنى الروح. أما مؤسسة العمومية كيفاش اليوم
2: مؤسسة العمومية
0: تقول لي متى نقطة أنت مثلا على هي نقطة سقوط راهي عندها قيمتها مع صغير في بداية حياته وكذا زاد كيف وفاة والزملين ونص زملين ونص معناتها شنية زملين ونص على انك صغير تفقد في حادث مدرسي داخل مؤسسة ما نحكيش على التعاونية تبقى ديما التعاونية جمعية صغيرة ربحية كذا
2: كونفونسيون.
0: اما لهنا نقول علاش الوزارة ما تكونش عندها مصدر اخر او فيزافي اخر في التأمين ابار التعاونية
2: ولا تحسن في الاتفاقية ولا تحسن مع التعاونية
0: نرفع على قوي التعاونية هذه 2000 فرنك احنا اليوم ممكن نقول لك الفيزيتا ب 70 دينار صدقني اليوم برشا ماهيش نظرة سوداوية ويجي نقول لك لا هي في إطار شعبوية ولا هي في إطار نظرة سوداوية في إطار نظرة واقعية. اليوم الإنسان وقت اللي يمرض احنا بالكرنيات فما كرني تاع سبيتار وفما الكرنيات الأخرى اللي فيها الاسترجاع وفيها تاع اسمة طبيب العائلة. طبيب العائلة أغلبية الطب ما عادش يمشيوا به بال بال بال بالقرار ماهوش بالقرار برشا ناس يقول لك انا ما نخدمش به فرانشمون دي تقعد انا استرجع المصاريف وتقعد انا سبيتار سبيتار الله لا يقول وكنت نتمنى انه يبقى معناها ويدوم
2: ونحافظوا عليه
0: ونحافظوا عليه تمام الحفاظ على خاطر هذاك الحاجه المرفق العمومي للصحه اكثر حاجه تسد على المواطن التونسي كيف النقل كيف التربيه. دونك الصحه والنقل والتربيه من اعز ما ثم. اليوم انت كي تشوف تلقى مع الاكتظاظ مع هالوضعية مع كذا. صحيح فما الكفاءات أستاذة، ما كفاءات من غير تجهيزات، كفاءات من غير أدوية، كفاءات وانت معناتها يعطيك الورقه يقول لك برا اطلع لبرا امشي اعمل تصويره، برا اطلع لبرا اعمل تحليل، برا اطلع لبرا امشي اشري دواء. معناها بورتو دير لي
2: مش نقول لهم هم الاطباء بيدي مدينه تلقى نفس الحكايه دي. يمكن تو نحكي واحده مره اخرى على مسؤوليه الطبيب وكل يقول لك انا في بعض معنا الاماكن وبعض المؤسسات الصحيه العموميه فما حاجات اللي ضروريه للعلاج ملقاش المعدات وملقاش الدواء اللازم وكذا، ايش نعمل بها كفاءه ما غير دواء؟
0: بالضبط
2: انا اللي تقصيره كما يقولوا ما نجم يقلط على حتى شيء.
0: بالضبط انت اليوم كي باش يمرض الانسان كي يمشي مثلا هذاك باش يمشي للطب عام باش يحيلوا على خاطر هذاك المنظومه نتاع طبيب العائله، اما الانسان باش يمشي ديريكتومون مباشره للهدف
2: هي.
0: في استرجاع المصاريف باش يمشي للطبيب مهما كان، قول انا طبيب قلب ولا طبيب كذا، تمشي اول ما باش يشوفك باش يعدي عليك صحيح ما باش يعطيك مجموعه اخرى، تلقى روحك في نهار في نهارين دافع من الحم الحي والله العظيم صدقا اقسم بالله 700-800 دينار باللطف. قلت لك حاجات دقيقه معناتها 700-800 دينار باللطف، وشنو تسترجع منهم؟ انا كي نحكي على على الكنام هيك وتسترجع ندخل من بعد في اطار الامراض المزمنه فما استرجاع نجم تقوله، لكن يبقى كل فارق. اما شكون قال لك عندي اليوم؟ حتى الطبيب كي يعطيك يقول لك برا اعمل لي ويعطيك ليست تاع تحاليل، هي صحيح لازمته تحاليل ما عندي انا باش نمشي نحللها هما ساعات الانسان تسرع وستاذ صدقني هو يمشي اللابوراتوار قداش يطلعوا لي يحس روحه معناه يخرج من عقله تعطيه باش يعمل تصاور شنو تصاور معناتها تصاور يقول لك بكذا كذا فلوس. ساعات علاش احنا كي ندخل الفارماسي ولا الانسان بصراحه يدخل قداش هذه علاش تمد لي تضرب لي الحساب وبعد انا ما عنديش
2: هاتش.
0: كيف للتحاليل علاش تضرب ليه؟ قول لي قداش يتكلفوا لي وخل نشوف روحي شنو عندي ما عنديش.
2: هذاك علاش هذا الامر اللي نحكيو فيه كل يتطبق على نسب الاسترجاع اللي يصير في الحوادث المدرسيه والجامعيه. نسبه الاسترجاع لا ترتقي الى حقيقه المبالغ المبذوله
0: 70 دينار في اختصاص 20 خلق العدمه 50 دينار.
2: احنا اللي تعمل فيه تعاونيه شيء مهم ومهم جدا، لكن يلزمنا نبنيه عليه باش يخليه يتطابق والواقع المعيش اليوم.
0: بالضبط
2: كان يصلح في وقت من الاوقات اليوم ما يصلحش. ثم احنا اول ما نجي نبداو احنا بالمعلومه الانخراط، شو اذا تقول لي تدفع على ولدك 600 مليون في العام ما يجيوش حق
0: راس
2: اليوم حق ربطت بعد نوس ما وصلش معنا
1: نجم
2: نطلعوا من 600
0: اما رفعني في الخدمات
2: من الا ما نطلعوا في معالي من الخيرات
1: في مبالغ الترسيم
0: هي الصحه ما تغلاش هو باش تبقى ديما دون لي نور. معناتها كان كثرنا باش تطلع الخمسه دينارات يا خويا طلعها لي الخمسه دينارات وما تعطينيش 100 دينار على 1% سقوط ولا 20 دينار على اختصاص ولا كذا ولا 20
2: دينار على حاله الوفاه.
1: وراه هذايا مقارنة تو هذايا اللي نقول لك فيه هذايا معناه راه يتسمى تطور على ما كان.
0: اي اما انتم خاطر واقع الاسعار نتاع الادويه بركه اللي ضربت في 200% ساعات في مجالات معينه مع فقدان بعض الاخر يبين اللي التطور هذايا جا كيما انتم مشيتوا بخطوات المرفق العمومي بالقطاع العام اللي هو ما يتفكر الحاجه كان بعد قداش معناه. اما اليوم احنا ما بين عمنا والوسنه شوف الدواء ما بين عمنا والوسنه الفيزيتا اللي كانت عند طبيب اختصاص 60 دينار ولا 70 ولا 80 عند البعض الاخر اللي تقول لي اليوم الاتفاقيات مع الكنام مثلا ما كانت ماهيش 70 ممكن بوتيتر ما عارفش قداش وصلت ل 50 تقريبا باقي الاتفاق وحل الغادي ال 50 وهو وصلت عند بعض الطب 80 دينار و70 دينار. دونك انت كي باش ترجع لك المنظومه بتاع الاسترجاع هذايا في الكنام باش ترجع لك على حدود ال 50 اما مش تعطيك 100%
2: نسبه مئويه على ال 50
0: على ال 50 مش على البقيه
2: مش على 80.
0: انتم لهني هكا احنا قاعدين نزيدوا الاسعار هو راهو تطور تضخم صفه كما شئت. اما النتيجه انه احنا نبارك ومعناتها نحيي مجهودات التعاونيه ولكن في الاثناء ماذا بينا تتماشى مع ايقاع السريع جدا للاسعار باش نضمن صحه جيده للتلميذ. تلميذ تضرب انا عندي كان باش ترجع لي 20 دينار تعرف علي انا منين جبتهم 70 دينار الساعه قبل كل شيء والتحاليل وغيرهم.
1: ينجم استاذه انا شاطرك الراي استاذ واستاذ رفقه وانه ينجموا انا كفكره باش نزيدوا معناها من الدخل نتاع التعاونيه وانه نرفعوا في مبالغ التامين
0: ونقدموا خدمات
1: ونقدموا خدمات افضل ونحسنوا في الاسقف لماذا هذه تكون رؤيه معناها مستقبليه وراه ساهل برشا خاطر النظام التعاوني وانه ينجموا يحضروا هالبروجي هذايا وفي اول معناها جلسه عامه خرق للعاده تعرض على النواب ويصوتوا عليه ويقع العمل به ما فماش حتى اشكال لماذا التفكير ربي جست حاجه نسيتها تفصيله صغيره باش نقولها للمخارتين يستفيدوا منها، وانه راه التعاونيات نجم تعمل تعطيك تسبقه في العلاج نتاعك، تعطي التسبقه مش للمتضرر من المؤسسات الاستشفائيه اللي هو يعالج عندها. مثلا مشى باش يصور بالاشعه تنجم يصدر وثائق تدفع عليه تسبقه 50% باش تمكنه من العلاج. دونك في الناس اللي ظروفها معناها ما تسمحش كما قلت انت ينجموا يستفيدوا من الحاجه هذه، وانه بيان سور بالتنسيق مع التعاونيه مع مدير المؤسسه ينجم ياخذ تسبقه كي يبدا يداوي يعالج.
2: هو شوف رفقة، احنا اليوم باش نختموا حبينا الناس كل كي اللي تبعتنا واللي سمعتنا واحنا بيدنا كفريق سيدنا تأكدنا اليوم انه الحوادث المدرسية والجامعية راهي مؤمنة وراهي قابلة معناها للبريزونشاج معناها للتكفل. التعاونية الحوادث المدرسية والجامعية تتكفل بكل الحوادث المدرسية، فقط يجبنا نحسن نتعامل وقت وهذه مسؤولية مشتركة. وقت السيد الصغير يصير له حادث مش مدير المؤسسة باش يكلم الولي يقول له اجهز ولدك، لكن باش يعلمه بالحادث ويتبع معاه الاجراءات اللي كنت تقول عليها.
0: شنو رايك الحديث بقية
2: ان شاء الله؟
0: كيف كان تحبوا نجموا نواصلوا الاسبوع المقبل باذن الله. بارك الله فيك يوسف العمار، نورتنا برشا، شكرا على مختلف هذه المعطيات والمعلومات فيما يخص تعاونيه الحوادث المدرسيه والجامعيه، وشان نتلقى بك الاسبوع المقبل باذن الله.
1: شكرا جزيلا على الاستضافه، وان شاء الله نكونوا قدمنا المعلومه، واذا كان فما حصه مقبله نجموا نحكيوا على التكوين نتاع مدير المؤسسه التعليميه
0: جستمان.
1: دونك في تعمير البطاقه هذه باش نضمنوا حق المخارط.
0: يعطيك الصحه، بارك الله فيك استاذ محسن قربوش مستشار نقل البرنامج، نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت 10:30 النهار. تحياتي للجميع على حسن المتابعه، الى اللقاء.
3: شكرا. هذا البرنامج برعاية
4: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
5: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشو في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم. ظالم ولا مظلوم؟
6: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. في التأمين.
0: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أكدت رئيسة الغرفة النقبية الجهوي لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيب جمع أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير بتدخل من القوى العامة وبحضور معتمد الجهة بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة، وأوضحت أن هذا الفضاء عشوائي وفوضوي وليس روضة. تنطلق اليوم غرة أكتوبر 2026 عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر منصة رقمية باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 والمؤرخ في 23 من جويلية الماضي، المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائض أو ضمانات معقدة وفق المجلس البنكي والمالية. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والأليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود، خاصة تأمين البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الأجال المناسبة. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين فجر اليوم مقام يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من جيش الاحتلال الصهيوني.
8: أكدت العلاقات العامة لحارس الثورة الإيرانية اليوم أن إخراج أمريكيا من العراق كان نتيجة صمود شعب هذا البلد الغيور في سبيل استقلاله، كما وصف هذا الحدث بالانتصار التاريخي في تاريخ العراق. شكرا على الاهتمام.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامجنا من المجتمع، عدد جديد وموضوع جديد، وكما تعودنا معنا المجموعة كالعادة في موضوع مهم برشا، موضوع مبرمجينه بالمسبق وخادمينه ومحضرينه، والحقيقة يتنزل في صفحات الأحداث للأيام هذه في بلادنا. نقول صباح الخير للدكتور لطفي قحة. أهلا وسهلا، صباح الخير الدكتور. أستاذنا في الطب النفسي، أهلا وسهلا، ديما الجانب النفسي مهم برشا في طرحنا احنا. سهام الدرعية، أهلا وسهلا، صباح النور. حاضرة
1: حاضرة، صباح النور مدام ثورية، صباح النور دكتور. إن شاء الله بداية شهر موفقة لينا واللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله ينعاد علينا بالخير، إن شاء الله نحقوا فيه اللي نستناو فيه الكل، نتمناوه
0: وشوي غايث نافع، بما أنه احنا توصلنا للمراحل الكبيرة متاع فصل الخريف.
1: إن شاء الله ربي
0: نستناوي إما لقوي ذي البسيكولوج متاع برنامجنا واللي تشارك معنا في الإعداد وتقديم البرنامج طبعا كيما العادة. اليوم يرافقوني من الزملاء مدام عليا منصوري، معانا نجلة عطية بن محمد، وأيمن الشابي، حمدي لحو، الاثنين حمدي بشي يواصل معانا وأيمن بشي غادر. يعطيك الصحة وبونجورني أيمن الشابي، وحمدي هو اللي بشي يواصل معانا في الإخراج التقني للبرنامج. إذا ديما كلمتنا الأولى عندك أنت سهام، فما حكاية،
1: فما كل عادة.
0: حكاية اليوم شو تقول؟
1: أيه.
0: شبه للحكاية اللي في الأحداث ولا؟
1: فيها
0: سمح شوية، فيها نسبة،
1: أسمح
0: نسمع مع بعض.
1: في آخر الليل والحومة ساكتة والضوء طافي في الديار، وصلت رسالة لتليفون سارة، قعدت باهتة ثابتة حايرة وخايفة. الرسالة فيها جملة واحدة: غدوة باش يصير أمر خطير، ما تقول الحد ومن غير تحذير. خافت سارة، زعما نبدأ في التخبير ولا نسكت خير. قلبها خار وقلب وعقلها احتار، وخذت القرار، حكيت لصاحبتها أبرار، حافظة الأسرار، وقالت لها تهنى سرك في بير، وهي كان سكتت خير، خاطر البير فيه نسرين وعبير وسهير وبشير ونذير ومخلط كبير وصغير. طلعت أبرار مش حافظة أسرار، طلعت ناقلة أخبار، وانتشر الخبر من عند سارة كالشرارة، وكل حد يقول اللي ذكر إنه فما خطر، والحومش تتفجر اللطف، واللي يفكر في سرقة كبيرة، واللي قال شي يخطفوا صغارنا ويشتتوا عيالنا، واللي قال شي خرجونا من ديارنا، واللي قال فما شكون شي يزورنا ويجيب حذانا. كل حد شنو رايو، كل حد أقواله حسب أحواله، وكل حد شنو جال باله، وتسمع كان كلمة قالوا هما قالوا ويزيد عليهم من خياله. زعما شنية هالإشاعة اللي نشروها بكل براعة وشجاعة، حتى ولات قناعة. أيا خليكم على موجات الإذاعة، نشوفوها يا إما فجاعة وإلا إمتاعة، ونشوفوا شنو صار في هالجماعة من هالإشاعة.
0: يعطيك الصحة. اليوم موضوعنا إذن دكتور ظاهرة الإشاعة في المجتمع، كيف تولد، لماذا تنتشر، وكيف نحمي مجتمعنا منها. وبطبيعة في طرحنا احنا اللي تعودتوا به، اللي ننطلقوا من الاجتماعي اللي أثر في النفسي ونمشيوا للنفسي الاجتماعي والنفسي زاد الفردي والسلوكي. ظاهرة الإشاعة في المجتمع، كيف تولد، لماذا تنتشر، وكيف نحمي مجتمعنا منها. دكتور مقدمتك انت لهذا الموضوع اللي هو مهم برشا ومهم باش نفهموا علاش تنتشر الإشاعة، علاش في صحيح صار نمشيو لها الناس الكل، شو اللي يخليها تتصدق، شبينا مش كل شيء نصدقوه كي تبدا إشاعة
1: وتولي قناعة فيسا.
0: أي. وهذا اللي نبحثوا عليه اليوم. تفضل دكتور.
2: شكرا لله. موضوع حصتنا اليوم كما كنت تقول توا نفسي اجتماعي واعلامي، نزيد
0: أي.
2: يمس لانه وقت تقول اعلامي يمس عمل نتاعك، يمس اساس العمل الصحفي
0: طبعا.
2: شنو هي الاشاعه؟ الاشاعه هي معلومه، هي خبر يقع تداوله بين الناس من غير ما يكون مؤكد ولا موثق، هذا التعريف نتاع الاشاعه. في الغالب هالاشاعه تكون مبنيه يا اما على سوء فهم ولا على مبالغه ولا على اختلاق كامل، معنى الانسان ينجم يختلق معنى خبر من راسه. وتتميز هالاشاعه بانتشارها خاصه في غياب معلومات واضحه، ولا وقت ما يشعر الناس بالحاجه باش يفسروا حدث معين، ولا باش يعرفوا شنو صاير في ظروف يغلب عليها مثلا الغموض ولا القلق. توا شنو الفرق بين الخبر الغالط وبين الاشاعه؟ الخبر

0: الإشاعة يبقى غامض ومش معروف. كيفاش تظهر الإشاعة في المجتمع؟ ظهور الإشاعة يتطلب توفر ثلاث عناصر. شنو هلا ثلاث عناصر؟ العنصر الأول هي الغموض ونقص المعلومات الرسمية ولا نقص المعلومات الواضحة اللي تخلي ثم فراغ، وبالتالي بث الإشاعة ممكن يملأ الفراغ. هذا العنصر الأول اللي هو قلنا الغموض. ثانيا أهمية الموضوع بالنسبة للناس. كل ما كان الموضوع قريب من مشاغل الناس، كل ما تزيد احتمالية الحديث عليه ولا نقله ولا تناقله. على سبيل المثال الأمور اللي ترتبط مثلا بالصحة ولا بالأمن ولا بالاقتصاد ولا بالمستقبل ولا بالشخصية العامة، كل هل معناها لتيماتيك هذو ما هي عرضة لتوليد الإشاعات. هذا هي العنصر الثاني. العنصر الثالث اللي يساعد هو وجود بيئة تساعد على الانتشار. البيئة تبدأ مساعدة، وتو كي يقولوا بيئة مساعدة في وقتنا توا نتذكروا مثلا الوسائل متاع التواصل الاجتماعي والتكنولوجية اللي ولات تمثل بيئة تسمح بنشر معلومات بسرعة كبيرة من غير تثبت ومن غير تأكد من مصادر المعلومات. نجي وتو للمراحل اللي تعدى بيهم المعلومة باش تتحول لإشاعة. فما تقريبا ثلاثة ولا أربعة مراحل. المرحلة الأولى متاع الإشاعة تبدأ أولا يا باختلاق، يا بملاحظة شخصية، يا بفكرة شخصية، يا بتخمين شخصي حول حدث ولا حول خبر مش متأكد يستقيه لتطلعه من راسه ولا من تصريح ولا ساعات ياخذه من تصويرة
1: من حاجة ما سمعهاش صحيحة
0: ولا هو هو معناه أوله ولا ولا من مقطع متاع فيديو خارج السياق ولا من حاجة معناه معلومة مولدة بالذكاء الاصطناعي
1: ولا ساعات يسمع مجموعة من الأخبار ياخي هو يستنتج منها. نعم. حدث صار معين مجرد استنتاج شخصي زيادة.
0: هذا هو شخصي سوبجكتيف في هالمرة المرحلة. المرحلة هذه الأولى اللي هي كما قلنا يا اختلاق يا ملاحظة يا تأويل يا فكرة يا تخمين كما قلنا. في هالمرحلة المعلومة باش تكون ما هيش كاملة وتحتاج باش نتحقوا منها. هذه المرحلة الأولى اللي هي اللي قلنا البداية. المرحلة الثانية هي مرحلة التفسير وإضافة التفاصيل. وقت ما تبدأ تنتقل المعلومة خطرا أنت كي تتنشر المعلومة هكا معناتها الانتشار بين الناس يولي كل واحد من الناس اللي مش تستقي المعلومه ولا مش تاخذها من المصدر الاول باش يفسرها الانسان هذا وحده وباش يضيف لها توقعاته توقعاته الشخصيه الخاصه وتولي يزيد الماء زيد دقيق. معناها ساعات نوصلوا حتى للمبالغه وحتى للتحريف. تبدا هي معلومه وبك
1: زيد المعلومه تتبدل كومبليتمون
0: نجم تتحرف وبك هاد كل واحد مش يضيف لها معناها مش يعطيها من معناها من هو من فكره من خياله. هذه المرحله الثانيه. نعم هي تتسمى مرحله التفسير والتاويل واضافه التفاصيل. المرحله الثالثه هي مرحله التداول والانتشار. وقت ما المعلومة تنتقل عبر وسائل التواصل ولا عبر المحادثات اليومية ما نسميهم بوش أوري بار إكزامبل وإلا بالمنشورات ولا من خلال التعليقات مع تكرار المعلومة تنتشر هالمعلومة اللي قلناها وبعض الناس يتصوروها صحيحة على خاطرها انتشرت. بمجرد أن انتشرت الإنسان فما ناسك تتصور أن هي معنى انتشرت وهي في الواقع تدخل فيما نسميه بالحقيقة الوهمية والحقيقة الحقيقة المختلقة أو الحقيقة الزائفة معنى الفيك معنى تدخل في الفيك بالإنجليزية. هذه المرحلة الثالثة هي التداول والانتشار. المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة التضخيم والتأثير الاجتماعي. الإشاعة على قدر ما تنتشر على قدر ما تولي أكثر تأثير خصوصا وقت ما ترتبط بمشاعر قوية من نوع مشاعر الخوف مثلا ولا مشاعر الكوريوزيتي اللي يسموه بالعربية الفضول ولا الشماتة. عنا هذه في مجتمعاتنا ساعات كاكة معنى حاجة هكا تقاها موجود هذه السنتيمون هذه اللي هو معناها نوعا ما موجود في ثقافتنا وهذا ينجم يأثر في صورة الناس ولا في صورة المؤسسات ولا في العلاقات الاجتماعية ولا حتى في المزاج العام. معنى راهي أنت قلت في البداية موضوع هام لأنه بالحق يأثر في مزاج عام حتى متاع مجتمع
1: بطبيعة.
0: وفي هالنطاق نلاحظوا أنه بعض الإشاعات تنتشر بسرعة أكبر من غيرها وقت ما تكون مثلا مرتبطة بالعاطفة أكثر من الإعلام. معنى هي أمور عاطفية أكثر منها إعلامية ولا فيها خبر ولا وقت لا تحمل عنصر المفاجأة ولا تحمل عنصر الخطر ولا كيف تنتشر في بيئة يضعف فيها التحقق من المصادر. كحوصلة نجم نقول ونختم أن الإشاعة تتطلب شكون يختلقها وخاصة شكون ينقلها من غير ما يحقق فيها، وبالتالي هو اللي مش ينقل مش يساهم باش تولي مصدر متاع ضرر، تولي مصدر متاع ضرر وقت اللي يقع

0: يقولها. مواجهة هالظاهرة تبدأ من مسؤولية الفرد في تفكير النقدي بسؤاله عن المصدر، بتمييزه بين المعلومة الصحيحة والمبالغ فيها ولا الغالطة، وباكتساب ما يسمى بثقافة التحقق من المصداقية أو ما يسمى بالفرنسية لا فيابيليتي. مش كل ما يتداول فيابل، لا هنا وهذه كام معنى، وهذا محوى ولا فحوى وإلا المساج إسانسيال ولا مش نخدم عليه، وممكن حتى نخصوله حلقة أخرى ولا حصة أخرى في تحت مسمى آخر اللي هو مثلا ثقافة اكتساب ولا ثقافة معناها التفكير النقدي. أي يعني وهذا أي مهم أي جدا، وهذا من بين الرسائل اللي يحملها
1: يعني كل واحد
0: يحمل
1: فينا
0: يحملها موضوع
1: كل حصتيه. واحد فينا يلزم يكون نفسه على أنه تولي عنده تفكير نقدي أو ما يعبر عليه بالفرنسوية نعرفه احنا تونس الاسبري كريتيك.
0: نعم.
1: مش كل ما يجيك تصدقه طيب. ولو حتى تشوفه في آلاف المواقع وكذا.
0: نعم.
1: هي مش سهلة بالكل دكتور، لأن
0: نعم.
1: التأثيرات
0: نعم.
1: اليوم هي الإشاعات كانت موجودة في المجتمعات الكل من اللي كانت الأخبار صحيح. تتناقل بالدبوشة وراي معناها أي شفاهية حتى ولات مكتوبة ولات نشوفوها تتكتب في كل ما هو مطبوع وكذا. عاد قبل كانت كتابة حاجة في جريدة في مجلة الناس كل تصدقها راه ما فيهاش ولو
0: نعم.
1: تبدأ مقصودة وتبدأ كذا. أما بعد مع الانترنت ومعناها وتعدد المواقع ولا في ساعة الإشاعة الدور ولينا نسمع بارش على الفيك نيوز الفيك نيوز نهار كل واحنا في الفيك نيوز
0: نعم.
1: لدرجة وأنه احنا اليوم موضوعنا الإشاعة مراه الإشاعة أخي بينا نشوف ما خلقته فينا احنا العباد ونجنرال نعيشوا في المجتمعات على اختلاف ثقافاتها ومشاربها الفكرية المجتمعات الكل، وأنه وليت ديما تعيش في الشك في الدود
2: زعم صحيح زعم ليه
1: ولا حتى كي يبدا خبر صحيح وليت تقعد
2: معناها نجم تفرز معاش نجم تفرق بين الاخبار الصحيح
1: والفيك نيوز من الاخبار
2: خاطر سرعه الانتشار وانه يتداولوه برشا تخليك تشك زعما للدرجه هو غلط والناس كلها تفتجي فيه
1: صحيح.
2: وتشوف
1: صحيح.
2: فيه
1: وكما قلت المواقع على الانترنت هي اللي زادت معناها كثرت هذا. احنا فما برشا عناصر باش نحكيوا فيها اللي كان يحكي فيه الدكتور تفصيلا هو موضوعنا اليوم باش نرجعوا له من حيث خاصه الاسباب النفسيه الاجتماعيه والمعطيات اللي طرأت على المجتمعات الكل بما في ذلك طبعا كما قلنا مواقع التواصل الاجتماعي والثورة التكنولوجيا فيما يخص التواصل خليت غذيت برشا الإشاعة وسهلتها برشا، ولكن زاد باش نشوفوا جوانب مهمة نفسية اللي هي علاش نخرجوا الإشاعة علاش نكبروها زادة خاطر الإضافات اللي قلتها دكتور راهي مهمة يكون خبر عادي ولا بشوية إضافات كل واحد يزيد من خياله ومن استنتاجاته ويولي خبر آخر وعلاش نصدقوا هي هذيك المشكلة علاش نصدقوا وعلاش هكل أحاسيس بأنه تو نسمعوا حتى عجبوني ياسر اليوم التسجيل متاعك اللي باش نسمعوا مش على بعد خبر الحداش سهام فما ناس تحلل وتخدم علاش الناس تحب تصدقها الإشاعة وفي ساعة تقبلها وتتفاعل معاها. قال الدكتور كلمة مثلا أنك الشماتة في فئة معينة الشماتة في حوايج معينة أنت كنت مرفضها ولا مش حاببها كمجتمع وكذا فما برشا عوامل اليوم إن شاء الله نحاول نجيو عليها الكل. حبيت فقط بربي نعرج لأنه البارح حدث مهم احنا الأسبوع اللي فات مع الويكاند اللي فات بدينا في الأخبار الاجتماعية عشنا برشا أخبار اكتشفنا لأنه الإشاعة سهلها وتقالها وفي حدث مؤلم هو الحقيقة صار في البلاد ما غير ما نرجع عليه لكن أنا فقت اللي برشا ناس تألف وتحط حتى من روسها وفما شكون يخرج يعمل فيديو باش يكذب ويتوه في العباد يمين يسار ولليوم ما زلت الحقائق موجودة عند الجهاز المختص اللي هو القضاء طبعا هذاك صحيح عندهم هما في ملفاتهم وعندهم واجب التحفظ دونك إن شاء الله ألونتيرم باش القضية نشوفه صحيحة. أما قاعدين نراو في برشا حاجات في
2: كل تحكي في الموضوع
1: كلها
2: الناس
1: فيك.
2: كل تفهم
1: أي كل الناس
2: كل تهبط
1: ليه الناس الأطراف المعنية بيدهم كل واحد يقول كلام راهو ويكذب ويعمل وما تعرفش الصحيح من الغلط. زاد بحبيت نرجع على المرسوم 54 اللي البارح في تونس نزل مرسوم جديد ينقح مسألة العقوبة يعني تلخيص لأنه برنامجنا مش قانوني إن شاء الله مع الأستاذ جابوج ومدام رفقة زنيتي نهار السبت يحكيوا فيه مؤكد لأنه ما يفوتوش جديد من المراسيم. مسألة العقوبة السالبة للحرية اللي احنا نقوله عقوبة سجنية ما عادتش فيما يخص الجرائم على المرسوم هذا 54 وليت تبدلت بخطية مالية مقربين 10-20 مليون دينار تونسية مع اجتهاد القضاء راه تنجم تكون تحت 10 أما فما ديتاي زاد نحب نقوله راهي كل خطيه ماليه في تونس تزيد عليها 50% الاداء نتاعها، معناها اللي تحكم ب 10 ملايين يخلص 15 مليون باش تكونوا فاهمين. واحسن تعليق عجبني خاطر تبعت البارح كيما الناس الكل من رجال القانون اللي دخلوا في مختلف، خاصه انا الحقيقه نتبع الاذاعات مختلف الاذاعات، عجبني تعليق واحد قال معناها اللي مش باش يدخل بالعقوبه بالحكم باش يدخل الحبس على خاطر ما عندوش حق الخطيه خاطرهم برشا. على كل معناها من الاخر اجتهاد القضاء هنا رسالتي للقضاة، معناها باش يكون هاكا الاجتهاد في حقه الحقيقه، اذا كان حوايج سديبان هم هذيك خدمتهم وهم يعرفوا، اما تعرفوش معناها 10 ملايين تولي 15 مليون بالنسبه للتونسي
2: حتى خمسه برشا
1: باهتهام فماش تفاعل حتى حد مش كامل اشاعات، حتى حد ما صارت له مشكله باشاعه في العائلات على 73 460 800 نستناوكم الكل. اكيد الاشاعات كيما تكون اشاعه توجه الراي العام تحير الراي العام، كيما اشاعات في المحيط نتاعنا الضيق دكتور نعم. وتقلق برشا راه وما نحقروهاش كالإشاعات اللي في الحوم وفي العائلات
2: ينكتوا بها، يقول لك ساعات نسمع حكايات على روحي ما نعرفهمش، معناها بربي خلينا نزيد نسالهم شنو يعرفوا عليا اكثر.
1: صدقوني تقلق برشا زاد الحكايه هذيك، تقلق اذا كان في محيطك الاجتماعي راه تحب ولا تقعد هذاك بيئتك جزء من حياتك وتطلع فيك اشاعه ويصدقوا الناس محيطين بيك.
2: الاشاعات ما عندهاش حدود، يوصلوا حتى يخرجوا خبر وفاه عبده هو معناها حي ولا بس عليه
1: والله وفاته مجرد خروجه للعلن يظهر. أما أنا خاصة تقلقني
2: الحوايج
1: اللي الحقيقة تمس كرامة الإنسان وتمس نزاهته وتمس شرفه في خدمته وألا في حياته الاجتماعية وتمس برشا حاجات في علاقة بعرضه خاصة هذاك الكل يقلق. إذن
2: نذكروهم بالسونداج اللي موجود،
1: السونداج متاعنا مازال يمشي اللي يحب يشارك فيه نذكروا سؤال
2: كي تسمع أخبار اسكو تنقله تثبت فيه وإلا أحيانا وإلا بصراحة ما ثبتش ديما تثبت وإلا أحيانا ثبت وأحيانا لا وإلا بصراحة تنقل الأخبار من غير ما تثبت فيه. مازال السونداج موجود على صفحة الفيسبوك، ينجموا يدخلوا ويعطيوا لي فوت نتاعهم بربي. فما ملاحظة راهو معناه ما عندناش احنا الأسماء نتاع شكون يصوت، راهو معناه
1: شتعطي رأيك الكلكم في الكلكم الكلكم عندكم سرية العمل
2: حتى اللي يحب يحكي حكاية ولا حاجة معناه ما نقولوش الهوية نتاعو، موجودين على الصفحة ينجم أي حد يخلي كومنتير نتاعو نقراو حكايته ولا شنو عنده ما يقول في موضوع ما يحب نذكروش
1: بربي. حتى لي بروفيل اللي يدخلوا على الفيسبوك واليوتيوب باش يعطيونا دي ميساج في وسط البرنامج اذا كانت تحب ما نقولوش على انت شكون، قول ما تذكروش ما تذكرونيش وكا ما تذكرونيش تو احنا ما نقولوش شكون البروفيل اللي دخلوا اللي جانا منه الميساج. عندكم الحريه باش تعبروا، ما غير احنا نحبوا نستفادوا من تبادل الافكار، ما تهمناش الاسماء ولا الشخصيات ولا تجاربها الخاصه، هذيك كل واحد وظروفه والأقدار شنو جابت له وكيفاش هو تصرفك الوقت ذاك هو حر. إذا احنا باش نرجع بعد شوية دكتور على الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تخلي الإشاعات تظهر وتنتشر بين الناس، وكيفاش وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ساهمت في التسريع العنصر هذا مهم. قبل هذا حمدي يعطينا أول نغم ونرجع.

0: نرجع معك دكتور. موضوعنا ظاهرة الإشاعة في المجتمع، كيف تولد، لماذا تنتشر، وكيف نحمي مجتمعنا منها. هذا هو موضوعنا. كنا قدمنا الإشاعة في تفاصيلها، منين تتولد، كيفاش تبدأ، وكيفاش تتكون، ومنها نوصل حتى لدرجة أو مرحلة التصديق متاحة. توا باش نمشي وللأسباب النفسية اللي هي اختصاصك يا دكتور، واللي تخلي الناس تخلي الإشاعة تظهر، وتخلي الناس تنشرها، وتخلي تليفون ناخذوه بي. ذي واحد ضربته إشاعة خويا حب يشاركنا والبرنامج ظهر في قلبه مليان ميسيل. خليني نكمل السبب. وتنتشر بين الناس، ووسائل التواصل الاجتماعي زادة، والمنصات الرقمية ودورها في تفشي الإشاعة. يلا نقولوا ألو، صباح النور.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عسلامة سيدي، أول مرة نشارك في إذاعة مستير.
0: أهلا وسهلا. إن شاء الله إن شاء الله البداية، مش أول مرة وقهوة.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أيوة. والله عجبني البرنامج.
0: مرحبا.
1: عجبتني خاصة تاع الإشاعة ولا
0: الإشاعة.
1: تونس ما فماش واحد في تونس مش ضربات الإشاعة.
0: أيوة.
1: ومش قاعد يعاني من الإشاعات ومش مبطلة الإشاعات.
0: هواية عنا احنا الإشاعات راه.
1: هواية
0: وتقلقيلك. وكمل علينا عاد سهلها توا عاد الفيسبوك والواتساب
1: لا لا لا مكاكا مازال يعلق منا يطلب منا ينشرها تف.
0: ايوه هذه هي
1: مش عارف في كل بلاصه.
0: ايوه هذه هي.
1: ساعات تقولي كلمه وحديك تمشي في مناسبه ولا في حاجه، تلقيهم هم عاطين كل التفاصيل وعاطين كيفاش، وتقعدي حايره تقولي كيفاش انا
0: انت تقول جمله معناها هكا. ساعات تقاك والله تبدا هكا مجامله ولا حاجه تقولها وتتعدى، يا اخي تلقاها تحلت واستنجوا منها استنتجات ولات معنى اخر وانت ما فكرتش فيه جمله، مش ما قصدتوش بركه.
1: والله ساعات يجيبوا لك الحل ويجيبوا لك الحلول وكل ويجيبوا لك التفاصيل. هلا غالبك وهذيك الحمد لله كان كل واحد يتولى في راحه وليسمع حوايج يقولوا اللطف ويلطف وينقص. فهمتي؟ لا الحمد لله تتعامل غلبة ولا تنسني صرف الطبيعة.
0: ما دام عشت تجربة هكا أنت مع كلام إشاعة في المحيط الصغير ولا حتى في الشأن العام، صارت مرة حدث في البلاد وصدقت وبعد اكتشفت أنه ضيعونا
1: برشا. والله ساعات أنا نبدأ في الفيسبوك كما اللعبة الكل ساعات نتفرج على إشاعة، مثلا أنت ممثلة معروفة ماتت. قسما بالله يا توجعني ونصدق ونقول لك بعد نلقاها حي
0: تلقاها حي المرأة لبس عليها.
1: ولا فلان أسدي يعرسوا له ويطلقوا هو ويجيب الزر وهو ما خافيه ما عمل حتى شيء.
0: أيوه ما زلت تلقاها بحث أمه بو عازب جملة واحدة.
1: صحيح شيء ساعات تشوفي قصة ولا قلبك يوجعك وتتألمي وتلقي ما فهم حد شيء.
0: هو ساعة إذا كان عندك وليد عازب ولا بنية صبية في العائلة كل واحد يشوفه مع واحد يا خطيبته يا خطيبها راهو حتى تلقى ساعات زميل عمل ولا قراية ولا ولا حاجة.
1: موجود موجود
0: في واحد تلقى واحد جاي دق على الباب ساعات في الغلطة يسأل على النهج ولا حاجة تخرج تحكي معها البنية يردوها كهو.
1: أنا عندي بنتي مصلي يعني بيقلة صبية ولدي راجل
0: أي ما شاء الله
1: مش مخزين الزوج. نهارات ما جاية واحدة من تسأل عليه ولد منه دار شنو خرج، قالوا لي ريتها وخطبها ولدك.
0: صحيح في ساعة تو سهلوا لك انت الخطوبة تحب لها وانت معناها دبرت خطوبة بلا حد شيء ما تعبتش ما مشيتش حتى تكلمت.
1: قلت لهم هاني خطبت ودنت هذا، يقولوا لي عليها انا والله ما ندري انا امها ما ندريش.
0: اي
1: خطبوا له ودن اسيدي ما ما نحكي لك الساعة كله يبارك له مبروك عليك كيفاش تخطبوا وما تقولوا لك
0: نار
1: وانا في الدار اخر من يعني.
0: اي هذا هو
1: ساعات موجوده
0: برشا حاجات والله هي فما حاجات ما تقلقش وفما حاجات الحقيقه توجع وتقلق وفما مشكله راي في الاشاعه مدام احنا تو اليوم مش نحكي فيها مع الدكتور ومع المستمعين. المشكله وين من بعد اذا كان الاشاعه تفشيت كيفاش باش تفسخها وساعات ما توصلش.
1: انا ضربني السكر انا ضربني السكر على ساعات جعوها لي قالوا لي راي امك ماتت ولوج على كرهبه باش نروح وانا نكون في الجنوب اصلي من الجنوب اكس على كرهبه باش تهزني وكريتها ومشيت ونلقى يما حيه.
0: يا لاتي
1: فهمتي
0: مالها فد الكره
1: ما حاله نلقاها مريضه في حاله انا أه. نلقى يما حي من وقتها ضربني السكر ودخلت عليا مرض الغدد.
0: يا لطيف يا لطيف
1: على الفجعه هذه وعلى الكذبه هذه. بعد كي زدت تليفون وعليه تقول كي هكا وكذا قال لي نفد لك عليك.
0: مالها فد الكره ملا فدلك هي كانت بالصدمه هذه تنجم تجيك اي حاجه اخرى وعبد بعيد خاصه البعيد
1: قلت له هاي فدلك تلعب على الصحه وتلعب على الفلوس هذيك شوف قديش باش لقيت كهرباء باش كريت وتشوف تيفور ساقبيه وباش كذا قلت له وتعب في الليل كامل واحنا نجدو قلت له والمرض من فوق قلت له يا رسول الله ما تقولش يعملوا حادث الليل ما تقولش هكا دخلت عليها مرض كيكاكا.
0: هو ربما يفهم شكون تو يسمع فينا يقول لك علاش ما تعملش تليفون وقتها للعائله وتتاكد.
1: سبحان الله.
0: اما هي هو هنا هذه نقطه مهمه لانه الواحد
1: لا نقطه مهمه
0: ما يجيش البال وخبر كاين هذاك يفادلكوا به هذاك عليه.
1: هاك الوقت هذاك الحوانيت مسكره وانا تليفوني والله له فيه فرانك.
0: في الليله ليل مؤخر.
1: اي في الليل مؤخر. أي. كلمت انا يا عندي شكون لهنا يسكن دبر لي كهرباء وقال لي هاو لقينا الكهرباء وشوف لي شيفور يسوق بيا مسكين ساق بيا هو لين وصلنا كي جينا مروحين وليت جبدت وليت صدقيني وصلنا مساش نقول اسم الولايه
0: مساش فما حتى مشكل باش
1: ما وصلنا القفصه وصلنا القفصه حكيت قولي ساعتين تاع اللي فهمت وصلنا غادي
2: عام قديش هذا يا مدى
1: عام قديش عام الاول هذا
0: عام الاول توهي هنا
1: هذيك اللي بقت مأثره فيا لحد الان ولتو نعالج في السبيطار بالسكر بمواعيدي بدواياتي
0: بون هو ينجم يكون مش هذاك برك السبب ما يمكن اي هذا هو المهم انت تألمت
1: اي
0: صحيح صحيح صحيح
1: اما الواحد يلزم كي انا ننصح كل واحد يهز خبر ولا تيبعث ولا تيقو يرزن روحه هسه ربما سماها واحد سماش تتهلك عبد تكون سبب في اذى عبد نحط المرض نحط اي حاجه
0: صحيح
1: الدم يتسبب السكر يتسبب الفجايع تعمل كل شيء
0: صحيح
1: والغش
0: صحيح.
1: يعمل صحيح. كل شيء
0: والغش والغش كي تبدا اشاعه تمس بنادم ولا تفجعه فيها خطر فيها عرض فيها متاع بشر قلق كبير ماهيش سهله بالحق باش يعيش غش مؤكد
1: شوف من بعد هاك الاكل شنو اللي باش يتراكم عليها وشنو اكل الحوايج اللي باش تسبب له فيه
0: نعم نعم يعطيك صحة مدى إن شاء الله نهارك طيب أول مرة تكلمنا إن شاء الله مش آخر مرة وديما مرحبا بيك عنا برشا برامج حوارية تنجم تسأل فيها وتاخذ المعلومة تنجم تتحاور فيها تنجم تعبر فيها على رأيك فضائتنا مفتوحة الصباحات من العشرة نص النهار كل يوم على إذاعة المونستير عنا برامج مرحبا بيك خاطرك أول مرة تتصل نفرح بيك برشا وإن شاء الله تواصل معنا يلا يلا نهارك طيب دكتور نرجع لسؤالنا الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تخلي الإشاعات تظهر ساعة نبدأ بمرحلة هذه وبعدها نواصلوا مع المراحل الأخرى
3: الإشاعة هي ظاهرة إنسانية وهي ظاهرة نفسية اجتماعية معقدة ما تنتشرش كان بسبب وجود شخص ينقل معلومة غلطة ولا مش مؤكدة كهو لا برشا عوامل أخرى تداخل وقت ما هالظاهرة متاع الإشاعة تلقى زاد عوامل هالعوامل نفسية واجتماعية معناها هي عوامل مهيئة عند الأفراد وعند الجماعات وتساهم فيها الظاهرة هات نبدأ أولا بالأسباب النفسية متاع ظهور وانتشار الإشاعات في الأسباب النفسية نلقاه أولا الفضول والرغبة في امتلاك معلومة خاصة الإنسان هو على خطر الإنسان بطبعه ميال لي وينجذب للأخبار الجديدة معنى الأخبار تبدأ هكا فرشكة ولا المش عادية نسميهم بالفرنسية انسوليت معناها ولا للمعلومات اللي فيها طابع سري هذا عند البشر هكا معناها طب في طبع البشر أنه يميل للحكي
0: هكي كبرانسان
3: دكتورة
0: وذي اللي يلعب عليه قنوات الخبار الكل
3: حتى في خدمتكم حتى في العمل متاعكم
0: هو فما
3: يبدأ معناها عنصر يسميه عنصر الإثارة معناها كي تبدا حاجه يقول لك كل فرنسويه هما الصحفيين الفرنسويين يسميوه الاخبار الكروستيانت معناها الحماسه
0: الكروستيانت
3: هكا خطر نلعبوا على نفسيه المتلقي خطر المتلقي
0: هو ربما فما اعلام نزيه دكتور نعم. خطر نعم. من المواضيع اللي ياسر تدخل في خدمتنا فما اعلام نزيه واعلام مسؤول تلقى اذاعات وتلفزات تقوم بالادوار اللي يقوم بها الاعلام الكل اي كومبري حكايه الاخبار والاخبار الجديد والاخبار العاجل وكذا هذا. ولكن فما مؤسسات إعلامية اللي هي الحقيقة تشبه شوية للشركات التجارية أكثر مؤسسات إعلامية قائمة إيسونسيالمون على هذا، على عاجل عاجل عاجل ومن حلالك وحرامك شطروا الغلط أكثر من الصحيح.
3: بالضبط، وهذا العنصر هذا المشكلة اللي هو عند البشر. معناها نرجع للإنسان المتلقي، علاش هي تنتشر؟ تنتشر لأنه في البشر فما الفضول والرغبة في أنه يأخذ معلومة وإلا يمتلك معلومة، كدير ما بين ظفرين الصحافي الفيك. معناها لا هو مش ينشرها، لا هو صغير معناها مش هو اللي هو ناشر الخبر اللي هي إشاعة، وقت ما معناها يشعر أنه يمتلك معلومة مميزة مش يعديها هو. أي ومش أي يشبع بالقلوب وباللجام وبالفهمت كذا، مش يحب يشاركها مع الناس اللي يعرفهم. وهذا بالطبع يحيلنا على عنصر ثاني نفسي اللي هي عنده علاقة بالعامل النفسي الثاني اللي هو الحاجة اللي فهم الأحداث لانسوليت عند المتلقي. زاد ماذا بيه الإنسان، ماذا بيه يفهم الحاجات المش مألوفة ولا الحاجات اللي تبدأ سرية شوية
0: ولا غريبة
3: ولا غريبة أو غامضة شوية
0: ولا اختيرة. زاد
3: ولا اختيرة وغامضة معناها
0: فيها خطر حتى تتعلق بالطقس، وفما معلومة اختيرة ومش لعبوا بينا فك الصيف مع السخانة أو جايكم زلزال أو جايكم فيضان.
3: نعم،
0: وتمشي ما غير ما تشعر تبدا تتبع في المواقع هذيك تجيب الاخبار هذيك.
3: نعم، باش نحلوا النقطه الثانيه هذه الحاجه
0: معناها هذا الانستانت تاع البشر دكتور
3: هذا قد ميال ميال الامور هذه. وبالتالي معناها تو كمتلقي الانسان من طبعه يلوج ويبحث على تفسير كل ما يحدث حوله. وقت ما تكون المعلومات ناقصه ولا مش واضحه العقل باش يحاول وحده يملى الفراغ باش بتفسيرات محتملة حتى كي تكون مش مبنية على أدلة. وهذا ما يفسر أن وقت مثلا الأزمات مثلا ولا الأحداث المش متوقعة تكثر وتختلف التفسيرات والتأويلات وبناء القصص اللي تدخل في خانة الإشاعات. معناها تبدا حاجات هكا معناها ازمات في حاله الازمات وعشناها مثلا في الكوفيد يعني كل واحد يولي يختلق وتكثر التأويلات وكل واحد معناها. وهذا يحيلنا زاده على عنصر ثالث نفسي اللي هو يدخل في الأسباب النفسية اللي هي حالة الخوف والقلق اللي يمثلوا عناصر نفسية هامة تساعد على انتشار الإشاعات. علاش؟ لأنه الإنسان القلق يكون في حالة استعداد أكثر باش يبحث على تفسير ولا باش يصدق معلومات تظهر وكأنها تعاون لا شعوريا على فهم الخطر ولا حتى لا شعوريا على حماية نفسه من الخطر. وهذا ما يفسر مثلا علاش بعض الإشاعات تنتشر كما قلت بشكل خاص وقت الأزمات الصحية ولا وقت الكوارث وعشناها في الكوفيد مثلا. الإنسان تولي تختلق لأنه هو معناها وقتها في الكوفيد 19 معناها ما هي هذا فيروس جديد ما العلم ما عندوش عليه حقيقة. تفسير معناها ما فيابل ما زلنا معناها وقت البحوث وحتى في الفاكسان وكذا الأمور جديدة. وبالتالي معناها الإنسان في حالة قلق وفي حالة خوف وفي حالة معناها معناها بانيك على صحته على حتى على حياته يولي يلوج على هذه المعلومات وساعات يصدق أشياء اللي هي غير علمية وما هيش فيابل وما هيش ما غير ذات مصداقية.
0: أي برشا حاجات وقت صدقناها الحقيقة الدكتور.
2: أي والعباد
0: ولا تأكل في الصابون الأخضر ولكن الأخر يشرب في الكربونات ويحرحر في الماء.
3: هو رئيس دولة كبيرة قال جافيل وإلى بريكونيزينا من الكومونداسيون ونقولوها ما بيناتنا قالت البريزيدان ترامب قال وقتها
0: ترامب قال على جافيل هو ترامب غريبة من يقول الجافيل ويقول حتى دي تي تي ذيك نورمال ما نستغرب منه شيء. أما أنا في الأوساط نحكي لك القريبة صدقني أوساطنا أحنا معناها في العائلات وكذا سمعت بس أبو الأخضر سمعت بالكربونات ويشربوا في الخليج
2: والكركم والثوم
0: معناها برشا حاجات. وفما مشاكل العدوى زاد عباد ولات هاربة من بعضها وفما ناس مسكرين على مثلا اللي عنده أبوه ولا أمه حاطه في بيت ومسكر عليه أي عزلوهم هما ما عندهم حتى شيء وكل الكبار يتولوا متقلقين نفسانيا. أي على خاطر هذا الكل سمعت برشا غرايب.
3: أنت تو أعطينا مثل وأنت هيك تحللت وحللت وتوسعت فيه كذلك راهو هذا نسحبوه على الكوارث على الأوضاع الاقتصادية الصعيبة على الأحداث الاجتماعية الحساسة وبالتالي كل هل معناها كل الظروف هذه البيئية هي تمثل معناها هي مهيئة لمهيئة لشعور لمشاعر متاع خوف وقلق وبالتالي الكونستيتيو انترنال بروبيس معناها لانتشار الإشاعات.
0: أي أي أي أي
3: في الأوساط النفسي في
0: تولي نعم. أرضية مهيئة تحديدا هنترجموها العبارة هكا ولا دكتور
3: نعم. نعم.
0: للإشاعات الوضع نعم. كي يبدأ بالضبط. مش لباس يولي أرضية مهيئة أكثر
3: لأنه الإنسان كاك من طبعه قلق معناها الإنسان كاك وباش يحمي نفسه لا شعوريا بآلية دفاع انكونسيانت ينجم يولي يلوج معناه يلوج على تطمينات وإلا على تفسيرات في نطاق ملء الفراغ باش يحمي نوعا ما نفسه لا شعوريا. هذا هو التفسير العلمي اللي معناها للإشاعة في الأسباب النفسية.
0: كما قلت لك في الصيف وقت السخانة مشنا مستيسي بالله ب 47 و 48 تواصل صيف كامل، دونك كلنا نسمعوا في مواقع تحكي على الكليما وتحكي على الأمور
2: تبديل الطقس
0: ولا يحكيوا على الزلازل ويحكيوا باش يجيكم تسونامي وباش يجي
2: البحر الأبيض المتوسط مش
0: أي البحر قالك بشكل تونس آخر ما
2: ولايات تندثر
0: يا دكتور ومشكلتك فيش عاد نزيد وإحنا مش نحكيوا على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد. خليني تنقولها لكم بعد كل يزيد يوثقها لك صورة من عرش منين جايبها ولا لعب بالصور ما الصورة
2: الصورة اللي جلب الانتباه يقول لي
0: ليه هي الصورة احنا ديما نقولوا أصدق من مصدقية. عندها مصداقيتها أقوى من الكلاب هما وش يعملوا يمشي يجيب لك صورة ويدخل عليها شوية بالفوتوشوب تك تك تك تك
2: ساعات حتى فيديوهات من درامنين يمنطيهم يزيد عليهم كتيبة
0: تولي جد عليك وراكبة 100%
2: والله عندي فيديو تفرش شوف تولي تدافع على الفكرة
0: تولي يولي يدافع على الفكرة بالفيديو
3: اللي عندك هذا زاد فما عامل نفسي آخر هو البحث على التفسير السريع والبسيط. في بعض الأحداث اللي كنا نحكيه فيها ساعات تبدأ الأحداث معقدة وتحتاج لتحاليل دقيقة ولا تقنية مثلا
0: أي.
3: الإنسان في عقليته ما يقعدش يتبع التفاسير الدقيقة وذات المصداقية. الإشاعة تنجم تمثل بديل وقت ما تقدم ساعات تفسير سهل ومباشر يخليها تجذب العباد حتى وقت ما تكون ما هيش دقيقة. الإنسان هكا من طبعه ينجذب كي تبدأ تفسير بسيط مبسط وسريع معنى يلقى الإنسان يلقى راحته في إشاعة لأنها تعطي تفسير سريع وبسيط لأحداث معقدة وما ما ما ما ما وتحليلها يتطلب برشا معناها مادة شقمة. دونك الإنسان ساعات ينجذب نحو إشاعة رغم اللي هي كاذبة لأن هي معنى
0: أكلة سريعة
3: سهلة بالضبط سهلة. هذا هو
0: سهلة.
3: آخر سبب نفسي
0: ما في ساعة ويقبلها في
3: نعم.
0: ساعة زيادة
3: آخر سبب نفسي يتمثل في التأثر بالعواطف الجماعية نرجع هنا للنفسي الاجتماعي ماذا سيدي بسيكوسوسيال. وقت ما تنتشر مشاعر من نوع خوف ولا فرح ولا غش داخل المجتمع الإشاعات في هالحالة تنجم تنتشر بسرعة على خاطر الناس تتفاعل مع بعضها وتتفاعل مع الأحداث عاطفيا قبل إعمال العقل وقبل التفكير في مدى الصحة. أكل عواطف الجماعية ساعات عندها تأثير زاد نفسي اجتماعي على انتشار الـ الـ الـ الإشاعة. هذه الأسباب النفسية نتعداو تولى الأسباب الاجتماعية اللي يتصدرها أولا ضعف التواصل وخاصة غياب المعلومة الواضحة في صورة هذه مهم جدا معنى وقت ما تتوفرش معلومات رسمية ولا ما تتوفرش معلومات واضحة حول موضوع معين يهم الناس بطبيعة مش يتولد فراغ معلوماتي يمثل أرضية خصبة للإشاعات وللتفسيرات المش مؤكدة.
0: معنى إذا كان أنت تعيش في بلاد هنا خاصة على مستوى الإشاعة اللي تمس الرأي العام معنى
3: نعم.
0: مشاكل الرأي العام نعم. عموما أخبار الرأي العام إذا كان تعيش في بلاد مش واضح فيها برشا حاجات
3: نعم.
0: والإعلام مش قاعد يوصل له شيء ومش قاعد يوصل بالتالي للناس في
3: الوقت اللي
0: في الحقيقة
3: بطء في في في في, في نشر المعلومة الرسمية وساعات تتنشر المعلومة الرسمية فكل فترة متاع البطء هذاك والتراخي في نشر المعلومة الرسمية أكل فترة هذيك تولد فراغ معلوماتي وهو يمثل أرضية باش تنتشر فيها الإشاعات لأنه الإنسان يحتاج قلنا نبدأ بحاجيات الإنسان اللي في وسط ولا غالبه هو هكاك ميال من طبعه للفضول وللبحث وليسد الفراغ وليسدها
0: كيما مثلا في السيف وقت اللي تودانكو يقوم يقص الماء في قبل نعم. البلاغات على فكرة متاع الشركة الوطنية
3: نعم.
0: للأسف يا اخي تسمع كاين اشاعات او قالك صارها وقالك ما عادش باش يوصل وقالك قص جمله وتكسرها اي ليه تسمع برشا حاجات ليه هو قالك بالعاني زاده معناها
3: وهذه
0: شنو مع التوانسه باش يخرجوا يعملوا ثوره ومري هو اللي تقول واحد
3: وشنو يدعمها هذا يساهم فيها تو هالفكره هذه اللي هي اجتماعيه اللي هي غياب المعلومه الواضحه هي وسائل التواصل الاجتماعي مش حلو قوس هنا بالضبط معناها المنصات الرقميه ووسائل التواصل الاجتماعي تولي تسهل نشر الاشاعه لان توصل المعلومه الغالطه لاعداد كبيره من الناس نتيجه سهوله اعاده النشر وضعف التحقق وضعف التحقيق في المعلومه قبل مشاركه وقبل المشاركه ولا نسميه البارتاج معناها العباد وقت اللي تخرج وهي في حاجه وتلقى نفسانيا مهيئه لتفسير ما حتى ولو يكون اكوتي دو لا رياليتي المعلومة معناها هالمنصات هذه والتكنولوجيا الرقمية الجديدة ووسائل التواصل تولي هي تساهم في نشرها معناها وهو سبب اجتماعي مهم. معنى هذا
0: هو وجود. ومن هنا دكتور ومن هنا جاء سامحني يا سهام بعد خذ الكلمة ومن هنا جاء المرسوم 54 اللي البارح وقع التنقيح متاعه فيه فيما يخص العقوبة السلبة للحرية فمتبدد بالأخطية. من هنا جاء وذكرتني أنت في حاجة لأنه في القانون هذايا المرسوم 54 اللي يخرج الأخبار وحتى اللي يعمل البرتاج معنى يكون يبدأ الأخبار إشاعة وآيف ولا تمس بالأشخاص ولا تمس بالرأي العام زيادة في الحالتين دونك حتى في كما قلتنا في المحيط الضيق العائلي والحومة والجيران والخدمة وكذا دونك هذا هو المرسوم وقتك يهبط على الأساس هذا وما ننسيوش حكاية اللي قال الدكتور قال البرتاج السريع وذلك علاش هما دخلوا حكاية البرتاج وقتها حتى كي تبرتاجي وش أنا ما في بليش لقيته برتاجيته دخلت في الشركة
3: فما زوز عناصر أخرى سببية
2: لا هو أنا مش نقول جوز ملاحظة هو نفسه الشخص اللي ينشر الإشاعة يساهم في نشرها لكن كتابة التصحيح متاع الحكاية الصحيحة لا ينشره ولا يشوفه ولا يهمه
0: هذاك اش قلت لك أنا بعد الصحيح شوف وقت ايش يخلط وقال الدكتور بطأ في الأخبار الصحيحة
2: هو نحكيك عن نفس الشخص ينشر الإشاعة وما ينشرش التصحيح
0: لا طبعا هذاك هو وقتها بش ينسحب
2: واللي ما في بالوش
0: ايما على خاطرك
2: قال وانيش دخل
0: مو خاطرك ينشر زوز اخبار متناقضه مش يصير كذاب معناته
2: يضرب المصداقيه نتاعو باش صدقوه
3: ثم زوز عناصر سببيه اجتماعي اخرى خلينا نذكرهم اللي هم مهمين اولا ما يسمى بالليثيدو جروب ولا الليثيدو ماس بالعربيه تاثير الجماعه تأثير الجماعة مهم لأنه بعض الأشخاص تميل لتصديق المعلومات اللي تنتشر ولينشرها أفراد محيطهم ومعارفهم هذا يسمى في لغة علم النفس معناها تأثير الجماعة لفيدو جروب لفيدو ماس معناها أنت كي تبدأ في مجموعة وفيها عنصر آخر رغبتك في الانتماء ورغبتك في التواصل هذا يسميه لو بيزوان دابارتونونس اللي هي حاجات نفسية لأنه النفسي هنا يتداخل مع الاجتماعي أنت ما دامك تعيش في مجموعة ما تنجمش تكون في معزل عن المجموعة الجروب نتاعك انت عندك ما نعرفش قداش من متابع ولا قداش من صديق معناه افتراضي ما دامك هكا مش تدخل معاهم لانه هذاك عندك رغبه في الانتماء وعندك بيزوان دابارتونونس وبالتالي معناها الجماعه مش تاثر فيك وانت تاثر فيها وكل الرغبه والحاجه نتاعك في الانتماء لأنك أنت كائن اجتماعي تتفاعل مع مجموعتك ومن أشكال التفاعل الاجتماعي مشاركة الأخبار لأنه هو شو معنى كائن اجتماعي يتفاعل مع مجموعة من أشكال التفاعل الاجتماعي دوك مشاركة الأخبار حتى وقت ما تكون زائفة بهدف أنه الإنسان يكون جزء من المجموعة وجزء من تفاعل المجموعة والحوار متاع المجموعة هذه هي أهم المحركات النفسية الاجتماعية متاع الإشاعة
0: نعم هذه هي المحركات سهام عن التفاعل نشوفوا التفاعلات ونعودوا نذكروا بالسونداج قبل ما نخرجوا الأخبار بالطبيعة لأنه يعني بعد 11 باش نرجعوا مع التسجيل مع التليفونات وكذلك نعطيوا نتيجة السونداج
2: أي هم قاعدين يبعثونا توا في التفاعلات نتاعهم على الصفحة نتاعنا مش نقراهم لحظة بركة تباعا
0: أيوة.
2: نبدأوا مدام مناساسي تصبح علينا وقلت نهاركم زين وتحياتي لكم الكل مدام حياة شرف الدين كيف كيف تصبح علينا وتقولنا صباح الورد مدام مناساسي كيف كيف زاد قلت لنا منورين مرة أخرى مدام منيا كيف كيف تصبح علينا صباح معطر بالعنبر والمسك وصباح الخير والنور والبركات جاتنا ملاحظة وإلا تعليق من عند مدام غالية قالت صباح النور والسرور المشكلة كيف تبدأ الإشاعة في المحيط متاعك والله الناس البعاد كيف يصدقوها تتعدى أما كيف يصدقوها أقرب الناس تزيد توجعك أكثر على خاطر في الأصل يعرفوك كيفاش تربيت وكيفاش تعيش مع الشكر
0: المفروض يعرفوك
2: المفروض يعرفوك
0: دكتور علاش القراب يصدقوا فيك إشاعة وقت اللي هما يعرفوك
3: هذه مش نحكيو عليها خاصة في التأثير
0: التأثير في
3: التأثير لأنه من بين التأثير التأثير على الأسرة لأنه معناها تنشوفه هو التأثير فما التأثير فردي لأنه كنت بث فيك إشاعة وكذا معناها فما التأثير على الصحة النفسية متاعك ولا عليك أنت وكذلك تأثير على أفراد الأسرة لأن فيهم مش تخلق خلافات فما ألا مش يجي معاك ومش يدفع معاك فما ألا مش الشك معناها مش ينتابه الشك وتولي مصدر خلافات حتى الإشاعة رغم اللي هي فيك ورغم اللي هي زائفة لكنها تخلق بيئة متاع قلة التماسك داخل المجموعة وقل الثقة.
0: قل الثقة على خاطر أنا إذا كان يجي يقولوا لي سهام عملت كذا ونلقى برشا ناس يتبادلوا في الأخبار، أنا على خاطر معرفتي بسهام كي نعدي الأخبار على الصفية نتاع مخي نصدق وما نصدقش، مش ديما نصدق حتى أنا نعرف هي مثلا شنو والكومبورتمون تاعها شنو والتفكيرها وكذا. فما بالك إنسان كي يبدا واحد من أفراد أسرته اللي يعيش معاه كيف يصدق في أخته ولا يصدق في خوه خاصة راهي توجع عن بعد،
2: توجع تأثيرها
0: معناها هو شوفوش باش يحس باش يقول لك أنا أخويا ولا أختي طلع ما يعرفنيش معناها بعد العشرة الكل وبعد اللي عشناه مع بعضنا الكل. يلا سيهم كملوا مع التفاعل
2: كملوا أي مدام راضية هداجي أصبحكم أمل بالله. بالنسبة للإشاعات مكثرها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي سرعة انتشار سرعة انتشار الأخبار رغم أنه خبر بسيط يصبح خبر مؤثر كما قالت معناها بخبر حتى تافه الناس كل تتناقلوا وتولي الاهميه نتاعو من كثره البارتاج. ما يلزمناش نعيشوا تحت ضغط كلام الناس بل نركزوا على ما يستطيع اثباته والتعامل معاه بهدوء دون ان نحكم على الناس بناء على خبر غير مؤكد. وقالت لا ننشر الاخبار، ما تنشروش الاخبار معناها اسمعوا حللوا قبل ومن بعد اللي
0: يحاول تنشروا ولا لا. خاصه وان راهو نعرفوا حاجه راهو الاشاعه راهو يخدموا بها في مجالات معينه كيما المجال السياسي يخرجوا إشاعة دكتور عن قصد ويكلفوا ناس باش ينشروها
2: بالباهي. ما في الثورة عادة ذي في الثورة عايشين عليه
0: حتى مقبل مواقع التواصل الاجتماعي راهو كانت تتكرى مجلات وجرايد وكذا وتكتب وكذا علاش باش يشغلوا الرأي العام بك الأخبار اللي يبدأ جنرال مغريب ولا خطير ولا في حاجة مش منتظرة ولا كذا باش يعمل باش الناس تتلهى بحاجة على خاطر في كل وقت ذاك باش يغطيوا هما أزمة من
2: حاجة أخرى
0: من أزماتهم اللي يعيشوا فيها خاصة الناس اللي تقاوم هما يديروا في شؤون دولة مثلا
3: ولا في ألمانيا النازية كانت وزارة كاملة لها بالأمور هذه والوزير جوبلز معروف
0: خليهم معروف ألمانيا النازية
3: لأنه هذيك لأنها هي بالتأثير على الـ على الـ
2: الرأي العام
0: صحيح. إذا نحن مازلنا باش نواصلوا معاكم باش نرجعوا بالمقاطع اللي خذيناها من لي ريزو سوسيو واليوم بربي ثبتوها بالكدا خاطرها مقاطع مزيانة برشا اختارتها سهام الحقيقة فيها اجتهاد يعطيك صحة سهام هايلين اليوم ممتازين كيف كيف نرجعوا معكم على التليفونات والتفاعل متاعكم على الفيسبوك واليوتيوب مازلنا فرحانين بيه ومستقبلينه ومرحبا بكم الكل ونرجع بطبيعة على التحليل مع الدكتور بعد أخبارنا.

0: يلا دعي
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. مكن تنقيح قانون نظام التراخيص في أقل من سنة من تسجيل إقبال كبير من المستثمرين التونسيين على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري أنه تمت الموافقة على مشاريع لفائدة نحو 500 مستثمر بطاقة جملية تناهى 750 ميجاوات. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم غرة أكتوبر 2026 إلى غاية يوم الاثنين القادم 5 أكتوبر الجارية. كشفت مؤشرات صادرة عن المرصد التونسي للمياه أن تونس تحت عتبة ندرة المياه لتدخل بذلك مرحلة الإفلاس المائي. وجاء في تقرير المرصد الصادر اليوم أن حصة الفرد سنويا أقل من 500 متر مكعب، أما نسبة استنزاف الموائد المائية الجوفية فقد بلغت 133% بعد أن تم استخراج 3217 مليون متر مكعب سنويا مقابل طاقة تبلغ 2412 مليون متر مكعب. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال أفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 2027، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي وفق بلاغ نشرته الجامعة أمس. لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون أثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في حمص وسط سوريا وفق وكالة الأنباء السورية سنا. وأوضحت مصادر أمنية أن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات. شيع الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم رفات أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم في قصف إسرائيلي على برج التاج وسط مدينة غزة. وأوضحت مصادر صحفية أن من بين الشهداء 47 طفلا و32 امرأة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير، إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة المنستير.

0: مع إذاعة المنسير. ما يفوتكم شيء. إذاعة المنسير.
1: من المجتمع. المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد، نعاود نوصلوا معاكم برنامجنا من المجتمع حتى نص النهار. اليوم موضوع يهم الناس الكل، يهمنا في حياتنا العامة وحياتنا العائلية والاجتماعية، ظاهرة الإشاعة في المجتمع، كيف تولد، لماذا تنتشر، وكيف نحمي مجتمعنا منها. كنا في الساعة الأولى قدمنا الإشاعة والمقصود بها، الأسباب النفسية والاجتماعية، حدد الدكتور علاش الإشاعة تتخلق وكيفاش تتنشر، حكينا على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، قلنا زادت وسرعت في نشر الإشاعات وحتى سهلت في خلقانها دكتور أيضا. لماذا يصدق الناس الإشاعات وينقلوها أحيانا دون التحقق من صحتها، ولماذا يصدقوها؟ أنا يهمني برشا دكتور الجانب النفسي، وإحنا اختصاصنا هذا
1: وتوجه
0: وتوجهنا هو هذا. قبل هذا سهام المقاطع والمسامع اللي خذيتهم مواقع التواصل الاجتماعي عند حمدي حاضرين داكوردو، بحثت برشا ولا سهل؟
2: والله اخترت
0: موجودين، معناها مادام تقول اخترت معناها لقيت الماتير موجوده.
2: مش برشا اما شويه اللي لقيتهم اخترت منهم.
0: على كل نسمع مع بعضنا وبعدها نرجع.
3: لماذا تنتشر الاشاعه اسرع؟ لانها تطير خفيفه غير محمله بحقائق او منطق، ولانها تغذي الفضول لا العقول، وهي ايضا تغذي خيال اليقظه وبعض من وساوس الشيطان، كفضح شخص يحيطه الله بستره أو انهيار منظومة يحفها الله بالرعاية. وقد تأتي على شاكلة زوال نعمة لشخص يقصد الله في كل خطوة، وفي كل رزق رزقه الله إياه نصيب لفقير أو محتاج. وأيضا تنتشر الإشاعة أسرع لأنها تأتي بخبر كأنه المعجزة ليحل

0: فكل مرة تسمع خبر غريب يوقفك شوية، افتكر الفيديو ده وفكر هو ممكن الكلام دوت يكون غلط فعلا؟
1: اسمع بعينك أحسن ما تشوف بإذنك، والأفضل أن كل عضو يأخذ دوره الحقيقي. اليوم كثير ما يعتمدون إذاعة قالوا، إحنا نقول اغلقوا إذاعة قالوا واستمتعوا وشاهدوا إذاعة فتبينوا.
2: بتفقد المعلومة معظم تفاصيلها خلال تناقلها من شخص لشخص. وسائل الاتصالات الحديثة إلها دور كبير في انتشار الإشاعات، لأنها بتسهل تناقل الإشاعة بسرعة لعدد كبير من الأشخاص. قوة الإشاعة بيعتمد على أهمية الخبر زائد مقدار الغموض. لكن بالنهاية من أهم لجوء الناس للإشاعات هو غياب أو ضعف الرواية الرسمية أو حتى تأخرها.
3: ضعف الرواية الرسمية أو حتى تأخرها يا دكتور، وتأخرها قلنا مي ساعات ما يلحقش يداوي إشاعة اللي انتشرت برشا برشا برشا وضرت برشا ناس، خاصة إذا كانك الإشاعة مع الانتشار متاحة في ثنيتها تقاها جر في مدار كبيرة لبرشا ناس وتهدد حتى مواقعهم ولا سمعتهم ولا كذا. دونك بعد كي يخرج الأخبار الصحيح برا وقتها أقعد شوف كيفاش باش ترجع الأمور إلى نصابها، وهذا صعيب وصعيب برشا. فمش تفاعل سهام؟
4: لا مازالوا
3: مواصلين رانا في السونداج، مازالوا شوية وقت السونداج مش برشا. نعاود ونقراه لهم النص سهام.
4: كي تسمع أخبار قبل ما تنشر أخبار تتأكد من صحته للاحتمال الأول دائما، يعني تتأكد من صحته. الاحتمال الثاني أحيانا ثبت وأحيانا لا، والاحتمال الثالث بصراحة لا، يعني ما تثبتش تنقل الأخبار من غير ما تثبت
3: كما هو ولا تبرتجي زيادة تنقل ولا تنقل وذاك وتبرتجي على فيسبوك على أي وسيلة. احنا توش نعملوا نظام، مشيو معك انت دكتور في مسألة علاش الناس تصدق الإشاعات ونواصلوا في العنصر هذا. بعده عندك انت مدام عليا منصوري ناخذوا زوز مكالمات هاتفية، ثم نجيوك انت سهام للأمثال الشعبية وتعطينا نتيجة السونداج قبل ما نعلنوا على السونداج الحصة القادمة ان شاء الله. تفضل دكتور، علاش نصدقوها الإشاعة وعلاش فيسا عبارة بين ظفرين نبلعوها فيسا؟
5: صحيح وهذا الظاهرة هذه اللي كنت تحكي عليها تصديق الإشاعات ونقلها راهي مش ديما نتيجة في متاع نقص في الذكاء ولا نتيجة سوء نية، لا هو سلوك إنساني يرتبط بثلاث عناصر تقريبا: الحالة النفسية للفرد، البيئة الاجتماعية والبيئة الإعلامية. ونحط زوز عناصر، معناها الحالة النفسية للفرد والبيئة الاجتماعية والإعلامية اللي يعيش فيها، لأن البيئة الإعلامية هي تابعة للبيئة الاجتماعية. هات نبدأ بالعوامل النفسية اللي تخلي الإنسان يصدق الإشاعات. نلقاو فيها في العوامل النفسية مثلا التأثير العاطفي للمعلومة كما قلنا في البداية، وقت المعلومة تثير مشاعر قوية من نوع مثلا تخوف، من نوع تعاطف، من نوع غضب، من نوع دهشة. كل ما تكون هالمعلومة هكا فيها امبريني بالليسنتيمون هذوميا، كل ما تزيد احتمالية التصديق متاح وإلا مشاركتها ولا البارتاج متاح، لأنه العقل البشري يتفاعل بسرعة مع المعلومات اللي عندها تحمل هكا عندها كونوتاسيون هكا ايموشنال، من نوع من نوع أهمية شخصية ولا من نوع تهديد ولا من نوع ولا نوع أي انفعال. معنى الإنسان تخليه ينساق نحوها من غير تحقيق وتحقق من غير تفكير منطقي. هذا العامل الأول. ثم كذلك الحاجة للمعرفة والسيطرة في أوقات الأزمات، قلنا بكري ولا أوقات الغموض يشعر الإنسان بعدم أمان ويولي هيك نوعا ما يعيش حالة قلق، ويولي يبحث على أي تفسير يخفف له من القلق متاعه. وتبدو وقتلا تبدو الإشاعة جذابة، معناه يولي ينساق وراها لأنها باش تقدم له إجابة تنجم تكون سريعة حتى ولو كانت مش دقيقة، وبالتالي مش يتبعها ومش يصدقها. ثالث عنصر اللي هو تقني، يسميهم ليزيرور كونيتيف باللغة العلم النفس أو الانحيازات المعرفية. راهو معناها نوتر معناها معارفنا وجهازنا العصبي نوجود يتور، معناها ساعات يضيعنا. كيفاش يضيعنا؟ ينجم الإنسان يكون ضحية لما يسمى بالإغلاط الذهنية. بكلنا نجم نقع في أغلاط ذهنية سميهم أغلاط معرفية أو أغلاط ذهنية إرور كونيتيف، اللي تأثر في حكمنا على المعلومات، كما مثلا ما يسمى بإنحياز التأكيد. هذه أمور تقنية. إيش معناها إنحياز التأكيد؟ معنى الشخص يميل لتصديق المعلومات اللي توافق أفكاره ولا توافق معتقداته السابقة. تبدأ أنت عندك شوية
3: لينا.
5: هذا يتسمى انحياز متاع تأكيد، تولي تأكد حاجة.
3: هذا يدخل في الكادر متاع الأغلاط الذهنية.
5: بالضبط.
3: ما خطر تو قاعد تقول في ديمو تكنيك دكتور.
5: هذا هو.
3: نحب تفسرهم لي.
5: أيوة هذا من الزرار كونيتيف نسميهم. الزرار كونيتيف أو الأغلاط

0: المعرفية عند البشر. البشر يقوم ساعات الجهاز العصبي يغلط، والأغلاط متاعه أنواع، من بينها انحياز التأكيد. أنت عندك مرلولة فكر مسبق، وعندك هيك أفكار معينة، وعندك حكم معين، تولي حتى كي تسمع حاجة لا شعوريا وهي خاطئة، ماكش متأكد من صحتها، تمشي تنحازلها. أنا على سمينها انحياز التأكيد.
1: أعطيك مثال دكتور. نعم. حسب ما فهمت.
0: نعم.
1: نشوف أنا فهمت خاطر كي نفهم. أنا أكيد الناس اللي تسمع فهمت. مثلا فما شخصية معروفة في البلاد يلاحظوا عليها مثلا ثراء كبير. الناس الكل يقولوا هذا ما يطلع كان مختلس مرتشي سارق كذا. تخرج إشاعة أنه فلان شدوه مثلا برشوة. أوتوماتيك ما تصدق بعد عملك تطلع في النيوز.
0: هذا يدخل في انحياز.
1: هكا ولا دكتور. نعم. هذا هو.
2: بالضبط. نجم حتى تفرح من داخل على خاطر انت.
0: لا ما تدخلوش مش فرحة يا شماتة.
1: هذيك الشماتة حاجة أخرى.
2: مش شماتة لا خاطر انت فكرتك طلعت صحيحة.
1: تفرح وانك انت اللي خمنت
2: تطلع صحيح.
0: لكن باقي في معنى يسميوه ماكم لي سنتيمون.
2: مش قلت لك والله طلعتها يعطيني صحه.
0: هي حاجه يمكن في عقليتنا موجوده في بعض المجتمعات. مش موجوده ومش باينه. لانه هما معناها مشاعر ما هيش سليمه ما هيش صحيه.
1: اي حتى
0: انا عمرك الانسان ما يفرح من حاجه الا هي مضره لغير.
2: دكتور مش نحكي
0: تشمل. مش عليك انت نحكي كتحليل فقط كمشاعر فقط.
1: اما هي
0: وهي منتشرة في مجتمعنا.
2: اي موجودة.
1: هي قالت تفرح بفكرتك لأنها
2: مجدية صحيحة. نعم.
0: لكنك ما هيش فرحة هي خاطئة وفيك. لأنك انت هي ديجا مشي انسقت انت في مسار خاطئ.
2: لأنك
0: انت عشاء عنها. مش تفرح. معناها انت مشيت انسقت. معناها انت دعمت المسار متاع حاجة خاطئة ليا وحاجة زائفة. وحاجة ما هيش صحيحة.
1: كتير للفنانين. الدكتور فنان. نعم. يعمل بطولة متاع ثلاثة مسلسلات ولا زوز مسلسلات مع فنانة يحبها وتحبه. يا أخي تخرج إشاعة هم تزوجوا. يا أخي لعبت صدق. قولوا أنا ساعات يخلطوا حتى الشخصيات متاع السيناريو بواقع الممثلين. نعم. ذوكم
0: نقعدوا في الانحيازات المعرفية. هذه اللي زرروا الأخطاء الذهنية والأخطاء المعرفية اللي زرروا الكونيتيف. كيما انحياز التأكيد اللي ذكرناه توعطينا بعض. أمثلة فما التأثير التكرار. انت مرولة ماكش متاكد منها لكن كي تتكرر والمعلومه تتعاود ولمجرد سماعها برشا مرات تولي كانك مسلم بها. معناها هذاك وهذاك زاد انحياز معرفي.
1: هذاك اليوم اضطر حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي خاطرك انت تحل على نيت الله تلقى خبر تقعد تخدم في مخك شويه تقول معقول مش معقول انت تقدم وانت تلقاه انت تقدم وما تلقى فيديو شكون يحكي فيه وتزيد تلقى فيديو شكون يحلل فيه وقتها تقول سيئ.
0: بالضبط. وقتها تقول تصدق هو باقي خطا معرفي. لكن شنو الاثر فيه؟ اثر فيه التكرار. وقت تعاود برشا مرات الانسان يولي ينساق. ثالث انحياز معرفي والاعتماد على المصدر القريب. الشخصي عنده ميل لتصديق المعلومة وقت اللي تجي من قريب ولا من صديق بطبيعتك انت قريبك هو ويتثق فيه حتى وقت اللي يبدأ مش متخصص هو مصدر ما هوش ما موثوق به. لكنك القرب العاطفي ليه وقال هالك حد تعرفه ولا صديق ولا قريب كاريمون امبارون تولي عندك الانحياز المعرفي وتصدق رغم اللي هي غالطة. معناها وهذا يدخل في نطاق الانحيازات المعرفية لزرار كونيتيف متاع التفسير.
1: يبدأ إنسان معناها تحبه. نعم. ولدك.
0: بالضبط.
1: راجلك خوك. اللي يقوله لك مش تقبل.
0: أنت مستانسة أنك تنحاز معاه ومستانسة أنك تثق في كلامه لأنه قريبك هو. تولي تمشي معاه تعتمد على هذا. به فما كذلك باقي في العوامل النفسية.
1: مصدر بيستوني وقتها يولي. نعم. حكيت لي شاعة.
0: نعم. فما كذلك في العوامل النفسية بتاع تصديق الإشاعات. الرغبة في مشاركة معلومة مميزة. معناها وقت اللي هكاك المعلومة صبق. المميزة هي كانت كسر ولا معلومة هامة مثلا وانتي عندك كل السبق نتاعكم في الصحافة. سكوب. معناها هذا اللي في سكوب. معناها ما غير تفكير كافي في مدى الصحة ولا النتائج لا الإنسان هكا يتسرع نوعا ما فما نوعا من التسرع لأنه هكا عنده الرغبة في المعلومة في أنه أو يكون أول ناشر لمعلومة مميزة.
1: هذه
0: أبرز العوامل النفسية اللي تخلي الإنسان يصدق الإشاعات. نمشي وتقول العوامل الاجتماعية. في العوامل الاجتماعية اللي تساعد على انتشار الإشاعات فما الثقة الاجتماعية. معناها لأنها كما قلنا وقت لما تنتشر الإشاعات عبر شبكات الثقة معنى العائلة، الأصدقاء، الزملاء، الشخص ما يسألش على المصدر، يعني جاته من ناس من مقربين، وهذا وهذا عنصر اجتماعي. فما ضغط الجماعة كذلك، ضغط الجماعة اش معناها ضغط الجماعة؟ إذا كان عدد كبير من الناس المحيطين بك، وكما فسرتها في الجانب النفسي بكري، معناها قلت كان اللي في جروب واللي في دوماس واتسترا، معناها وانت لو بيزون دابارتونونس نتاعك انت تعيش معاها، وبالتالي انت عنصر فيها، معناها باش تولي تداول المعلومة، حتى المعلومات اللي تجيب في المجموعة مش تولي انت كعضو نتاع المجموعة هذه مش تولي تدخل، رغم اللي تشعر بانها مش صحيحة. فما ضعف الثقافة الإعلامية، طيب نرجعوا للبيئة الإعلامية لأنها مهمة جدا وتدخل في البيئة الاجتماعية، معناها عدم امتلاك المهارات متاع التحقق من الأخبار، معناها يوليوا العباد، تخلي العباد ما همش قادرين باش يميزوا بين الخبر الموثوق وبين الرأي الشخصي وبين التفسير الغير مؤكد وبين المحتوى المضلل. وحتى هذا في علمكم راهو علم هذا في الاعلام، معناها هذا معناها عناصر تدخل في في في, في علم معناها نشر المعلومات والإعلام. الخبر يبدأ موثوق والرأي شخصي نجم يكون هو، حتى أنت تو في الصحافة المكتوبة تلقى معناها لي تريبيون أنك متاع رأي حر، وتلقى معناها هذا ثم تمييز، معناها حتى طبيعة المعلومة هي أنواع المعلومة، وبالتالي
1: مو فما دي تكنيك مختلفين في العمل متاعنا دكتور. مثلا الخبر خبر، والتعليق تعليق، والتحليل تحليل، والاستنتاج استنتاج، كل حاجة
0: كل حاجة ثم غياب المعلومات الرسمية وتأخرها قلناها، وتدخل زادة في التصديق نفس الشيء، في الانتشار وفي في الظاهرة كظاهرة، ثم كذلك في تصديقها. إذا كان ما فيش معلومات رسمية ولا متأخر على المعلومات الرسمية، وقت لما تتوفرش هذه في الوقت المناسب، بطبيعة المجال متاع التفسيرات غير الدقيقة ومجال الإشاعات يحاول هو يملأ الفراغ، لأن الطبيعة تقبل الفراغ من لا نشير أوروجي فيد، وبالتالي يكون مش يملأك الفراغ، مش يملأ مثلا الإشاعات ولا التفسيرات غير الدقيقة. ونرجع زادة كذلك دور وسائل التواصل الاجتماعي، معناها هي تعزز تصديق الإشاعات لأنه عندها سرعة الانتشار، تنزل على انسول كليك وتلقى معناها العناوين المثيرة كذلك، أكل جانب متاع الإثارة بالعناوين المثيرة أكثر جذابة من العناوين الهادئة، وصول المحتوى العاطفي إلى عدد كبير من الأشخاص بسرعة، صعوبة التحقق ساعات من مصدر بعض الصور ولا الفيديوهات ولا الاقتباسات ولا المونتاج، معناها هذه كل عوامل تكنولوجية اللي تساهم فيها المنصات الرقمية ولتغير طريقة الانتشار المعلومات، وتنجم حتى تساهم في نشر معناها في تصديق الإشاعات.
1: نعم، يلا الأمثلة الشعبية سيهم نمشيو معاكم بعدها ناخذوا التليفونات. حاضرين عندك حمدي، ملا أن سمحنا بجلوا عليك التليفونات، يلا ناخذوا الكاسك نتاعنا ونقولوا ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: عايشك معك سميرة من مستير.
1: أهلا سميرة، مرحبا يا سميرة، أيوه تفضل سميرة.
3: عايشك ربي فضلك.
1: عندك مع الإشاعة سميرة ولا باش تحكي في العموم؟
3: لا باش نحكي في العموم، وعندي مرحبا. شوية بخصوص ولدي.
1: مرحبا مرحبا.
3: أيوه. عايشك.
4: كل ما كان الموضوع
1: ايوه
3: بطبيعة الاشاعه هي مثل نفس كل حكايه، ومنهم في خاصه في سن المراهقه، بعد يبداو اصحابه يقولوا له انت كبرت ما لازمكش تسمع كلام امك، انت درا شنو، انت درا شنو، يعني هذه مثلا الحاله هذه قاعده نعيش فيها معناتها من عمناول، وتاثرت في ولدي سلبا معناتها الحقيقه، حتى تعاملاته معايا معناتها ولا يعيط وكذا، معناتها يتعلي صوته عليا، حتى اثرت له سلبا على دراسته الحقيقه. ولدي مش من مستوى معناتها ديني على الاخر، ما نقولوش احنا حسن جدا ولكن متوسط، يرجع يقرا على روحه ويراجع وكذا، بصحابه معناتها في بتسالش خلي هكاك يوصلوا يقولوا بتسالش بتخدمش لا تمسه ولا الثانيه، خدمت المسه الثالثه درا شنو، حتى وندوبل. والحاجة الأكثر من هكاك نحس ولدي باقي مأثرين فيه وهوش نادم. فهمت
1: هو مدام سميرة اللي تحكي فيها ذا في علاقة بالمراهقة مش الإشاعة، راهو المراهقة نتاع الصغيرات تعطي هكا في ديارنا،
3: يبعثوله يبعثوله فهمت أنا وصلت حتى البورتابل سكتهوله باش خليته يرتاح.
1: اللي تحكي فيه انت هو تأثير المراهقين في بعضهم، هذه حكاية بين ظفرين نعبروا عليها بالعامية الخلطة، معناها وشنو تعملوا كيفاش يأثروا في بعضهم. الإشاعة راهو حاجة أخرى كومبليتمون يا سميرة، هو موضوع المراهقة إن شاء الله نتناولوه، أما ديما ترد بالك عليه يهمها شكون اصحابه وشكون يخالته شنو مال ميساج اللي قاعدين يتعداولو ياثروا له على سلوكه. ولكن للاسف يا سميره هو مش موضوعنا ان شاء الله نتناولوه في حصص قادمه. سي امورك معاه راهو مراهق في الدار سي ظرف صعيب نورمالمون معناها نعيشوه الاوليه الكل الناس كل تتعدى به ان شاء الله يتعدى سلامات لما حال.
3: شكرا
1: ان شاء الله. عايشك يا سميره مرحبا بك مرحبا بك يعيشك. شوفوا تليفون اللي بعد حمدي الو عسلامة. هذا هو الوحيد سميرة باه. إذا كان فما تليفون آخر بعد نرجعوا له نرجعوا لك سهام يلا ما بطينيش عليك. الأمثال الشعبية شنو تقول فيما يخص الإشاعة؟
2: ناس قبل قالوا كان الكلام من فضة اسكت ذهب هذا لا تنشر إشاعة ولا هم يحسنون اسكت على رويحتك أربح ذهبك مسكاتك. الحديث قياس والكلام يتبدل والأخبار إذا كان يتنقل يزيد يتبدل. كل حد شنو يزيد الناس تحكي والحق يباء. كان إشاعة ولا مش إشاعة احكي على روحكم بعدين يطول الحق يظهر. شنو عنا اللي يقول لك قبل اللسان ما فيش عظم أما يكسر العظم كي انت تعمل إشاعة خايبة ولا حاجة.
1: تأثير هذا العنصر الموالي دكتورة.
2: تأثيرات هذا يكسر العظم الله يلطف بينا وبر. الخبر اللي ما عندوش أصل ما عندوش فصل ما عندوش أصل كيفاش تفصله كيفاش مش تفضها معاه الحكاية. الحديث يجر حديث بتسمع حكاية وتزيدها ويقولوا زادة يا خبر بفلوس اليوم غدا ولي بلاش ذاك تثبت انت صحيحة لا ساعات تبدأ تبرتاجي وتسأل من هنا وغادي تثبت فيها صحيحة ولا لا وانت ما تستناش الخبر اللي هو يهبط لك تصحيح في المعلومة ولا حاجة من موقعها الرسمي ولا من العبد بيدو اللي معني بالأمر. يقول لك زادة كثرت الكلام تطيح المقاع كي انت كل مرة تجيب حكاية وفيها تطلع إشاعة مقامك يتهز ولا وصورتك تهز عند العباد وكل تطيح المصداقية بربي ذاك ديما أخبار وغالطة ديما يجيب
1: وحطفة
2: الكل هذا الصفحات على الفيسبوك
1: هكا ولا دكتور سمعته سيئة جدا راه في يخص كمصدر ما عاد حد يصدقه
2: والله. آخر واحد آخر واحد اللي يسمع كلام الناس يبات بلا راس رسمي يتكسر رسمي يتكسر من كثرة الأخبار والإشاعات اللي يسمحهم
1: اللي يعطي وذنيه للناس يتعب
2: مش يحط في راسه
1: يتعب. هو لما حالة إذا كان احنا الدكتور نعملوا التجربة وجربوها برشا ناس وإحنا قبل حكينا وقت اللي حكينا على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان تجرب وحدك في الدار سيهم أعمل ثلاثة أيام ما تحلش مواقع التواصل الاجتماعي حاول يا خويا
2: ستريس يتنح
1: شنو يتنح شنو ترتاح شنو ترتاح شنو را ابعد على التليفون والكمبيوتر سكر ونحي
2: اي اما سامحني ملاحظه ارادتك تنحي مش تليفونك عدم ولا
1: ضو مخصوص قلت لك انا ليك انت
2: راحتك وقت التليفون يعدم ولا حاجه
1: راحتك انت سكر وحاول تسكر علاش على خاطر راهو تو باش نقول الحقيقه برشا ناس مش باش تعجبهم رانا كلنا مدمنين راهو دكتور
0: نعم
1: كلنا رانا مدمنين راك انا كي نقول لك لازم تكون عندك اراده وفكر في اعصابك وفي راحتك نفسية ممكن تيزمك تكون مقتنع باش تسكر وانا متأكدة اذا كان تسكر نهارين وثلاثة تقعد تستنى في كمالة الثالثة نهار باش ترجع تحل تشوف الدنيا وما فيها
2: شنو فادني ترجع تكون اكتي اكثر
1: تقول انت تعوض اللي فاتك اما راي راحة كبيرة راو كي تسكر على اخبار وتسكر على حاجة أخرى في فترة ما بون في تونس نقولوها الحقيقة عنا فترة جوست بعد الثورة توانسة يسر ولو برانشي على مواقع الأخبار وخاصة القنوات التلفزية اللي تخدم بعاجل عاجل عاجل عاجل ومركزين على تونس ناس مرضت دكتور الناس مرضت يعني وصلوا فما ناس يقول لك والله الطبيب قالي ما اشتبع الأخبار ما عادش تبع وما بون بك العاجل عاجل اللي راهو 90% يطيحوا الغربال من بعد راسي ما مش وعبيت وصلت ومرضت هذي هو اللي تبع كلام الناس يبات بلا راس هو بلا راس وكو حتى يلقى روحه بكله يلا نرجع معك دكتور تأثير الإشاعات على الفرد والأسرة والمجتمع وهذا هو مربط الفرس التأثير اللي حتى حد ما ورد له باله وهالمؤسسات نصح عليها نقول وسائل إعلام ولا مصادر إعلامية تخدم وتطيح في الفراك وكهو ولا يهمها اش قاعد يصير في المجتمعات ولا في الأفراد من تأثير.
0: نعم
1: تفضل دكتور.
0: شكرا. هو الإشاعة كما نعرف الكل ظاهرة اجتماعية تنجم تهز لأثار وهالأثار تنجم تكون نفسية وتنجم تكون اجتماعية وتنجم تمس الأفراد والفرد بيدو تنجم تمس الأسرة وتنجم تمس المجتمع بكله. هات نبدأ أولا بتأثير الإشاعات على الفرد. هالتأثير الفردي هذايا أولا باش يمس الصحة النفسية متاع الفرد. إذا الإشاعة تتعلق بمواضيع حساسة كما الصحة مثلا ولا كما الخدمة ولا كما المستقبل ولا كما الأمن، أكيد باش الإنسان يتوتر. معناها أنت مش تسمع حاجة تمس الصحة متاعك ولا مش تسمع مستقبلك ولا عمل متاعك ولا مستقبل العمل متاعك وإلى آخر المواضيع هي بالنسبة ليك حساسة، هذا بطبيعة مش يأثر على توازنك النفسي، مش لأنك مش تتوتر، لأنك مش تشعر ممكن بالخوف، مش تشعر بالقلق، وهذا ينجم يأثر على النوم، الناس تتفرعس في نومها، تنجم تتأثر في تركيزها في مزاجها، خاصة وقت يكون الإنسان منشغل بالمعلومات السلبية اللي تخليه يعيش في حالة متاع ترقب ولا ساعات متاع شك، وتأثر ممكن على السلوك وعلى القرار متاع الشخص بيدو. ساعات فما ناس تأخذ قرارات معناها نتيجة إشاعات، معناها حسب طبيعة الإشاعة من نوع مثلا، نعطي مثل بسيط، أنا مش من هي بطبيعة الأمثلة عديدة متعدد حسب طبيعة الإشاعة والتيماتيك متاعها، معناها من نوع مثلا شراء وتخزين سلعة بصفة مش ضرورية، سلعة إشاعة وكذا وكذا وكذا، معناها ساعات كل شيء، معناها الوقود ساعات تسمع أبا ومشي
1: تركين الصفوف
0: دكتور الصفوف بوف
1: هو نقاش نقابة مع حكومة يبطل الإضراب مثلا، هو كان
2: مقرر
1: مثلا
0: ولا على السلع ولا على السلع بمختلف أنواعها،
1: تقول أنت نعملوا فضلك هكا تنقولوا تو أنا وسيهام هاو الروز جاي في المحل التجاري الفلاني تطولي صف قدامه.
0: نعم، وبالتالي الإشاعة تؤثر على السلوك وعلى القرارات من نوع كما قلنا الشراء ولا التخزين، من نوع تجنب أماكن ولا تجنب أشخاص معينة من غير مبرر، ولا ساعات تبني مواقف وأحكام مسبقة تجاه الناس بعض الناس، وإلا اتخاذ قرارات خاطئة وغالطة وبعدها يندم عليها الإنسان فيما بعد، لأنه أخذ قرار من حاجة ما هيشي موثوق بها ولا ما هيشي مؤكدة. ساعات الإشاعة تأثر على صورة الشخص نفسه وعلى علاقاته، صورة الشخص نفسه
1: وهذيك صعب حاجة،
0: وهذيك صعبة. نعم، وقت ما تكون هالإشاعة تستهدفه هو شخصيا، ينجم يحس بالظلم، ينجم يحس ساعات بالعزلة، نجم تتراجع ثقته في نفسه، ينجم يضر في سمعته الإنسان الشخصية، ينجم يضر في سمعته المهنية. نعم،
1: إذا كان يضرب مصداقيته في الخدمة مشي
0: معناها بالضبط، إذا كان خرجت إشاعة مسدته في مصداقيته وإلا في سمعة،
1: خاصة الناس اللي عندها تخدم في انتصابها الخاص، معناها
0: نعم في عمل معناها في
1: العمل الخاص عموما يتطلب سمعة معينة
0: في تجارة ولا كذا وسن تخرج فيه إشاعة مشي، معناها ما عادش من تجارة مشي بالضبط. إضافة للتأثيرات على الفرد، الإشاعة تؤثر زاد على الأسرة، بكر ذكرناها تحلوها شوية، باعتبار الأسرة مساحة متاع تواصل وثيقة بين الأفراد اللي باش يتمسوا وباش يزيد الخوف والقلق متاعهم إذا الإشاعة مست واحد منهم مثلا. إذا مقتلت الإشاعة تمس فرد من العائلة، معناها مش تغرس مشاعر متاع شك، مش تغرس مشاعر متاع سوء فهم، متاع مالونتوندو متاع سوء فهم معناها بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا ينجم يولد خلافات بسبب اختلاف طرق التعامل مع الأخبار وتصديقها. أي، ساعات معنا نزرع فتنة حتى داخل العائلة
1: طبعًا
0: بمجرد إشاعة، لأنه كل واحد مشي معناها هو الاتيتود متاعه فيزافي مع الريمور هذي يا لندرا يمشي، وباش تولي مش تولي عركه ومش تولي فتنه داخل حتى نفس
1: تمشي انت فرد من عائلتك. نعم، تقول لك هاو قالوا لي انت عملت كذا. نعم، بالحق هي هذيك في حد ذاتها سيء وقتها، هو باش تبلوكي الكوميونيكاسيون بينك وبينه، خاطر باش يقول لك انت صدقت وبينه وبين روحك قول كيفاش خويا ولا خالي ولا صاحبي القريب،
2: شكون اللي قال لك تقول له لا ما نقولش،
1: اي وشكون اللي خرجها له اللي شاع هذه، شكون صاحب الاخبار وانت تقول له لا وبرع. نستسمحكم ناخذ المكالمه. الو، صباح النور.
4: الو،
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
4: عسلامه.
1: عسلامه، تفضلي.
4: معك مدام نسرين.
1: مرحبا نسرين، اهلا وسهلا. نسرين، عندك مع الاشاعه ولا باش تحكي بصفه عامه؟
4: والله مع الاشاعه، احيانا فيها ظلم.
1: أي برشا، أي
4: فيها الظلم وساعات تقطع الأسرة ما بين بعضها.
1: أي، وإحنا نحكي تو في التأثير على الأسرة. أعطينا شنو من الأمثلة اللي تعرفهم نسرين؟
4: مثلا إنسان يكون مغافل في الدار، هما علم بحد شيء يقولوا له رك متوفي
1: مثلا،
4: رك شنو صار لك، وإلا إنسان يقول له هاو وقف هاك وقف مع صاحبتك، شنو كنت تعمل، وإن هما الوالدين.
1: صحيح،
4: وهذه حاجة بحد ذاتها راهي تفرق الأسرة.
1: أي صحيح صحيح، خاطر يدخلوا شك
4: فرق ما بين البو وبنته ما بين الام وبنتها ما بين الاخت واخوها
1: صحيح
4: ما بين
1: مثال شي نسرين طول بالك طول بالك عندك نسرين بالحق انت شهاده حيه على تاثير الاشاعه على الاسره نسرين طول بالك ماكش وحدك راه الناس الكل تعيشوا هذا وتخرج حاجات
4: تعيشوا خاصه الانسان اللي يكون ما عندوش تليفون يمرض خلي انسان يذلك ساعه لساعه يعطيك كيف باش تاخذ تليفون كلمه كلمه بركتك عليه كيف
1: طول بالك نسرين طول بالك طول بالك ماكش كان انت ضحيه اشاعات راهو برشا ناس برشا ناس باش تعرفوا باش يعرفوا اللي يسمعوا فينا قداش نجم تسبب الم الاشاعه راهو احيانا
4: الم راهي تبعد ما بين البو وبنته
1: اي
4: سوى كذب ولا حق يتكلم في صاحبها
1: اي
4: تحكي مع صاحبها اش يعملوا هما مع بعضهم في الوقت هذا يا اخي ما عندكش ثقه في بنتك ولا في ولدك الواحد تجيب فيه ولا الواحد تخرج فيه الواحد تخرج في ابنك ولا في ولدك هيك على الاقل تبعها شوفها جبدها صحبها اعتبرها بنتك
1: صحيح تخليها تحكي معك واعرف فما صحيح ولا غلط
4: تبوح لك باسرارها لعل على الاقل تحكي مع مخير تحكي مع ابوها ولا مع صاحبها
1: اي صحيح صحيح
4: يلزم كيما عنديش ام خاصه الام اللي متوفي
1: اي
4: يعني البو هو اللي يجلب بنته خليها تحكي له الوهم مشيتي معها ذاك ما تمشيش يلزمك حتى ولو هي غلطه يردها ما يسالش تغلط البنت راهي ما نقولكش ما تغلطش والبو احيانا راهو عنده الحق ما دام تجي حاجه يقولوا له بنتك بالنسبه للبو يعني عذرت عنده الحق اما على الاقل ثبت
1: ولا يعطيك صحه ثبت هذه هي
4: ثبت وقلت لقاها غلطه هي الحموه وهو سكي
1: اي وقتها
4: لازم
1: فوالا وقتها ياخذ الموقف المناسب مش السكينه
4: وتو تشوفي
1: وليش الحم والسكين يا نسرين ردوا بينا يا نسرين الحم والسكين برشا ياخذ الموقف المناسب باش يصلح الوضعيه اذا كان بنته في حاله
4: غلطه يصلح اما كي يلقاها غلطه
1: اي اي
4: يلقاها غلطه على طول وماشي مثلا في ثنيه اخرى اذا كان نقول له عندك الف حق
1: اي
4: اما تو للمجتمع سامحني يرحم
1: اي
4: ولا الناس ترحم خاصه التراج اللي من المحيط نتاعكم
1: اي وهو زاد يلزم تفهموا يا نسرين في حاجه كونه البوك يبدا وحده ما عندوش مراه في الدار اللي هي الام واللي هي تسد غيبته مسؤوليته تولي كبيره ويتعب اكثر راهو دونك
4: لا لا بالحق والله انا بالحق عندي مرت بابا يرحم والديها ديما واقفه معي
1: به به خرق العاده
4: حتى ولو ظالمه والا مظلوم
1: اي اي
4: والله لا ساعه لا ساعه اقسم بالله تبجلني على ولاد
1: اي به هذا به به اني كنت
4: ما لا ظلم كل حد اعطي حقه
1: اي عندك حق نسرين وما احلاها لا لا البه والخايب في كل بلاصه مرت البو ومرت
4: البه والخايب وخاصه كي ما عندكش اصحاب وما تلقيش انت وشكون تحكي
1: اي
4: يعني في عزله تامه
1: او عندك التليفون ما قلت فكلك التليفون او عندك التليفون نسري
4: لا لا والله هذا طلبات اقسم بالله انا كان عندي تليفون والله والله والله نهبط راسي لوحد
1: اي مثالش نسرين مثالش طول بالك طول بالك العائله ما تتقدرش بثمن واحنا الاسبوع
4: عندي
1: تحكينا على اهميه العائله مرحبا بك نسرين مرحبا بك مرحبا بك اما ديما طول بالك مع الوالدين طول بالك تحيه
4: للدكتوره هي البردت على القلب
1: اي
4: تحية لها دكتورة هي البردت على القلب
1: دكتور
4: عرفت الجرح كيف يأكلوا الجرح
1: أي أي إن شاء الله لاباس نسرين وتعديها المرحلة والوالدين ديما طول بالك عليهم ومجتمعاتنا كبرت مهما كبرت تقعد ضيقة وعنا المونتاليتي تعب شوية
4: والله يقطع المجتمع الوالدين محليه
1: يعني نعرف نعرف نعرف هي ديك المشكلة نسرين حد. هذيك هي المشكله هذاك كيفاش نحكي واحنا اليوم كل تقلقين والكلام اللي يعبي الوذان معناه يقولوا المسار والزن على الوذان امر من السحر بالحق امر من السحر
4: انت ما عندكش مع شكون تحكي يعني لا بسيل ما تمشي له وتحكي له بمشاكلك داخليا خاصه انت ما عندكش لا ام ولا حتى شيء
1: اش بيهم لبسي ما تمشي لهمش نسرين غاليين واش هكا ولا نسرين لبسي غاليين في تونس شوية علينا الحقيقة قلت مش
4: غلاو علينا المعيشة
1: لا لا لا مش لك الدرجة كي نحتاجوا لهم إن شاء الله نمشي لهم فماش حاجة أهم الصحة ما زاد هما يخدموا على رواحهم
4: هنا والله إلا لقيت حتى باش نداوي تقول لي صح
1: مثال
4: والله إلا لقيت حتى باش نداوي أنا كرني أبد ما كتبه وش تعو
1: مثال
4: الساعة الحاضرة
1: ان شاء الله ان شاء الله تلقى الخدمه اللي تجيب لك الدخل واللي هي او اللي هي تستر من كل شيء.
4: قولي لي ان شاء الله تلقي تليفون يا ربي خير من الخدمه.
1: مو الخدمه هي اللي تجيب التليفون، انت تشري تليفون يا نسرين.
4: يما تعرف كيفاش اني كفيفه مش نخدمه.
1: فما خدم فما نسرين، والله فما خدم
4: على يدك نحس يا وجه الخير
1: ان شاء الله ان شاء الله يا نسرين. فما فما فما ابحث انت اسعى يا نسرين وشوف اللي انت بنقض لي حدود علاقات.
4: يا مدام سعيد سعيد سعيد يقولوا لك لا انت كفيفه لا ما تخدمش.
1: لا لا مش للدرجه هذه
4: والله قسما بالله. جريت جريت
1: ان شاء الله ربي يخلق يجري رزق بين يديك باي طريقه.
4: انا امنيتي نخدم في المستير على الاقل نلقى راحتي.
1: تحب مستيره ان شاء الله ان شاء
4: الله. روح بتاعي هي
1: به. انت توين موجوده مال
4: يعني في المستير؟ اما ديما
1: هاك موجود
4: احيان سبت وحد عندي لا فامي في القروين
1: تروح القروين
4: في المستير.
1: اي هاك موجودة عاد في مستير ان شاء الله تخدم في مستير وان شاء الله تلقى الخدمة اللي تحب عليها نسرين وربي معاك وطول بالك شوية ميسيلش مع الوالد والعائلة. يعطيك الصحة نسرين، مرحبا بيك ديما معنا. شكرا ليك نسرين، يعطيك الصحة. عايشك يا نسرين، طول بالك. ليش عاد الدكتور اللي تقال في عرض العباد راهي اقصى ما فما في الدنيا وخاصة كي يبدو بنيات كيما هكا. به سهام شنو عندك انت قبل ما نرجع للدكتور؟
2: نشوفوا نتائج السونداج
1: اللي اعطينا شنو قالوا ترى اللي بارتاجيو في الاخبار وينشروا في الاخبار قاعدين يثبتوا ولا ما يثبتوش ديما ولا مش ديما. ايوه
2: خنشوف. نذكر بالسؤال، قبل ارسال اي خبر هل تقوم بالتثبت من صحته؟ الاحتمال الاول دائما، الاحتمال الثاني احيانا، الاقتراح الثالث بصراحه لا. شنو جانا نتيجه السونداج على امتداد اسبوع كامل؟ جانا انه دائما الاقتراح الاول 78% من الناس اللي صوتوا في السونداج دائما يثبتوا من صحة الخبر. أحيانا الاحتمال الثاني 8% فقط يثبتوا. وبصراحة لا ما ثبتش 13%، 13% ما يثبتوش من الخبر ينشروه كما هو.
1: هاي بي قولوا ميلا رد بالك القانون 54 نحى العقوبة السجنية لكن في نفس الوقت اعطى خطية بين 10 و20 مليون دونك معناها ردوا بالكم منا تكوي منا تكوي.
2: مازال عندي
1: شنو عنا عنا تفاعلات.
2: اي عنا تعليق جانا من مدام نورس العجمي قال صباح النور، فما ظاهرة مقترنة مع الإشاعة وهي عدم القراءة، مثال عنوان يهبط على موقع التواصل الاجتماعي بين قوسين الموت يفجع شخصيا إعلامية معروفة، العنوان هذا يخلي العباد تهبط الخبر وتبرتجيه دون الدخول لمحتوى ويكتبوا الله يرحمه ويتحول الخبر إلى إشاعة وهو في الأصل أحد أقاربه هو اللي توفى ومش هو في شخصه اللي أني نقرأ المحتوى وإذا المصدر موثوق نهبط والأكثر لا.
1: هذه ريتها يهبطوا خبر الدكتور طريقة كيفاش باش نقولها لك غيزي شوية يعمل عنوان يوحي لك بخبر معين وهو عنده الخبر الصحيح اللي يشبه له من المثير كي يبدأ على النجم الفلاني صار الله أكبر وإلا على أبوه ولا جد ومن بعد كي تدخل تفاصيل الخبر الصحيح بعد ما ينتشر الخبر ذاك الموت يفجع كذا كذا كذا تعملك تلقى مش هو المعني بالأمر تلقى خاله ولا عمه ولا رجل عمته رجل كبير ولا تحس هكا خبث معناها
0: خبث
1: في
0: العناوين ويدخل في نطاق الإثارة. نطاق الإثارة والهدف منها هي الترويج الترويج والهدف الربحي أكثر منه الإعلام
2: معناها ماهوش يعملها هو بالعاني على شخص الإشاعة أي باش يحير اسمه ولا يتعود الصفحات
1: تقول فما نجوم كي يقفل نجم هم
2: يعمل أي إشاعة أي خبر
1: يعملوا إشاعات باش يرجعوا للواجهة الإعلامية
2: باش يحير اسمه يدور في الباجات والناس تتفكر وترجع
1: فما
2: موجودة موجودة يعمل فيها بالعاني
1: مية مش مشكلة راه نهار يتولي نجم ستينس بي يولي مضمنها كي
2: تتنحى له
1: يتعب يتعب نفسانيا برشا دونك يولي يلوش في سلاحات باش يرجع لها. دكتور 13% ما يتاكدوش من الاخبار اللي بارتاجيوها كي يلقاوها ويعاودوا ينشروها معناها مع صرامه القانون في تونس.
2: ولا جديد على القانون احنا في قبل
0: اعتبر انا الحقيقه ما عنديش فكره ما اعتبر انه سكور باهي هذا انا اعتبر نتيجه باهي اذا كانت 13% اتصور
1: اكثر في الواقع اكثر اللي بارتاجيوها هكاك على فيغليت معناها
0: تصور اكثر لانه انت هنا فما ميثودولوجيك معناها منهجيه انتم لانه شكون اللي جاوبك هو خاطر هذه معناها ما تعرف هذا حتى اي بحث يقوم به الانسان يلزم منهجيه معناها تسمى لا بوبولاسيون ريبريزونتاتيف دو لا معناها يلزم بوبولاسيون ديتود تكون ريبريزونتاتيف لا بوبولاسيون تونيزيان. انت مشيت فما نرجع لك ليبي الاغلاط هذه اغلاط منهجيه انت كي تمشي انت الجماعه اللي استعملوا المنصات وكذا معناها هذا انت 13% من الناس اللي تستعمل في التكنولوجيا وعندها مستوى يمكن معناها معلوماتي واعلامي معين، اما انت كي تشوف المواطن العادي مش كيف كيف. وبالتالي سكاري لي سوزي استيمي بتصور 13 نصور اكثر.
2: اي هو هو السؤال الموجه للمستعملين.
0: اي هذه فسرنا انا ما نرجعوا للتحليل النقدي.
2: هو سؤال موجه لمستعملي الانترنت هما بطبيعتهم،
0: اما نحكي على المواطن التونسي يعني.
2: فهمتك، معناها النطاق يكون اوسع واشمل.
0: النطاق معناها يشمل المواطنين التونسيين الكل بفئاتهم الكل الثقافيه والفكريه والاقتصاديه. نتصور اكثر
2: اكثر اكيد نتصور
1: هو فما اللي ما يبارطاجيش بالكل هو مرتاح كيفيه
2: نشوفك حتى انا ما نبارطاجيش
1: لا ومرتاح. بيه احنا خذينا تأثير الإشاعات على الفرد والأسرة، كنا
0: المجتمع
1: مازال المجتمع جزء.
0: نعم
1: دكتور.
0: ايوه منا فيما يخص تأثير الإشاعات على المجتمع نلقاو اولا ضعف الثقة الاجتماعية.
1: ناوي
0: وقت ما تنتشر الإشاعات بكثرة الناس تنجم تفقد الثقة في بعضها، تولي تفقد الثقة في مصدر المعلومات، تفقد الثقة حتى في الخبراء، حتى في المؤسسات الرسمية، وهذا خايب. علاش؟ معناها خاطر مجتمع تقل وتضعف فيه الثقة يولي أكثر عرضة للتوتر، أكثر عرضة للاضطراب الاجتماعي
1: طبعا.
0: نتيجة الخوف، وهذا اللي لاحظوه وقت الأزمات. مثلا الإشاعات نجم تضخم المخاوف، نجم تنشر الهلع، تخلي إدارة الأزمة أصعب، لأنه أنت معناها في كل كوارث ولا كل أزمات في مجتمع تصير معناها مصالح متاع إدارة أزمة، معناها معناها بكيفاش تدير الأزمة، تولي إدارة الأزمة أصعب. مثلا عشناها هذا في الكوفيد بار إكزامبل، معناها بسبب تداول معلومات خاطئة، معناها حكاية الفاكسان حكاية كدرة شنو، تولي أنت معناها حتى إدارة الأزمة، أنت مثلا الدولة توفر لك ولا وزارة الصحة توفر لك لي فاكسان وتخرج إشاعات أو درة شنوها وكذا، تولي معناها تولي كونتر برودكتيف، الإشاعة تعطل حتى المصلحة العامة، تعطل أي. إدارة الأزمة. ولأنه فما الثقة تمست بين المواطنين والمؤسسات، وهالثقة مهمة جدا لأنها تمثل عنصر أساسي لاستقرار المجتمع. في بعض الحالات نلقاو استخدام بعض الإشاعات حتى بنية مبيتة، بنية مش باهية، بنية متاع ضرر ولا متاع إضرار بما يا بالمجتمع يا بفئات ولا بأشخاص معينين، لتعزيز صراعات ولا للتأثير على التماسك الاجتماعي، وهذا الجانب السلبي والمضر للإشاعة.
1: نعم.
0: اللي هي مستعملة كساعات حتى كسلاح، نحط ما بين ظفرين.
1: أي وسلاح سيء زادة. نعم. على خاطر بالإشاعات تنجم تخرج مجتمع كامل وشعب كامل في ثورة في توتر. نعم. في كذا ما كيما تحكي، معناها حتى الظرف هي فمش مجتمع حياته 10 على 10، كل مجتمعات عندها شوية أزمات منا ولا منا، دونك كيما قلت حتى السيطرة على الأزمات الموجودة تولي صعيبة برشا. فما حاجة أخرى، الإشاعات تفرق راهو بين الكتل. نعم. الاجتماعية تخلق كتل مختلفة، يختلفوا حول برشا حاجات، يولي والاختلاف هذاك هو اللي خايبك، التفرقه هذيك على الكل على المجتمع تاثيرات كبيره كبيره، خاصه في مواضيع الشان العام. خاصه عندك تفاعلات سهام ولا نمشيو مع مواجهه الاشاعات والحد من تاثيرها ممكن ولا لا مع الدكتور؟
2: لا
1: نمشيو للخاتمه الدكتور معك في اخر. أوكي. عنصر ثم تعطينا السونداج الجديد والموضوع الجديد. سهام
0: هو مواجهه الاشاعات الحد من تاثيرها السلبي يقوم على تعزيز ما سميته في البداية ثقافة التفكير النقدي.
1: أي.
0: ثقافة التحقق من المعلومة، ثقافة الإعلام المسؤول، مش ثقافة التناقل الأعمى. هذا يتطلب تضافر برشا جهود متاع شكون؟ متاع الأفراد، المواطن مش نبدأ به، لكن كذلك هذا يهم الأسرة، يهم كذلك المؤسسات التعليمية، ويهمهم المجتمع
1: طبعا.
0: ما نبدأه بالفرد بيده، نبدأه بالمواطن بيده، لأنه هذا يهمه هو أولا. معناها المواطن هو الحلقة الأهم في سلسلة انتشار الإشاعة. المواطن ينجم يساهم كيف يبدأ واعي وكيف يبذل مجهود باش يتحقق من الخبر، ويحاول يلوج على أكثر من مصدر للمعلومة، ويتجنب أنه ينشره. معناه أنت ساعة قبل ما تنشر ماذا بيك، هذا ثقافة التحقق من المعلومة أنا بدي نعملها. معناها أنت ساعات هيك تقوم على الفيسبوك ولا كذا ونستعملوه بكلنا حبينا ولا كرهنا، وتلقى تلقى المعلومة ما يلزمكش تصدقها. بيدي انا بيدي نعمل ما نسميوها تقاطع، وانتم هذا في علم الاعلام راه موجود تقاطع الاخبار، من التاكد من صحه المعلومه وقت اللي تقارن عده مصادر وتتاكد من المصداقيه. معناها متاع كل مصدر معناها. وهو انتم حتى هذا في في في في التربيه الاعلاميه راهو موجود معناها يقول لك انت
1: ايوه فما مصادر بعينها تمشي لها وتتاكد منها معناها
0: تعرفها. وساعات وساعات يقول لك معناها المبدا انه خبر ما يمكن اعتباره ذا مصداقيه الا اذا وقع تاكيده من ثلاثه مصادر مختلفه ما تتناقلش نفس الخبر على بعضها. أنا أنت بيدك تتأكد حتى المصدر خطر
1: يزمك أنت تكون تعرف اللي هما ما يتناقلوش الخبر على بعضهم
0: بالضبط. بالتالي باش تقول معنا سيفياب لأنه أنه الخبر ذي مصداقية بطبيعة ذات أو أمور تقنية ذي متاع عمل صحفي وعمل إعلامي. لكن حتى كمواطن ميزمش الإنسان
1: حتى المواطن نجم يعرفهم دكتور ميكانيزمات ذو مرة
0: نعم.
1: معناها أنت كي تلقى على فيسبوك أخبر كذا كذا تأكد مشي الوسائل الإعلام الرسمية في بلادك في اللي تستثقها في في الخارج يا سيدي
2: هو أصلا المواطن العادي معناه من كثرة ما يشوف الأخبار يوميا ويدخل يثبت واللي يعرف أصلا أنه المصادر الموثوقة وأنه المصادر اللي مستنسة تهبط الأخبار
1: يعطيك الصحة هذا هو هذا هو
2: بالتعاود معناه وكل يوم.
1: أما هذي إذا كان نحكيه خاصة على الأخبار الدور على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا الأمور في الشأن العام أما الإشاعات اللي في الإطار الضيق والعائلي والمجتمع الضيق كما كانت تحكي نسرين هيك جريدة قالوا ما أمرش منها يا دكتور
2: نعم
1: هاو بنتك روها في كذا مع درا في شبهة كذا هاو ولدك روه مع كذا يظهر لي يعملوا في كذا هذيك يا دكتور
0: نعم
1: اختيرة الحقيقة ذيك وقتها شنو ما المسار
0: هو في الحالات الكل في الحالات الكل ماذا به الإنسان ديما يسأل روحه ولا يطرح على روحه سؤال زعم أنا متأكد من صحة المعلومة ولا لا ماذا بيك ما تتسرعش معناها هو بصفة عامة
1: ديما تأنى
0: ماذا بيه التأني مهم العجلة في العجلة الندامة معناها الإنسان ماذا بيه يتأنى وفي الموضوع متاعنا وقت لا تبدأ إشاعة وخاصة كي تبدأ معنا بارتاجي معنا جراند إيشال ماذا بيه كما قلنا معناها الثقافة هذه كم تحقق ماذا بينا نكتسبوها ونتجنبوا أنه ننشر ولا نبارتاجي وخاصة لو أنت كي مكش متأكد على الأقل خليها روحك ما تبارتاجيش أمها وهذا معناها أمور بسيطة معناها حتى على المستوى هذا وقت لا تتأكد وتحب تبارتاجي معناها وقت اللي تتأكد تفضل تنجد بارتاجي ما ما ما ما ما وقت اللي في غياب تأكد ومصداقية المعلومة ماذا بيه إنسان ما ينشرش هو بيده وما يبارتاجيش معنى هذه هي في الواقع الثقافة هذه متاع معنى التحقق والسؤال والتفكير النقدي هذا ما يسمى بثقافة التفكير النقدي اللي تساهم في مواجهة الإشاعات واللي هي معنى على مستوى الفرد وكذلك في على مستوى الأسرة نتعدوا للبيئة الثانية اللي هي مهمة البيئة الأولى سمحني اللي هي معنى الأسرة اللي تعنى بتربية الأبناء باش تربيهم هنا باش تربيهم على الحوار على المناقشة في بلاصة التلقي السلبي لأنك أنت زادك تتربى في بيئة أن تتلقى سلبيا معنا دون مانير باسيف كما غير أنت ما تركز وما وقت ما الوالدين يكونوا قدوة كذلك ونموذج وما ينشروش أخبار مش مؤكدة داخل العائلة يقوموا توعية صغارهم بمخاطر إعادة نشر معنا حاجات غير مؤكدة وتأثيراتها خاصة هذا هو دور الأسرة معناها في معناها في في تربية النشأة
1: كما مسألة على التربية هي اللي تخلي
0: نعم
1: معناها السلوك متاعنا فيه كما قلت انت في البداية كل التفكير النقدي هذاك
0: التفكير النقدي هو
1: برشا برشا برشا
0: بعد الأسرة جيت للمؤسسات التعليمية
1: بسرعة دكتور
0: نعم حقيقة. دورها في التربية الإعلامية ما يسمى بالتربية الإعلامية والرقمية وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والحوار المبني على الأدلة مناهج البحث العلمي بيدو راهو أنت في التربية متاعنا احنا بنقراه معناها البحث العلمي مش تقراه في كل المواد معناها خطر البحث العلمي هو التفكير العلمي معناها أنك إيش معناها التفكير العلمي معناها أنك تتعلم أهمية الاعتماد المصادر الموثوقة مثلا تجيش انسانك من راسه يختلق حاجة وانا تقول انت توبر فيها احنا بيدنا توعنا كي مش تنشر حاجة تحط لي ريفيرانس متاعك ما نفهم دي ريفيرانس مش هكاك مانا ولا تكون رأي فكرة كما قلنا احنا راو هذا معنى من بيب رأي خاص راو رأي شخصي ولا استنتاج شخصي والانسان بالتالي بهكا يميز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة وبهكا نساهم في بناء مجتمع عنده ثقافة متاع تحقق مش ثقافة متاع تناقل
1: يعطيك الصحة دكتور شكرا نعم. ليك مع غياب ويام لقويذي إن شاء الله غياب ما يطولش الأسبوع القادم إن شاء الله تكون شاء الله. معنا الفيك نيوز مشكلة كبيرة فما ناس محترفين فيها أصلا معناها وبربي حكايتك البرتاج تبرتاجي اللي تلقاه تبرتاجي هذيك ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم راهي تنجم توقع روحك حتى في مشكلة مسائلة قضائية يلا
2: السونداج نتاع الجمعه الجايه ان شاء الله
1: نكملوا مع اليوم معناها احنا تو في الجمعه الجايه. ايوه أي. الجمعه الجايه ايش عندنا على الخميس الجاي؟ عندنا
2: سونداج اللي هو في علاقه بالذكاء العاطفي موضوعنا الحصه الجايه. السونداج اللي مش لقاوه منشور على صفحه الاذاعه على فيسبوك بعنوان وقت تغضب شنو تعمل؟ 3 اقتراحات. الاقتراح الاول تسكت، الثاني تصرخ، الاحتمال الثالث تحكي بعد ما تهدأ. كل حد يجاوب على شنو هو يعمل من منظوره الشخصي معناه تجربه.
1: دونك تلقاو السونداج كيما العاده، تجاوبوا على الاسئله اللي ما شاركش معنا قبل، يحاول يشارك معنا على صفحتنا طبعا يهمنا. اي والاسئله واضحه وسهله. ومره اخرى سهام اكد لهم راه واسميكم ما تطلعش وما نقولوهم شو رانا اصلا في الاخر في الميكرو باش نذكروا النسب
2: الارقام فقط
1: اي نتاع اصواتكم شنو كل سؤال قداش نسبه الاجابات نتاعو كانت في السونداج. شكرا لك دكتور، شكرا لك سهام القويذي، يعطيك الصحه. تحيه اليوم من عليا منصوري من نجله عطيه و حمدي الأحول، سهام درعي. سهام درعي قلت سهام القويذي في مخي وئام القويذي باش نحييها ونقول ان شاء الله الاسبوع القادم تكون معنا. هذاك علاش بسيكولوج البرنامج. شكرا لكم الناس الكل في المتابعه في تمام منتصف النهار. نشر الاخباريه مع زميل فتحي سعد، الى اللقاء.

المنستير. حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع، نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن القصيدة

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي الشاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجم نصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: تنفيذ قرار هدم بناية كبرى أحدثت بصفة غير قانونية داخل المجال الطبيعي لصبخة المكنين. وفي النشرة أيضا: منصات التسجيل الخاصة بالبنوك المحققة لأرباح مالية تشرع في استقبال مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف. اليوم: انطلاق تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية في أوقات الفراغ وخلال الساعات الجوفاء. تنقيح المرسوم عدد 54، ما الذي تغير بمقتضى هذا المرسوم ومن هم المستفيدون؟ إلى تفاصيل الأنباء، واكب السيد عيسى موسى ولي المنستير اليوم المراحل الأخيرة لتنفيذ قرار هدم بناية كبرى أحدثت بصفة غير قانونية داخل المجال الطبيعي لسبخة المكنين في اعتداء صارخ على الملك العمومي للمياه وعلى البيئة الطبيعية، وتنهز المساحة المغطاة للبناية موضوع قرار الهدم حوالي 5000 متر مربع، وقد أقيمت على مساحة جملية تقدر بحوالي 10000 متر مربع. نبقى في المنستير بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل روضة بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير. أكدت رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيبة جماعة أنه تم غلق الروضة بتدخل من القوى العامة أمس، وأوضحت أن هذا الفضاء عشوائي وليس روضة باعتبار أنه لم يتحصل بعد على وصل الإداعة. وطالبت حبيبة جماعة السلطات بتفعيل لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية بالمنستير المتوقفة منذ مدة.
3: نتأسفوا للوضعية اللي شفنا فيها طفل راح حاجة ما تطرفناش، خاطر هو فضاء فوضوي ماهوش روضة، مازال ما تحصلش على وصل الإيداع، قانونيا ما تستقبلش أطفال، إذا هي تعتبر فضاء فوضوي. بطبيعة العنف مرفوض بكل أشكاله، وما نحبوش نشوفوا السيارات في الوضعية هذيك. للأسف صارت، والقوة العامة دخلت في عشية أمس، وقع غلق الروضة بالقوة العامة بحضور السيد معتمد. بالنسبة للتصريح الصادم لأم الطفل دافع على تحت الفضاء هذا، لكنها في تصريح آخر قالت اللي هي تحت الضغط قالت الكلام هذاك وقدمت شكاية، وإن شاء الله القانون يأخذ مجراه، وإن شاء الله ما نشوفوش صغيراتنا في وضعيات كيف ما هذه المؤسفة. نذكر الأولياء اللي أول حاجة يلزموا يحرصوا عليها هي الروضة قانونية أم لا. مهم برشا إنك تحط طفلك في روضة قانونية، ويجب تفعيل قرارات الغلق. هذه ساحة الفضاء هذا عندها فضاء آخر محنة مدرسية صدر فيه قرار غلق سنة التايتة لكنه متنفذ. علاش متنفذ؟ ما نعرفوش عليه. بنفس الوقت نذكر اللي إحنا لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية في ولاية المستير العمل متاعها متوقف منذ مدة، وإحنا بعتنا لازمنا نكون عضو كممثل للمهنيين عضو في اللجنة هذه، واللجنة ترجع تخدم خدمتها. خلينا نقسم الفوضوي، راهو الفوضوي عام وبصفة كبيرة.
2: انطلقت اليوم منصات التسجيل الخاصة بالبنوك المحققة لأرباح مالية في استقبال مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. الخبير البنكي سفيان لوريمي أكد أنه لم يتم معاينة صعوبات التقنية في الولوج إلى هذه المنصات.
4: بديت من اليوم المنصات هذه اللي ذكرها البنك المركزي في المنشور نتاعو الاخراني، وبديت اغلبيه البنوك المعنيه اللي حققت ارباح في 2025، دونك فما بنوك ما حققتش ارباح مش معنيه بالاجراء هذه، بديت في قبول طلبات نتاع الفرق نتاعها. دونك اغلبيه البنوك نشرت على المواقع الرسميه نتاعها وصفحات الفيسبوك العناوين نتاع المنصات هذه. دونك في مرحله اولى في اغلبيه البنوك راه اليوم مش باش تقدم باللي دوكيومون معناها الوثائق الكل، هو في الاخر باش تحط الهوية نتاعك، الهوية البنكية والهوية ونوع النشاط. البنكة باش تقوم خاطر عندها المعلومات اللازمة على الدخل نتاعك والعمليات البنكية باش تقوم دراسة على المطالب هذه. اليوم أغلبية المنصات ما فيهاش إشكالية تقنية وقاعدين يقبلوا في المطالب هذوما. ذكروا كيف البنوك عندهم أجل 10 أيام باش يجاوبوا بالقبول وإلا بالرفض على هالطلبات هذه.
2: صدر بالعدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور أمس المرسوم عدد 1 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المورخ في 13 من سبتمبر 2022 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. فما الذي تغير بمقتضى تنقيح هذا المرسوم ومن هم المستفيدون؟ أسئلة يجيب عليها الأستاذ المحامي أحمد الغربية.
5: تنقيح المرسوم 54 لسنة 2022 تغير فيه الفصل 24 القديم وأصبح لدينا فصل 24 جديد. الجريمة اللي كانت فيها 5 سنوات سجن و 50,000 دينار خطية ولينا اليوم نتحدث على 10,000 إلى 20,000 دينار خطية مالية عوض العقوبة السجنية. من سيستفيد من هذا المرسوم؟ الذي يستفيد من هذا المرسوم هو اللي باش يعمل معناتها في المستقبل جريمة تدخل تحت طائلة فصل 24. الحاجة الثانية اللي تتعلق بالناس اللي ما عندهمش حكم نهائي وبيت، بما فيهم الناس اللي عندهم أحكام غيابية، بما فيهم الناس اللي قضاياهم أونكور، بما فيهم الناس اللي ما صدرش في حقهم حكم تعقيبي بيت. سينتفع كلهم جميعهم سينتفعون بتنقيح الفصل 24 من مرسوم 54، وهذا من نجم يكون كان حاجة تفرح معناها بالنسبة لنا احنا. كل ما نحيو العقوبة السجنية ونحولوها إلى عقوبة مالية كل ما أحسن.
2: في بقية أنبائنا وفي إطار الخطة الوطنية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ينطلق بداية من اليوم تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية في أوقات الفراغ وخلال الساعات الجوفة. الأخبار تسلط الضوء على الإجراء من خلال ريبورتاج تالي تسجيل سعيد بن مسعود صياغة رضي شبيري.
6: القرار يندرج ضمن خطة تهدف إلى حماية التلاميذ من ظواهر استشرت مؤخرا في محيط المؤسسات التربوية وباتت تشكل خطرا على الناشئة مثل العنف واستهلاك المخدرات، وهو ما يفسر استبشار الأولياء باتخاذه.
7: قرار البداية إن شاء الله يطبق، يوفر لهم أنشطة ترفيهية أو أنشطة رياضية وخليهم يتلهوا فيه، ما يحسوش بالروتين وبالقلق وبالحسرة في الليسي ولا في الكولاج.
8: التلميذ ما يتعرضش لا للعنف البرة لا للزاكسيدون لا للمخدرات كما برشا حاجات أخرى.
6: الإجراء يرتبط أساسا بالجدول المدرسي لكل تلميذ، فعند وجود ساعة فراغ أو غياب أستاذ يبقى التلميذ داخل المعهد أو المدرسة في فضاءات للمراجعة والأنشطة الرياضية والترفيهية بحسب المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي بالوزارة زكريا الداسي.
9: التلاميذ يقعدوا في المؤسسات التربوية الداخل، يقع أول مرة فسح المجال لمنشطي دور الثقافة، دور الشباب، منشطي وزارة المرأة ومن الصحة للدخول إلى المدارس وتأسيس الساعات الشاغرة هذه.
6: الغاية حماية التلاميذ من سلوكيات محفوفة بالمخاطر، أما الوسيلة فتخصيص فضاءات للمراجعة ولممارسة الأنشطة التثقيفية والرياضية بإمكانية بشرية ومادية. واقع الحال يقول إنها محدودة جدا إن لم تكن منعدمة. نور الدين بوبريك، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة.
10: العدد الجملي لإطار الإشراف من قيمين وقيمين عامين حتى العمل يشكو نقصا فادحا، فالإمكانيات البشرية مش تكون عائق. هذه إذا كانت وجدت القاعات المراجعة، شكون مشي يأطر تلامذة ويراقب العملية داخل قاعات المراجعة؟ على سبيل المثال نظر لنقص القاعات الدرس، المكتبة حولناها سنة الفارطة إلى قاعة. خطورة ثانية وكأنه هكا نحجز تلامذة داخل المؤسسة التربوية. ما نجد ضد الإجراء هذا، لكن حقيقة نعرف وش معناها المؤسساتنا التربوية، نعرف اللي ما فماش كراسي، نعرف اللي ما فماش حواسيب، نعرف ما فماش إحداثات جديدة.
6: بين أهداف وزارة التربية وإمكانياتها بون شاسع وتحديات جسامة، فهل ستنجح الوزارة في كسب التحدي حتى لا يبقى القرار حبرا على ورق؟
2: انطلقت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة أشغال الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري والتفاصيل.
11: تقريب 60 عارض في قطاعات اللي تهم الانتقال للطاقة والطاقات المتجددة خصوصا منها الطاقة الفوتوضوئية. نلقاو عارضين من عدة دول ممثلة في قطاع الانتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوضوئية، تخزين الطاقة اللي حكينا عليه ياسر في الصيف هذه المشاكل تعديناها. نلقاو أيضا السيارات الكهربائية لأن هي مساعدنا في الانتقال الطاقي وتخفض على الاستعمال الطاقة الأحفورية. ثم 5 شركات عارضين، ثم 10 ستارت أب تدعيناهم باش يكونوا حاضرين. هو أول وأكبر تظاهرة في القطاع هذا اللي هو باش يضم الفاعلين في تونس كاملة في النشاط. كما تعرفوا الصيف اللي مرينا به سنة الحلول راهو ما تمر كان بالنشمر على الذراع الناس كل وبمشاركة القطاع الخاص. المواطنين لزمهم تجول الطاقة هذه الفوتوضوئية، الإدارة لتسهيل اللزمات وتسهيل الرخص لأن هنا مش نتعرضوا، لزمنا نقاول حلول مع بعضنا في التسريع لأنه الاستثمار الأجنبي هنا موجود، البنوك حاضرة بس تستثمر خصوصا في المشاريع الكبرى اللي مش تنقذنا الصيف الجاي إن شاء الله. لكن هنا ما نكروش اللي ثم تعراقيل كبيرة.
2: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. تنفيذ قرار هدم بناية كبرى أحدثت بصفة غير قانونية.

0: وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير.
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية لموجه إذاعة المنسير. بداية ببرنامج المقابلة الودية للأندية المحترفة لكرة القدم. غدوة الجمعة الملعب التونسي يواجه الهلال السوداني في ملعب نافر بباردو. التحكيم لأسامة بن إسحاق مباراة هذه تنطلق في 4 العشية، ثم بعد غدوة السبت نلقاو النجم الساحلي يستضيف تقدم سقيط الدافي مباراة ودية في ملعب سوسة الأولمبي. بداية من ماضي ساعتين ونصف تاع النهار التحكيم لسفيان الورتاني. أيضا بعد غدوة السبت الأولمبي البيجي مع مستقبل مرسى من 3:30 متاع العشية التحكيم دروساف القنواتي. نادي الصفاقسي يواجه واحد قبل في ماضي ساعتين متاع نهار التحكيم لنضال الطيف. ديما نهار السبت ترجي جرجيس يواجه مكر المهدي في 4 متاع العشية في المركب الرياضي بجرجيس. التحكيم لفرج بن رباح. والاتحاد المنسين نهار السبت بعد غدوة يستضيف ملحم مسوسة في ملعب مصطفى بن جنات في المباراة الودية تجمع 3 متاع العشية. التحكيم لوليد المنصري. ونهار لحد 4 اكتوبر الترجي الرياضي التونسي في مرتثم تلعشي يواجه الاتحاد العسكري الليبي في مركب حسن بالخوجة في تونس العاصمة. التحكيم لحسام بن ساسي. في كرة القدم منتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام يواصل مشاركته في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية في مصر، المؤهل لبطولة أفريقيا للأمم الأوسط. بقية البرنامج تاع الدورة هذه بعد غدوة السبت في ماضي ساعتين ونص تونس تواجه ليبيا، وفي 6 متاع العشية مصر تواجه المغرب. يوم الثلاثاء 6 أكتوبر ساعتين ونص متاع العشية زوج مقابلات، ليبيا تواجه المغرب ومصر تواجه الجزائر. منتخبنا التونسي معفى في الجولة هذه، لكن قبل ذلك منتخبنا كان في المقابلة الأولى تعادل مع الجزائر 1-1، وأيضا في المقابلة الثانية تعادل مع المغرب 0-0، في حين انهزم أمس والبارح بالأحرى المنتخب المصري في ملعب الإسماعيلية في مصر بهدفين مقابل هدف. النادي الافريقي انطلق اليوم في بيع الخيراتات السنوي الموسم الرياضي 26-27، يتواصل لغايه يوم الجمعه 30 أبريل 2027 حتى نص النهار. معلوم الانخراط 100 دينار للكبار و20 دينار للمنخرط الشبر يعني للصغار. النادي الافريقي اجرى اليوم حصه تدريبيه في الصباح. الان من المفروض انه باش يسافر الى ليبيا باتجاه بنغازي في نص النهار تنطلق الرحله. والنادي الافريقي باش يلعب مباراه دوليه وديه بعد غدوه السبت مع فريق اهلي بنغازي الليبي. في كرة اليد تعينات حكام مقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر نهار السبت في 5 متاع العشية. الجمعية الحمامات واجه النجم الساحلي. تحكيم للثنائي الغرياني وعتي طلع. اتحاد منزل تميم يستضيف بعث من خيار التحكيم للبشو ساسي. أيضا نهار السبت 5 متاع العشية المنزه الرياضي يستضيف سبورتينج المكنين تحكيم فريخة والقرقوري. نصرة بلبة يستضيف الترجي التونسي تحكيم للعوادني والزريبي. نادي كرة اليد بجمال يستضيف نادي سقيط الزيت تحكيم للعزابي وعبل طيف. وكذلك نهار السبت في قاعة رشيد خوجة في المهدية في 5:30 متاع العشية مكارم المهدية يستضيف النادي الإفريقي تحكيم للثنائي الدولي بن داحو والزغلمي. في التنس لاعبنا التونسي في التنس معز الشرقي المصنف 352 عالمين باش يواجه اليوم العشية في الدور ثمن النهائي لبطولة بورتو للتحدي اللاعب الليتواني إيديس بوتفيلز المصنف 101 عالمين. مباراة الدور ثمن النهائي انطلقت في 11 متاع الصباح، وقبل مباراة لاعبنا معز الشرقي ثم مباراة أخرى هي تتلعب الآن في الملعب. مباراة معز الشرقي في المباراة في الملعب رقم 3، لكن المباراة اللي تسبق انطلقت في 11 متاع الصباح ربما تكون متواصلة إلى حد الآن. ثم بعد بجي مباراة لعبنا معز الشرقي. معز الشرقي هو الحامل للقب لبطولة البورتو للتحدي بالبرتغالي، توج بها العام الماضي على حساب الإيطالي فرانشيسكو مايستريلي المصنف 169 عالميا. الختام عالمين بدوري الأمم الأوروبية اليوفا ناشن ليج في 8 غربوة متاع الليل. اليوم الدنمارك تواجه البرتغال، ألمانيا تواجه صربيا، اليونان تواجه هولندا، الويلز تواجه النرويج، إيرلندا تواجه النمسا، ثم في لكن قبلهم في 5 متاع العشية أذربيجان تواجه ليشنشتاين. في تصفيات كأس أفريقيا الأمم أوغندا 2027 اليوم في 5 متاع العشية غينا تواجه كينيا. وفي المباريات الدولية الودية اليوم في 3 متاع العشية أوزبكستان تواجه سوريا، والمالديف تواجه لبنان، في حين في الفجر اليوم الأرجنتين كانت فازت أمام بوليفيا 4-0. أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر نجلة حمدي أنيس عليا، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي. شاهي طيب الجميع.

0: الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي، أسعدت أوقاتكم.
0: أجنحة الكلمات.

هات قل لي يا أملح الناس ترى، لم تجافيتني وأظهرت هجرا؟ قلت زرني، فقال إني مريض، يا مريضا من بغضنا ليس يبرى. أنا راض بما يقدر ربي فيك من حكمه علي ويقضي، لو تراني وحر وجهي على الأرض وبعضي يبكي لرحمة بعضي، لاستعارت جفونك الدمع من عيني وردت علي لذة غمضي. أنت ماض وفي يديك فؤادي، رد قلبي وحيثما شئت فامضي.

قال فيلسوف: الكلام فيما يعنيك خير من السكوت عما يضرك، والسكوت عما يضرك خير من الكلام فيما لا يعنيك.

دخل عبادة المخنث على الخليفة المتوكل وبين يديه جام من ذهب فيه 1000 دينار، فقال له المتوكل: أسألك عن شيء إن أجبتني فيه بديهة من غير أن تفكر أو تتعتع فلك اللجام بما فيه. قال: سل يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني عن شيء له اسم ولا كنية له، وعن شيء له كنية ولا اسم له. قال على الفور: المنارة وأبو رياح، وهي لعبة أطفال. فتعجب وأعطاه الجام بما فيه.

0: ريحانة القلوب.
1: أيها القلب، هل تطيق اصطيادا طالما قد أطعتني وصبرت؟ إن من قد هويته واسع الحب كثير القلى كما قد عرفت. فاجتنبه كيما تعز عليه كلما ازداد من لقائك هنت. أو ما كنت قد عزفت عن الغي وسافرت في التقى ورجعت؟ وبمن قد بليت ليتك يا مسكين أحببت واصلا أو تركت. ولقد بان أنه لك قال مخلف الوعد خائن لو عقلت. أبدا منعم يعلق وعدا فإذا قلت هاته قال حتى. طالما كنت حايدا قبل هذا عن حبال الهوى فكيف وقعت؟ ما أرى في الهوى لإبليس ذنبا، إن عيني قادت فأنت اتبعت. فذوق الحب، قد نهيت فخالفت، ألست الذي عصيت ألست؟ طفلة قطعت حبالك منها لم يدم ودها كما قد عهدت. ولقد متعتك منها بوصل زمنا ماضيا وكانت وكنت. فاسل عنها فالآن وقت التسلي، قطعت منك حبلها فانبتت.

0: طوق الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. اقترحها عليكم عبد العزيز شبيلي مع تحيات لحبيب صالح.
1: إشهار مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متعب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
1: نيوتيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت مصر مؤخرا أول روبوت صناعي بمكون محلي تصل نسبته إلى 80%، وهذا جاء ضمن مشروع يستهدف توطين تقنيات الروبوتات المستخدمة في المصانع وخطوط الإنتاج على أن ترتفع النسبة إلى 90% بعد بدء تصنيع المحرك في مصر. الروبوت تورطته شركة رائد بوتس بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشركة كيوبي باش يقع دمجه في تطبيق صناعي فعلي داخل ماكينات التعبئة والتغليف. وخلال فعاليات الإطلاق استعرضت الشركة المطورة تجربة تشغيل للروبوت وقدمت شرح لآليات العمل متاعه وإمكانياته. وزير الصناعة المصري قال أنه هذا يمثل خطوة ضمن توجه الوزارة لتوطين صناعة الماكينات وخطوط الإنتاج باعتبارها إحدى الصناعات التمكينية في استراتيجية الصناعات المصرية. وقال أن الحكومة بتهدف إلى تطوير مصانع أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة، وتعتمد على التقنيات الحديثة بالتوازي مع بناء قدرات محلية لتطوير وتصنيع جزء من هذه التكنولوجيا. من المنتظر أن يخضع الروبوت المصري رائد لاختبار عملي خلال استخدامه في منشآت شركة كيوبي. وكان وزير الصناعة المصري أوضح أن الوزارة بتتابع أداة للتأكد من قدرته على تلبية المتطلبات الصناعية وتحقيق مستوى الاعتمادية المطلوبة. وقال أن نجاح التجربة بيسهم في زيادة اعتماد المصانع المصرية على الروبوتات المصنعة محليا، وأكد أن تصنيع النموذج الأول يمثل بداية لمسار أوسع لتطوير حلول تكنولوجية محلية للاستخدام الصناعي. ويجي المشروع في وقت يتزيد فيه اعتماد المصانع عالميا على الروبوتات وأنظمة لرفع معدلات الإنتاج وتحسين الدقة وخفض زمن تنفيذ العمليات المتكررة على خيوط التصنيع. وتسعى مصر لرفع نسبة مكونات الروبوت محليا إلى 90% في محاولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوسيع القدرات المحلية في تصميم وتصنيع معدات الأجهزة الصناعية. المركز يعمل على ربط الابتكارات والحلول التكنولوجية بالتطبيقات الصناعية إلى جانب مساعدة المصانع على الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. المشروع هذايا يجي ضمن جهود تستهدف توطين التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية في مجالات الهندسة والابتكار والهندسة العكسية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على العمل في مجال التصنيع الذكي. وتزامن إطلاق الروبوت مع توقيع 3 بروتوكولات تعاون تستهدف توسيع استخدام الروبوتات المصنعة محليا وربط تطويرها بالقطاعين الصناعي والأكاديمي. ووقع مركز تحديث الصناعة وشركة رائد بوتس الاتفاق الأول لتقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصناعية في مجال اتفاق التالي ما بين رائد بوتس وكيوبي لتوريد روبوتات لاستخدامها ضمن ماكينات التعبئة والتغليف. أما الاتفاق الثالث فجمع بين كلية الهندسة بجامعة المنصورة وشركة رائد بوتس، وينص على توريد روبوتات تعليمية باش يستخدمها الطلاب في أغراض البحث العلمي والتدريب. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
1: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: تمام الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتنسيق مع خليات الإرشاد الفلاحي بالفحص يوماً إعلامياً حول أهمية التداول الزراعي في الزراعات الكبرى بمنطقة العمايم من معتمدية الفحص ولاية زغوان، بحضور رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي وممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من الفلاحين بالجهة. عقدت لجنة النقل الجوي صلب الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة اجتماعاً بمقر الجامعة برئاسة علي الحنفي، خصص لعرض خارطة الطريق الاستراتيجية للجنة للفترة 2026-2030، إلى جانب استعراض أبرز نتائج الاستبيان المنجز لدى وكالات الأسفار المختصة في بيع تذاكر السفر. تم فتح باب الترشحات أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى الدفعة السادسة من مشروع مسرع النمو الأخضر وخلق فرص العمل في تونس، الهدف إلى دعم المؤسسات الطموحة ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. أكد رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة لدى افتتاحه أشغال ملتقى حول مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة أهمية التكوين وضرورة تطويره بما يتلائم مع حاجيات الإدارة العمومية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. في إطار الحرص على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة والحرص على دفع نسق الأشغال واحترام الأجل التعاقدية للإنجاز وحل الإشكاليات التي تعترضها، أشرف ولي سوسة سفيان التنفوري بمقر الولاية على جلسة عمل حول متابعة مشروع أكاديمية العلوم الأمنية بنفيذة. ختاماً، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية 588 تدخلاً. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: نلتقط مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية، فنية، تربوية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا

0: على نفس الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار. نبدو
1: مادي ساعة واربعة دقائق هوني من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا الآن على موجاتنا في عدد جديد من نبض الجهات. نبض الجهات معي أنا طبعا نادر إسماعيل في الإعداد والتقديم، حمدي لحول في الإخراج التقني، حكيم إسطنبولي في الإخراج المرئي، وهويدا ساسي في التنسيق، باش نحكيو على انطلاق تنفيذ برنامج الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا في الجزء الأول، طبعا نحكيو على ولاية المهدية، وفي الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيو على مرض سل الزيتين اللي انتشر في عدد من حقول الزيتون بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية. مش يكونوا معنا ضيوف الأستوديو وعبر الهاتف، هذا الكل طبعا باش تتابعوه بعد قليل وبعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: مدي ساعة وتسعة دقائق هوني من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من التحق بينا على موجاتنا في عدد جديد من نبض الجهات. اليوم 1 أكتوبر، 1 أكتوبر انطلاق تنفيذ الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي كان وزير التربية سيد نور الدين النوري قد أعلن عليها خلال زيارته لولاية المهدية. باش نحكيه على الورشة في ولاية المهدية، طبعا بما أنه نبض الجهات اليوم من ولاية المهدية، باش نحكيه على كيف هل يمكن تطبيقها على أرض الواقع وإلا لا، خاصة نحكيه اليوم على خروج كلي للتلاميذ، كما زاد نحكيه على حصص توعية إلى آخره. سعيدة جدا قبل ما نسمع التسجيل، أما سعيدة جدا باستقبال ضيفتي اللي هي السيدة منيا بن الإمام، مدير عام مساعد حياة مدير مساعد الحياة المدرسية إعدادي وثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية. سيدة منيا مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: مرحبا، مرحبا بكافة المستمعين.
0: قبل ما نبدأ معك منيا، هات نسمع وزير التربية شنو قال في ولاية المهدية.
2: فضل. يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي فيها أيضا العنف، تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى، وكان العمل من أجل

0: التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها بما في ذلك المخاطر السيبرانية، كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال الإدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
1: إذن كان هذا تصريح وزير التربية نور الدين النوري اللي أعلن فيه عن انطلاق تنفيذ برنامج الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أنا في الحقيقة مش نبدأ بمعطى مهم جدا، أنتما في مندوبية الجهوية المهدية أو أنت يا سيدة مونيا كنت سابقين فيما يتعلق بمنصة الإنصات عن بعد لحالات العنف، كنا واكبنا وكنا تابعنا، خدمت في الاتجاه هذايا قبل الورشة وقبل الإعلان.
2: مرحبا مجددا. بالنسبة للإنصات هو على قليلة خلنا نحكي على توسكي معناه أعدادي وثانوي. بالنسبة للإنصات وخلايا الإنصات ومكاتب الإنصات، هذا راهو مشروع وزارة معناه عنده قديش تعمل عليه وزارة الإشراف، لكن خلينا نقوله نحن بالنسبة لمندوبية التربية بالمهدية خدمنا عليه من 2022 بصفة مسترسلة، معناها فهمت اعتبرناه مشروع المندوبية هيك وخدمنا عليه ووقع تكوين القيمين بكافة المؤسسات التربوية الأعدادية والثانوية، تكوين نذكر وقتها في جانفي 5 حصص مسترسلة مشاهدة، وحتى إذا كان ما فماش الفضاء متاع مكاتب الإصغاء راهو العنصر البشري موجود. دونك وهيك الحقيقة من 22 حتى السنة خفف علينا برشا وطأة، فما معناها عنصر في كل مؤسسة موجود باش يستمع للتلامذة وهو يستقطبهم، معناها أول معناها فرد في المؤسسة، وخف الضغط معناها يعني لاحظناه، معناها حتى أني برسونال ما عملت التقرير معناها قراءة سواديزون قراءة في قبل المكاتب الإصغاء بصفة هيك وبعد المكاتب الإصغاء، إلا لاحظناه كونه فما برشا تلامذة تخط الشخص لو قاعد تكوين وراه شخص معناها عنده ثقة، عنا في ثقة وهو تلامذة تراه بعين كبيرة تراه معناها عنده ثقة معناها عندهم فهمت. دونك يلجؤوا له.
1: قبل ما ندخلوا في تفاصيل العمل بتاع الخلية، قداش من خلية تم تركيزهم في ولاية المهدية على مستوى الولاية؟
2: هو نحكيهم معناها نحكيهم مندوبية عنا 65 مؤسسة، عامتها كوننا في 49 مؤسسة بين أعدادي وثانوي.
1: معناها شنية المقياس اللي اخترتوه؟
2: اخترناه باللي
1: لبعث المراكز هذه اختيار هذه
2: هو
1: المؤسسات.
2: هو راهو برنامج وزارة الإشراف من 1991 داخل فيه الاتحاد الأوروبي واليونسكو داخل فيه معناها منظمات معناها فهمت. أما الحقيقة يمشي مرة يمشي مرة ما يمشيش، مرة معناها القي مثلا ينقل معناها فما تعثرات فهمت. كي خدمناها نحن على سعيد جهوي وقتها خدمناها بعد ما الوزارة وقتها عملت تجربة في 9 مؤسسات بين ابتدائي وإعدادي وثانوي على سعيد الوطني، حبت تأخذهم كنماذج تنجم تمشي معناها التجربة ولا لا. نحن بعد التجربة هيك جست بعدها خذيناها المشروع كمشروع جهوي وخدمنا عليه كمشروع جهوي، وحاولنا نكون تخطر أول التلميذ القيم هو أول شخص يلجأ له التلميذ في الساحة فهمت قبل ما يكون الأستاذ في القسم. دونك وقع الاختيار على نحن بعثنا المؤسسات الكل، أما إلا وقع التركيز فعليا ولو التو نتصلوا ببعضنا وإذا كان فما إشكالية بطبيعة الحال مع مندوبية حماية الطفولة معنا مع المؤسسات الشريكة في الموضوع هذا. دونك حاولنا قدر الإمكان كونه ما تكسرش العلاقة ما بيناتنا حتى ولو تبدل القيم هو يعلمني قل لي يا مدام راني بدلت من المؤسسة هيك مشيت لمؤسسة أخرى، وهذا جرى معنا على يمكن 3 أو 4 حالات كمان. سنة بداياتنا مازلنا ما بديناش معناها فعليا معناها باش نراقب هالمكاتب الأصغر هذه، أما الحقيقة معناها

0: فما فرق كبير برشا. مكاتب الإصغاء حتى ولو قلت لك ما فيهاش فضاء، هو العنصر البشري موجود ويلجؤوا له التلامذة، وبطبيعة العنصر البشري هيك معناها هم أغلبيتهم قايمين الحقيقة، فهمت؟ من هنا نقول لهم يعطيكم الصحة، خاطر واظبوا وحبوا معناها ينجحوا المشروع هذا، هو في داخل العمل متاعهم معناها من أهم الأعمال متاعهم هو الإحاطة بالتلميذ، فهمت؟ فوالا هذا هو المشروع من 22.
1: شنو اللي تبدل بعد تركيز المراكز هذه في المؤسسات التربوية؟ نقص العنف في الوسط المدرسي في المؤسسات اللي تم تركيز 49 مؤسسة. 49 مؤسسة، شنو اللي تبدل فيه؟
0: شوف، هو المشكلة معاش تجيك ديريكت، هاو شكاية هيك بشكاية معناها ببعضهم، هاو تلامذة عركة معناها العادة المدير معناها يفكتيلك، يبعث لك يعمل لك إشعار ديريكت، نجم تقول على 10 حالات ما عادش توصلك ل 10 حالات، خاطر ديجا البقيه وقع معناها حلهم، فهمت؟ دونك معناها كي تاق على حل على الصعيد المحلي في المؤسسه، بيان سور ينقص الضغط على الاطارات المندوبيه، وتحس انت معناها ما فماش هيك المشاكل، كل نهار تجيك هيك شاكي بهيك وهيك، عنده مشكله مع هيك وهيك، ما عندوش حل.
1: ثم ضغط ينقص على الاداره، على الاساتذه، ثم في الاقسام.
0: اكيد اكيد فما معناها حاجات تنقص، خاطر يقع على الحل حاله الوضع من قبل ما تتفاقم، فهمت؟ راهو معناها تبدا عندك قيم معناها يعطي يصغي جيدا الاشكاليه هيك ولا المشكله نتاع التلميذ ويقع حلها، انت اصلا ما تسمعش بها.
1: تقريبا كان نعرفش كان عندكم رقم ولا كان ما عندكمش على التلامذة اللي تم الاستماع إليهم في خلايا أو مراكز الإنصات اللي بعثتوهم في ولاية المهدية؟
0: يعني ما نجمش أنا نعطيك رقم، خاطر كي نحكي أنا تو فما بعض القائمين تو ما زلت نتواصل معهم،
1: ما زلت تحكي
0: أي معناه يقول لك راهو فلانة سيبان راهو تحلت مشكلتها، راهو حقني لها حل كذا، راهو فهمت؟ دونك أنا المعطيات معناه بصفة عامة موجودة عندي، أما معناه باغ ديتاي، خاطر هي معناه فينا الموت
1: يعني
0: حل الإشكال،
1: فهمت؟ كل منطقة وخصوصياتها، كل ثم انقطاعات عن الدراسة تم خلينا نقولوا كانت باش تصير، ولكن
0: أي فما تلامذة تمشي تقول لك أنا ما عادش نحب نقرأ، فما ساعات يلجأوا كونه معناها تلميذ القيم يجيبوا فعلا معناها يجيبوا الحياة المدرسية، فهمت؟ إذا كان ما وقعش أقناعه محليا معناها شو اللي معناها دور المندوبية كوننا نحن ننسطوله زاد أنا ولا مدام مديحة، فهمت؟ ونحاول نلقاو حل. شوف راه أغلبية الانقطاعات اللي تجيك لا تسمع بها أموان، خاطر فما انقطاعات من جنس تسمع بها، هي تلقاها إشكالية نفسية، ونحن فيو لعنا أزوز مختصين أخصائيين نفسيين في المندوبية إنه حيلوا الملف للأخصائي، وهو معناها بدوره يقع يمشي معناها يتواصل مع دونك باش يكون متفائلة. فما 60% من الحالات متاع الانقطاع معناها تقع غادي تتحل غادي، فهمت؟ وهذا الحقيقة وهي معناها فرصة باش نقول راه مندوبية المهدية الحقيقة تستحق أكثر من زوز أخصائيين نفسيين، فهمت؟ خاطر يعني احقاقا الحق هو
1: 75 مؤسسه تربويه،
0: 65
1: 65 فيهم
0: اعدادي وثانوي، من غير ما نحكيوا على الابتدائي راهو هذا
1: ثاني
0: الابتدائي معناه قرابه 200 معناها،
1: والاخصائيين او الزوز
0: متفرغين تماما،
1: الاخصائيات هكا
0: الاخصائيات
1: الاخصائيات
0: مدام حنان ومدام فاطمه نوجه لهم تحيه ليهم،
1: دونك معناتها مشمولين بكل المؤسسات التربويه اعدادي ابتدائي ثانوي
0: على دوموند،
1: على دوموند
0: اي اشكاليه تصير يقع تحويل الملف للاخصائيه هيك، وبطبيعتها تعمل تسخير سياره وتنتقل معناها في وقتها، والا معناها معناها هو مهمة إنسانية كبيرة برشا في عاتقها، مهوك علاش معناها نحبه أزيد.
1: نحكيه على ولاية ممتدة الأطراف، نحكيه على ولاية توكيمة كبيرة أولاد الشامخ مثلا، 120 كيلومتر، ساعتين ولا ساعة ونص نقل.
0: هو الحقيقة معناها مش كان الأخصائيين يقوموا بالدور هذا، راهو الفوديغ راهو زاد عندنا مستشارين في الاعلام والتوجيه اللي بدورهم عاملين معناها من
1: قاعدين تعاضدوا في المجهود،
0: نعاضدوا في مجهود، خاطر هيك زاد معناها من مهامهم هي خلايا الانصات، فهمت؟ عندك زاد الاساتذه المكلفين بالتوجيه زاد المدرسي زاد من مهامهم الانصات، هذا ما نحكيوش على الاستاذ المباشر للقسم اللي هيك زاد من مهمته، ولو انها صعيبه شويه خاطر في في في ظل الحقيقه معناها نجم نقوله معناها اكتظاظ، وبقد ما نفرحوا الاكتظاظ خاطر معناها تلامذتنا قاعده تقرا ما همش قاعدين في الدار ما فماش انقطاعات قاعدين نرجعوا للمنقطعين بقدر ما زاد نجم نقولوا الا هو كي القسم يكتظ برشا معناها تولي العمليه التربويه تصعب شويه
1: 60% معناتها من المنقطعين او كانوا باش ينقطعوا عن الدراسه معناتها بفضل خلايا الانصات كملوا يقراوا
0: هذا التأكيد معناها جدا. يعني مش
1: رقم محترم جدا ولعطينا فكره على اهميه هذه الخلايا لكن في الحقيقه اكيد انتم باش تواصلوا معناتها في نشر في باقي المؤسسات الاخرى معناتها 49 مؤسسه باش تكملوا اكيد في المنهج هذا
0: هما 49 مؤسسه الا وقع تكوين القيمين فيهم راهو اما هذا ما يعنيش اللي بقيت المؤسسات ماهيش قاعده تخدم فهمت بالعكس معناها قاعده تخدم واذا يعني كما قلت لك اذا كان فماش قيم راهو فما المستشار في الاعلام والتوجيه وفما الاساتذه القايمين بدور
1: ما ثماش كان خلية الانصات ثم ورشات قاعدين تقوموا بها ثم هي في الحقيقة الخلية هو جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة قاعدة تخدم عليها وزارة التربية عامة والمهدية خاصة مندوبية التربية للحد من العنف في الوسط المدرسي من جهة وأيضا للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة قبل ما نبدأ في نحكيه على الورشات اللي قاعدين تخدموا عليهم في مختلف المؤسسات التربوية واللي زاد مضمنين الحقيقة في الورشة الوطنية اللي أعلن عليها وزير التربية اليوم التلامذة خرجوا في الزور دو كروز ولا قعدوا في المهدية
0: والله باش يكونوا واضحين الوقت هيك أنا جيتك في ثنية ما انتبهتش فهمت معناها يعني معناها ما انتبهتش معناها الاكتظاظ الموجود العادة أما راهو هذم يتعاملوا معناها أكيد هو إداريا معناها كل مندوبين تصور قامت معناها بالدور متاحة فهمت أما نحكي بتوا على الواقع فهمت على الواقع راهو كل مؤسسة خصوصياتها معناها ما تنجمش فناخذ مثال نحن شارع 2 مارس 34 اللي فيه معناها معهد فيه يأم قرابة 2000 تلميذ اللي هو معهد ابن سينا بحذاها الأعدادية التقنية لسقطه وبحذاها المعهد النموذجي دونك هذا فرد شارع ما بيناتهم الحكايه الكل ما يجيش 300 معناها متر فهمت وهذا معناها معهد ابن سينا بالذات معناها فيه امه هو معناها تلامذه يجيوا بالنقل المدرسي والا النقل العادي معناها الحافله العاديه الجهويه يجيوا من الحكايمه يجيوا من قصور السيف يجيوا من الرجيش يجيوا من برشا مناطق رغم فهم المناطق فيها معهد ابن سينا فيه اختصاصات الكل بخلاف الرياض فيه شعاب الكل معناها دونك في 2000 تلميذ راهو معناها تنجم تقولش بيه زحمه ما هيك راهو موفمون عادي معناها ماهوش معناها ماهيش حاجه معناها بيزار معناها باش تقولها وما لا وفما مؤسسات اخرى اللي هي معناها دوات ولا قاتل حل الروح مقبل معناها فهمت قاعده تخدم على النقطه هاكي وما من غير منع التلامذه اللي هو البديل أنا ما نمنعش التلميذ باش يخرج أما نعطيه البديل في المؤسسة متاعي نذكر على سبيل المثال معهد الطاهر صفر معهد الطاهر صفر بكل فخر معناها نجم نقول لك راهو الأساتذة اللي فيه والناشطين في النوادي والكل هما مانعين بين ظفرين معناها هما جالبين التلامذة متاعهم فقط فهمت بالإذاعة المدرسية الراديو ويب الأول جهويا اللي موجود في معهد الطاهر صفر بالقاعة اللي خدمتها تلامذتهم معناها كانت ديبارا فهمت ما كانت حتى شيء ردوها قاعة جميلة جدا ولا هيك معناها يمشيوا لها تلامذة في التلامذة اللي تجي من بعيد شوية أوليو باش يخرجوا حتى من غير لساعة كروز يقعدوا فيها فهمت يقعدوا فيها يراجعوا معناها بكل أمان في المؤسسة متاحهم وهذا راهي معناها سفغيك وهي خدمة معناها أساتذة وخدمة معناها نوجه تحية للسيدة أحلام الساحلي خاطر هي كانت صاحبة المشروع والسيد المدير المعهد لكن هي معناها في شراكة معناها نخدموا مع بعضنا المندوبية ونحاولوا كيفاش نثمنوا المجهود هيك ونوسعوه معناها نعمموه على برشا مؤسسات أخرى دونك طاهر صفر فعليا معناها في وقت الساعات الكروز ولا في الريكرياسيون ما تلقاش عدد كبير برشا
1: فهمت ان شاء الله المثال نتاع طاهر صفر يحتذى
0: مش كان المثال هيك
1: يحتذى به في ظل بالحق ثم نقص كبير لوجستي في تطبيق القرار هذا راهو كي نحكيوا على منع الخروج قرار خلينا نقولوا ثوري بالحق الناس كل أولياء الكل تستنى فيه. راكي نشوفوا الأرقام، احنا مثلا آخر دراسة قامت بها وزارة التربية واليونيسيف، فإنه 57% ولا أكثر من العنف اللي يتسلط على التلميذ فإنه يقع خارج أسوار المدرسة. ومن هوني معناتها خلينا نقول القرار هذا مهم جدا جدا جدا. نحكيه على عنف، نحكيه على انقطاع، نحكيه على تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات اللي قاعدة تصير للأسف الشديد رغم المجهودات الأمنية أمام المؤسسات التربوية. لكن القرار هذا يحتاج إلى مزيد من التحضير لوجيستيا، نحكيه على الموارد البشرية، نحكيه على القاعات المخصصة لاستقطاب التلاميذ هذوما اللي هما كما مثلا معهد ابن سينا 2000 تلميذ، مش سهل أكيد. طاهر صفر مبادرة حلوة برشا، إن شاء الله تتعمم لما لا، ولكن غير كافية. احنا باش نحكيه أكثر تفاصيل يمكن بعد شوية مع الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، أما قاعدين تخدموا في خدمة مزيانة خاصة في المؤسسات في المعتمديات الداخلية، في البرادعة، في سيدي علوان، في المؤسسات إلى آخره، ورشات ثقافة فن، قاعدين ثم خدمة كبيرة معناتها قاعدين تخدموا فيها لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. واحنا كنا تبعنا فمال دفوة كنا رافقناكم في سيدي علوان هكا نتفكر.
0: هما المبادرات تجي من عند القائمين عليها في المعاهد، هيك مبادرات فردية ولكن نحن نتبناوها ونخدموا عليها. عندنا المبادرة متاع مكتبة البرادع،
1: أي
0: وبعثت لك أنا الفيديو، معناها بالحق حاجة تفرح. المكتبة معناها نقوله نحن المعهد البرادع راهو 3/4 متاع التلامذة متاعه إناث، ولي عديد الأسباب معناها
1: دونك اللي عديد الأسباب الانقطاع عن الدراسة هكا.
0: والله زادت الأولاد تحرق ظهر لي
1: أي ولا هذا هو تحرق الانقطاع عن الدراسة.
0: الفتاة بصفة عامة تكبش في قرايتها زادة، فهمت؟ دونك السيدة أحلام مع المديرين اللي سبقوا مع السيد المدير زادة حاليا يعطيهم الصحة، هو فضاء جميل وجاذب وتمشي تتعدى في أي وقت المعهد البرادعة قليل وان تلقى معناها تلامذة البرة، فهمت؟ كلهم يمشيوا المكتبة، المكتبة تلقى يلقوا فيها اللي يحب الانترنت، ونحن مع مؤسسات معناها
1: هذا هو معناتها خلقتوا فضاء يستقطب فضاء
0: يعني بديل عن الشارع. أنا علاش نحكي لك عن بديل على الشارع، معهد إعدادية السيدي علوان زاد كان فم المبيت، المبيت هو اللي خدمنا عليه على الانقطاع المدرسي للفتيات معناها الريفيات، خاطر ما عندهمش نقل المدرسي دونك استقطبناهم للمبيت، والمبيت في سيدي علوان معناها فضاء جاذب، هو بطبيعتهم معناها فضاء كبير ويقعدوا فيه معناها بأمان، ويعني معناها مبيت تقوش عليه دارهم الحقيقة، فهمت؟ دونك بعض المؤسسات اللي هي تمشي معاك في البرنامج هيك وتلقى الحلول.
1: اي
0: بعض المؤسسات الحقيقة ما نجمش تلقى معاها معناها حلول. نحن قاعدين بصدد الدراسة سوار معناها ورشات نوادي، نحاولوا كونوا معناها النوادي الوزارة مقننتها عشية الجمعة، لكن نحن معناها حارسين كون النجم ونعطيه معناها فضاء معناها بخلاف نهار الجمعة في الأوقات الجوفاء مثلا ساعات الجوفاء هيك معناها نجمو نحن نعمل النوادي متاعنا هيك ونخليوش صغير يخرج، فهمت؟ بالعكس هو يعمل نشاط يحبه وموجود ويمنع عليه الشارع وخلطة الشارع مثلا.
1: هذا خدمتوا عليه شوية في برج عريف في المدرسة،
0: برج عريف وغير برج عريف الحقيقة معناها أنا كي شفته ما عنديش المعطيات، أما معناها لا وفما إمكانية كونا معناها نستقطوا تلامذة خارج داخل الأسوار ومعناها ونعطيهم الفرصة كونهم معناها يعطيوا ما عندهم ولا يعبروا على المشاغل متاعهم فنيا، بالعكس معناها الأساتذة جوست أنا فقط لهنا معناها راي هذه مسؤولية أسرة تربوية كاملة انكلو معناها العائلة راهو العائلة مهمة جدا في كونه معناها الأمور كي من هكا نجم نطبقوها معناها بحرفية ولا نطبقوها معناها كما نحبه نحن. إذا كان معناها العائلة هي تأثر على أولادك كونهم يمنعوهم حتى هما معناها باش يشدوا معناها المؤسسات متاعهم وما يخرجوش في الساعات الجوفاء، معناها هيك تسهل المأمورية راهو على القيمين وتسهل المأمورية على الطرف الإداري في المؤسسة، فهمت؟ دونك هو عمل تشاركي الحقيقة بين الأسرة التربوية وبين العائلة، هيك هو الأساس
1: بين الأسرة التربوية وبين العائلة. برنامجكم مونيا السنة إن شاء الله باستثناء طبعا الورشة الوطنية اللي انتم انطلقتوا فيها من قبل الإعلان عنها كإدارة حياة أعدادي ثانوي بولاية المهدية،
0: والله نجم نقول أن بول ماما نحن مازلنا في عنا برشا ملفات متاع العودة المدرسية مازالت معناها مطروحة وجلسات صباحا مساء
1: اكتظاظ
0: وفما زاد الإدماج معناها الرجوع من المدرسة الخاصة إلى المدرسة العمومية، معناها هيك واخذ زاد حيز كبير معناها من اهتمامنا، خاطر معناها كلهم أولاد الوزارة وعندهم الحق باش يقراوا في المؤسسة العمومية إذا كان عندهم معناها شروط أكيد معناها فهمت. دونك الحقيقة هي الرؤية واضحة،
1: معناها التركيز على المجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
0: شوف سلوكيات محفوفة بالمخاطر صدقني نخدموا عليها على طول العام، صافي دي زاني خدمنا معها مع سيديس مثلا المركز الإدماجي اللي في قصور السيف، خدمنا عام كامل على أعداديات ملولش ومعهد ملولش وأعدادية ملولش، خدمنا مع جمعية الطفل اليقظ، خدمنا في فرحة حشاد، خدمنا في ابن شرف حشاد، معناها كل عام ناخذ معناها مؤسسات نخدموا عليهم مع طرف اجتماعي ولا طرف مدني، معناها جمعيات عنا معهم شراكات، يعني هيك من نجم يعطيونا معناها الإضافة بخلاف أكيد معناها نعتمد على معناها مواردنا نحن وعلى أساتذتنا نحن في إطار معناها ملتقيات ولا ورشات ولا كسوة.
1: واضح. احنا مازلنا مواصلين معاك الحديث، مازلنا نحكيه على الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واللي تنطلق اليوم 1 أكتوبر حسب ما أعلنه وزير التربية سي نور الدين النوري، باش نحكيه من ناحية النفسية النفسية معناتها علاقة الخروج من المدرسة بتفاقم العنف في الوسط المدرسي، ما مدى أهمية هذا القرار المنع الكلي لخروج التلاميذ يعني خلال الساعات الجوفاء للحد من هذه الظاهرة؟ سعيدة جدا باستقبال الدكتورة صابرين بالحاج بالقاسم أخصائية نفسية من المستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. دكتورة مرحبا بك على موج إذاعة المنستير.
2: مرحبا عايشة كيف فضلك.
1: مرحبا. دونك تخدموا برشا في الحقيقة على الجانب النفسي لدى التلاميذ والأطفال أيضا، وخاصة نحكيه هوني على العنف.
2: صحيح.
1: دونك لسائل أن يسأل معناتها، هل المنع الكلي لخروج التلاميذ في الساعات الجوفاء خاصة في المؤسسات الإعدادية والثانوية وخاصة في الثانوي الحقيقة عنده علاقة بالحد من هذه الظاهرة؟
2: بيانسور عنده علاقة كبيرة، على خاطر فك الساعات الجوفاء هذيك نحن معناها نشوفه اللي قدم الليسي يبدأ معبي أغلب العبيد الصغار ولا الكبار ولا الكهول اللي غادي اللي واقفين قدام الليسي يبدأوا ما همش من الليسي غادي يولي فما برشة ترويج ضطلة، يولي فما برشة ترويج مخدرات بصفة عامة، فما اللمة والكريك وكله نعملوا كيما الأصحاب، إذا كيت كيف الزمية نزيد نتكيف باش نحس بالانتماء للمجموعة هذيك، فتكسر الخلطة وتكسر الليميتاسيون نقولوا نحن التقليد باش نكون معاهم باش نكون كيفهم باش ما ينفرونيش باش ما ننساوش اللي العمر هذايا راهو العمر حساس
1: اللي يعني هو العمر 14 15 16
2: اللي هو عمر مراهقة.
1: مراهقة
2: فالمراهقة دي ما يحب يحس روحه هكا تابع المجموعة كيما المجموعة، ما هو سامحني في الكلمة منعوت بصبوع هذيك ولد ماما ولا هذيك ياسر خوف ولا حاجات دونس سانس معناه.
1: شنية أكثر حالات العنف اللي جاتكم دكتورة فيما يتعلق بالهذوما بالمراهقين معناتها اللي يتعرضوا لها خارج أسوار المدرسة؟
2: والله فما برشا انواع نتاع عنف، فما من نفسي حتى كشي للجسدي. كي نقولوا جسدي معناه معاه نفسي. فهمت؟ فما تنمر، فما فما الضرب، فما الاعتداء بحاجة حادة، فما برشا برشا حاجات.
1: وفي الحالات هذه أنتم كاتب نفسي، هل الولي هو اللي يقوم معناتها اللي يجيب صغيره، ولا التلميذ من تلقاء نفسه معناتها حس روحه ويحب يجي يعمل كونسلتاسيون؟
2: هو التلميذ من نفسه صعيبة برشا.
1: دونك الولي
2: ما قولش ما فماش، أما صعيبة برشا، سواء لي بارون سواء يبعثوا لنا مثلا كي يبدا فما مندوب حمايه الطفوله، يبدا فما قاضي اسره، يبدا فما فهمت، والا يبعثوا لنا من اللي من الليسي فهمت.
1: طب المدرسي
2: التلميذ اي من الطب المدرسي التلميذ من تلقاء نفسه صعيب برشا، مش ما فماش بالكل. ساعات فما تلميذ يقول لك انا متقلق وماذا بيا نحب نمشي نعدي. من بعد باللي زونتروتيان وكل نفهموا اللي هذاك جاي سويت العنف معين ولا تنمر معين ولا.
1: في الحقيقه مش نقص عليك معناتها في اطار طبعا التعليق على حديثك وايضا على ما سبق مع مدام منيا، مهم جدا خلايا الانصات، ثم ثقه تبنات بين القيم وبين التلميذ. ما نستناوش ولي، ما نستناوش تلميذ من تلقاء نفسه يمشي للقيم يحكي له، اللي كان باش ينقطع ما عادش ينقطع، اللي تعرض للتنمر للعنف بالحق مهمة جدا جدا جدا قبل ما نوصل للطب النفسي، قبل ما يوصل الولي معناتها. لأنه أكيد دكتورة وأنت تأيدني في كلامي هذا، راهو العنف بدايته حاجة بسيطة في الحقيقة ما نعطيوهاش أهمية، حكاية بسيطة تبدأ تفذليك سامحوني في الكلمة ماهيش في بلاستها، نوع من التنمر إلى آخره، ما ثماشي أذان صاغية، دونك يتطور هكا ولا لا دكتور؟
2: صحيح بيان سور معاك 100%.
1: وهوني بالحق مهم جدا خلايا الإنسان
0: مع العلم أدام نادرة كونه القيمين وقع تكوينهم حصة كاملة نتذكر، وعاودنا حصة أخرى مع سيد مندوب حماية الطفولة معناها فهمت، معناها نتذكر الحصة هيك تعاودت مرتين على امتداد يوم كامل. تلما القيمين يحبوا يفهموا كيفاش والدور متاعهم، وقتاش يقع إشعار مندوب حماية الطفولة، ووقتاش تنجم معناها مش تغم على الحكاية، ما تقعد معناها ديسكريت بينك وبين التلميذ لمصلحته هو. دونك حتى إذا كان مندوب حماية الطفولة هو لا يبعث لك هذا ما قلت عليهم الدكتورة، راهو معناها هيك فما خدمة مع المدرسة فهمت، مع الخلايا الإنسات في مغلب وقتها فهمت.
1: سامحوني دكتورة، مش نرجع معاك على أكثر الفئات اللي تجيكم، يعني على نحكيه على الأقل بداية بالجنس الذكور الإناث.
2: الإناث أكثر الإناث أكثر، الذكور الحقيقة أقل شوي.
1: علاش أكيد؟ احنا نشوفوا توا خارج أسوار المدرسة مدام منيا معناتها أكثر العنف، تلقى اعتداء بالعنف الشديد، عركة أولاد، علاش قلت لي أكيد؟
0: خاطر الأولاد بصفة عامة الذكور معناها يصفيوا حساباتهم وحدهم
1: هذا نوع آخر من العنف. أي كمل دكتور.
2: دونك إناث أكثر خاطر إيجا نقول لك الأنثى للمرأة ولا الأنثى بلو سنسيبل، ما تاخذش حقها بيدها جينيرالمون، تخاف.
1: وشني أنواع العنف اللي تتعرض لها أكثر؟
2: للتنمر، تتعمر برشا، تتعرض برشا برشا للتنمر، تنجم تتعرض للابتزاز، تنجم تتعرض لبرشا حوايج راه فهمت، فهي تبدأ بأنها هكا تنعزل. ومن بعد بشوي بشوي تنجم تأثر على قرايتها. الحقيقة اللي سيلول ديكوت يساعدونا برشا برشا برشا باش نجمو نلقاوهم معناها اللي كهذو ما جو بريفير انا مثلا تمشي للقيم وتحكي له خير من اللي مثلا تعمل محاولة انتحار، خاطر في الاخر بالكل هي غادي وين تنجم توصل.
1: بالحق دور كبير قاعدين تقوموا به في خلايا الانسان.
2: اي بيان سور مهم، خاطر هما كيفاش نقول لك الصف الاول مع التلامذه، هي العائله الاولى بعد العائله نتاعهم، هي الكونتنانس الاولى، بعض الكونتنانس نتاع العائله هو القيمين وسيلول ديكوت، فهما يقابلوهم قبلنا نحن.
1: هاي معنا مدام منيا الإمام اللي هي مساعد حياة مدرسية إعدادي ثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية. دكتورة صابرين عندها في الحقيقة تعقيب على كلامك، تفضل.
0: هو مرحبا مدام. هو الحقيقة معناها السليل ديكوت راه مش موجودين كان في مندوبية التربية تبعينا نحن، راه موجودين زادا في
1: ولاية
0: صحة. لا لا صحة اي معناها في الصحة عنا نحن دي بسيكياتر عنا نحن تخاطر نخدمه في شراكة معناها إلا هما معناها يتنقلوا معناها مثلا مدام جيهان تتنقل عندها المؤسسات مدينة المعتمدية المهدية المدينة تتنقل لهم الخمسة كلهم الموجودين من نهار في الجمعة تقعد في البيرو ومعناها تستنى شكون شي يجي يشكيلها فهمت، وهي سيغ سا معناها سويتا سا تعمل تقاريرها وتشوف معناها تبعث معناها السورس اللي هي
1: دكتوره
2: جلين راهي تخدم في خدمه جباره الحقيقه.
0: اي تحيه لها الحقيقه. اي
1: دكتوره
2: تحيه كبيره الحقيقه، خاطر هي بيدها هزه بالبي بالبي
0: هزه الحمل الكل
2: حتيك ما
1: به. دكتورة صابرين خليلك في 10 ثواني كلمة الختام، كان عندك مضيف على علاقة بموضوع انطلاق الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من الجانب النفسي طبعا، في 10 ثواني تفضل.
2: أول حاجة يعطيكم الصحة على الموضوع، فأنا فرحانة بالورشة هذي على الأخر على خاطر
1: مش نقص شوية هكا ضغط
2: مش نقص ضغط، أما ليه والله ليه أكثر من الضغط اللي باش نحطوا اليد في اليد مع بعضنا ونحاولوا ننقذوا المستقبل معناها صغيراتنا اللي هو مستقبل غدوة الحي.
1: واضح.
2: صغارنا وصغار صغارنا إن شاء الله نمشيوا للمستقبل أحسن.
1: شكرا لك دكتوره صابرين بالحاجه بالقاسم اخصائيه نفسيه بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهديه. يقولوا لي انه معانا مباشره سي محمد السوقي اللي هو كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهديه، لكن قبل ما نستقبلوه اشهار ونعود.
3: اشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
5: 90.5.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: هذه نبض الجهات من إذاعة المنستير، رجعنا لكم وسعيدة جدا باستقبال سي محمد السوقي كاتب عام الفرع الجامعي أو كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بولاية المهدية. سي محمد مرحبا بك على موجه إذاعة المنستير.
7: مرحبا بك أخت نادر ومرحبا بالمستمعين سعيدة على المنستير.
1: اليوم 1 أكتوبر، انطلاق أو الإعلان عن المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج أسوار المدرسة خلال الساعات الجوفاء، هل ممكن تطبيق هذه أو خلينا نقول النقطة هذه بالذات، هل يمكن تطبيق على أرض الواقع في مؤسساتنا التربوية في ولاية المهدية؟ رانا كي نحكيه على ولاية المهدية راهو على غرار الولايات الأخرى لأنه ما نش استثناء في الحقيقة. أحنا
7: كل الولايات بطبيعة هي نفس الإشكاليات. أول حاجة كان باش نبدأه ساعة القرار إلى حد اليوم الأوامر التركيبية المنظمة للقرار هذا ساعة ما وصلتش المؤسسة التربوية. لذلك ما تم حتى ما تماش تطبيق لهذا القرار باعتبار ما عندهمش أوامر ولا ما عندهمش وثيقة مرسلة من صدارة الإشراف باش تطبق الإجراء هذا.
1: فقط أسمح لي فقط للتعقيب، أنا توا عندي مراسلة من المندوب الجهوي للتربية بالمهدية إلى السادة مديري المدارس الإعدادية والمعاهد بالجهة حول تنظيم سير العمل بالمؤسسة التربوية، وهنا نحكيه على مذكرة وزير التربية.
7: وقتاش بعثها الله أعلم، المهم الصباح مثل ماشي المراسلة إلى حد نصف النهار.
1: هذه مؤرخة في 11 سبتمبر 11 لا سامحني ماهيش في 11 سبتمبر، مؤرخة في 23 سبتمبر 2026
7: على التنظيم والخروج عدم الخروج. معنى القرار هذا القديم يعني محاولة التأمين للتلامذة، محاولة تنقيص ساعات الجوفاء، محاولة الإحاطة بالتلامذة بساعات الجوفاء. أما نحكي لك على القرار تاع وزير التربية الأخراني اللي يمنع منع البيت المنع البيت. القرار هذا المنع البيت معناها الميزان ما وصلتش للامور الترتيبيه، وذاك علاش الكلام ده اليوم البحث. نجيو للامكانات صح. الامكانات رغم اللي راهو القرار بحد ذاته في جوانب ايجابيه، راه تأمين التلميذ، حمايه التلميذ، حمايه حتى المؤسسه التربويه بالمساله القانونيه في حاله حدوث حادث خارج المؤسسه، هذا اكيد. لكن كان نغزروا احنا للجانب الاخر، الجانب معناها شو عندك انت ماخذ مثال ماذا بينا مثال مثلا في ساعة جوفاء تلميذ أنت ما خرجتوش خليته فلوس المؤسسة التربوية، أنت ما عندكش قاعة مراجعة للاعتبارات اللي الناس كلها تعرفها، حالة الاكتظاظ مثل ماش قاعات. احنا ديجا قاعة مراجعة وقع استعمالها للجداول الأوقات لتأمين العملية التعلمية مش شقرة التلميذ، يعني مثل ماش تقريبا قاعة مراجعة. هذا جانب أول، كي تخليه في المؤسسة التربوية وهو في ساعة جوفاء هو ما عندوش قاعة مراجعة، أكيد باش يقعد البرة في وسط الكور وباش يعطل سير الدرس نتاع الحصص الأخرى. هذا جانب أول. الجانب الثاني به أنت باش تعمل ساعات باش نحي ساعات الجوفاء ولا التلميذ في العشرة تخليه ما يخرجش، معناته باش تخليه في المؤسسة التربوية. أنت وفرت الإطار الملائم بذلك هيئة الفضاء نتاعك، الإطار القيمين. أولا الساعة يشكم نقص كبير برشا في الإطار القيمين، هذا يكون كان عفوه عزوف على وظيفة القيم العام، ما عادش تم قيمين عامين، الناس كلها ما عادش تخدمها. الزملاء القيمين راهو ما نقولوش يعانيو، أما راهو يتعاملوا مع الطفل بسلوكات أخرى. راهو الطفل اللي تنضد به الحياة المدرسية قبل 10 وقبل 15 سنة مش الطفل نتاع توا، السلوكات العنيفة كثر،
1: صحيح،
7: تبادل العنف أكثر، المذايح برشا حاجات أخرين تتطلب إحاطة أكبر ومجهود أكبر.
1: يعني مش سهل السيطرة خلينا نقوله على التلميذ اليوم. التلميذ اليوم ما هوش تلميذ الأمس، سكر الباب قوله ممنوع الخروج يقولك حاضر سيدي ويدخل، لا
7: يلزمك معناه باش تاخذ قرار، رغم اللي القرار في البعد بتاعه تربوي مقبول، لكن يلزمك تهيئ له الأرضية الملائمة. الأرضية الملائمة ماهيش أرضية مجرد باش تسكر الباب، في تسكر الباب انت التلميذ هذاك شو باش تعمل. نعطيك مثال آخر، باي التلميذ في المناطق الريفية ولا حتى في مدينة المهدي من العشر ونصف النهار فين باش تحطه؟ فين باش تحطه؟ عندك انت إطار يشرف عليه من العشر ونصف النهار، ما نحكيش على الناس اللي عندهم نصف إقامة للدنيا دوما ديما الفونسيون. التلميذ قاعد اللي انت هو البرة تحب تحميه دخل وداخل، معناها قبل ما ناخذ قرارات لتزيين الواجهة الإعلامية ولا الحضور الإعلامي بتاعي ولا نسجل نقاط إعلامية وربما باش نسجل نقاط أخرى ممكن عندها بعد سياسي، أصل في الأشياء نوفر ظروف ملائمة للهذا. بعد ما نوفر له ظروف ملائمة إيش بيه يطبق؟ إحنا الناس الكلية كان نسعى لحماية تلميذنا، رأى تلميذنا في وسط المؤسسة في أحضان المؤسسة يتعلم الانضباط داخل المؤسسة والانتماء له أفضل بكثير من تلميذ البرة، عرضة للابتزاز، عرضة للتعنيف البرة، وعرضة لكل السلوكات الخايبة. أنا وفر له ظروف الملائمة، أنت دب معنا إطار مشرف بالأطر، وفر قاعات مراجعة.
1: باهي أنا سي محمد خلي نعقب شوية، مهم جدا كلامك، ونحكيه على غياب الأرضية معناتها الأرضية لتطبيق هذه أو مخرجات الورشة الوطنية، لكن هات نبدأ فيها أحنا الورشة، هات ننطلق بالنقائص الموجودة في المؤسسات التربوية، أحنا نبدأ فيها، أحنا نشوفوا شنو باش تعطي. ما ثماش قاعات، صحيح ثم نقص كبير في القاعات، ثم نقص كبير بالقيمين، أما ثم خدمة قاعدة تخدم على مستوى المندوبيات لتسخير الموجود للملائمة مع تطبيق القانون.
7: لحظة أختي، ما معنى تسخير الموجود؟
1: يعني القائمين الموجودين، الإطار البشري، إلى أن يتم أو تفتح الانتدابات ولا إلا يتم سد الشغورات، يتم إحداث قاعات جديدة. يعني هذا هو
7: يعني قصدي معناها باش يكون القرار عنده جدول،
1: لازم التحضير.
7: كان ينجم يتأجل مثلا مدة زمنية وتحضر له، مش ما يبداش بديزاكسيون، ما يبداش سيء، ما يبداش معناها البداية
1: اليوم. تم فيما يتعلق بخروج التلاميذ حسب ما شفت معناتها في بعض المؤسسات التربوية،
7: خرجوا عادي معناها خرجت عادي. أول حاجة ساعة يعني معناها كنت في اتصال معناها من بعض الإخوة في بعض الجهات المختلفة، راهو التلميذ أول حاجة ساعة في ساعة جوفها ما عندوش فين يقعد، ما تماش يكون يشرف عليه، راهو ما عندكش قاعة، ما تنجمش أنت قيم تخرجه من الخدمة بتاعه يخدم معناها مقيم، ما عندوش كان تعطير، عنده بابرات، عنده حاجة أخرى، تخرجوا باش يقعد مع تلامذة في وسط الكوخ، ما يشمش مش حطوا التلميذ بقيت تقول لي يعني باش حطوا كراسي، احنا ما عندناش كراسي نقعدوا بيهم تلامذة، عندناش معناها تلامذة تقعد بعد ساعات درجين 9 10 دقائق 12 دقيقة باش يلوج على كرسي، على غالب عدد التلامذة زاد. البنية التحتية تم محاولة تحسين لكن مالوريزمون نزال في مش مستوى ما هو مطلوب في المؤسسة التربوية. يعني كي توري توفر
1: الحقيقة احنا تبعنا سنة العودة المدرسية كانت مقبولة، كانت عودة محترمة مقارنة باللي شهدناه في السنوات الماضية. سي محمد نحكيه على إحداثات، نحكيه على مؤسسة تربوية جديدة، نحكيه على معنتها تهيئة وصيانة، معنتها في معتمديات داخلية، راهو نحكيه على المدرسة الإعدادية بالرواضي مثلا اللي زرناها بالحق ستان إكزامبل،
7: لا هي هو شمع
1: مدرسة ابتدائية أبو مرداس، ثم زاد مجهود كبير قاعدة تقوم به الجمعيات. لا أنا فقط حبيت معنتها باش
7: لا تم الحاجات هذوما. شوف ترى واحد كيف ينقد،
1: أي لا صحيح
7: يغمض على
1: لا مهم جدا اللي تقول فيه، لا صحيح
7: لا مش يغمض على عينيه ما أنجزا وتمش محاولات، لكن زاد حجم الضغوطات كبيرة، رفقين تضغط على الأهرامات، تضغط على الأقسام، تضغط على التلميذ في قسم فيها 40 تلميذ و45 تلميذ و46 تلميذ و47 عدد التلاميذ اللي هي تزيد.
1: احنا عندنا في المهدية 47 في قسم،
7: عندنا في عددية السواسي، عددية السواسي نوصلوا للعدد هذاك اختي، ما نحكيش على المعتمدية المهدية اللي هي ديجا توصل في 40 في السنة الأولى و39 38 عدد كبير نتاع التلاميذ، عدد كبير نتاع التلاميذ، عدد التلاميذ تزيد، الإثارة نتاع الإشراف القايمين اللي هي ينقص، ماش انتدابات
1: واضح،
7: ما تماش متابع عليهم حتى في مستوى راهو السلوكات جديدة، راهو مناش معاك الميد قبل الميد داخل، أما راهو أصل راهو حماية التلميذ مثلا محمود، احنا راهو مع حماية التلميذ ثاني، يبدأ التلميذ في وسط المدرسة أسلم بكثير من خرج البر،
1: وذلك علاش في الحقيقة الناس كل فرحانين بالنقائص بالصحيح اللي تحكي فيه كله صحيح، أما فرحانين
7: وفر الإطار هذا أرجع لأصحاب المهنة،
1: واضح
7: تو تلقى الناس وكل كده محلولة يعني. أما إن شاء الله ما يكونش القرار هذا هو قرار فقط من أجل واجهة إعلامية حضور وحاجة أخرى، أو التلميذ نحميه مش كان بالمسألة دي، راهو نحميه برامج جديدة.
1: وهذاك علاش انا قلت لك الورشه فيها مخرجات، فيها بالحق ثم برامج،
7: ان شاء الله كان من أسلم تطبيق المخرجات معناها بعد ما تكمل الورشه كامله وتكون ثم ناس معناها اصحاب مهنه، معناها اصحاب ميدان، زملاء قايمين، زملاء اداريين، اساتذه، للاطارات اللي تمثلها او للهيئات اللي تمثلها، الوقت هذاك بعد ما تكمل الورشه الوقت هذا كان ناخذوا بعض المؤسسات نجربوا فيهم، نحاولوا باش نشوفوا تكون نموذجية في التجربة، وبعدين نعملوا، مش معناه في بداية سنة دراسية
1: واضح
7: لنصي لها القرار، إن شاء الله ما يحدثش ارتداد في بعض المؤسسات التربوية.
1: إن شاء الله احنا نكون في المتابعة. طبعا شكرا لك سي محمد السوقي كاتب عام الفرع الجهوي للتعليم الثانوي بولاية المهدية، نرجع لك سيدتي الكريمة، عندك ثلاثة دقائق
0: والله. شوف توا
1: معناها تعقب
0: مثال الشيء الكلام سي محمد معناها ما نش مختلفين
1: واضح.
0: وقعنا هيك هو انا من راي باون نش نحكي اداريا توا يعني هيك لا موجود ونحن نخدمه ونحسنه
1: هذا هو ما نجموش رانا نهيئه ونحضره احنا ما عندناش حاجه نهيئه لها ما نقعدوش نستناو
0: اي توا معناها مثلا مال سعدديه شارع بورقيبه 3 سنين باش كملت فهمت لي قريتها سي محمد 3 سنين معناها 3 سنين باش ريناها فك الجمال هيك فك الوضع هيك والاكيد راهو فيها فضاء مكتبه وتلامذة لما يقراوش معناها فما فضاء مكتبة معناها ينجموا يقعدوا فيه معناها كيف العددية بورقيبة راهو فما برشا عدديات هكاك فهمت سيفغيك وعدد التلامذة ما شاء الله راهو التلامذة قاعدة ترجع ما همش بطلين قراية قاعدين يرجعوا معناها صدقني انا جوني من ولايات اخرى
1: هذا المهم راهو كي تقول لي احنا
0: فما
1: منعنا
0: حلول زاد فما حلول الا مثلا نلقاها جيت سيدي زيد قالت الحلول بالمعهد الاعداديه
1: مثلا
0: اعداديه سيدي زيد يخرجوا الاربعه على فيل
1: مثلا ماشي
0: اعدادي ومعهد يخرجوا الخمسه
1: مثلا
0: فهمت مثلا الاسره التربويه لقات الحل يعني هذا راهو عندهم عامين يعملوا بيه
1: كان نحبوا النجمو راهو كل مؤسسه نجم تكلف
0: انا ما حبيتش نعطي المعلومه
1: حسب الامكانيات واللي عندها مش ما عنديش موارد بشريه ما نجمش مش ما عنديش قاعات ما نجمش النجمو راهو كما كنت تحكي النجمو نكيفوا ولو وقتيا
0: اي انا ما في بالي به موضوع سيدي زيد ما قلت بالكش بطلوا ما حبيش نعطي المعلومه لما تاكدت قبل ما ندخل الاستوديو تاكد من مدير سيدي سيدي عبد المجيد قال لي لا راهو ما بطلناش فهمت راهو بالنسبه الاعداديه الاربعه وبالنسبه اللي سي راهو الخمسه فهمت هذا في المناطق سيدي زيد معناها المناطق الريفيه معناها عندنا اشكاليه في النقل المدرسي وتحلت الاشكاليه هذه بال فما برشا دومي بانسيون فما برشا المدارس فيها المطاعم المدرسيه دومي بانسيون فهمت ينجموا تبقينا راهو هيك هي بلادنا حبيت ديما نرجع نقول لك هيك هي بلادنا هيك هي ظروفنا قادرين كونا نحسنوها شويه من عندي وشويه ونحن منفتحين على المجتمع المدني والمنظمات الدوليه اللي عندنا معها
1: اتفاقات
0: ناخذ صدقني في المهديه بالذات على الاقل نحكي على حاجه نعرفها راهو معناها نخدموا على المؤسسات العموميه نخدموا مع الامن نخدموا مع الحمايه المدنيه دايور لو 8 اكتوبر نحن عندنا ساعه وقايه فيها معناها المندوبيات الكل براتيكمون في اعداديه الزهره التي تأم اكثر من 1300 تلميذ معناها هذه فيها معناها شكون فيها الورشات معناها ساعه هيك باش توقي التلميذ ونبقى ديما راني ناكد على اهميه العائله في هذا الكل راه
1: شكرا لك سيدة منيا الإمام مدير مساعد الحياة المدرسية إعدادي وثانوي بالمهدية هكا نكون اختتمنا الجزء الأول من نبض الجهات واللي خصص لانطلاق برنامج الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمقاتل الجزء الثاني باش نخصصوه لصل الزياتين بمعتمدية ملولش أترككم الآن مع جيهان الذايع وموجز الثانية بعد الزوال
8: إذاعة المنستير حين تعانق القصيدة المجد ويصمت الجميع إكبارا لروح الإبداع نحتفي بنجم أضاء سماء الشعر العربي وجعل من الحرف تاجا ومن

0: من سيرفع شعلة الشعر؟
1: فارس الكلمة.
0: من هو فارس الكلمة؟ هل هي شاعرة خولة بن سيك سالم؟
1: فارس الكلمة.
0: أم هو شاعر نجي النصري؟ أم هو شاعر محمد غيلان العيادي؟ كونوا معنا وتابعونا صوتا وصورة في الحلقة الختامية من برنامج فارس الكلمة الخميس من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
2: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تمكن اليوم وحدة الأمن الوطني بقصر هلال من إيقاف صاحبة روضة الأطفال بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة، وكان صدر في وقت لاحق قرار بغلق هذا الفضاء العشوائي بعد التأكد من أنه لا يستجيب للمقتضيات القانونية. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. في إطار الاستعداد لموسم جني وتحويل الزيتون وتعزيز آليات حسن التصرف في مادة المرجين والحد من تداعياتها البيئية، عاين والي زغوان كريم البرنجي بمنطقة جيملا من معتمدية زغوان تقدم أشغال إنجاز 4 أحواض مخصصة لتجميع المرجين. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس والتي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويليا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. تنظم الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة يوم الخامس من نوفمبر القادم بالعاصمة الدورة الثالثة من لقاءات التمويل بمشاركة مؤسسات مالية وبنوك وجهات مانحة ومستثمرين، إلى جانب عدد من المؤسسات الحاملة لمشاريع. في ولاية سوسة شهدت المنطقة السياحية القنطاوي من معتمدية حمام سوسة عملية بيضاء لمعاينة مدى جاهزية وسائل التدخل والتجهيزات الميدانية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وتفعيل المخطط الخصوصي الأزرق لهذه السنة. ختاماً، أكدت جامعة تونس المنار حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنياً والثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات للسنة القادمة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة. تواصلون الرحلة مع نادر إسماعيل بعد قليل. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

ما تسعتين وعشرة دقائق هوني من إذاعة المنستير. رجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامج نبض الجهاد. نعود نفكر أنه الجزء الأول خصص لمتابعة انطلاق الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتنجموا تتابعونا وتنجموا ترجعوا للحلقة في صفحة إذاعة المنستير على اليوتيوب اللي فاتوا طبعا وما سمعش. أحكينا على أهمية مراكز الإنصات، أحكينا على أهمية المنع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية في الساعات الجوفاء في مقاومة العنف المدرسي، وأيضا ظاهرة المخدرات من الناحية النفسية، كما خذينا الجامعة العامة للتعليم الثانوي وحكينا على مسألة ملائمة أو الأرضية، ما مدى ملائمة الأرضية المتوفرة لحسن تطبيق مخرجات الورشة هذه. الحصة الثانية مش نقعدوا في الأكتواليتي، ولكن مش نمشي من التربية للفلاحة. معتمدية ملولش من ولاية المهدية احتضنت يوم دراسي نظمته وزارة الفلاحة بالاشتراك طبعا مع الاتحاد المحلي للفلاحة بالمهدية، وخصص لما يعرف بالوباء، وباء سل الزيتين اللي اكتشف مؤخرا، هو مش جديد وإنما اكتشف انتشاره مؤخرا في معتمدية ملولش. شنو المرض هذا؟ ونحن على أبواب موسم جني الزيتون، هل عنده تأثير على صابة السناء؟ هل المرض هذا

0: كثير في برنامج نبض الجهاد. بالحق سعيدة جدا. عنا برشا ما خدمناش مع بعض. آخر مرة كانت في ولاية المهدية. كي كنت مندوب جهوي للفلاح وفي الحقيقة مش في وجهك أما من أحسن الفترات من ناحية العمل الإعلامي. تواصل مع مندوبية الفلاحة وأيضا حتى مع الفلاحة الحقيقة كانت من أحلى الفترات اللي كنت فيها أنت مندوب على الفلاحة والموارد المائية طبعا بولاية المهدية. سعيدة جدا مجددا بأنك تكون ضيفي اليوم في برنامج نبض الجهاد.
1: سي بشير وكان الواحد قام بواجب ومفماش حتى مزيد
0: إن شاء الله. سل الزيتين عافانا وعافاكم الله. سل الزيتين تفضل سي بشير.
1: شوف ظهرت في الفترة الأخيرة علامات تدرن على الزيتون سهلون احنا نقول كيف سهلون مش كان في مهدية بركرة وبأغلب الجهات وبكثافة غير عادية بسنة الساعات نلقاه الزيتون فيها أسهلوا لذي لأن السنة زارت بكيفية غير معتادة. خلنا تعرفوا شنو المرض هذا مناش يجي ويصير شي أشجار أخرى دون الزيتون وشنية الحلول هو أنا بدأ بالاسم نتاعه وش اسمه اسمه سل الزيتون أو التدرن البكتيري للزيتي. إذا هذا مرض بكتيري الاسم الفرنسي تسمى تبركيلوز لوليفي والاسم العلمي بسودوموناس سباستانوا ولا سباستانوا
0: هو الاسم يخوف نسمعوا تيوبركيلوز نخافوا شوي.
1: على كل هو شو مرض هو كما قلنا مرض بكتيري لا يصيب الا الزيتون ما يصيبش اجزاء مسمار اخر. شنو العوامل اللي تؤدي للاصابه هو معناها نقولوا هو ستاب بارازيت دو بليسيور معناها يتطلب جرح للدخول هذه الحاجه الاولى. دونك منش الجرح هذا الجرح هذا ينجم يكون ناتج عن التقليب ناتج عن سقوط الأوراق العادية ولا تحدث أثناء منها جني الثمار خاصة باستعمال لاصي وإن كان لاصي تو ما عداش استعملهم ولا أمشاط وغيرهم المرض هذا كيفاش ينتشر
0: يعني يجرح الزيتونة هكا
1: هو الجرح هو يتطلب جرح منها جرح الزيتونة باش يدخل مرض هذا البكتيريا هذه كيفاش ينتشر المرض الأمطار تنقل البكتيريا من الأجزاء المصابة إلى السليم الأوعية الخشبية واللي هي تساعد انتقال البكتيريا داخل الشجرة عن طريق النسغ معناها تدخل بالجرح هذاك تدخل في النسغ احنا باللغة العامية بالدم نتاع النبتة في النسغ نتاعها وتمشي كل مرة وين تلقى جريح تظهرك الروفاء كالخيلولة ذيك. شنو هي الحاجة الأخرى اللي تنجم تعدي هي أدوات التقليب والتطعيم والجن. فما حاجة أخرى اللي هامة برشا ومعروفة عنا في الساحل هي ذبان الزيتون. ذبان الزيتون هي تلعب دور كبير في نقل البكتيريا بين الأشجار.
0: نعرفش كان سمحني كان المخرجنا سي حكيم اسطنبولي كان ينجم يحط لنا تصويرة هذه قاعدين نتفرجوا فيها دونك تصويرة متاع عينة من شجر الزيتون مصابة بسل الزيتين. تفضل سي بشير.
1: وإلا عن طريق شتلات المصابة عند الغراس معناها تاخذ انت شتلة مريضة ما تردش بالك من اللول خاطر لازمك تثبتك الأغصان نتاعها فهاش كيما الثهلول دي زيكسكرواسونس يبداو ظاهرين ونفس اللون نتاع الغصن نتاعها دونك هذوك ينجم تكون هي من اللول المصابة العدوى بطبيعتها موجودة. بل نجي تو تقول لي طرق الوقاية شنو لازمنا نعمل باش نحدوا من أول من تواجد المرض هذا. هو الحاجة الأولى هي قلنا بارازيت دو بليسيور تتطلب جرح للدخول يلزمنا نتجنبوا احداث الجروح
0: يعني نتجنبوا استعمال العصي
1: اي اكل العصي هذاك هو معلش نستعملوه تو خاصه كما قلت لك باللمشات والا بالالات الميكانيكيه تو ولاو في حتى ملحمين عند الدوله ولاو برشا فلاحه معناها قدمت عليهم نظرا للسرعه نتاعها. ثم الحاجه الاهم برشا هي تعقيم ادوات الزبيره بمحلول جفال والا باش وقت لا نتحولوا من شجره الى شجره اخرى خاصة كي تزر هيك نجارة صغيرة وقت اللي تصبر شجرة مريضة يقعد فيها كنجارة هذيك وبعد تصبر شجرة لاباس عليها بك النجارة هذيك وبك الجرح تنقل انت العدوى ما غير ما ترد بالك. إذا احنا ماذا بين الأشجار المريضة نصبروها هي الأخرى بالكل والدزرة بتاعنا ننظفها بالكول ولا بالجفن.
0: إي.
1: ثم المكافحة الكيميائية معناها تقول لي خلينا ماشي دواء. هو شوف اللي مالادي بكتيريان البكتيريا يداويهم بالأنتيبيوتيك. وركم مش استعملوا انتيبيوتيك كل هو الانتيبيوتيك وياكلوا العباد بصفه غير مباشره هو تم منعه في العالم اجمع. نستعملوا في الانتيبيوتيك ضد المرض السيريال. دونك هو

0: نستعملوا مركبات نحاسية، معناها حاجة أباز دو كويفر، معناها يلزمنا نرش بمركبات نحاسية بعد الأمطار أو تساقط حجر البرد، خاطر قلنا بارازيت دو بليسيور هي تتطلب جرح للدخول، دونك حجر البرد كالتبرودي يجرح، احنا كاين باش تلحمك في روح هذيك. الولي ديما بعد البطر ولا بعد ما تصب البطر بالتبرودي نرشوا بمركبات نحاسية باش نعقمك في روح هذيك. دونك في الاخر بالكل شو نقول واحد نقولوا هذا هو مرض بكتيري يضعف الشجره ولكن لا يتسبب في موتها ولا يصيب الا الذاتي.
1: باه هذه خلينا نقولوا مخبير باه انه الشجره ما تموتش.
0: لا الشجره ما تموتش ضعفها. وكما قلت لك ما يتسببش في موتها ما يقتلهاش وما يضرب المرض هذا الا الزيتون، معناها ما نخافوش حتى على اشجار مثمرة اخرى، ولكن بالاحتياطات الوقائيه بالتعقيم تاع الات الزبيره هذيك الشجره المريضه نخليوها الاخرى بالكل، هذا الكل نتفاداو باش توقع معناها باش ما توقعش اصابات اخرى.
1: به هل عنده تاثير على اصابه السنة سي بشير؟
0: والله ما هو شوف قلت لك يضعف الشجره ويقلل في الانتاج نتاعها ولكن ما يقتلهاش.
1: توا اشجار الزيتون اللي تم رصد المرض هذايا عندها
0: هو خاطر اي تفضلي تفضل
1: يعني باش يطيح زيتونها مثلا ولا الجوده تنقص ولا ما نعرفش انا للصابه نتاع السنه الفلاحه اللي تسال.
0: هو بالنسبه للصابه نتاع السنه نتصور ان الاصابات جت مؤخره شوي بعد عملية العقد متاع الأزهار ومتاع الثمار وغيره، دونك نتصور حتى كان ثم ممكن الحجم متاع الثمرة ينقص شوية ولكن ما عندوش تأثير كبير على الصب. ألا نأكدوا عليه هو من هنا للعام الجاي هو عملية الزبيرة متاع الأشجار المريضة في الأخير بالكل ديما بعد ما نصبر نقوم بمداوات نحاسية باش نحد من المرض. وكما قلت لك الشجرة ألا مرت بالمرض هذا راهي ما تبراش ولكن معناها تنقص الانتاجيه نتاعها، معناها ما يقتلش الشجره ولا
1: ما تبراش حتى بالدواء معناتها.
0: لا هو مش هما الدواء اللي يستعملوا هما مواد نحاسيه نحاس، معناها نحاس يقول لك الفران لا ملتيبليكاسيون تاع لي بكتيري ولكن ما يقتلهاش.
1: واضح معناتها احنا توا الاجراء اللي نجموا ناخذوه انه نشوفوا كيفيه الوقايه باش ما ينتشرش اللي هو حكينا عليهم تعقيم أدوات الزبيرة هكا
0: تعقيم المداوات بالمادة النحاسية وبعد الحاجة الأخرى الأهم برشا هما أكل نقولوا الشطبة اللي نحيناها من الزيتونة هذيك لازمها تتحرق خاطر تنجم تاكل حتى المواشي مثلا كي تاكل هذيك وتخرج مع الإفرازات نتاعها وبعد تالي الغبار هذاك نستعملوه تنجم البكتيريا تبدأ متواجدة في الإفرازات هذيك.
1: بالحق موضوع خطير جدا سي بشير.
0: معناها الشطبه نتاع
1: نحكيو على ثروه البلاد.
0: بالنسبه للاشجار المريضه هذيك الشطبه هذيك اللي تتنحوا فيها المرض هذيك ماذا بينا نحرقها.
1: واضح سي بشير بالعايشه خبير فلاحي، شكرا ليك على معلوماتك، شكرا ليك على مداخلتك معنا، مهم جدا اللي تحكي فيه. لكن هات نمشيو توا على أرض الواقع، نمشيو للمعتمدية المعنية، نمشيو لولاية المهدية. سعيدة جدا باستقبال سي صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية. سي صالح مرحبا بك على موجة إذاعة المونستير.
2: أهلا وسهلا أختي ليك وكل فريق العمل معك، وسلامي الحار وسلامي الكبير برشا إلى السيد الخبير سي بشير بن عاشر.
0: مرحبا بخويا صالح، مرحبا بك،
2: ربي يبارك فيك.
1: به سي صالح كنت تسمع المرض راهو ما يقتلش، أما زادة الزيتونة ما تبراش، ما هيش مش تبرى، مش يضعف الشجرة معناتها الانتاج زادة السنة يمكن ما يأثرش لأنه المرض تم اكتشافه معناتها مؤخرا، ولكن في صورة ما تمتش المداوات ولا ما تمتش الوقاية فإنه العواقب لن ستكون وخيمة في المواسم المقبلة. ونحكيه على ولاية المهدية اللي هي راهي ولاية فلاحية بالأساس. بهات نحكيه على معتمدية ملولش، هل تم حصر المساحة المصابة من أشجار الزيتين بهذا الوباء تيوبركولوز؟
2: الله يا أختي الغالية أتجاو للفلاح والصيد البحري، والمهم متاعنا معناه باش نواكبوا صابة الزيتون وكل الصابات تتعلق بالفلاحة، وعندنا فريق معناها متكامل وحدة الفلاحة البرية معناها يشرف عليها معناها المهندس بتاعنا قاموا بزيارته مدة إلى 3 أيام إلى معتم ديت منوج بالتحديد. المنطقة دي سموها منطقة الشط اللي قريبة من البحر. وكما كان يحكي السيد الخبير معناها الكلام الكل كي صحيح رصدنا البكتيريا هذه معناها احنا نقولوا له سل الحشاك معناها في المنطقة بتاعنا سل ضرب الزيتونة. السبب بتاعه المرض هذا يتكون من حاجتين، اولا يتكون من البرد معناها حجرة البرد احنا نقولوا باللغة الدارج التبروري، وقتل تضرب الشجرة ولا شجر المطمر وكل شيء بالدوات الشجرة هذه مما نجر عليه معناها مرض الزيتونة بالآفة هذه اللي هي احنا نقولوا سل البكتيريا بتاع سل الزيتون. لكن وللأسف التام معناها الحاجة احنا كيف المرة اللي فاتت الحشرة القرموزية ضربت لنا الشيء معناها الشوكة الهندية احنا نقولوا باللغة الدارجة. اليوم الآفة هذه اللي ضربت لنا معناها بعض المناطق ما تمديت ملولش يعني شنو ولا تلبينه كانت حاجة والفلاح والصيد البحري هو تكوين طريق عمل معناها على جناح السرعة من المندوبين الجوية التن فلاحية وكانت الإرشاد الفلاحي البحث العلمي تدخل الوزارة باش نحصروه المرض هذايا في المنطقة قبل ما ينتشر.
1: مازال محصور هو يعني في المنطقة في منطقة الشط هكا؟
2: اي منطقة الشط فيها، لكن وللأسف التام إلى حد الآن معناها السلطات المعنية في الحكاية هذه منحب نسمي حتى واحد موقعش حصر معناها المسافة وحصر معناها الغرس بتاع الزيتون من يمتد من عزيز كزاد ما تم حد شيء. تم معناها منطقة هنشية في منطقة الشط هذه معناها من منطقة ملول سميوها منطقة الشط فيها الزيتون، لاحظنا الزيتون هذه هو يبدأ بعقدة اليوم انتشر إذا كان هذا انتشر وما جاش البحث العلمي وما جاش الإدارة وما جاش الخبراء معناها الوقاية خير من العلاج، وعلى بلاصة معناها خدينا احنا قرارات باش نقوموا المرض هذا. احنا خوفنا اليوم كانت حاجة وللفلاح والصيد البحري هو انتشار هذا المرض ويجرنا كما جرى الحشرة القرموزية.
1: هذا هو كل المخاوف انه سيناريو الحشرة القرموزية يتعاود مع سل الزيتين، معناتها لاباس لاباس ما عندنا شيء لين اليوم كما كنت نحكي كيلو الهندي ب 12 فما فوق هذا كان موجود دايوغ هذا كان لقيناه
2: والله العظيم معناها في التين الشوكي من البداية. وسيباشير يعرف ويعرفني انا شخصيا كرئيس اتحاد من البداية معناها بطنا بولونتير وكل شيء وعبدنا جلسات في الولاية لكنه للأسف التام معناها موقفش الوقاية كما ينبغي وضعك علاش اليوم خسرنا السبب تعني من خايفين اليوم على صبت الزيتون. وتعرف انت الولاية المادية معناها ولاية منتجة لزيت الزيتون والزيتين بتاعنا وغابة الشاب وغابة ملولش وكذا وعن الزيتين والحمد لله. لكن أنا اليوم توجه بنداء إلى صبت أشراف وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد مندوب جيوتين فلاحية باش ياخذوا الموضوع هذا بعين الاعتبار على جناح السرعة ونكونوا فريق عمل من البحث العلمي من المندوبية راي عن الكفاءات راهو يا مدام رانا عن الكفاءات راه ما نقولوش ما عندناش عندنا.
1: انتم سي صالح هو قبل ما نحكيوا على اللي الموضوع هذا نتاع لجنة مشتركة احنا ما ضابين ما نوصلوش اللجنة المشتركة بالحق خاطر احنا كان تعملت لجنة راهو ضاع الموضوع. احنا بعد اكتشاف او انتشار هو ما هوش اكتشاف لانه ما هوش مرض جديد وانما تم مع ثم انتشار لهذا الوباء بعدد من اشجار الزيتين. وزارة الفلاحة قامت بيوم دراسي هكا مانيش غالطة اليوم الدراسي شنو اللي صار فيه وشنو اللي صار بعد اليوم الدراسي؟ هل تمت المتابعة الاتصال بالفلاحة؟ هل المرض تقدم زاد الوباء؟
2: أختي الغالية أنا ما نقصدش معناه بتكوين لجنة، أنا نقصد بتكوين فريق وقاي معناه الفريق هذا يضم
1: يخصص لموضوع سل الزيتين
2: ويضم المندوبية في وحدة الزيتين في صلب المندوبية الجهوية الفلاحية. أنا قلت لي يسني فلاح كممثل للفلاح يسني يقول لي برمي شعبتنا في المرضى لو يزمني نجاوبه
1: صحيح.
2: أنا زاد قلت لي حم نجاوب يزمني يكون عندي الفريق معناه نختم معاه من الخبراء وكل شيء بس يكون عندي المعلومة. اليوم قلت لي متكونش الفريق الوقاي، أنا هذا قلت الفريق الوقاي باش معناه نسرعه بمقاومة الات هذه اللي ضربت لنا بعض الزيتين في معتم جيت ملوش كما نصرعوش حد ينتقل المرض والمرض نقول لك حاجه معناها سلامات يجي معناها انسان فلاح يقع عمليه صبيره نتاع الغرس نتاعو التزره ذكية اللي يخص به لو ما يكونش معناها تعقيمها بالجبال وكل شيء نجم يقص بها شجره مش مريضه تصبح مريضه. المعلومات هذه شكون يلزم يكون فريق معناها كامل والفريق هذا يكتب بجد معناها باش نجم نقاوموا الحشره هذه باش بعد ما نقولوا ما نبكيوهاش على روحنا نقولوا اه لو كان كان من الاول.
1: أنا توا نحب نعرف كيما في الحقيقة معناتها برشا قاعدين ثم شكون قاعد يتسائل ويقول هل بعد اليوم الدراسي اللي صار الأسبوع المنقضي ثم شكون اتصل بالفلاحة وتبع معهم وإلا لا سي صالح؟ راني مانيش نحكي على الاتحاد، أنت تمثل الفلاحة اليوم
2: دونك أنا رئيس الاتحاد.
1: يعطيك صح يعطيك صح.
2: كيفاش تاخذ العملية الصحة والعملية الصحة وقت اللي حبي يخش طريق معناها حبي عين ولا حاجة تأخذ لازم تستعمل تحت شراف السيد المندوب الجاوي لتنفيذ حي ويجيب كل الأطراف المتداخلة ونقيمه احنا معناها ونشوفه الدراسة ونوصلته كل إنسان تلقى يصحه في محض الجلسة كل إنسان تلقى عنده المعلومة. هل قامت لي المندوبية الجاوي لتنفيذ حي بهذا العمل؟ مازالت ما قامتش ما زالت ما شرتش الموضوع هذا مازال مش حد وما يعرف احنا المساحات توقيت فيما تمديت ملولش باش نعرف بابا مشينا المنطقه زرنا شكون اللي قال ما فماش مناطق اخرين؟
1: هذا هو هذا هو هذا السؤال اللي يطرح
2: معناها موقعش عمليه مسح
1: خاصة انه الانتشار نتاع حسب محكاسي بشير ساهل معناتها مش
2: انا قلت لك انا اعطيتك حاجه وكلام السيد المندوب السيد الخبير هل هو المندوب سي بشير هل هو المندوب
1: ما نعرفش معانا سي بشير مازال والا لا
2: سي بشير فرحت برشا اليوم كي سمع صوته
1: هذا مش معانا
2: الكلام اللي قاله السيد الخبير راه كله صحيح معناها حاجه سهله يجي التزرة اللي هي معناها استعملها باش يصبر الزيتون هذه مشي لبلاصة أخرى صبر بها بدون ما يقع تعقيمها معناها الشجرة اللي صبرها
1: تعقيمها بالألكول
2: وراه مرض معدي
1: حتى الأغصان الزبيرة بعد زبيرة لازم الأغصان يتم حرقه ثم توت ان بروتوكول معناتها توت ان بروتوكول
2: هذا كل كي الخبراء نتاعنا في الاتحاد قالوا يلزم الزبيرة نتاعو هذا يتنح بريميرمون ديزيامون يلزم يتم الحرق نتاعو الشجرة إذا كان هي يكون فيها غصن وفيها ذي العقدة بتاع المرض ضايع تتنحى وتتحرك.
1: ثم مخاوف في المهدية من الفلاحة سي صالح؟ فقط سي صالح أسمح لي عنا ومضة إشهارية ثم نعود.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: 95.7 مرحبا كل المستمعين مع جديد سهريات نبض الشارع فن وموسيقى ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معاكم

0: عدنا والعود أحمد، هذه نبض الجهات من إذاعة المنستير، وكنا نحكيه على صل الزيتين اللي تم اكتشاف انتشاره مؤخرا بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية. ومازال معنا سي صالح شرف الدين، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية. سي صالح تفضل كمل اللي كنت تحكي فيه. طبعا
1: مش لا لا لا لا تنطى المرض هذه ما ضربتش راه كان ملولش. حتى احنا في الشاب اكزامبل المناطق القريبة للبحر اللي فيها الزيتون راه المرض هذا منتشر عنا منتشر. معناها لو انا هاني نسكن قريب للبحر في الشاب برشا الزيتون ونتنقل ونشوف برشا الزيتون معناها مريض بالمرض هذا. لكن المشكلة الكبيرة اللي ما نعرفوش احنا كيفاش حبي الدواء، شكون اللي يحب يعطينا الحلول هذه؟ هي وحدة متاع معناه الارشاد الفلاحي في صلب المندوبيه.
0: عطاس فهمتك سي بشير، او تو كان يحكي على كيفيه المداوات والوقايه، لكن الاخطر مش هذايا الحقيقه سي صالح. الخطير في الموضوع انه الشجره ما تبرش حتى بالدواء ينقص المرض، اما ما تبرش وتقعد معناتها الصل الزيتين يقعد فيها لين هذيك هو معناتها لين الشجره تكمل، يعني تضعف المنتوج يضعف، الشجرة اللي كانت كما نقولوا احنا بلغة الفلاحة كما يقولوا الفلاحة، ما انا مانيش فلاحة الحق، ما كما يقولوا الفلاحة اللي تطيح بالاربعة وبالخمسة تولي تطيح واحدة واثنين شكارة واثنين.
1: من المفروض اختي الغالية تخرج ومبات شهرية للفلاحة
0: هذا هو،
1: وتخرج ويخرج فريق معناها. وعلاش لم يكون شاوم تحسيسي معناه في صلب مندوبية أو في صلب الاتحاد أو في صلب الولاية ونسبة الأول والفلاحة، وعنا نقابات قطاعية تمثل معناه الزيتين في كافة معناه ربع ولاية المهدية ويحضروا ووصلوا المساج معناه للمنظورين بتاعهم. رانا بتل نحبوا نخدموا راهو عنا الخبراء وكي نحبوا نخدموا رانا نخدموا، أما إذا كان نشوفوا حاجة معناه والمعني بالأمر ما يقولش ما يقولش بعين الاعتبار راه
0: وقت الغالية هذا هو راه. وخاصة انك تحكي انه ما عادش في ملولش حتى في الشابة زاد ثم امتداد
1: راه موجود. انا معناها يعني نقول لك حاجة صحيحة راه حتى في الشاب المرض هذا موجود، لكن اليوم انا كرئيس اتحاد وشنو نطلب به؟ نطلب به فريق عمل معناها من اهل الاختصاص، معناها هي الوقاية خير من العلاج، ما خير المرض نقوموه تو من دولي ولا معناه لا قدر الله يتحول لنا برشا غروس نتاع زيتون اكسات واللي صبت الزيتون مهدد كما قال السيد الخبير، قالت المرض هذايا معناه ما يصحش ولا كيما نقولوا اما نجموا نحصروا في منطقه برك ما خلوهوش يتنقل الى مرت منطقه اخرى. هذا شنو القصد معناه؟ معناه شنو الشيء اللي نطلبه انا كاتحاد جهوي للفلاحه والصيد البحري؟ هو تنظيم جلسه عمل عاجله ويحضرها كل الاطراف ونعبروا برنامج وتاريخ تعمل والية واستراتيجية لمقاومة هذا في معناه أشجار الزيتون. هذا الحل باش يكون عمل جماعي مع بعضنا. قبلوا كذا سرطنا برش حوايش في عدة قطاعات وتجندنا مع بعضنا كل شيء بقدر الله تصرنا عليه. أما إذا كان حنقعد ونفرشوا معناه وما تلقاش الغروس أنا ما تلقاش المساحة قداش وكل شيء وصلت الأشجار له وصلت المعنية ما تدخلش أنا حتولي لنا مشكلة.
0: واضح. هذا فيما يتعلق بصل الزيتين، إن شاء الله رسالة وصلت لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إن شاء الله المسؤولين يسمعوا مسؤولية الفلاحة. راو موضوع خطير جدا من نستهنوش به، يمكن في ثم تهاون صار في الحشرة القرمزية، أما ما يلزمش يتعاود التهاون هذايا مع الاقتصاد الأخضر للبلاد التونسية، لأنه راهو الزيتون ماهوش هندي، راهو كي نحكيو زيتون نحكيو على فلاحة نحكيو على اقتصاد نحكيو على مستقبل نحكيو على ثروة وجب المحافظة عليها. هذا فيما يتعلق بصل الزيتون. سي صالح عندكش كلمة شنو أحوال الفلاحة في المهدية؟
1: والله يا أختي الغالية شو نقولوا، احنا نقولوا قطاع الفلاحي الصغير عنا في ولاية المهدية بكل صراحة.
0: ايه
1: علاش يستغيث وكالجي تربيه المواشي مش ماشي، جي تربيه الابقار مش ماشي، جي للصيد البحري مش ماشي.
0: يعني ايش معناتها مش ماشي تربيه الابقار وتربيه المواشي؟
1: لانه القرارات اللي تاخذ فيها وزاره الفلاحه والادارات وقرارات احدي الجانب وما تمشاش معنا كقطاع صيد بحري. نعطي مثال بسيط، نعطي مثال بسيط. تو مثلا ميناء الصيد البحري بالشابي اكزامبل وكان جات المشكلة متاع حرارة الطقس مشكلة طبيعية وكل شيء. بس البحار البحر البحر وجيب نتاز بتاعهم بيجي ثلج ياش يرجع بما قيمته قال معنا 40 مليون ولا 50 مليون يقع تلافهم. بينما إذا كان إحنا خدينا حذرنا من الأول إكزامبل كان وزارة الفلاح يقع مولدات بتاع الكهرباء معنا نشوفوا الحاجة من قبل ما تقع. وتلقانا إحنا حاضرين برشا حوايج مثلا ممكن تجي أنت في تعال تربية الماشي واليوم تكون مثال طرناطة بتاع الشعير إكزامبل 200 دينار يصبح حالة 500 دينار زيادة 100% تكون شكارة شعير 20 دينار تصبح 45 دينار غلاء معناه في الأعلاف ماشي نجم يربي لك العلوش. وبعد نجيو في العيد الكبير شو نقولوا؟ نقولوا ما تماش علوش. علاش ما تماش علوش؟ لأنه معناه غلاء الأعلاف اللي هي حب توصل لك العلوش معناه ديركت ما ماشي نجم الفلاح باش حب يربي لك علاش باش حب يربي الماشية وباش وباش وباش من حاجة لحاجة. لا الحوايج هذه معناها شنو طلبت أنا من قبل طلبت وأنا قيدوهم في الاتحاد تنظيم ندوة وطنية يحضروا كل الأطراف الشاد والوزراء ونشوفوا الختام تاعنا وكل شيء راهو ختام باز. إذا كان قطاع الفلاحة تضرب لنا في تونس رانا إحنا على الدولة الدولة على السلم
0: لأنه أنا بيه سي صالح
1: بيه هو الأول معناها الفلاح هو الباص هو اللي يجيب لنا في الشعير في القمح في الحوت في كذا. ايش نحبوا احنا؟ احنا نحبوا تنمية اقتصاد بلادنا بل كل شيء لانه كان تكون معناها قطاع الفلاح والصيد البحري متقدم وقاعد نصوره تنمية اقتصاد البلاد. تعرف قطاع الصيد البحري قداش دخل لمي بن سنك وانا عضو مجلس اداره في المجمع المهني 866 مليار. يشوفوا الرقم كبير اما انا كرئيس اتحاد وربان سيد بحري مش فرحان به. من المفروض ندخلوا 1500 مليار
0: به سي صالح به نعم. من قطاع الصيد البحري باش نرجعوا لسول الزيتين على خاطر يقولوا لي انه سي بشير بالعايشه في الحقيقه رجع معنا مباشره على موجه اذاعه المنستير عنده تعقيب. سي بشير مرحبا بك مجددا.
2: مرحبا بك ومرحبا بسي صالح مره اخرى. هو الحقيقه عندي ملاحظه اخيره قلت مدام الظاهرة متاع المرض السنة ظهرت بكيفية كبيرة برشا خاصة في ولاية المهدي علاش ما نعملوش مثلا نطلبوا من وزارة الفلاحة على غرار الحملات الوطنية لمداواة أفة الزيتون العفة وزبانة الزيتون والعسيلة نعملوا بصفة استثنائية حملة لمداواة التوبركلوز متاع الزيتون مع أيام تحسيسية ونفسر الفلاحة كيفاش يعمل.
0: هذا كنا نحكيو فيه تو مع سي صالح. صحيح
2: الدولة تمول العملية هذه باش الفلاح يتعود عليها ويولي هو بطبيعته ياخذ احتياطاته ويقوم بها واحد.
0: سي صالح تسمع في المقترح هذا اللي كنت تحكي فيه انت تو زيد.
1: والله يا اختي والله يا اختي الغالية رغم انا ديما انا ندخل في الإذاعات وكل شيء اما انا اليوم والله صدقني بكل صدق فرحان برشا فرحان برشا فرحان برشا وقتال نسمع استاذنا والخبير متاعنا ومندوبنا وفي نفس المنهج. أنا معناه نعتبر راحي من جي حد شيء قدام سي بشير
0: لا
2: لا
0: لا
1: من جي حد شيء بصراحة ونسمع بكلام اللي قلته وانا يعقب عليه سيد الخبير معناه وطلبته وانا يقول سيد الخبير أنا قلت لك من الأول مرة كلمة قلت لك تونس لهل تتعاد في كل القطاعات في الإعلام في الفلاحة في التربية في كل شيء تونس برجالة وبحر يرى رانا لبس علينا تنقصنا حويجة برك بعض معناه التدخلات وبعد التمويل ونقطة ورشة الصر
0: واضح. سي بشير
2: شكرا.
0: شكرا لك سي بشير. سي صالح سي صالح
1: ربي يحمي تونس
0: ربي يحمي تونس. فقط حبيت نختم معاك لو تسمح سي صالح على صابت السنة كان عندك تقديرات إن شاء الله على موسم الزيتون استعدادات الولاية استعدادكم زادة كاتحاد جهوي للفلاحة والصيد البحري لهذا الموسم تقديراتكم
1: تقديراتنا الصابة ما سمحة ما يشي خيبة توجهات متاع ولاية المهدية وتحت شراف السيد ولي المهدية توجهوا بتحية معناه السيد الولي ما يخليش الأمور هذه باش مثال تتعدى ديما في صابة في افتتاح موسم الزيتين تأخذ رسالة تعمل تحت شراف السيد وهو تحت شراف السيد المعتمدين والاتحاد وكل شيء ونعمل استراتيجية عمل باش ننسحوا موسم الزيتون متاعنا والحمد لله رب العالمين شفت عملنا ولولت عملنا وتحت شراف السيد الولي معناها مانيش جامل حتى في واحد ربي شهد عليه ويعرفوني الناس كل، لكن نحكي في حاجه صحيحه راهو نجتمعوا ويحضوا السيد الوالي يجيب كل المتداخلين في المهنه باش لا لشيء باش نجاح صابت جني الزيتون في ولايه المهدي.
0: عندكم تقديرات السابة تقريبا؟
1: والله مدام تقديرات السابة من جمس نعطيك رقم مخاف نعطي رقم غلط، اما على حسب ما نحكي ما واحد الفلاحة في صلب الاتحاد عندي كل شيء مع السيد المهندسين قولوا لي سابة باية ما هيش خايبة لكن مش في عمناوش أقل من عمناوي.
0: أقل من عمناوي.
1: جابش نعطي رقم سمعني ونعتذر عليه الحاسم.
0: إحنا سي صالح عن طريقك أنت من خلالك أنت طبعا ومن خلال سي بشير إن شاء الله وزارة الفلاحة وصلها إن شاء الله تتحرك، راهو التحرك مهم جدا انه يكون في القريب العاجل، ما حشناش باش تتحرك بعد شهر ولا شهرين ولا بعد مده لين يتفشى المرض، لا لازم تحرك فوري لانه هذه خلينا نقولوا مساله امن قومي ايضا، راهو مهم جدا. رانا نحكيو على اف على وباء قاعد او انتشر في قطاع يعتبر من القطاعات الحيويه عفوا للبلاد التونسيه، رانا نحكيه على إحدى ثروات البلاد، نحكيه على شجرة الزيتون المبارك، هذا ماهوش معنتها حشرة قرمزية، هذه توبركولوس ضربت في الشجرة، الشجرة ما عادش تبرى، الحاجة الوحيدة نجم نعملوها هي الوقاية، إنه نمنع أو نحد من انتشار هذا الآفة وهذا الوباء معنتها في حقول الزيتين. ومن ناحية أخرى زادة نداويو الشجرة المليدة ونقلصوا من حدة هذا الوباء ومعنتها على الأقل باش نحميو جزء من الصابة على الأقل، على الأقل معنتها زيتونة تجيب خير من زيتونة ما تجيبش بالكل وإلا تموت. على الكل اللي يحب يعرف كيفية الوقاية من هذا الوباء ويحب يعرف شنو الوباء هذا التوبركولوز متاع الزيتون يعني آفة صل الزيتين، النجم يرجع على صفحة إذاعة المنستير في اليوتيوب ويعاود يتبع في الحقيقة نصائح الخبير الفلاحي الدكتور بشير بن عايشة، السيد بشير بن عايشة. سي صالح شكرا ليك على مداخلتك معنا، إن شاء الله في مناسبات أخرى إن شاء الله.
1: أي تفضل. أنا من موقع متاعي كرئيس اتحاد جو الفلاح سيد البحر نتوجه بكل يوم بنداء إلى وزارة الفلاح وللدار العامة نتاع الزيتين ولا السيد ولي المادية لتنظيم جلسة عمل العاجلة يدرسوا ويحضرها كل السادة معناها المتداخلين في هذه المهنة باش نعبروا استراتيجية عاجلة باش نقوموا بوقاية الزيتين نتاعنا ونكونوا مطمئنين القلب، وإن شاء الله ربي يشد كل فلاح وكل مواطن تونسي وكل بحار بصحة البدن. ولكم كل الشكر أختي وحدة الإعلام باش تصلوا صوت الفلاح وصوت معناه الله وربي يبارك فيك.
0: شكرا لك سي صالح شرف الدين. تحية تونس. شكرا لك سي صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية. ومن ملولش إلى معتمدي التهبيرة اللي مش نختموا بها نبض الجهات لليوم. عاد خليوني نعود نفكر إنه اليوم حكينا في الحصة أو في الجزء الأول من حصتنا على انطلاق تطبيق مخرجات الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، حكينا على مراكز الإنصات، حكينا على منع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية في أوقات ما نقولوش أوقات الفراغ وإنما في الساعات الجوفاء هكا تتسمى الساعات الجوفاء، كما حكينا زادة على واقع مؤسساتنا التربوية ومدى استعدادها لتطبيق مخرجات هذه الورشة. الجزء الثاني انطلقنا به بمعتمدية ملولش، معتمدية ملولش اللي شهدت انتشار ما يعرف بسل الزيتين وباء سل الزيتين، مخاوف كبيرة من الفلاح على الصابة، خذينا فكرة على المرض هذايا، خذينا فكرة أيضا على كيفية الوقاية للحد من انتشاره، والختام باش يكون بمعتمدية تهبيرة، هبيرة اللي شهدت طيلة الأسبوع احتجاجات وقطع طريق يوم أمس إضراب عام على خلفية يعني تسخير حافلة واحدة فقط لأكثر من 300 تلميذ، واللي اعتبروه الأهالي غير كافي لنقل التلاميذ في ظروف معناتها تليق، في ظروف تحترم الـ يعني الذات البشرية، خلي ما ثماش هكا تعبير أكثر معناتها من هكا. على كل الجديد حسب ما سمعنا اليوم وحسب ما قالونا مصادرنا في معتمدية أبيرة، فإنه اليوم والحمد لله تم تخصيص حافلة أخرى لنقل التلاميذ والتلمذات مشاو يقرأوا. على كل سعيدة جدا باستقبال أحد الأولياء والناشط في المجتمع المدني بمنطقة المحارزة الغربية من معتمدية أبيرة سي إبراهيم المسعي، مرحبا بك على أمواج إذاعة المنستير.
3: مرحبا بأختي سيدة الفاضلة، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة المنستير.
0: سي إبراهيم، ساعة اليوم رجعت الكار.
3: نعم
0: اي
3: رجعت الكار اليوم
0: اي
3: معناتها على امتداد اسبوع كامل احنا محتاجين، فهمتني اختي؟ كملنا حتى رغم معناتها السلطات الكل في بالها، من السيد الوالي السيد المعتمد، السلطات العليا هذيك ما نعرفوش نعرفوش عليهم مسلو ومسلوش. على كل حال اليوم جاتنا حافلة أخرى، فهمتني؟ هذاك ما طلبنا.
0: مادام جاتكم حافلة أخرى سيكو صوتكم وصل.
3: وصل بحول الله إن شاء الله، رغم تدخل في برشا إذاعات، فهمتني؟ سيدة الفاضلة، إحنا تو زادا نطالبوا إذا كان، فهمتني؟ معناتها إن شاء الله ماهيش وقتية الكار، معناتها نتاع أسبوع أسبوعين نرجعوا كما كنا. هذيك الإشكالية تو إحنا، إحنا نشتو السيد الوالي، خاصة السيد الوالي معناتها بما أن فهمت السلطة العليا في الولاية.
0: خلينا سي إبراهيم نفهموا شوية الموضوع ونوضحوا ونعرفوا. هذه المحارزة الغربية تابعة معتمدية تهبيرة،
3: معتمدية تهبيرة.
0: المحارزة الشرقية تابعة معتمدية أولاد الشام،
3: معتمدية أولاد الشام.
0: دونك المحارزة الغربية دونك الأول المؤسسة التربوية اللي هي المدرسة الإعدادية اللي والثانوية أيضا باش تنقل لها التلامذة، تبعد 20-30 قداش على هبيرة؟
3: 30 نقطة معناتها تم بلاصه يقولها بير جديد، تبعد ما يقارب 30 كيلومتر،
0: ما يقارب
3: العماده بالضبط وسط العماده 25 كيلومتر.
0: واضح
3: يعني يومين التلميذ يمشي، معناتها تصور واقف 6 نتاع الصباح يعمل 30 كيلومتر 60 كيلومتر يومين، يمشي واقف ويروح واقف. تصور يا سيدة الفاضلة كيفاش ميسوش هي رغم في الدستور التونسي معناتها الحرية والكرامة والصحة والرعايه وكل هذا.
0: سي إبراهيم جوست تبعني خاطر ثم تساؤل يقولك علاش كان توا يا اخي، هما الحافله كان السنه جابوها ما حتى عام ناول زاد حافله واحده، هل السنه زاد عدد التلامذه ولا
3: نوبل نتاع التلامذه زاد كل عام يزيدوا 30 40 عاد نزيد ندرس ونزيد ندرس حاليا ما يقارب 500 تلميذ.
0: أنا باش نعطي معلومة معناتها هكا وصلتنا معناتها في الأسبوع هذا وإحنا نتبعه في الاحتجاجات، قالونا أنه الحافلة تم تخصيصها وفقا للاشتراكات المدرسية الموجودة. نعم. واللي قدرت تقريبا ب 80 اشتراك، يعني ثم برشا تلامذة ما عملوش اشتراكات مدرسية، وهذاك علاش تعذر على شركة النقل بالساحل انها تخصص حافلة اخرى. صحيح الكلام هذا سي إبراهيم والا لا؟
3: نزيد نصحح لك المعلومة. احنا بالنسبة لشركات الاشتراكات تاع النقل، تاع شركة النقل ثم اللي عندهم الكارنيه سي ان اس اس هذاك تعرفوه، وثم على الشؤون الاجتماعية اختي. بالنسبة للشؤون الاجتماعية طبت شوي خاطر مش كان مع تعليمات المحافظ ولا بيرة في ولاية المهدي كل مع تعليمات المهدسية وملفات وكل تمشي الولاية وبعد ترجع أعطوناك التوصل، فهمتي؟ بروفيزوار هذيك اللي ركبوا بها على ذو ذاك. احنا رغم الشركة جو مع تعاون من الشركة وقالوا هذا مشينا احنا بيدينا للشؤون الاجتماعي، قال لك أخي ذاك يقف راهو مش كان نخدموا كيف المحافظ انت على امتداد 15 يوم 20 يحضروا
0: يعني مشكل انتم ما كنتوش فيه السبب.
3: لا انا ما تعرفش بابا ما احنا يحبوا يحملون المسؤوليه.
0: واضح.
3: سيدتي الكريمه
0: توضيح مهم جدا. لا توضيح مهم جدا. الحافله الحافله تمشي معناتها اتجاه واحد، يعني شو نقصد
3: اتجاه
0: معناتها
3: واحد. اتجاه واحد.
0: من نصف نهار للستة ولا نصف نهار لل
3: بالليل اكل اوقات الجوفاء احنا زين نحب نركزوا عليها اختي.
0: لا قبل قبل الساعات الجوفاء تلميذ مثلا يدخل 8 متاع الصباح يخرج نصف نهار العشية ما يقراش، يروح نصف نهار وإلا يستنى للستة للخمسة
3: يروح الخمسة متاع العشية يعني دي ديبار نتاع الحافله من غادي من هبيره من تعبي تلمذ كل ما بعضهم تروح يعني ثم تلمذ يوصل حتى 7 نتاع العشيه راه في اخر نقطه في المحازه
0: واضح
3: فهمت من الحدود نتاع القروي في الحدود نتاع القروي بريسك فهمت
0: انتم ابعد نقطه في ولايه المهدي
3: ابعد نقطه احنا ابعد اول نقطه بالنسبه للولايه تبعنا 110 كيلومتر بالضبط فهمت احنا المعتمديه تبعنا 30 معناتها من اخر نقطه في البلاد تبع 30 كيلومتر احنا كمعناتها المركزيه فهمي كيف المركز العماده تبعت 25 كيلومتر بالضبط فهمت احنا تلامذتنا يخرجوا نصف النهار فهمت تلامذه ما يقروش العشية فهمتني علاش احنا الناس السيد الوالي ان شاء الله يسمع ان شاء الله تبلغوا الصوت انت فهمتني سيد الكريم اللي كونه معناتها ذاك الاوقات الجو فاء علاش الكهرباء ترجع تروح بهم علاش يقول في الشارع وتعرفوا الشارع شنو هو شيء خارج معناتها من حاجات خايبه احنا نطالبوا زاد هذا زاد ما طلبنا هذا يفهمني هذا ان شاء الله توصلوا صوتنا في مع السيد الوالي
0: به الساعات الجوفاء اليوم انطلاق برنامج الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومنها قرار منع كلي لخروج التلاميذ في الساعات الجوفاء أمام المؤسسات التربوية هذا يتطبق عندكم سي إبراهيم؟
3: ما زلنا ما شفنا شيء على الواقع احنا مش نكذب عليك ما مش مشي ديما نمشوا للمعتمديه بعيد علينا المعتمديه حتى
0: معناتها ما تشوفوش صغاركم خرجوا
3: والا لا نطلب وسائلنا الخاصه يا سيدتي الكريمه نطلب وسائلنا الخاص لا فما كار لا فما نقل فما حد شيء ما فما حد شيء فهمت نحن نوصل اللي عنده كهرباء يمشي اللي عنده موتور يمشي فهمت حتى وليداتنا احنا ساعه كتير علاش احنا تو من عملوا الاشكاليه سامحني انت سالتي سؤال وما جاوبتيش بالنسبه للاشكال راهو ساير عنده عامين تو ويعرفوا عامين يعرفوا النمبر نتاع الكلام ده قاعد يزيد كل عام يزيد يعني قلت لك يزيد للعالم نعلمك اختي مره اخرى اللي كان عنده زوم دارس وما يقارب 500 تلميذ راه فهمني احنا اشكالنا من سنين من عام من ولد عامنا والبريسك فهمني واحنا اش خلينا معناتها نحتجوا معناتها توجيه في اول عام يعني بريسك نهارين اقراو تيح الكرامبا زيت عاود ثلاثة ايام يقولنا ما مش مشكله فهمتي تو نتفادوا كذا وما زالت امور معناتها زيدة ما رعانا بعد ثلاثة أيام تيح فهمتي أمبا احنا هذا كل توعدنا في إشكالية فيه احنا كأولياء ولا كنتلامذة فهمت ما عدنا حتى إشكال احنا نعرف فهمت نحبوا المطلب نتاعنا إن شاء الله يتحقق إن شاء الله مش وقتي نتاع جمعة وجمعتين فهمت ترجع حليمة إلى عادة القديمة هذا ما نحبوش احنا
0: ان شاء الله لا عليه ان شاء الله مادام تم تخصيص حافله اخرى ومادام معناتها تلامذه بصفه قانونيه زادش معناتها بصفه قانونيه يعني ثم اشتراكات مدرسيه زاد خرجت وقاعده تتحضر على مستوى المندوبيه الجهويه للشؤون الاجتماعيه فانه علما لا الحافله معناتها تقعد خاصه بمنطقه الحارزه الغربيه
3: ان شاء الله اختي
0: واحنا باش نكونوا في المتابعه
3: ان شاء الله انتم معطونا ان شاء الله في زياره ان شاء الله نكونوا معناتها رحبوا بكم
0: ان شاء الله في نبض الجهات ان شاء الله سي ابراهيم
3: حارزه مرحبا بكم
0: سي ابراهيم المسعي شكرا لك على مشاركتك معنا في نبض الجهات في 10 ثواني 10 ثواني تفضل
3: 10 ثواني انا باسمي اسمها هادي المحارزه الناس والسيده الوالي مهديه باش يزورنا في اقرب وقت حتى ثم ملفات تحب تحط على طاوله نحبوا فهمت نقولوا معناها مثلا تاع شامي فرق الرمان
0: واضح يعني ان شاء الله صوتك وصل
3: عويسه وعويسه جدا
0: واضح
3: وبارك الله فيك
0: واضح سي ابراهيم شكرا ليك واضح
3: ربي ان شاء الله يكون في العون ربي يعاونكم
0: شكرا ليك نعتذر شكرا ليك هكا وصلنا لنهاية حصتنا كل شكر لي هويدا ساسية في التنسيق حمدي في الإخراج التقني حكيم الإخراج المرئي نادر إسماعيل إعداد وتقديم الحصة نلتقي في نبض الجهات من معتمدية بين زغوان وولاية المهدية الأسبوع المقبل إلى اللقاء

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم المنعقد تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 89 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. وتداول المكتب في مستهل أشغاله حول الاستعدادات لانطلاق دورة نيابية العادية، وأكد رئيس البرلمان على ضرورة مواصلة العمل بالجدية المطلوبة والاستفادة من تراكم الخبرات والتجارب في العمل البرلماني خلال الدورات السابقة بما يسهم في إنجاح أعمال هذه الدورة والاطلاع بالمهام الموكولة إلى المجلس على الوجه الأمثل. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم أنه يمنع منعًا باتًا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريضه لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم أو الإيذاء. وقعت وزارة الصحة خلال أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي انطلق في تونس أول أمس وتختتم فعالياته اليوم، وقعت اتفاقية شراكة مع الجمعية الدولية للطب عن بعد والصحة الرقمية. وأفاد رئيس الجمعية رضا كشريد بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من خبرات وتجارب الخبراء في المجال الصحي. تسلم مستشفى سهلول بسوسة اليوم عدد من التجهيزات المتعلقة بمشروع القاعة الهجينة التي ستمكن من الجمع حسب طبيعة حالة المريضة بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية الجراحية الدقيقة ضمن بيئة علاجية واحدة وفق بلاغ نشره المستشفى على صفحته الرسمية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنظومة الصحية العمومية التونسية، وتبلغ كلفته الجملية 5.3 مليون دينار. وستوفر القاعة الهجينة عند دخولها حيز الاستغلال فضاء متقدم للتكفل بأمراض القلب الدقيقة والمعقدة من خلال التكامل بين اختصاص أمراض القلب من جهة واختصاص جراحة القلب والشرايين والصدر من جهة أخرى. استشهد فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أصيب شخص آخر بشظية رصاص وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية التي أفادت أن طواقمها تعاملت مع الإصابات وتم نقلها إلى مستشفى سلفيدا الحكومي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوعنا اليوم هو فقر الدم اللي نجم يعطينا عدة أعراض، كما الشعور بالتعب والإرهاق، كما تسارع دقات القلب في أبسط مجهود، كما الشعور بالصداع وقلة التركيز. وأسباب فقر الدم متنوعة. اليوم باش نحكيه عن السبب الأكثر انتشارا اللي هو فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. كما تعرفوا الفير هو المكون الأساسي متاع الكريات الحمراء، والبدن إذا كان ميكونش فيه الكمية الكافية من الحديد مش ينجم يصنع القدر الكافي من الكريات الحمراء وش يتكون لنا فقر في الدم. نقص في الحديد ينجم يكون ناتج على خاطر تغذيتنا غير سليمة. الحالة هذه نشوفها خاصة عند الأطفال والرضع اللي معاملين برشا في ماكلتهم على الحليب، وكذلك عند النساء الحوامل اللي حاجياتهم في فترة الحمل مرتفعة من الحديد. نقص في الحديد زاد نجم نشوفوه في حالات متاع مشاكل الامتصاص تغذية تنجم تكون سليمة، ولكن الحديد اللي في الغذاء مش نجم نمتصه على خاطر فما مشاكل في حموضة المعدة وإلا أمراض في الأمعاء الدقيقة. نقص في الحديد زاد ينجم يتكون على خاطر قاعدين نضيعوا في كمية من الدم. الحالة هذه نشوفها عند النساء العادة الشهرية متاعهم قوية وإلا طويلة، وكذلك عند الرجال قاعدين يضيعوا في كمية من الدم بطريقة متواصلة في الجهاز الهضمي. تشخيص الحالة هذه يتم عن طريق المنظار في المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة. علاج فقر الدم يرتكز على نظام غذائي متوازن، على الدويات اللي فيها قدر الكافي من الحديد، وخاصة على علاج الأسباب باش الحالة هذه ما ترجعناش في المستقبل. مع تحية الدكتور نادر سلامة.
3: دقيقة صحة.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
5: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ومتابعين الأحباء، حللتم أهلا ونزلتم على أثير موجات إذاعة المنستير سهلا. وما تبقى ينجزه الشعراء وما تبقى تنجزه إذاعة المنستير بهذا الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هذه المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية اللي انطلقت منذ سبتمبر 2025، ووصلنا الآن إلى الخاتمة، إلى هذا العرس، إلى الاحتفال، إلى التتويج. في البداية خليني نوجه تحية لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين، أيضا تحية شكر وتقدير لكل الأطراف التي ساهمت من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا المشروع الثقافي الذي آمنت به إذاعة المنستير على امتداد أشهر طويلة. هو مشروع ثقافي حاولنا من خلاله أن نعيد الاعتبار للغة العربية، حاولنا من خلاله أيضا أن نعيد الاعتبار للقصيدة وللشعر، وأيضا للبرامج الثقافية والأدبية، أن نفسح المجال للشعراء لأن يصدحوا بأصواتهم عاليا على أثير موجات ذات المنستير. الشكر موصول، قلت، لكل الأطراف الفاعلة. شكرا جزيلا لكل الأصدقاء الشعراء الذين ساهموا وآمنوا بهذا المشروع وشاركوا معنا منذ بداية المسابقة. شكرا لإذاعة المنستير التي آمنت بهذا المشروع ووفرت كل أسباب النجاح، الأسباب المادية والمعنوية لإنجاح هذه المسابقة والوصول بها إلى مرحلة التتويج. تحية لزميلتنا المديرة السيدة ليليا بالشيخ العجلة، صراحة مديرة إذاعة المنستير، تحية لها لأنها بالفعل آمنت بهذا المشروع وساندتنا على امتداد أشهر طويلة، يعني كل الصعاب وكل الإكراهات اللي اعترضتنا وتعترض كل المشروع ذللتها بطريقة أو بأخرى. أيضا تحية لكل الزملاء التقنيين والطاقم التقني لإذاعة المنستير. تحية دعني أقول لفريق الإعداد والتنظيم على امتداد أشهر طويلة، كان العمل مضني وشاق. نوجه تحية لأستاذنا الأستاذ جلال بن سعد المدير التنفيذي والمنسق العام للمسابقة. مساء الخير سي جلال.
6: مساء الخير دكتور الأسعد، أهلا وسهلا، وختامها مسك.
5: وختامها مسك. طيب سنتحدث عن، لن نتحدث عن الختام، سنتحدث عن البدايات والمراحل. أيضا في الطرف الآخر من الصوت سعيد جدا بحضور الأستاذة صفاء السلامي، هي أستاذة مختصة في الإعلام والاتصال وكانت مشرفة على العمل الاتصالي والإعلامي للمسابقة. مرحبا أهلا وسهلا.
7: مساء النور،
5: كيف الحال؟
7: اليوم ضيفة بحذيكم.
5: مرحبا بك، أنت أهل الدار، مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا. أيضا خليني نشكر مهدي مهدي بوغانمي مدير دار كوال النشر، هذه الدار الفتية والناشئة اللي دخلت معنا في هذا المشروع، أمنت به المشروع ودخلت معنا ورصدت جائزة، أنه من سيتحصل على الجائزة الأولى فارس الكلمة عنده إصدار شعري من دار كوال النشر.
6: طيب مرحبا بك لسعد، مرحبا بمستمعي ذات مستيزة.
5: طيب أيضا تحية لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، الشاعر أحمد شاكر أبن ضي، كلهم موجودين معنا الكل. الشعراء، خليني نذكر بالشعراء اللي وصلوا معنا للحفل الختامي، الشاعر ناجي النصري، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر محمد غيلان العيادي. ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة؟

0: سيحدث لو أن العالم من دون شعر، من دون حب ولوعة وغرام.
1: فارس الكلمة.
0: سيحدث أن يكون الشعر على الرغم من كل عالم سحيق موالا وحديقة وأغنية ورقصة وألحانا. سيكون الشعر مدينة ومدنية وموجة وبلبلا ودمعة طفلة في ضياع أليف. سيكون الشعر كل شيء في زمن كل ما فيه لا شيء.
1: فارس الكلمة.
0: فحافظوا عليه أيها الشعراء، حافظوا عليه، فهو آخر ما سيربطكم بعالم تهدده الألكترونيات بعشواء حضورها.
1: فارس الكلمة.
0: وضعوا شاعرا مع كل شيء، ضعوا شاعرا عكازا لكل مبتور روح. أيها البررة الهامسون، الصادحون، الصائلون، القائلون، الطائلون، فسلام عليكم.

0: سلام الشهر عليكم، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة. ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة اليوم؟ الشاعر ناجي النصري، الشاعر خولة بن سكسالم، أم الشاعر محمد غيلان العياجي؟ الأكيد أن النتائج ستكون في آخر هذه الحصة، نذكر معكم من الآن إلى حدود الخامسة مساء. تحيات أيضا تأتيكم من فريق التنفيذ لهذا العمل، تحية زميلنا لطفي المكي في الإشراف على تأمين الحصة، تقنيا وليد بخريس مخرج المسابقة، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، حكيم الصنبولي في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنسير على اليوتيوب والفيسبوك، وفي خدمتكم ميكروفونين الأسعد العيار. إذن في البدء كانت الكلمة، ومن أجل الكلمة نلتقي في هذا العرس الأدبي الشعري. الكلمة كانت وما تزال هي درب استمرارنا ودرب خلودنا في الحياة، ومن أجل تعزيز دور الإعلام العمومي، تعزيز التفاعل والتواصل الشعري، باعتبار أن الكلمة هي نافذة مفتوحة على أفاق الامتداد الثقافي والإبداعي، كان هذا الحراك الأدبي والثقافي في المسابقة لإذاعة المنستير. البداية كانت فكرة سجلال، كانت فكرة ثم كان حلم ثم بدأ الحلم، بدأ يكبر
1: فعلا وبدأ يكبر وما زاده لذة هذا الإخراج السينوغرافي الراقي.
0: نعم.
1: لأن الشعر
0: خلينا نحيي زميلنا شوقي الأحمادي.
1: نعم.
0: في تأمين الصور الرقمية.
1: لأن الشعر اليوم لم يعد فقط كلاما وإلقاء،
0: نعم،
1: بل يزداد بهاء وبلاغة في حسن الإخراج وحسن تقديم صورة الشعر.
0: نعم.
1: الشعر اليوم هو كلمة وكتابة وصورة، وهذا وفق فيه البرنامج.
0: نعم.
1: بشكل كبير.
0: طيب نتحدث عن مضمون هذه المسابقة، الأكيد أنه مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة اللي هي دوليا نذكر بها.
1: نعم.
0: لأنه
1: نعم.
0: كانت عندنا مشاركات.
1: نعم.
0: نذكر.
1: نعم.
0: ذلك من الدول.
1: نعم.
0: العربية.
1: نعم.
0: إذن فارس الكلمة أردنا من خلالها أن نعزز دور، دعني أقول، النهوض باللغة العربية، والنهوض أيضا بالثقافة وبالتراث الشعري، واكتشاف مواهب شعرية جديدة، وفسح المجال أمام أصوات تونسية غير معروفة مغمورة.
1: نعم.
0: ولكنها تستحق أن تكون في الصفوف الأمامية.
1: هذه الحصة ساهمت وأسهمت في إبراز جيل جديد.
0: نعم.
1: من الشعراء، أنا شخصيا أبهرني وسيكون له شأن أي شأن. جيل بيحسن.
0: نعم.
1: كتابة شعر التفعيلة العمودي. ويحسن كتابة الشعر الحر بالتفعيلة، ويحسن كتابة القصيدة النثرية.
0: نعم.
1: جيل متمكن من قضاياه ومن لغته، وخاصة من فن الإلقاء.
0: نعم.
1: و

0: بعض منهم حتى من الذين سقطوا أو ربما لم ينجحوا، هم لم ينجحوا كقصيدة، القصيدة إنما نجحوا شعراء. القصيدة هي التي أسقطتهم ربما، لكنهم نجحوا شعراء، وهذا شيء الجيد في هذه كسب البرنامج وكسبت الساحة الأدبية شعراء جيدين. لو سمحت أعود إلى الرحلة. هي كانت رحلة انطلقت باثنين ومائتي شهر، أبقينا منهم 197. ثم فيما بعد أبقت لجنة التحكيم 42 شاعر في الدورة الأولى، ف 22 في الثانية، وفي التصفيات الثالثة 12، واليوم في الحفل الختامي 3
1: شعراء.
0: ما يميز أن هذه الندوة كانت دولية، هذه المسابقة كانت دولية، لأنها شهدنا مشاركات من اليمن، من سوريا، من المغرب، من الجزائر، من مصر، وخاصة وطبعا من تونس.
1: من تونس، من مختلف أعتقد من الولايات مختلف. سنأخذ الأحصائيات بعد قليل
0: مع الأستاذة صفاء.
1: نعم.
0: ما يميز قلنا هذه الحصة أيضا، وهذا هو المهم، أن المشاركين ذو مستوى عالي، منهم الدكتور الطبيب، ومنهم المهندس، ومنهم الفني، ومنهم حتى قائد الطائرة. يعني الشعر يعود إلى الواجهة، ليس مع الاختصاص الأدبي، بل ما لاحظناه أن تنوع الاختصاصات المهنية لهؤلاء الشعراء. هذا أولا. طبعا أردت بصفتي يعني منسقا ومديرا، أن
1: أنت المنسق العام والمدير التنفيذي،
0: المسابقة، أن أشكر طبعا مديرة الإذاعة الأستاذة ليليا بالشيخ على ما أبدته معنا من صبر ودعم، يعني امتزج صبرها علينا بدعمها إلينا.
1: هي تسمع فينا، هي كانت سندا سمحا.
0: أقول بيت شعر.
1: يعني قلنا في حضرة الشعر والقصيدة،
0: يعني حقيقة كانت الحاضرة الغائبة وأمدتنا ودعمتنا بشكل كبير.
1: أعطيني الشعر، أعطيني الشعر.
0: قلت هي قلت هو البيت. هي معناها صبرت علينا من ناحية ودعمت ودعمتنا، هي صبرت ودعمت. يعني قلنا ليس سهلا أن تنتج حصة بهذا الحجم.
1: نعم. برا ناخذ ونقتبس من المتنبي للمدير، نقتبسوا هدايت من المتنبي.
0: والله نقولوا احنا نقولوا معناها بالنسبة للمديرة، نقولوا أنا الذي نظر إلى جهدي وأسمعت وأسمع إبداعي وجهدي من به صمم، يعني أبدعت فعلا. هذا بالنسبة للسيد المدير.
1: لا قولوا لا لولاك لا قصيدة ولا شعر ولا
0: هي في حد ذاتها هي قصيدة من التتويج.
1: طيب جميل.
0: أخيرا أردت أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مداعمي الحصة.
1: أي تحية لهم جميعا، شقة تكريمهم
0: والذين سيقعوا تكريمهم، محمد الحبيب الخشتالي صاحب مؤسسة فرحة هوم، والسيد منير زواري ومقاولات منير زواري، وأخيرا المرحوم ودعمنا وتوفي
1: الله يرحمه
0: سي محمد الزرقاتي،
1: إن شاء الله في ميزان حسنات،
0: وابنه ربي يزيد في زاده سي كمال الزرقاتي. وطبعا
1: ونضيف عليهم سي شكري معتوق أيضا، تحية
0: ليهم، ونضيف سي شكري معتوق. وهؤلاء دعموا كما سنرى في التتويج الحصة.
1: تعطينا الجوائز، ذكرنا بالجوائز،
0: الجوائز
1: اللي مش يفوز الأول بالجائزة الأولى.
0: الجائزة الأولى زوز ملايين، نقولهم بدرجة أضخم زوز ملايين. الجائزة الثانية
1: زوز ملايين كهوة،
0: زوز ملايين مع طباعة الديوان مع شهادة تحضير، وهو الديوان معنا موجود، وهذا معنا وهذا يحسب لحصتنا، يعني جوائز فريد. الجائزة الثانية
1: مع مجموعة كتب،
0: مع مجموعة كتب وشهادة تقدير وشعار فارس الكلمة. نفس الشيء بالنسبة للجائزة الثانية، 1.5 مليون مع مجموعة كتب مع شعار فارس الكلمة مع شهادة
1: لا شعار للأول فقط،
0: ما نخليوش
1: عنده مجموعة كتب وشهادة تقدير.
0: وأخيرا الجائزة الأخرى 1 مليون الفائز الثالث.
1: نعم
0: هكا الكل باش ياخذوا معنا جوائز ان شاء الله. كل عام وحنا حيين بخير وعاش الابداع وعاشت عروس البحر اذاعه المسير.
1: نعم.
0: راعيه الابداع والمبدعين.
1: شكرا جزيلا. تحيه ليك سي جلال.
0: ربي تحيه ديما ما ننساش سي وليد بوخريس.
1: نعم.
0: معناها الذي البس الحصه هذا اللباس الفني الجميل.
1: نعم. طيب شكرا لك. وايضا نمر الى مهدي قبل ما نمشي للصفاء. مهدي الاكيد انه خليني نقول انه مناسبات ثقافيه وادبيه مثل هذه اللي تعزز دور الشعراء والمبدعين والمثقفين والمفكرين لابد من مؤسسات النشر انها تكون شريكه في مثل هذه المشاريع الثقافيه والادبيه.
2: طبعا لازم تكون شريكه. ونحب نعرج على نقطه معناها مهمه.
1: نعم.
2: أنه في علاقة بالشعر والأدب. نذكر قبل كانت فما برشا ملتقيات في مختلف أنحاء الجمهورية.
1: نعم.
2: فما جوائز فما حركية على طول السنة.
1: نعم.
2: اللي هي فما مهرجانات عريقة بدأت تنقص بدأت تضعف.
1: فما نعم.
2: فما اللي مهرجانات معناها ما عادش موجودة. وكيف كيف زاد الحضور للشعر والأدب معناها في الإذاعات.
1: نعم.
2: على مستوى المنصات العالمية معناها ضعيف برشا مقارنة ب معناها اختصاصات أخرى.
1: نعم. هذاك علاش يعني مسابقة فارس الكلمة كانت بمثابة المغامرة والتحدي.
2: هذه تحسب يعني للبرنامج.
1: نعم.
2: انه اختار انه يكون معناها منبر للشعر.
1: نعم.
2: والنقطة الثانية انه في الانجاز بالامكانيات معناها مقارنة ببرامج الشعر في العالم العربي.
1: نعم.
2: بالامكانيات المرصوده معناها اللي مش في حجم البرامج في الخليج.
1: نعم.
2: ولكن
1: نعم.
2: البرنامج كان عنده اشعاع معناها ومتابعين
1: والحمد.
2: وكان العمل الى حد كبير متقن.
1: نعم.
2: وهذا نحب نقول كلمه انه الاختيار.
1: نعم.
2: معناها كان البرنامج هو يحتفي بالشعر وكانوا المسؤولين عليه الكل عندهم علاقة وطيدة بالشعر. أيه. دكتور خميس الورتاني من أهم النقاد.
1: نعم.
2: على مستوى الإيقاع معناها في, في, في, في, في الشعر العربي الحديث.
1: نعم. معناها
2: دكتوراه على الإيقاع.
1: نعم.
2: سلوى الرابحي
1: الشاعرة التونسية والعربية المتميزة. نعم.
2: شاعرة متميزة. سيد أحمد شاكر بن ضيا
1: مدير بيت الشعر التونسي
2: وشاعر.
1: نعم. وشاعر أيضا ومش نبارك له بعد على الديوان.
2: وانت زادة أيضا معني
1: لا
2: شاعر مقدم وشاعر. ونحب نشكر معني صديقتي صفاء اللي هي معني بذلت جهد كبير على مستوى التواصل لأنه في العادة ما نلاحظوش المادة الإعلامية خاصة في الإذاعات.
1: نعم.
2: ما توصلش معناها بطريقة كافية.
1: فأنا
2: لاحظت أنه فما اشتغال كبير. نعم. على مستوى الترويج للبرنامج.
1: إذن أنت تو مررت لها الكور. يلا أستاذ صفاء أستاذ مختصة في الإعلام والاتصال مرحبا بك وشكرا أيضا شكرا جزيلا على المجهود الكبير اللي بذلته على امتداد أشهر المسابقة. تحية ليك. يعني هو كان زميلي حكيم يوري التقرير هو تقرير يعني مفصل من 16 سبتمبر 2025 إلى 27 سبتمبر 2026 العمل كان مضني فيه كل التفاصيل الكبيرة والدقيقة والجزئيات والإحصائيات وما إلى ذلك لهذا العمل. سؤالي خلنا ننطلق من سؤال عام مثل هذه المشاريع الثقافية والأدبية تحتاج إلى دعم اتصالي إعلامي لكي تحقق نجاح.
3: أكيد تحتاج معناها باش تظهر للمتابعين باش تظهر للجمهور.
1: نعم.
3: صحني. احنا حاولنا نتواصلوا مع صحفيين مع مؤسسات إعلامية للتعريف بالمسابقة وهذاك اللي جاب لنا الجمهور.
1: نعم.
3: ولا يتبع فينا. هذاك كانت نقطة الاكتشاف.
1: نعم. كان عندنا صفحة خاصة بالمسابقة.
3: كان عندنا صفحة خاصة والحقيقة في انطلاق المسابقة فما مؤسسات إعلامية وصحف إلكترونية دعمتنا وكتبت مقالات على انطلاق المسابقة وعرفت بها. يعني
1: كل هذا موثق في
3: نعم أكيد موثق في التقرير.
1: نعم.
3: احنا حاولنا نتواصل مع أكبر عدد ممكن. تواصلنا مع قرابة 350 مؤسسة وصحفي.
1: نعم.
3: ومن بعد بديت بشوية الإحصائيات متاع متابعين الصفحة تطلع.
1: نعم.
3: وزيد عززها شوية المسابقة اللي أطلقناها من بعد هي كنز الكلمة.
1: كنز الكلمة نعم.
3: نعم. نعطي شوية باش ما نكثرش عليكم شوية إحصائيات للمتابعة متاع الصفحة. يعني
1: قبل الإحصائيات نرفع الأذان ثم نعود.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل حصة اليوم من الحصة الختامية من الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن ما زلنا في التذكير يمكن بأبرز الاستعدادات اللوجستية والمادية والمعنوية وما إلى ذلك. وصلنا إلى الاستعدادات الاتصالية الإعلامية وذكرنا أهمية العمل الاتصالي والإعلامي لإنجاح كل مشروع ثقافي.
1: نرجع لك إلى التواصل الاجتماعي.
0: معنا الأستاذة صفاء السلامي يلا المشرفة على العمل الاتصالي.
1: أي مرحبا بك. المشتركين وليد كنكلم ويقول لي عسلامة مدام صفاء.
0: مرحبا بك أختي الكريمة.
1: احنا كنا حاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي بقوة. حاولنا نكون موجودين على المنصات الكل. كنا موجودين أهم حاجة فيهم هي جوجل ليزيميل. خاطر تواصلنا مع تواصلت مع اللجنة ومع المشتركين أكثر حاجة بالليزيميل. كنا موجودين على يوتيوب على انستغرام على فيسبوك أهم واحد فيهم. وعلى سبوتيفاي باش نوثقوا ونخليوا هيستوريك نتاع الحلقة.
0: يعني بالنسبة للصفحة صفحة مسابقة فارس الكلمة كانت يعني صفحة محية يعني أسبوعيا. يعني كل حصة نقوم بها مباشرة يوم الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة إلا ويقع تنزيلها على الصفحة. وأكثر من ذلك عندنا أرشيف للمسابقة في موقع سبوتيفاي.
1: نعم فيسبوك كنا حاضرين فيه في كل حلقة. المقاطع متاع مشاركة الشعراء اللي موجودين المشتركين متاعنا والمداخلات متاع لجنة التحكيم من أول الحلقة لآخرها موجودين على صفحة الفيسبوك. حققنا رقم مهم شوية في المتابعات. سجلت الصفحة 18800 مشاهدة للمحتوى من إنشائها للتو. فما زاد 17000 زيارة للصفحة تقريبا خلال الفترة متاع البرنامج الكل. عنا 3100 متابع. يظهر العدد صغير مهم. كلهم مهتمين للمسابقة والكلهم موجودين.
0: هذوم اللي يحبوا الشعر. مش 12 مليون تونسي مش يحب الشعر.
1: وهذا لاحظوه في من خلال شوية مسابقة فارس
0: كنز الكلمة. عملنا مسابقة كنز الكلمة
1: وشكون باش يكومنتي في كل حلقة وشكون باش يجاوب على السؤال باش يربح. يعني من المسابقة هذيك تنجم تفهم شوية اللي عنا متابعين أو في للصفحة. حاولنا نكونوا حاضرين على سبوتيفاي باش نخليوا أثر للمسابقة الجميلة هذه. الحلقات كانوا موجودين كاملين.
0: يعني إن شاء الله تلحق عليهم حلقة اليوم.
1: إن شاء الله
0: الحلقة الختامية.
1: يعني للي يحب يرجع يسمع الحلقة في وقت آخر بعد معناها للمشتركين زيدا اللي يحبوا يرجعوا يسمعوا رويحهم ويرجعوا يسمعوا لجنة التحكيم الحلقات كانت موجودة أول بأول. ونشكر سي وليد بخريس اللي كان يوفر لي في المحتوى نتاع الحلقات.
0: مش نعطي الكره سي وليد بخريس. يلا وليد
2: مرحبا بالفريق الكل اللي خدم في مسابقه فارس الكلمه.
0: كنت سعيد جدا بالعمل مع صديقي وليد.
2: واني كنت سعيد جدا بالعمل.
0: ديما نقول وليد المبدع اللي ينبجس الابداع من بين اصابعه.
2: يعيشك خويا لسعد ربي فضلك. حاولنا نقدموا حاجه مزيانه حاجه جديده. تجربه عربيه. وهذه الحاجه الجديده معناها اللي كانت المسابقه معناها بين الدول العربيه. يعني
0: صحيح.
2: من برشا من سوريا من اليمن من فلسطين.
0: بالنسبه للاجانب اعتقد اتواصل معهم سي جلال بعثونا تسجيلات وانت تسجيلات هذوما عملت لهم المونتاج والتركيب. والشعراء يكلمهم سي جلال ويجيو تسجلوا لهنا في الاستديو
2: وبعد يصوروا بالتليفون هما باش نوصلوا الصوت معناها بدرجه عاليه. حاولنا نخدموا خدمه مزيانه.
0: كانت صوره جميله صراحه.
2: طلعنا صوره ممتازة جميله جدا. الحمد لله من اراء الزملاء ومن اراء الجمهور معناها البرا الحمد لله خدمنا حاجه مزيانه. حاولنا اعطينا مجهود كبير باش وصلنا الصوره هذه وان شاء الله نكون وفقنا.
0: كان عمل مضنيه
2: متعب جدا
0: لكن فيه متعه.
2: اكيد يلا. الابداع اكيد ديما فيه.
0: اعطيني نادره حصلت يعني. يلا اعطيني نادره. يلا حتى سي جلال حضر لي نادره. يلا نادره. يلا
2: نادره حصلت. ممكن مره جينا باش نسجلوا. من العشرة حتى للمطلاتة تقريب سي جلال. واحنا ننتظروا في الواحد وكل واحد صارت له ظروف اللي التاكسي اللواج ما نجمش نجيبه واللي طاح بيه اون بان واللي معناها
0: هذاك علاش خويا وليد منذ البدايه قلت خليني نحيي كل الشعراء اللي امنوا بهذا المشروع وشاركوا معنا، لانه راه من مختلف ولايات الجمهوريه. ساعات سي جلال يقول لي لا سعد راه عندنا من القصريين، عندنا من سيدي بوزيد، ساعات الطقس، ساعات وسائل النقل تكون غير متاحه
2: وظروفهم العمليه وظروفهم.
0: تحيه ليهم والله، تحيه ليهم صراحه، تحيه ليهم. رغم ذلك يعني قبلوا بالقانون المسابقه، وحتى ما كانوش يعني في نهايه الامر يكونوا معنا ثلاثه اليوم متوجي. تحيه ليهم ان شاء الله. لكن سامحني، حضورهم أيضا كان على مفارقة، كان فخر امتياز للعديد من الشعراء أنه كانت أصواتهم موجودة على صفحة التواصل الاجتماعي، قصائدهم مقروءة بشكل تقني جميل وثري.
2: صحيح، بطبيعة أخي كي باش توصل صوت وصورة
0: أعطيناهم هدية
2: بجودة عالية، معناها هو معناها حاجة باهية اللي هما تقعدهم حتى في أرشيفهم
0: جميل.
2: معناها في تاريخهم في السيفي متاعهم.
0: نعم واضح، شكرا جزيلا، تحية ليك صديقي وليد.
2: شكرا، شكرا.
0: العمل معك كان ممتع جدا وراقي ورائع جدا. شكرا. إن شاء الله دمت مبدعا. سي جلال تحية ليك، مش ترجع معنا بعد قليل في الجزء الثاني في الساعة الثانية أيضا. أستاذة صفاء عندك إضافة؟
1: عندي
0: يلا قلت
1: شوية إضافات.
0: تفضل.
1: حبيت نشكر سي مهدي،
0: هاي
1: وباش نشكر زيد سي احمد شاكر بن ضيع على المساهمات.
0: هذاك احمد شاكر هذاك هو باش نجيبه توا سي احمد.
1: خلي لي الفرصه على المسابقات، على المسابقه نتاع كنز الكلمه والمساهمات بالكتب، خاطر كونتيتي انور
0: كبيره برشا. يعطيكم الصحه وتحيه ليكم جميعا.
1: جست نعطي شوية الأرقام اللي ساهموا بها ونشكرهم.
0: تفضلي.
1: من المكتبة الخاصة متاعو سي أحمد شاكر بن ضيع ساهم ب 74 كتاب
0: ما شاء الله،
1: ومع ثلاثة عناوين فاخرة للمشتركين اللي وصلوا للنهائي باش يتسلموا اليوم. سي مهدي وداركو للنشر والتوزيع ساهم معنا ب 40 كتاب، واليوم جاب لنا 14 اخرين
0: ان شاء الله
1: كيف للجوائز الاخيره.
0: هذوما تهم لي ملقطه من معرض سوسه واش هزيت مراد يوم للدار.
1: زيد
0: اخرين ما شاء الله لي انا جبتهم
1: حصيله نتاع 40
0: ما شاء الله لي. تحيه ليك وتحيه لداركو، ولكن راهو داركو
1: دار بياتي للنشر والتوزيع اللي ساهمت معنا في
0: تحيه لسي سمير نوجه تحيه
1: للجوائز نتاع اليوم اللي باش يتسلموها المشتركين. كان عندكم حاجة أخرى تحبوا تعرفوها؟ عندي برشا معلومات.
0: تحية لك الأكيد. سنعود في الجزء الثاني. الآن أفسح المجال لأعضاء لجنة التحكيم لتتفضل معنا. إذن بعد قليل تكون معنا لجنة التحكيم. نذكر لجنة التحكيم تتكون من الدكتور خميس الورتاني رئيس، وعضوية الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضيخ.

0: الكلمة، فارس الكلمة في إذاعة المنستير. فارس الكلمة.
1: إن شخت كالجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. قد يهجر الورد كفي ولا يرى أدمعي، فالورد يطلب عمرا والعمر ليس معي.

0: مستحيل.
1: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
0: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
1: وعشت من أجل غيري.

0: المشاركة في مسابقة بهذا الطعم وبهذا هذه الجمالية وبهذه النزاهة جعلتني أشارك لأقدم جديدي الشعري، وشرف لي أن تكون المشاركة في برنامج مذيع عربيا كفارس الكلمة، وبمشاركة منتقات من أسماء كبيرة حقيقة محترمة، وهذا شرف لي وأعتز به. برنامج كهذا يجعلني أتابع إذاعة المنستير لأنها تعتبر الأفضل على مستوى تنظيم المسابقات الإبداعية الأدبية، وتنفرد بهذا السبق. أبارك في الأخير لكل من سيفوز بجوائز المسابقة، وشكرا.
1: نواصل مستمعينا الكرام هذا العرس الشعري الأدبي على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا الحفل الختامي لمسابقة فارس الكلمة، مسابقة الشعر العربي، المسابقة الدولية للشعر العربي. الأكيد أن نجاح المسابقة من بين شروط نجاحها هو أن تكون فيها لجنة التحكيم خلينا نقول وازنة وموضوعية ودقيقة. لجنة التحكيم بالفعل اللي على امتداد أشهر طويلة قامت بواجبها كأحسن ما يكون في التقييم، كان تقييمها للقصائد وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، فيها تحكيم لاختيار المتأهلين إلى الحلقات المباشرة، ثم بعد ذلك اختيار شعراء للتنافس على لقب فارس الكلمة بحسب الأدوار. فتحية شكر وتقدير واحترام كبير لأعضاء لجنة التحكيم لمسابقة فارس الكلمة برئاسة أستاذنا الدكتور خميس الورتاني. مساء الخير.
2: مساء النور سيدي سعد، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين. شكرا على هذه المناسبة الطيبة التي امتدت أكثر مما كنا نأمله، وامتدادا مع ذلك تحملنا هذا الإرهاق بكل محبة بكل رغبة، ونحن نأتي من العاصمة إلى المنستير بكل محبة، نأتي من أجل تتويج هذا المسار، هذه الحلمة الجميلة التي تقاسمناها معا وتقاسمناها مع الشعراء وتقاسمناها مع جزء من الجمهور المستمع إلى إذاعة المنستير وإلى الخطاب الجمالي مطلقا.
1: فلكم مني كل الحب والتقدير والاحترام. إذن لجنة تحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وبعضوية الشاعرة سلوى الرابح، الشاعرة التونسية العربية المتميزة اللي صدقا أحبها كثيرا كإنسانة وأحبها كثيرا كشاعرة.
3: الله يسعدك أسعد.
1: أسعد.
3: سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم في هذا الحفل الختامي، هذا التتويج لشعرائنا الكرام، كل شعراء بالنسبة إلي الذين شاركوا في هذا البرنامج هم متوجون، لأن هناك الأسماء التي من بينها من رسخت أقدامهم في كتابة الشعر، وأيضا هناك من المشاركين من كان كبيرا رغم صغر سنه وجديرا بالإشادة به. إذن رحلة طويلة ولكنها رحلة ممتعة. تحيتي الكبرى أولا لهؤلاء الشعراء من تونس ومن البلدان العربية، من اليمن، من فلسطين، وأيضا من سوريا، وكل المشاركين يعني، وطبعا من تونس الحبيبة من بنزرت إلى بنقردان. تحية إلى هؤلاء الشعراء. تحية ثانية طبعا للإذاعة وخاصة لكم أستاذ أسعد، وأيضا للسيد المخرج وليد بخريس.
1: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابحي. غادة سمان عندها كتاب رحلة جبلية رحلة صعبة، سأقتبس منها وأقول رحلة شعرية رحلة صعبة، ولكن بحضور صديقي الشاعر المتميز مدير بيت الشعر التونسي كانت هذه الرحلة ليست صعبة، سهلة جدا. فتحية ليك صراحة، تحية ليك كبيرة وكبيرة جدا. حضورك في المسابقة ما كانش فقط يعني للتقييم وللجنة التحكيم والمساهمة معاهم كل أسبوع وما إلى ذلك، أنت يعني وقفت معي في كل كبيرة وصغير، فلك مني كل الحب والتقدير صديقي، وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق.
4: كل المحبة والتقدير ودوما ما تخجلني.
1: لا لا كلمة حق. لا كلمة حق. العفو.
4: دكتور لسعد بلطفك ونبلك، وأرجو أن أكون جديرا بهذه الكلمات الراقية. الحقيقة أنا أرى أنه كلنا اجتهدنا، كل حسب يعني وقته وإمكانياته وجهده. والحقيقة أعتبر أن هذا واجب وطني فعلا، لأنه مشروع في قيمة هذا المشروع. مشروع ثقافي يضيف إلى الساحة الثقافية التونسية ويشاع بمؤسسة وطنية نحبها ونحترمها ونأمل أن تكون دائما مشاعة، أن يصل بها إلى أفاق عربية. فهذا شرف لنا كتونسيين وكمثقفين، يعني أنه يصل صوت وصيت مشروع مثل هذا. وكل جهدنا يكون قليل مقابل النجاح الذي حققه هذا البرنامج، وذلك هو فعلا ما نأمل وما الحمد لله يعني ما وجدناه في النهاية.
1: نجاح المشروع بمشاركتكم وبحضوركم. خليني أستسمحكم صدقا، عندي صديقتي وزميلتي حياة الكوني جاتني قبيلة هدات لي هذا باقة الورد، قالت لي إلى صديقي وزميلي لسعد العياري اعترافا منها بنجاح هذه المسابقة، فشكرا جزيلا كثيرا صديقتي وزميلتي حياة الكوني. أسعدك الله، والله أسعدتني كثيرا اللقطة هذه، أسعدتني كثيرا وخفت علي برش أحمال. فتحية ليك زميلتي حياة، وإن شاء الله ربي يفضل لك الصيارات.
3: الهوامش
1: أو الهوامش أحيانا
3: أهم من
1: الهوامش جزء من النص.
3: نعم.
1: فتحية لك أختي حياة، وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. دكتور خميس، الأكيد أنه التحكيم يتطلب معايير فنية ونقدية دقيقة، والعمل كان مضني على امتداد أشهر طويلة وعلى امتداد الأدوار، أدوار هذه المسابقة.
2: كما قال بدء عندي ملاحظات لابد أن أقولها وإن كان بشكل برقي.
1: نعم.
2: لكن أقول لك ما قاله عبد الحليم في رسالة تحت الماء، لو كنت أعلم أن الحب كذا لما
1: خطير جدا ما أحببت.
2: أنا قبل أن أجيبك عن هذا، الحقيقة نحب نأكد، أود أن أؤكد أمرا هاما جدا ملحا علي، هو أن هذا البرنامج صادر عن إذاعة جهوية، إذاعة فرعية قياسا إلى الإذاعة الأم، الإذاعة الوطنية. ولكن بمقتضى هذا الانضباط الكبير من لجنة التنظيم، من أعضاء لجنة التحكيم، حتى حد منهم غاب ولو حد، بهذا الأمر فاضت إذاعة جهوية حتى عن مقام الإذاعة المركزية. بهذا المقام، بهذه الإمكانيات المحدودة جدا جدا ماديا، نحن أصبحنا ننافس مشاريع تشبه هذا فارس الكلمة، ولكن ضخت فيها ملايين الدولارات، ونحن باللا شيء تقريبا أو يكاد نحن أنجزنا عملا بمقاييسنا نحن هو في مستوى راق جدا. وهذا الأمر ما كان ليكون على النحو الذي بلغه لولا، وأكون واضح، أنا صريح واضح وربما سداد، لولا إسهام أشخاص انخراطهم إيمانهم بالمشروع. أقول هذا وأنا أتحرج من أن أمدح من هو أمامي أو أشكره، لولا الاقتدارات والإنفاق الذهني والنفسي والجسدي للإعلامي القدير وللجامعي القدير سيلسعت، ولولا كذلك هذا الذكاء الذي تجلى في العمل التقني لمجموعة كبرى من التقنيين في الغرفة على رأس وليد بخريس. دونك هو عمل جماعي كبير، وكل منا ساهم بمقدار في سبيل إنجاحه. بهذا ارتقينا من مجرد برنامج في إذاعة جهوية إلى برنامج بأفق قومي، ليس بأفق بتوسط من الأفق الوطني.
1: والله شهادة أعتز
2: بها. هذا أمر لابد أن نسلم. يعني حتى التدخلات، حتى يعني كنا جديين وجادين بشكل لا لا أصدق نفسي فيما أفعل. يعني أتعامل مع النصوص التي يقترحها جمهور شعراء تونسيين، نتعامل معها بمقادير من الجدية المفرطة. يعني المستمع الكريم يستمع إلى مداخلاتنا، وكل مداخل تقريبا في 5 دقائق حول النص أو 7 دقائق، ولكن قبل تلك التدخلات. وبعد تلك التدخلات ثمة نقاش معمق جدا ننجزه نحن باعتبارنا لجنة التحكيم فيما بيننا يستنزف منا راحوا. البسلة الثانية هذا المشروع هو في الحقيقة خارج الرهانات الجزئية للأشخاص الذين هم محكومون بمقتضيات التاريخ. إدارة المؤسسة تود أن تنجح البرامج التي تؤديها بمقتضى الإمكانيات التي لها وبرنامج مثل كل برامج. أفهموا العقل الإداري. أنا العقل الإداري لا يعني لي شيء، أكون صادقا، أنا تعنيني المشاريع الكبرى والأحلام الكبرى. نحن انخرطنا في هذا باعتباره ناطقا عن ممكن حلم كبير لمشروع ثقافي وطني، بل يفيد عن المستوى الوطني المستوى بناء عليه. هذا المشروع أصبح أكبر من ميزاج أي كان. هذا مشروع يفترض أن تجند له. نحن من الملول نحن عندما ابتعث هذا المشروع ابتعث بأخرة وفي ظرف 15 يوم طلبنا مشاركات للجماعة، لكننا فوجئنا بأن المشاركات من جنوب الخليج العربي من باب المندب إلى سوريا مرورا بليبيا إلى الجزائر إلى تونس كما ذكر سلوى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذا مشروع لا يمكن أن نفرط فيه، لا يمكن في حلم مثل هذا. هذا يعطي لهذه الإذاعة المكانة التي تستحق، هي إذا عريقها في نهاية المطاف كذلك لها زمن على إنشائها ولها تقاليد في الخطاب الفني، ولكن في تقديري أنها وصلت إلى مستوى من التجويد لا يسمح بأن نفرط فيه. لذلك ثم دعوة، وهذا سنضمنه في التقرير، ثم دعوة لإدارة المؤسسة. الإدارة ليس مهم من هو الذي يدير، لأن الإدارة أقوى من المدير والمدير كلنا عابرون ونؤدي مهام. هو السؤال، هو مطلب ملح لإدارة هذه المؤسسة، عليها أن تحتضن هذا كما تحتضن طفلها حتى يكبر ونكون كلنا سعداء بأن نراه ينمو.
1: جميل هذا التوصيف. إذن نعود بعد موجز الرابعة لمواصلة هذا الحفل الختامي، كونوا معنا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كلفة الشبكات وكفاءة شبكات التوزيع. وأوضح المرصد خلال ندوة انعقدت اليوم بتونس أن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 26 والفين لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صائفة السنة الحالية مع استمرار الانقطاعات وارتفاع عدد التسربات المهدورة وغير المعالجة. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن التذكير بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية، لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريضه لمخاطر الاستغلال والتشهير أو الإيذاء. قال كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وآل شوشان اليوم أن ضرورة الانتقال الطاقي أصبحت محل إجماع في تونس، مشددا على أن التحدي الأساسي يمثل حاليا في تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع وتحويلها إلى قدرات فعلية تعزز الأمن الطاقي وتخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف شوشان في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا لا سيما تطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة والضغوط على سلاسل الإمداد أعادت الأمن الطاقي إلى صدارة الأولويات، وأكدت أن الطاقة تمثل في جوارها مسألة سيادة وأمن اقتصادي وتنافسي. أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تل النصري اليوم بأن هيئة الانتخابات ستواصل مهامها إلى حين تشكل المجلس الجديد تفاديا للشغور داخل مجلس الهيئة. وأضاف النصري أن المرسوم الخاص بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات ينص على الترفيع في عدد أعضاء الهيئة إلى 9 أعضاء من خلال إضافة اختصاصين هما مجال الإحصاء والسلك الدبلوماسي. تحتضن تونس يومي 5 و 6 من أكتوبر الجاري المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من كل من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. ويتناول هذا المنتدى بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السيبرني والتكنولوجيا المالية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

لم يكن وصلك إلا حلم في الكرى أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى تنقل الخطو على ما يرسم، زمرا بين فرادى وثنى مثل ما يدعو الوفود الموسم. والحياة قد جلل الروض سنة، فثغور الزهر فيه تبسم. وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر، ما لنجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر. وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، حين لذ الأنس مع حلو لما

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الكرام من جديد في هذا الحفل الختامي للمسابقة الدولية للكتابة الشعرية، مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأول خصصناه للحديث والحوار حول الكواليس والاستعدادات وسير نظام الحصة. الجزء الثاني باش يكون لحظة حاسمة، ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة. إذن نوجه تحية لكل الحضور، نوجه تحيتي للشعراء اللي وصلوا للمرحلة الختامية. نذكر بالقائمة الشاعر ناجي النصري، مساء الخير. مبارك وصولك للدور النهائي.
1: يعيشك، بارك الله فيك. نحب نشكر كل الشعراء اللي ساهموا وشاركوا في المسابقة، حتى اللي ما وصلوش، لأنهم أتاحونا فرصة أن تعرفنا على شعراء رائعين الحقيقة. ونشكر إذاعة المسير زادة لأنها وفرت لنا الفضاء المميز هذا وهالفسحة هذه للحلم وللشعر وللثقافة.
0: شكرا جزيلا شاعر ناجي النصري. الشاعرة خولة بن سكسال،
2: أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على الدعوة الكريمة والاستضافة. سعيدة بوصولي إلى هذه المرحلة من برنامج فارس الكلمة، وسعيدة بهذا التتويج والمشاركة في هذه المسابقة العربية. شكرا وامتنانا لإذاعة المنستير لأنها ترعى مثل هذه المسابقة.
0: شكرا جزيلا. الشاعر الثالث محمد غيلان العيادي، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا أستاذ الأسعد، مساء النور، وتحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير ولإذاعة المنستير على هذه التجربة الرائدة التي قامت بها والتي أسعدتنا كثيرا حقيقة كشعراء وكشباب في ظل مشهد ثقافي قل اهتمامه بالشعر والشعراء.
0: طيب، هذه محاولة رصدتها إذاعة المنستير لاستعادة الصدارة للكلمة ولإعادة الشعر إلى صفوف الأمامية.
3: أكيد.
0: طيب، إذن هنيئا لكم جميعا بالوصول إلى الدور النهائي. إذن سنستمع إلى مشاركاتكم تباعا. نذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين أن لجنة التحكيم موجودة معنا داخل الاستوديو، هي الآن بصدد الاستماع والانتباه للمشاركات. الأكيد بعد ذلك ستكون في الخلوة لختم التقرير النهائي وتتويج

0: أو علمت ما فيه فارس أو أفتى به عربي. آتيك أجهش بالأشعار مقترفا ما قد تطرف منها، فاقرئي كتبي بل واقرئيني، أنا عنوانها وأنا آياتها البينات الأصل والنسب. تصفحي قفص الصدري ثانية ضلعا فضلعا، عسى تستكشفي غضبي، فإن بلغت شغاف القلب فاحترسي، هناك أهلي وأشيائي ووجه أبي، هناك أنت كما صورت أخيلة، إن لم تكوني كما صورت فانسحبي. أعود منك بلا روح ولا جسد كما يقدر لي أحيا، بلا سبب لا وجه لي أن تعريني ملامحه، لا ظل لي أن يرى ظلي فيفتك بي، لا صوت أن يفتري فيه الصدى لغة ذليلة تنبري للخطب بالخطب. أنا أخوض حروبي بالذي وصلت كفي إليه ولو سيفا من الخشب، جيش اعتذارات هذا العمر. بوصلتي ترنيمة قد نمت في حلق مغتربي، ترنيمة ناهوند، غصة عرضت، تنهيدة دون جدوى في لظى العتب. أنا هنا كي أصفي إرثها، أنا هنا كي أصفي إرثها، وهنا كي تستجير بآلائي من اللهب. أنا هنا أمنح الأسماء رهبتها، لا تدعى الرهبة العصماء باللقب. نمت كما العشب في آثار من رحلوا، ذكرى تضيء المدى في أحلك الحقب. عد ما استطعت فأرض الله واسعة، وأنت أغرتك أرض الله بالهرب. فأين ألقاك إذ آتيك منتحبا وتدعي أنت أني غير منتحب؟ يا سيد الأرض، يا طوفانها، ودم غضبان ينطق فصح الله في صخبي. كلاكما وطن أسواره ارتفعت وما قصرت ولكن عز مطلب، كلاكما باقتصاد السوق مرتبط، كلاكما صار رهن العرض والطلب. آتيكما لم أزل آتيكما عبثا كمن يفتش في شعبان عن رجب. وشكرا.
1: فارس الكلمة.
2: فارس الكلمة.
3: شكرا للمشارك الأول الشاعر ناجي النصري. نمر مباشرة إلى المشاركة الثانية بإمضاء الشاعرة خولة بن سيك سالم، تفضلي لك الكلمة.
4: النص بعنوان سيرة الطين والحرف. من سمرة الطين حتى صرت أعرفني، والماء شق من الأعماق لي جسدا، كنت احتمالا على كف تدورني، وكان طيني قبل النبض متقدا، لا شيء غير ارتعاش كان يفضحني، كأن في الطين سرا يطلب المددا، واستسلم الطين للكفين مندهشا، وصرت أعرف أن البدء كان صدى، وأنني قطرة ظلت مجرتها حتى استقرت على شق فصار يدا، ثم استدارت عروق الماء في جسدي كأنها تبحث المجرى الذي فقدا، وصار للطين قلب بعدما اتخذت أصابع الماء من أجزائه بلدا. من صوت بنت على أعتاب ذاكرتي ما زال يبني من الإيقاع لي عضدا، وكان يخبز من قمح اللغات فمي، ويخرج الحرف من طيني إذا جمدا، وكلما جف طين من ملامحنا عادت يداه بماء كي أظل ندى، حتى انفتحت على الدنيا بلا لغة، وكان أول ما أبصرته زبدا، رأيت كفي كأني أستعيد بها شيئا قديما من الأسرار قد صعدا، وكنت أركض

0: أركض خلف الضوء، تحملني بنت وأسكن في فستانها أمدا. كنا صغارا وكف الشمس تحرسنا، كنا نسابق في أعمارنا العددا، حتى إذا اكتمل المعنى بها نظرت إلي كأني أنا المعنى الذي ولدا. ثم استدارت عيوني نحو نافذة وصرت أقرأ في الشق القديم غدا، وكانت اللغة الأولى على شفتي اسما صغيرا وسرا داخل عقدا، وكنت أزرع في أوراق ذاكرتي ما كان في الطين من أسرارنا أبدا، وكان في الشعر فصل من حكايتنا، وكل دمع على الأوراق قد شهد.
1: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة.
3: شكرا للشاعرة خولة بن سيك سالم. المشاركة الثالثة في هذا الدور النهائي ستكون للشاعر محمد غيلان العيادي، تفضل لك الكلمة.
4: سينوغرافيا العشاء الأخير. يبكي ويضحك، ليس يدرك ما به رجل يربي الحزن تحت ثيابه. يبكي ويضحك ليس يدرك ما به رجل يربي الحزن تحت ثيابه. رجل ينام الكون بين كفوفه، وينام ظل الله في جلبابه. هو رقصة الصوفي، شيخ طريقة تترنح الصلوات في محرابه. رياتاه مثل تكيتين، وقلبه يغفو يتامى الأرض تحت قبابه. عيناه آخر رشفتين، دموعه خمر تعتق في سنين غيابه. سيقيم للغرباء آخر حضرة، ويدثر العشاق في أهدابه. هو ليس عيسى، هو ليس عيسى، غير أن نبوءة في مقلتيه تخاف من صلابه. يتلو على شفتيه سورة مريم، فيردد الآيات كأس شرابه، ويعد مائدة الوداع لسكرة، ويعد مائدة الوداع لسكرة، ويخبئ الكونياك في أعصابه. لم يحتمله الصرف إلا مفردا، عجز الحواريون عن إعرابه. فقد الصواب الآن، فكر لحظة، ما أعمق التفكير دون صوابه. آت من اللاوعي ينشد مدحة لليل، يركض يستجير ببابه، مزملا بالبرد، مزملا بالبرد. يسكن غاره الذاتي، ينطق عن هوى أكوابه. أوحى إليه الدمع نص قصيدة، ليكون خاتم أنبياء عذابه. ومشى، ومشى إلى الملكوت يخلع نعله، فمشى إليه الله دون حجابه. ومشى إلى الملكوت يخلع نعله، فمشى إليه الله دون حجابه. قد كان زنديقا بفكرة راهب، يسقي عطاش الورد من أنخابه. ولأن دين الآدمية دينه، ولأن دين الآدمية دينه سيرى جميع الناس من أصلابه. شكراً.

0: الكلمة فارس الكلمة في إذاعة المنستير.
1: فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. ترى أيهم سيفوز بلقب فارس الكلمة، الشاعر ناجي النصري، الشاعرة خولة بن سكسالم، أم الشاعر محمد غيلان العيادي؟ إذن استمعنا منذ قليل إلى قراءات شعرية للمتسابقين الثلاثة. لجنة التحكيم في الاستماع معنا في الاستديو في ذلك الركن القصيد تستمع بانتباه، ونذكر لجنة التحكيم تمتلك نسخ ورقية من هذه النصوص للشعراء اللي شاركتوا بها في الدور النهائي، يعني نصوص موجودة عندهم اطلعوا عليها الأكيد على امتداد الأيام السابقة، نفس الشيء يعني بش ياخذوا ملاحظات حول الإلقاء والقراءة وما إلى ذلك. بعد قليل بش يكون لجنة التحكيم تصرح بالنتائج النهائية، لكن قبل ذلك خليني ندردش في انتظار لجنة التحكيم الآن في يعني تتشاور فيما بينها وما إلى ذلك. شاعر خولة بن سكسالم، هذه التجربة ماذا تمثل في رصيد مسيرة شاعرة متميزة؟ تعجبني في شاعرة خولة بن سكسالم، أعرفها منذ زمن طويل، أنه تمشي إلى القصيدة بإيقاع ثابت ورصين.
2: هذه تجربة أضافت إلى مسيرتي الشعرية، لأنه كانت الأسماء كبيرة والتجارب مختلفة من تونس ومن خارج تونس. سعيدة بأن وصل نصي إلى ركن قصي في قلوب المستمعين ولجنة التحكيم والأصدقاء المشاركين أيضا. هي فرصة طيبة للاستماع إلى الأصدقاء والتعرف على تجارب مختلفة.
1: طيب، في أي مرحلة تخوفت شعرة خولة؟ قلت أتنجم تكون قصيدتي هذه غير موجودة عندما شفت المجموعات للأدوار؟
2: للأمانة في المرحلة القبل الأخيرة كانت المنافسة محتدمة ومشتدة والنصوص متقاربة تقريبا بشهادة الجميع.
1: طيب، شاعر ناجي النصري، هذه التجربة أكيد هي إضافة لرصيدك ولمسيرتك الشعرية.
3: هي كل تجربة إضافة، وخاصة كي تكون تجربة فيها من الجهد وفيها من الجدية وفيها من القلق اللي معناها يخلي التجربة مختلفة ويخلي التجربة طبع خاص ويخليها.
1: شاعر ناجي ارفع صوتك، ارفع
3: يعني متعب من السفر.
1: يلا صديق،
3: يخلي التجربة يكون عندها أثر على مسيرة الشاعر طبعا، لأنه اللقاء بمجموعة من شعراء من داخل تونس وخارجها والاستماع إليهم ومرافقتهم طيلة تقريبا سنة، هذا شيء مهم وشيء لا يقدر، معناه شيء عظيم جدا الحقيقة.
1: وكنا سعداء أيضا بمشاركة الشاعر محمد غيلان العيادي. إذا مشاركتك في هذه المسابقة كيف تنظر إليها؟
4: إذا لخصت يمكن هذه التجربة، أو إذا طلب مني تلخيص يعني تجربة مسابقة فارس الكلمة بكلمة واحدة أو مفردة واحدة، سأقول رائعة، أو ربما أقول في مرحلة ثانية خطيرة. الروعة كانت في المنافسة والالتقاء بتجارب شعرية أخرى، منها من نعرفه ومنها من اكتشفناه، والخطورة كانت في كيفية اختيار القصيد المشارك في كل مرحلة، ماذا سأختار، لأن الاختيار هو يعني واقع عليه النتيجة. لذلك كانت في كل مرحلة من المراحل الأربعة على ما أظن، وكل واحد فينا إلى الآن شارك بأربع
1: نصوص،
4: كان الاختيار في كل مرة يشكل معناها هاجسا ومشكلة، ولكن الحمد لله الوصول في حد ذاته إلى هذه المرحلة هو في حد ذاته تتويج. المسابقة كانت على مستوى عال جدا من حيث المشاركات، وهذه في في الحقيقة يعني مما يمكن أن يسعد به المرء.
1: شكرا جزيلا شاعر محمد غيلان العيادي، هذه شهادة نعتز بها كثيرا، وأيضا الشكر موصول لكل الشعراء الذين شاركوا معنا في هذا الحلم في مسابقة فارس الكلمة. إذن بعد قليل سنتعرف من سيكون أو من سيفوز بلقب فارس الكلمة.

أنا أتوق إلى المنافسة مع شعراء آخرين لأعرف مستوى قصيدتي، وخصوصاً أن هذه المسابقة في إذاعة المنستير، الإذاعة الثقافية بامتياز، والعبرة في الأخير بالمشاركة، والشرف الكبير أني دخلت هذه الإذاعة وقرأت من خلال هذا المنبر.

0: الحقيقة سعدت بهذه البادرة، لأن تقريبا معظم الملتقيات الشعرية لا تغطى إعلاميا، فنحن الشعراء نغني لبعضنا البعض، لا يوجد جمهور. وهذه المبادرة أتمنى أن تكون، أن تتواصل هذه البادرة وأن تدعم وأن ترقى، لأننا بحاجة إلى أن نسمع في الأعلام. ليس غريبة على إذاعة المنستير، فهي التي كانت سباقة ولها الريادة منذ صغري، وأنا أتابع وأنا أستفيد، وأنا تكونت في كثير من برامجها. كلام كان كالشهدي، جعلني أعشق العربية منذ الصغر. إذن تقريبا تربيتي يعني على أمواج إذاعة المنستير.
1: مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير وصلت إلى لحظاتها الأخيرة، اللحظات التاريخية الأخيرة، لحظات التتويج. إذن منذ قليل استمعنا إلى مشاركات الشعراء، الشاعر ناجي النصري، الشاعر خولة بن سيك سالم، والشاعر محمد غيلان العيادي. الكلمة الآن للجنة التحكيم. أكيد النصوص كانت موجودة عندكم، استمعتم إلى الإلقاء. لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا لك مجددا ولكل المستمعين، وخاصة جمهور الشعراء والثقافة عموما. إذن شكرا للجميع ولمستمعي ذات المنستير. أتلو عليكم التقرير. نص التقرير بعد كده وجدت فسحة من الزمن، فإن لنا آراء ولنا تقييمات. إذن التقرير كالتالي: نحن أعضاء لجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي نظمتها إذاعة المنستير ضمن برمجة 2025-2026، ممثلة في الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعر سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا عضوا. وبعد خوضنا لغبار هذه التجربة المتميزة التي نصل اليوم إلى ختام فعاليتها، نذكر بأن اللجنة قد نظرت في 63% نص منذ انطلاق مرحلة الفرز في 22 أكتوبر 2025، وحتى ساعتنا هذه في حفلنا هذا الذي يقام اليوم 1 أكتوبر 2026، كما تدخل أعضاؤها في 33 حصة إذاعية من مجمل 37 حصة من البرنامج، أبدوا خلالها ملاحظاتهم في 74 نصا شعريا. ويهمنا في هذا المقام أن نتوجه بالنقاط الأربع التالية. النقطة الأولى موجهة إلى إذاعة المنستير، مدارها: إذ نثمنوا هذا المشروع الرائد الذي أصبح مكسبا ثقافيا وطنيا وعربيا لا يجوز التفريط فيه، فإننا نستغرب إسقاطه من برمجة موسم 2026-2027، ونأمل أن يكون ذلك، أن يكون هذا الإسقاط من باب حرص الإدارة على حسن الاستعداد والتنظيم للنسخة القادمة منه في الموسم القادم أو في النصف الثاني من هذا الموسم. النقطة الثانية نتوجه بها إلى لجنة تنظيم المسابقة، ونتقدم إليكم إلى لجنة التنظيم، ونخص منكم كل من اجتهد وثابر وصدق وعده من أجل إنجاز هذا المشروع وإنجاحه. نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير. وإن كنا قد رصدنا بعض الإخلالات التنظيمية، فإننا على ثقة في قدرتكم على تفاديها في قادم الاستحقاقات. التوجه الثالث هو إلى عموم الشعراء الذين شاركوا في هذه المناسبة، نشكركم على انخراطكم الجدي في هذا المشروع وعلى إيمانكم به على الرغم مما أنفقتم فيه من جهد جسدي ونفسي وعلى نفقتكم كذلك، وعلى نشكركم على تقبلكم لتقييمات اللجنة بصدور رحبة، وعلى حضورك الذي كان فرصة لتجديد اللقاء مع تجارب شعرية هامة خبرناها والتعرف على أصوات جديدة جديرة بأن تقدم إلى الساحة الشعرية الوطنية والعربية. والشكر كذلك موصول إلى كل من أنصت وتابع واهتم وتفاعل. نتوجه رابعا وأخيرا إلى الشعراء المترشحين إلى الدور الختامي لنشير إلى ظاهرة عودة المبدعين إلى الشكل الرسمي والمهيمن تاريخيا على الشعر العربي وهو شكل القصيد، رغم أن من الشعراء المشاركين في الدور النهائي من كان وصولهم إلى هذا الدور عبر شكل نظمي غير شكل قصيد، قصيد شعر حر أو قصيد تفعيل أو قصيد نثر الأخير. لذا فإننا نذكر بموقفنا الذي المبدئي بالنسبة للجنة التحكيم الذي لا يفضل أو لا يقدم شكلا نظميا على آخر. ونلاحظ قبل أن نعلن النتيجة نلاحظ مفارقة جماعها أن النصوص التي شارك بها الشعراء في هذا الدور لا تعكس المستوى الإبداعي نفسه الذي بمقتضاه كانوا قمينين ببلوغ الدور النهائي. وبناء عليه فإننا نقرر النتائج التالية. نبدأ بالجائزة الثالثة. لنقول تقول اللجنة نظرا لتمكنه من صياغة قول شعري يحترم ضوابط الشكل النظمي الذي تخيره، ونظرا لقدرته على تصريف اللغة على أنحاء مقبولة وصياغة صور موضعية لافتة، أسندت الجائزة الثالثة إلى نص رسالة محذوفة للشاعر ناجي النصري.
1: إذن مبارك للشاعر ناجي النصري بحصوله على الجائزة الثالثة. الشاعر ناجي النصري يتفضل. طيب السيدة المديرة تقدم جائزة الشاعر ناجي النصري. نعم.
0: مسيلش أنا نحب نعمل معه صورة.
1: هاي تفضلي. نعم يلا.
2: كلنا نحب هذا
0: متشرف.

0: إذن مبروك للشاعر ناجي النصري حصوله على الجائزة الثالثة في مسابقة فارس الكلمة. بقية التقرير دكتور خميس تفضل.
1: الجائزة الثانية
0: نعم
1: نقول نظرا لاقتدارها على تنويع القول على تجربة موحدة شرعت فيها الشاعرة منذ الدور التمهيدي مداره الذات، وهذا ما حملها على تقليب مختلف الممكنات في صياغة تخيلية أصيلة. أسندت الجائزة الثانية إلى نص سيرة الطين والحرف للشاعرة خولة بن سيك سالم.
0: هنيئا للشاعرة خولة بن سيك سالم حصولها على الجائزة الثانية في مسابقة فارس الكلمة، مبارك. بطبيعة الحال هذه الشهادة مع مجموعة الكتب طيب والمكافأة. نعم
1: ناخذ صورة جماعية
0: أكيد تفضل.

0: مبارك للشاعرة خولة بن سكسال الحصول على الجائزة الثانية. بقية التقرير دكتور تفضل.
1: الجائزة الأولى
0: يلا تفضل دكتور.
1: الجائزة الأولى بناء على اقتداره على جعل شكل شعري ضارب في القدم راهنيا من جهة قدرته على الإيفاء بالحاجيات الفكرية والروحية والجمالية للذات الآن وهنا، وتنويها بالوعي الجمالي للشاعر الذي تجلى في تجريب ممكنات في التوقيع ترتبط بالإيقاع في مكونه الأصلي أي الممكن السمعي الزمني، وفي مكونه الطارئ أي الممكن البصر الفضائي، فضلا عن طرافة الفكرة المركزية التي انشد إليها النص. فإن اللجنة تثمن القيمة المضافة التي يحملها المستوى التخيلي من النص من جهة قدرته على تصريف صور جزئية في إطار صورة كلية تحكم الخطاب الشعري بأكمله بما يعمق الشعور بوحدته العضوية، وتسند بهذا المقتضى لقب فارس الكلمة للشاعر محمد غيلان العيادي عن نصه سينوغرافيا العشاء الأخير.
0: إذن هنيئا للشاعر محمد غيلان العيادي تتويجه بلقب فارس الكلمة، هنيئا.

فارس الكلمة. الآن نقوم بتكريم المشاركين في هذه المسابقة. البداية تكريم الأستاذ جلال بن سعد المدير التنفيذي والمنسق العام. تحية ليك أستاذنا جلال. يلا. هاي الكتب موجودين، هاي هتجيبوهم. يلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيع عن لجنة التحكيم، تفضل.

الشاعرة قلت الشاعرة الأستاذة صفاء السلامي عن لجنة التنظيم المشرفة على الصفحة الرسمية والعمل الاتصالي. الشاعرة.

صديقنا المبدع التقني وليد مخريس. يلا تفضل تفضل يلا. تحية لزميلنا وليد. تحية ليها صراحة كانت ناجحة تقنيا وفنيا. شكرا ليه.

0: طيب شكرا الأستاذ مهدي الغانمي هو مدير دار قواء للنشر المساهم معنا. ونذكر أنه مهدي إذا تكفل بإصدار مجموعة شعرية لفارس الكلمة. واضح. في تكريم ايضا لبعض المساهمين، تحيه ليهم. سي شكري المعتوب، تحيه ليه، كان مساهم معنا اتصلنا به لكن يبدو انه التزاماته المهنيه حالت دون حضوره. سي محمد الزرقاتي تحيه ليه، نوجه له تحيه. يتسلمها سي جلال. يلا سي جلال، يلا سي محمد. الله يرحمه، رحمه الله. يلا طيب، وان شاء الله في ميزان حسناته. ان شاء الله. شكرا ايضا، تحيه لسيمونير الزواري ايضا كان من الداعمين، تحيه ليه. يتسلمها سي جلال، يوصلهم له سي جلال، توصلهم له. يلا. وسي محمد الحبيب الخشتالي ايضا تحيه ليه، كان من داعمي هذه المسابقه. طيب شكرا جزيلا كثيرا. طيب وبعد باش نوزعوا الكتب. يلا طيب. أنا صدقا يعني تكريمي هو نجاح هذه المسابقة وتألق إذاعة المنستير، هذا هو، هذه الشهادة التي أعتز بها. شكرا جزيلا. الآن مجموعة الكتب، بالأكيد احنا قلنا أنه من بين الجوائز مجموعة الكتب هذه. خليها عندك. يلا الجائزة الثالثة، سيناجي النصر، هذه مجموعة الكتب لي كما وعدناك مع المكافأة الموجودة. واضح، هاي صورة. يلا صورة. من أداء بيت الشعر التونسي ودار نشر كواء. قل لي دار البياتي، تحية سي سمير، سلم علي فرشة فرشة، وقل إن شاء الله بمزيد النجاح. أكيد. يلا الجائزة الثانية، مجموعة كتب أيضا للشاعرة خولة بن سكسان. وأيضا عندك دعوة يوم الشعرية في القلعة، أني وياك في أكتوبر إن شاء الله. يلا طيب فارس الكلمة محمد غيلان العيادي، يلا مجموعة كتب قيمة. قيمة وقيمة جدا. طيب الجائزة سي جلال، وين سي جلال؟ إذا ذكرني بالموارد المالية، إذا أعطيناهم توا خذاو الشهاد، خذاو المجسم لمزادة المكافآت المالية، هاهم مش يتحصلوا عليها توا أكيد.
1: الجائزة الأولى زوز بلاين مع طباعة الديوان وطبيعة الحال شعار.
0: ها هو مهدي موجود، يا مهدي يا مهدي، أنا أنسق مع الشاعر عاد مع فارس الكلمة.
1: الجائزة الثانية 1.5 مليون مع طبعا مجموعة من الكتب، والجائزة الثالثة نفس الشيء، عفوا مش نفس الشيء، 1 مليون مع مجموعه من الكتب.
0: نعم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكل الاصدقاء المستمعين والمتابعين، شكرا جزيلا لكل الشعراء والمبدعين التونسيين حيثما كانوا، شكرا لاذاعه المنستير التي اضاءت الكلمه بهذا العرس الشعري. اذا انجز حر ما وعد، مبارك لكل المتوجين، ان شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. نوجه تحيه لكل فريق الاعداد التنظيم كلهم جميعا، ألف تحية ليهم، وأقول دائما ما تبقى ينجزه الشعراء. في أمان الله.
2: يا ليل الصب متى غدها، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده، كلف بغزال ذي هيف، خوف الواشين يشرده، نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده.

خداك قد اعترف بدمي، فعلاما جفونك تجحده؟ بالله هب المشتاق كرا، فلعل خيالك يسعده. ما ضرك لو داويت ظنا، صب يدنيك وتبعده. لم يبق هواك له رمقا، فليبكي عليك عوده.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. في إطار الاحتفاء تونس باليوم العالمي للمسنين، افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري رفقة وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر صباحة اليوم بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة أشغال الندوة الوطنية حول الشيخوخة النشيطة إعادة التفكير في الأنظمة من أجل عمر أطول. وتم تأكيد أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 30 و2000 تمثل الإطار المرجعي للسياسة الوطنية التشاركية في مجال الشيخوخة، خاصة وأن الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية تتضمن عديد الإجراءات والبرامج والتدابير العلمية مع تحديد أدوار المتدخلين وآليات التنسيق. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكة التوزيع. وأوضح المرصد خلال ندوة انعقدت اليوم بتونس أن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 26 و2000 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صيف السنة الحالية، مع استمرار الانقطاعات وارتفاع عدد التسربات المهدورة وغير المعالجة. انطلقت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة أشغال الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. وتم اليوم الإعلان عن إطلاق برنامج شمسة الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية. مثل إدراج عبارة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية محور يوم تحسيسي حول التبرع بالأعضاء، نظمه المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء اليوم بمقر ولاية نابل بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة ومصالح وزارة الداخلية من شرطة فنية وعلمية وشرطة مرور وحرس وطنية. وتشير إحصائيات المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء إلى أن 70% من عائلات المتوفين ترفض التبرع بأعضاء موتاهم، ما يجعل هذا القرار العائق الأبرز أمام تطور زراعة الأعضاء في تونس، ويدفع المركز إلى التركيز في حملاته التحسيسية على أهمية إدراج عبارة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية. تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، ما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما فادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أمير كلاعي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ8 متاع الليل، مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل
1: مستمع. مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من برنامج مساءات المدينة. مساءات المدينة لليوم الخميس الفاتح من شهر أكتوبر 2026، وينطلق معكم اللقاء الآن ليتواصل إلى غاية الساعة 7 مساء. لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج مختلف فقراتنا، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي للحصة، هويدا مساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، محمد ويل جاموسي في العدد العام، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة وأيضا مفيدة لمختلف فقرات برنامج مساءات المدينة اللي كما العادة بشكون كالآتي. شوية آخر فقرة مخ الهدرة مع رمزي الإمام، ثم تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي، ثم بين سطور ولقاء باش يكون مع الطبيب المختص في مرض الأورام معز بن علي بمناسبة حصوله على جائزة القائد التحويلي. بعد نشرة ستة فقرة كليمة على الكليمة، ثم من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد، آخر فقرة من فقرات برنامجنا اليوم كما العادة باش تكون تبعني. اليوم باش يكون معنا مباشرة من سوسة ماهر جعيدان. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم في برنامج مساءات المدينة.

قبل ما ندخلوا لفقراتنا ونستقبلوا ضيوفنا، موضوع بإيجاز باش نحكي فيه اللي هو يهم الفيسبوك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي وأساسا الفيسبوك، لأنه التوينسة أغلبهم ملايين اللي عندهم صفحات فيسبوك، وتقريبا هو اللي تخرج فيه الأخبار بشكل أوضح وبشكل أكبر. الفيسبوك اللي ولا يأثر على التونسي برشا بروباغندا، برشا الحقيقة تأثير، وتأثير سلبي على ذهن ووعي المواطن التونسي. باش نبدأ الساعة أو الخلفية متاع الحديث، باش تكون قضية الفتاة اللي معناها صارت المشكلة، مش لازم نرجع بالحديث، الكلكم تعرفوا القضية هذه متاع البنية هذه اللي صارت في الملاسين، والحديث اللي حكاوه التوانسة في صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك. التونسي الحقيقة قلتها قبل ونعودها، التونسي وعلاقته بالفيسبوك ظاهرة غريبة لابد باش يتم تناولها على المستوى الاجتماعي ثم المستوى النفسي. بالحق معناها التونسي وكأنه كائن غير عادي في تعامله مع بعض الأخبار، سهل برشا تأثر فيه البروباغندا متاع الفيسبوك. مش نعطي أمثلة، الخبر اللي كنت نحكي فيه معناها الموضوع قلت مش لازم نرجع له، أول ما هبط الخبر التوينسة كلهم تقريبا متفقين على رأي واحد، بعد بنهار ولا بنهارين تبدلت بعض المعطيات، التوينسة كلها تقلبت. نقول الكل يمكن نبالغ شوية، معناها أغلبهم تقلبوا وثم اللي قعد على الرأي متاعه. التونسي كائن بالحق عاطفي ومتشنج وحاسم ومتردد أحيانا في علاقته بالأخبار اللي تهبط في الفيسبوك. لهنا الفيسبوك ما عادش مصدر متاع ربما أخبار متاع تواصل اجتماعي، لأنه شنو أساسا هو الفيسبوك؟ هو كتاب الوجه، معناها الغاية متاعه أساسا أنك تتعرف على العباد ثم تعرف مجموعة من الأخبار، تعرف شنو يحيط بيك في المجتمع الصغير متاعك وفي العالم. هذه الغاية الأساسية. مارك زوكربيرغ كي خدم على الأساس هذايا، ونعرف القصة كيفاش تخدم أساسا. هو كي تخدم في كلية باش الطلبة هذوكم يعرفوا بعضهم وباش ياخذوا دراساتهم بعضهم ويتعاملوا بعضهم، ثم كبرت الحكاية من بعد تالي لين ولا الفيسبوك اللي نعيشوا فيه توا. الفيسبوك هذايا ولا لحظة رسعته نرجع لك، الفيسبوك هذا ولا خطر كبير برشا. علاش نقول خطر كبير برشا؟ لأنه وإلا يسمم في الأخبار ويسمم في الأذهان ويسمم في الوعي متاع المواطن التونسي. المواطن التونسي اللي مع الأسف فينا نسبة كبيرة بسيطة برشا في ساعة نصدقوا نحن، وكان تبت لهم أخبار تقول لهم صار كذا، العبيد كله تصدق، وليه العبيد كله مش حتى تصدق برك معناها وتمشي معاك في الخط. بمجرد أنك تتراجع يتراجع التونسي، عكس المجتمعات الأخرى. المجتمعات الأخرى اللي لاحظوا عندي أصحابي معناها في الفيسبوك من ألمانيا من فرنسا من كندا من أمريكا، يعني كيف يقرأوا خبر ما يتفاعلوش معاه كما يتفاعل التونسي، يمكن يتفاعل معاه بجام ولا جادور ولا حاجة كما هكا، أما باش يكتب لك نص ويعلق لا. نحن لا، العكس، في ساعة كيفاش نقولوا ما لقيتاش الكلمة، في ساعة نتخمروا وفي ساعة نمشيوا للخبر هذاك ونحللوه وحدنا ونعطيوه معناها دواعي وخلفيات، وثم مش هذا فقط نحكموا عليه من الاخر. وهذا الشيء اللي اختير في الفيسبوك. لهنا مذبية نتوجه للناس اللي واعية شوية، الناس اللي سمحوني في العبارة معناها داخلينها هكاكة معناها مع لا بلوش يعطي رأي ويقول اش يحب ويعلق كما يحب، مانيش باش نحكي معاه، باش نحكي مع الناس الواعية شوية. راهو ماذا بينا كي نسمعوا خبر ولا قصة ولا أي حاجة في الفيسبوك، راهو مش بالضرورة نصدقه. راهو الفيسبوك عمره ما كانت وكالة أنباء، ليه هو وكالة إفريقيا تونس الأنباء، وليه هو إذاعة مستير، وليه هو الإذاعة الوطنية، وليه هو التلفزة الوطنية باش نصدقه. وقتاش تصدق كيف اني نعطيك خبر من اذاعه عموميه اذاعه رسميه، وقتها صدقوا.
أما أنت تمشي تاخو من الفيسبوك بعض الأخبار ومش تصدقها برك بل وتزيد تبرتجيها، راو هذايا يندرج في إطار سامحوني الحمق والغباء ثم اللاوعي ولا مسؤولية. وراهو برشا عباد تضرت، نتذكر حادثة صارت عندها 4-5 سنين، حاسيلو شعلنا فيه مدير عام في شركة في البيرو نتاعو، يهبط خبر في وسيلة إعلامية زادة مش حتى فيسبوك، وسيلة إعلامية خاصة، السيدة ذيك أنه توا في الحبس ويبحث وكل، والرجل في بيروه قاعد، فهمتني؟ من محاسن صدف كيفاش عرفت السيد، نعرفه معناها، طلبته يا اخي وينك، اكتز التليفون وانت في الحبس، قال لي والله كيفك هو توا سمعت ودي، قلت له الخبر هبطت في إذاعة، قال لي ما هو الإذاعة نخلته على الفيسبوك. ويفكتيفمون بعد كرجعنا اللوج ونلقاو الإذاعة خذيت الخبر هذا من الفيسبوك، معناها اللي هو ولا مصدر خبر وهبطته، ولهنا مصدر الخطر. مرة أخرى ردوا بالنا من الفيسبوك، مرة أخرى ردوا بالنا من الفيسبوك، راهو مصدر خطر كبير برشا ولا، ومصدر مذرة للناس اللي تبارتاجي وللناس اللي تصدق الخبر هذا. مباشرة باش نسمع جورج وسوف ومبعد تالي نمشي والفقرتنا الأولى مع رمزي الإمام.

0: 18 دقيقة بعد الخمسة في برنامج مساءات المدينة فقرتنا لولا مخ الهدرة مخ الهدرة مخ الهدرة كما العادة في أول مساءات المدينة مع رمزي الإمام. رمزي مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: اليوم شنو هو الموضوع اللي باش نحكيو فيه؟
1: الموضوع اليوم البناء الفوضوي.
0: البناء الفوضوي.

0: وي البناء معناه الفوضوي اللي هو من غير رخصه، وين جي تحب تبني في الطريق، في رقوبه، في جبل، في وين تحب
1: حتى في الجمره تحب تبني تفضل.
0: الجمره حاجه اخرى، الجمره الجمره مش نتاعنا، نتاع لي امريكان نتاع روس نتاع السيني.
1: هاي سيدي بوتو ضو كياس لا احما بيناتهم، البوتو في قلب الكياس يعاير في الكياس، يا كياس يا قعر يلي بكلك حفر، يا فوضوي يا كياس. ويرد عليه الكياس يا بوتو يا ناكر الجميل، ها برجل الواحدة وتعاير فيها يا بناء فوضوي، صح عليك صح عليك، البلدية ساكت عليك يا اخي، الدنيا ذاقت عليك يا فوضوي، السيارات فدوا من منظرك في قلب الكياس، التو ما فهمت روحك، ايه التو ما فهمت روحي، اتحمص واخف على قلبك هوني وتيانا من وقت البيات، بالله انت من وقت جيت يا حسر عليك، انا كياس، انا مولود من وقت الرومان وانا نابتوني ملا، هما هكا يجاني ونجيك وجي سيارة تزغرت وتدخل فك البوتو من حينك جات الحماية المدنية وقالت البوتو هذا بناء فوضوي، البلدية البلدية ستحركت، ما من حينك تحركت وقامت بالواجب ملا شنوه، حطت عليه بلاكة احذر امامك عمود العمود التو موجود تزد ترقى ولا رمبوا اللي وريتورك هو ملا بوتو ملا بوتو، مانيش عارف شنو الدوسي اللي شادوا على البلديه باش ما تنحيش، مش بعيد على البوتو تاع الرمبوا فما كلوتير مدرسه شادت في كحه يستنى فيه دزن تاريح تلام ذي ظللوا تحته، اي ظللوا تحته تلام ذاك العيد مكتوب عليه بالكبير سيدي احذر المشي تحت الجدار انه آيل للسقوط تلي خسروك طيبه منقوشه بالدهن ولا كي تلاش ما طيحوشي، لا لا انا ظهر لي عندهم حق عندهم حق، يستناو فمش ما ينبت في بلاصتو حيت جديد مال شنو بناء فوضوي بناء فوضوي، البناء الفوضوي من تقاليدنا املا عندنا مقاولين ولا عندنا مقاولين متاع بناء فوضوي، يخرج لك حانوت في قلب الكياس يا سيدي يدخل زوزميترو في الكياس ويقول لك احفر الساس، ها ملا البنا الاولاني البند الاولاني الاولاني اللي تعلموه في البناء الفوضوي ما فماش حاجه اسمها تروتوار، تمشي في الكياس يعرض لك خشم دار، تمنع من خشم الدار تلقى تلقى الدار مقدمه خدها تقول السياره بوسني وتعدى مال شنو، اما توا لا توا الدنيا تطورت تطورت يس مال شنو مال، عملوا حمله شعواء تسمى حمله ازاله البناء الفوضوي، الخشومه الكل كسروها وظهرت الكياسات والتروتوارات، قلنا ارتحنا ارتحنا الحمد لله، هاو الكياسات والتروتوارات ظهروا يا اخي، نحاول الخشومات تزرعوا التيندات وين التروتوار وين التروتواري تي وين التروتواري، هذا تروتواري وين التروتواري، من فضلك من فضلك عاش خوي عاش خوي، هذا حانوت مش تروتوار، شاريه من عند البلديه، هي كريم من عند البلديه خلص البلديه خلص البلديه، التروتوار يصبح ما عادش ثنيه هاك القاوي هاك القاوي عاد يعطيه زوز مترو زيدوا نروحوا 4 مترو المترجل يعمل قهوه ويكمل ثنيته، ملا بناء فوضوي بالقانون تسكر التروتوار وتخلص البلدية أمور قانونية، والمترجل كيفاش المترجل يقسم الكياس مع السيارات بالعدل وفي جو ديمقراطي زادة، السيارة سيارة تاخذ شطر الكياس والمترجل ياخذ شطر ويقسمه مع النصابة نتاع الخضرة، وكاكا يكون التوزيع الفوضوي عادل وديمقراطي، أملا البناء الفوضوي عنده أصول من أهم البنود فيه البناء في الخلاء لضوء لماء واحفر هنا، الخدمة نهار السبت ولا حد وفي الليل وتحت السرد وقت البلدية ما فيها حد تتهز الحيوت والحديد يتشد وما في باله حد لا بوليس البلدية ولا سيد المعتمد، البناي يكون بعلي يدور بسطل بغلي لا ميزان لا مترو والتايح ذا يغلي، كملت الدار والبنا يخلص بالقدا جاشتا تلقى روحك باني على واد مع المطر جراه والدار ولات تعوم والتلفزة من الصالة مشات البيت النوم وتبدأ غناية واي واي وخياني واي واي وخياني واي واي وخياني الواد ما خلاني نادوا علي جيت في الواد حصلت بنيت الما دخل البيت واش نعمل يا وخياني اش عندك تعمل يا اخويا هذا حال بناء الفوضوي ابهيم حشاكم وقدم قرعة قال لك واحد بناء دار على الصبخة وكرها الكاري لحمه مشاه بالناموس والشواشة هز التليفون وكلموا للدار قولي يا اخي الدار كريها لي ولا للناموس بربي قالوا يا ولدي هذوك من السكان الاصليين ما تخافش منهم والناس ولد عمي بناء دار بجنب السكة متاع التران كل ما يتعدى التران الدار تولي تفبري كل ماشينة لافي وضرب اثنين تيح لقشة من السقف شاقي قتل حيوت فاق به البلدية جات باش تطيح حاله قبل ما تطيح عليه قال لهم من غير ما تتعبوا رواحكم ما غير ما تتعبوا رواحكم وجيبوا تراكس اهو كترا قايم بالواجب مازالوا زوز فواياجات والدار تطيح فما هاك البناء الفوضوي الجسدي نعم بناء فوضوي جسدي عجين فرماج مايوناز سيمان وغريفاي كولوا ما تلفتش وراك يا سيدي اليابانيين يوزنوا رواحهم قبل الماكلة وبعد الماكلة احنا قبل ما يبدأ ياكل يوزن الصحفة بعينيه ويهبط الخلطة من غير وقت مستقطع كيف يشبع يتقرع ويكمل كاسين جازوز باش يهضم البناء الفوضوي في بدنه البناء الفوضوي البناء الفوضوي الجسدي يرد لبدن يكون جيلات ملا بدن فيل وساقين سردوك هزيل البناء الفوضوي فوضى في كل القطاعات وعندي فيه برش حكايات التعليم الصحة الرياضة البناء الفوضوي ألف حكاية وحكاية ومع كل حكاية ضحكة تبكي وحسرة ومخ الهدرة إن شاء الله المريض يبرع
0: إن شاء الله الفوضى هو الحقيقة مشكل بناء في فوضى برشا قطاعات فيها فوضى وإن شاء الله الفوضى هذه تبرع كما قلت رمزي وإن شاء الله بعد الفوضى يجي النظام ويجي الترتيب وتجي كما يقولوا في واحدة من أشهر الومضات كتبني ابني على الساس
2: ابني على الساس احنا فوضى سعيمات الفوضى ما عندهاش ساس لا ساس لا راس توسع على ساعة تمشي في طريق تقول نصابة حاطين في ثنية شتو تقول بناء فوضوي قالك راه أسيدي بكريكي جاي والله جاي غريب فما بلاصة ما مذهبية ما نذكرش اسمها معناها جاي ان الصابه واخذين الكياس يا سي عماد واخذين
0: الكياس على الكل من غير مش مذكر معناها قليله البلاصه اللي ما تلقاش فيها الانتصاب الفوضوي بقايا على الكل راه وتجي تلوم تعذر وتجي تحكي يقول لك خبزه وخبزته
2: ايه باش يكونوا واقعيين باش يكونوا واقعيين وبلادنا تتحسن بربي السائح وقت يجي لبلادنا نوريه الصوره الباهيه علاش طول الموضوع عفايا
0: هو السائح راه يحب الجو هذاك انت شوف الهند تلقى الهند شنو هذه ما ثماش بلاصه فوضى قد الهند اكثر سوايع
2: لا انا نحب اخويا ما نحبش كي الهند بلادي انا نحب بلادي كي المانيا
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: اخويا فما حاجه اخرى سي عماد
0: بسرعه رمزي
2: تو يجي يبني لك كما قلت في الواد وفي في الصبخه وفين وفين وبعداش يطالب البلديه باش تعمل له طرقات وتعمل له ضوء تعمل له ماء
0: وصارت البلديه في الف مره تدخل وتعمل طرقات تعمل هذا وفي برشا حوم انت شفتها لحوم في الولايات الكل في تونس لحوم من خارج مركز المدينه كلها بدات بناء فوضوي وزيتون قلع وابني قلع وابني قلع وابني بعد تيري بلديه والمؤسسات والتجهيز والتطهير يلقاو رواحهم اوبليجي معناها باش يعملوا للناس الوستاج والصوناد والكل
2: اي علاش وين الرقابه من الاول
0: اخذ لي في فتره من الفترات ما ثماش رقابه تاولت امور منظمه رقابه ما نجم تاخو ارض الا ما تبدا فيها التيتر بلو نتاعها وتبدا مقسمه وتبدا منظمه مش كما قبل فهمتني ارض فلاحيه ولو انهم يزالوا البعض يبنيوا في الاراضي الفلاحيه وان شاء الله المساله هذه تنحى وتوفى وكهو رمسي
2: ان شاء الله المساله هذه توفى وتتنحى وان شاء الله بعد اللي تبعد علينا هالفوضى الخلاقه في الملاعب في كل بلاصه
0: كل شيء يعطيك الصحه رمزي ان شاء الله جمعه جايه في موضوع جديد الى اللقاء

0: تسير
1: الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
0: الفيضة
2: المنستير 104.7
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
4: إذاعة المنستير
3: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة برنامج مساءات المدينة معكم حتى 7 من مساء هذا اليوم. فقرتنا الموالية تونس الولادة واسم من الأسماء التونسية الناجحة خارج الوطن مع محمد وليد الجاموسي.
6: تونس الولادة
7: تونس الولادة
6: تونس الولادة
7: مع محمد وليد الجاموسي.
8: تحية طيبة. تونس الولادة ومن بناتها اخترنا أن نتحدث اليوم عن الدكتورة يسر حمدي. هي باحثة وعالمة أحياء في معهد باستور بتونس، متخصصة في الجينوم البشري والطب الدقيق. بدأت رحلتها في مجال علم الوراثة البشرية سنة 2001 من خلال مساهمتها في أبحاث مرتبطة بمشروع الجينوم البشري في جامعة لافال بكندا، وهناك واصلت تكوينها الأكاديمي فتحصلت على درجة الماجستير في البيولوجيا الخلوية والجزيئية من كلية الطب بجامعة لافال. وفي سنة 2009 التحقت بمركز الجينوم التابع لمركز أبحاث استشفائي مرتبط بالجامعة نفسها لتواصل مسارها البحثي الذي توج بالحصول على الدكتوراه في الطب الجزيئي. ومنذ ذلك الحين أخذ مسارها العلمي يتجه أكثر نحو الجينومات البشرية والبيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيوية والطب الدقيق، وهي مجالات تلتقي فيها علوم الأحياء بالتكنولوجيا والبيانات الطبية بهدف الوصول إلى فهم أكثر دقة للأمراض وخاصة السرطان. وقد حظيت خبرة الدكتورة يسر حمدي في مجال الجينوم البشري باعتراف دولي من خلال تعيينها عضواً في المجموعة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالجينوميات، كما شاركت في عدد من الهيئات والمبادرات الدولية التي تشتغل على البحث العلمي والتعاون الصحي ووضع السياسات، من بينها مبادرات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في مجال الصحة وفريق خبراء الجينوم البشري التابع للاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب مشاركتها في عدد من الشبكات العلمية الدولية. ويمتد حضورها كذلك إلى واحدة من أبرز المنصات العلمية في مجال الطب والبحث الطبي، مجلة The Lancet، حيث هي عضو في لجنة Lancet Oncology المعنية بجينوميات السرطان، وكذلك لجنة Lancet المعنية بالصحة الدقيقة. لكن أهمية تجربة يسر حمدي لا تكمن فقط في حضورها ضمن المؤسسات والهيئات الدولية، وإنما أيضا في سعيها إلى نقل المعرفة الجينومية إلى السياق الإفريقي، حيث ما تزال الحاجة كبيرة إلى تطوير قواعد البيانات الجينية وتعزيز قدرات البحث وتمكين الباحثين من التقنيات الحديثة. وفي تونس تتولى حاليا رئاسة قسم البحث بالمخبر الوطني للجينوميات البشرية، كما تقود التحالف التعاوني لجينوم تونس، وتنسق كونسورتيوم بيرمدينا للطب الشخصي في شمال إفريقيا. ومن خلال هذه المبادرات تعمل يسر حمدي على دفع أبحاث الجينوم البشري في السكان الأفارقة وتعزيز القدرات والخبرات في هذا المجال وربط نتائج البحوث العلمية بالتطبيقات الطبية، ما يمكن أن يساهم مستقبلا في تطوير الطب الدقيق والصحة الدقيقة في تونس وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية عموما. وإلى جانب نشاطها الأكاديمي والبحثي، كانت الدكتورة يسر حمدي من الأعضاء المؤسسين للجمعية التونسية للجينوم البشري، كما تقدم خبرتها ضمن مجالس استشارية لعدد من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، خصوصا في مجالات أبحاث الجينوم والعلاجات الموجهة للسرطان. تعد يسر حمدي من الكفاءات التونسية التي اختارت أن يكون حضورها في المشهد العلمي الدولي امتدادا لطموح أكبر، أن تصبح إفريقيا شريكا في صناعة المعرفة الجينومية لا مجرد مستهلك لنتائجها.
7: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: في بين سطور اليوم سعيد جدا باستضافة الطبيب والباحث التونسي معز بن علي المختص في طب الأورام والخبير أيضا في مجال البحوث السريرية وتطوير الأدوية المضادة للسرطان عافى الله الجميع بمناسبة حصوله على جائزة القائد التحويلي للعام خلال مؤتمر القيادة العالمي اللي نظمته مؤسسة وايت بيج انترناشونال واحتضنه مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني يومي 22 و 23 سبتمبر 2026. هذه الجائزة اللي تحصل عليها الأستاذ الطبيب والباحث معز بن علي هي جائزة تمنح لشخصيات أسهمت أعمالها في تطوير المعرفة والارتقاء بطرق التكفل بالألام المرتبطة بالسرطان. دكتور معز، مساء النور، مرحبا بك في إذاعة المنستير.
1: مساء النور، مرحبا بك. شكرا أستاذ، ومرحبا بمستمعي إذاعة المنستير.
0: سعيد جدا الساعة بوجودك معنا، ونحييك مرة أخرى ونقول لك مبروك هذه الجائزة، لأنه العالم الكل تقريبا والطب دائما ما يبحث عن أدوات أو أدوية أو وسائل تخفف من ألم الإنسان، خاصة فيما يهم مرض السرطان اللي هو مرض نعرفه إلى حد اللحظة. ديما الأبحاث قاعدة تسير من أجل إما القضاء عليها إما من أجل البحث عن أدوية. لو كان ناخذ فكرة من عندك دكتور على الدواء أو ربما الطريقة أو المهمة اللي مكنتك من الحصول على هذا الشرف.
1: شكرا نساء على الاستضافة على التقديم. دونك حصولي على جائزة رواد التغيير في عالم التحسين النتائج الصحية لمرضى السرطان كان نتيجة للعمل نتاعي الدؤوب منذ سنوات. تو انت تعرف لأني كنت موجود في كبرى المخابر في مواقع استراتيجية في كبرى المخابر، وساهمت بالأبحاث نتاعي في تطوير وتسجيل العديد من الأدوية. 11 دواء بالضبط، منهم 9 اليوم معتمدين كأدوية مرجعية، ساهمنا فيهم وقاعدين نساهموا في أدوية أخرى إن شاء الله تشوف النور عام 2027. لكن من أكثر الجائزة هذه كانت على الفلسفة العلاجية اللي جينا بها. أيوة. تعرف اللي دي معز بن علي أحد رواد الطب الدقيق، وحتى اللي كطب دقيق كانت في السابق في الغرب ظهرت ككلمة دواء دقيق. ومعز بن علي هو أول من قال اللي اليوم تم فرصة في عهد التكنولوجيا الموجودة اليوم وفي عهد نوعية الدواء اللي موجودة اليوم باش نخلقوا برونش نتاع طب نسميه طب دقيق. واليوم نأسس المدرسة أخرى طبية اللي هي اسمها مدرسة الطب المبني على الذكاء، اللي هي تعيد للطبيب المعالج ما كان في وسط ما هو تطور طبي. يعني خطر التطور الطبي كان دائما محكوم تطوير الأدوية وبقى حكرا على المخابر المطورة للأدوية، والطبيب المعالج كان يطبق معناها تعليمات ولا دي ريكومونداسيون اللي تجي من مخابر هذه
0: المخابر الأدوية،
1: نسميوه نسميوه الطب المبني على الحجج. هذه الحجج تجي من أبحاث سريرية جاية من المخابر.
0: توا ولا لا الطبيب ولا يساهم الطبيب.
1: معز بن علي في المدرسة نتاعو يحب يجمع بين ما هذه النتائج نتاع الأبحاث السريرية وما يلتمسه المريض ما يشوفه الطبيب المعالج في الروتين في العلاجات الروتينية. بالطبيعة هذه قاعدة بصفة، يعني الفلسفة نتاعي تجمع الطب المبني على الذكاء، تجمع ما بين كل ما هو علاج روتيني مع كل ما هو تطوير وعلاج في إطار الأبحاث السريرية. لكن المدرسة هذه بدأت تلقى في حظوة كبيرة برشا في العالم، وخاصة عند رواد الطب، خاصة أنت تعرف تم فرق ما بين طبيب باحث والطبيب المعالج
0: كلينيكال
1: ساينتست والعلماء في الطب، وخاصة نسميهم بلغتنا كي أوبينيون ليدرز، اللي دار دوبينيون كلي، ولا هذوما اللي أسسوا القواعد العلاجية والقواعد الطبية. الحمد لله معناه بعد سنوات وبعد عمل دؤوب نجحنا باش نقنع العالم اللي لازمنا نخرج من فلسفة العلاج من أجل تمديد العيش حتى اون بون كاليتي دي في المريض، إلى إمكانية اليوم مع وجود التقنيات المتطورة الإنسانية وصلتها، وخاصة البيوتكنولوجيا، واليوم اللي نحكيه على الانتليجنس ارتيفيسيال، اللي احنا ممكن باش تكون الفلسفة نتاعنا القضاء كليا على السرطان. وذلك علاش كان أني حامل برنامج عالمي اللي اسمه برنامج
0: وهذا
1: السرطان، وبرنامج نعم.
0: سمحني دكتور، وهذا ممكن علميا معناها توا الناس تحكي لانه سرطان ما فماش واحد ما عندوش من اقاربه شكون توفى بالمرض هذايا، فهمتني؟ تقريبا المرض الخبيث القاتل اللي نقوله نحن في تونس انه ما عندوش دواء، هل ترى الامكانيه موجوده انه المرض هذا يولي عنده دواء والدواء يقضي على المرض نهائيا كما امراض اخرى مثلا؟
1: والله نحب نصحح العديد من المفاهيم. أنت تعرف اللي يعني كنت في مؤتمر الجمعية التونسية لأطباء الورم، هو مش مرض ما عنده دواء، ولا عندنا العديد من الأدوية. بل انتقلنا من سيناريو متاع صحراء طاح لا نتمنش أدوية للسرطان إلى اليوم، وليت عندنا اختيارات عديدة وغابة. ولا المشكل الأول اللي عند الطبيب اليوم المعالج هو اختيار الدواء المناسب للمريض. لا بالعكس، ولا عنا أدوية راه السرطان ما عادش يعني موت مريض السرطان مش ميت غير مقبور، راه تم الحلول تم الأمل الكبير. أنا شخصيا كمعز بن علي ونقولها ونعلنها معناها اللي أصبت بالسرطان ولي طالب أصبت بالسرطان في سنوات 2000 والحمد لله، وبالرغم من الفترة هذيك كانت ما تبناش العديد من الأدوية، لكني أمنت بحضوري بريميرمون في العلاج وأمنت بحضوري بالشفاء، والحمد لله شفاء كلي أكثر طوى من من من اكثر من 22 ولا 23 سنه.
0: ويطلعش هذايا هذايا هو الهزك الاثنيه هذه يا دكتور،
1: وهذا كان هو سبب
0: حافز.
1: علاجات السرطان تطورت وتطورت للغايه، انتقلنا من العلاج الكيميائي الغير دقيق.
0: لكن دكتور دكتور دكتور كلامك معقول برشا وحلو برشا، لكن احنا مثلا نحكي على تونس، نحن كي تسمع واحد مثلا مرض بالكونسير تقول مسكين ربي يشفيه، واطلبوا له هكا الكلمه اللي تسمعها اطلبوا له اللطف، لانه استانسنا انه المرض هذا معناها قاتل، وشفنا حاجات معناها انه معناها قله باش الواحد يمنع من المرض هذا، وحتى كان منع باش يرجع لهم بعد تالي.
1: هو الحقيقه بتعرضي في تونس المشكله مش مشكله الطب، المشكله هي مشكله منظومه في تاتر، بالرغم من المجهودات الجباره الواحد لازم يذكر. معناها اول حاجه الكفاءه الطبيه، وكنت فرحان برشا باش نحضر المؤتمر هذا نتاع جمعيه الطب الاورام في تونس، ونلقاهم هما على فكره بكل ما يحصل في العالم اللي يصير التلاقح بالخبرات التونسية اللي تخدم من برا وبالأساتذة اللي جايين من برا، يمكنهم باش يطلعوا على آخر ما موجود في عالم الأبحاث والأدوية، بالرغم حتى كان أدوية مش موجودة في تونس. مش كنت المريض في تونس إن المنظومة الدوائية هي مختلة ولا ناقصة بالرغم من مجهودات الدولة. عنا أمثال تيار اللي هو الكنام ما ينجمش ياخذ عن شرط،
0: يعني ثم أدوية غالية اللي ما نجموش يجيبوها معناها،
1: وما تم حتى دولة تنجم تواصل توفر الأدوية هذه الباهظة إذا ما تشاركش هي فيدها بتطوير الأدوية هذه. وليه علاش يعني نحاول في تونس وعندي سنوات معناها باش نغيروا المنظومة الصحية نتاعنا ونغيروا حتى بالبرامج التكوينية. لتونس اللي نجحنا في تكوين أطباء كفاءات طبية علاجية، اليوم أن الأوان باش كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية البيولوجيا تتغير، تخلق لنا علماء قادرين يطوروا الأدوية. لكن شراو ما تمشي حتى الدولة من عالم تواصل اللي هي تقحم الانوفاسيون تقحم التجديد اذا ما هيش طرف في التطوير نتاعو. واني ما طلبتش باش من غدوه نخلقوا علماء، ولكن على الاقل نكون معناها على بينا ونعملوا برامج بديله بعيده المدى،
0: نخمموا في الحكايه على الاقل،
1: نخمموا في هذه برامج تمكننا على الاقل باش نبداو بمرحله في التطوير. مش لازم نعملوا الشان كامله، مش لازم نعملوا سلسله كامله نتاع التطوير، على الاقل مرحله من التطوير. لازمنا نخرجوا من من من الاسلوب القديم. انت تعرف حتى الناس تحكي على الذكاء الاصطناعي، طب في عصر الذكاء الاصطناعي يتغير ومهنه الطبيب ستتغير كثيرا، وقريبا يمكن تم مهن وتم اختصاصات طبيه تنقرض. لذات مليك لو كانت تصير في تونس معناها ملتقى يجمع الكفاءات ويجمع الخبرات باش نتناقشوا على مستقبل الطب، وما عادش نجم نواصلوا برامج ترقيعيه، ما نجموش كليه الطب نواصلوا بنفس البرامج نتاع الستينات اللي هي برامج نجحت باش تكون لنا خبرات طبيه. لكن العصر الحالي يقول اذا ما ندعمش ونخلق نوعيه جديده من الطب، لو ميدسان كونسيبتور اللي مش يخلق الالغوريتم نتاع الانتليجنس الكلينيكال ساينتست، الطبيب العالم اللي مش يطور العلاجات واللي مش يطور فلسفه العلاج واللي مش يطور الادويه، هذا اللي مستحقوا له في العصر هذا عصر الذكاء الاصطناعي. ما كانش غدوه مش يشوفوا اختصاصات.
0: والمنظومه نتاعنا التعليميه الطبيه في كليه الطب شاده اثنيه هذه ولا لا استاذ؟
1: مره اخرى يعني من لازمني نكمل اللي تعمل قبل، لكن احنا الان الاوان باش نجلس حول الطاولة ونفكر في مش برامج ترقيعية، لازم برامج جديدة كومبليتمون، لازم كلية طب جديدة في كل مجالاتها، لأن هم يمكن ما زالوا مش على وعي باللي قاعد يتحضر للعالم. نوعية الأدوية القاعدة تتطور هي أدوية عن طريق ديكود، ما تسمى الأدوية الكيميائية اللي يعرفوها ولا حتى البيولوجية. تسمى نوعية متاع أدوية ما تنجمش تستعملها إذا أنت ماكش عالم في الطب. يوم اللي كارتي الكلينيكال ساينتست هو اللي طورها، تم فيها مجال للصيدلي ولا للطبيب المعالج. تم انواع اخرى علاجات عن طريق ديكود، واللي هما علاجات نازعه اللي قادره حتى تعمل البريفونسيون. احنا كيف تعلمنا في تونس في المدرسه الابتدائيه، وديك علاش ديما نثمن المدرسه الوطنيه التونسيه، راه احنا ماناش بديل من الصفر، احنا عندنا تاريخ. في المدرسه نتاعنا تعلمنا الوقايه خير من العلاج، بقى الطب المستقبلي فترات صحة قبل العلاج وقبل الطب. احنا نغلطوا ساعات، تبدأ عنا منظومة علاجية نتخيبوها منظومة صحية. راهو الطب والمستشفى راهي الحلقة الأخيرة، الحلقة العلاجية، حلقة الصحة أكبر بكثير. لازمنا احنا في المستقبل بالانتليجنس ارتيفيسيال والتقنيات الموجودة اليوم، تصنيع البيولوجيا الموجودة اليوم، قادرين باش احنا نخليو السيتويان تاعنا المواطن تاعنا اون بون سونتي، بصحة جيدة، ونخليوه قبل أن يصاب بالمرض يكونوا قمنا بحاجات وقائية.
0: دكتور، يعني قعدت مع ناس في وزارة الصحة، حكيت مع مختصين في وزارة الصحة، ناقشتش هالموضوع هذا، لأنه بالحق معناها كما تحكي أنت في ظرف 5-6 سنين أقصى حاجة 10 سنين برشا حاجات باش تتبدل في الطب في العالم.
1: تبدلت هي، هو مع براتيك تبدل، وكان جينا نعرفه مثلا نحكيه على الجراحة الروبوتية ونقولوا تونس احنا فرحانين وفرحانين تونس بالروبوات اللي وصلت لتونس، لكن لازمهم يعرفوا اللي جراحة روبوتية 100% روبوتية من غير تدخل البشر راهي صارت. إذا أنت تكون جراحين غدوة لازمك تعرف إيش مش يعمل. لا ميمشوز للراديولوجي توا نحكيه على الأشعة وتبع الأشعة، وتوا معناه الأشعة التي تقرأ بالزالبوريتم متاع انتليجنس ارتيفيسيال هي موجودة. راه تم العديد من الأشياء وراهي وليت هي الأصل. تم حتى دراسات اليوم مش تكون في برنامج تلفزي، لنا ما نحبش نعمل إشهار حتى للقناة، مع مجموعة من الأطباء باش نناقشوا هل الدراسات اللي بينت كفاءة الذكاء الاصطناعي على الطبيب. احنا في تونس
0: لكن دكتور في نهاية المطاف الذكاء الاصطناعي هذايا اللي هو ربما خير من الطبيب، هو من فعل ومن انتاج بشري هكا ولا؟
1: وذاك علاش احنا نطالبوا اللي احنا نكونوا هالبشر اللي قادر يصنع الذكاء. مش قلت لك احنا اطباء كونسبتور في المستقبل، يمكن حتى تسميتها بطبيب، يمكن حتى معاش مش تتوجد. كما ما كان عهد كفليمينغ وباستير ما كانوش أطباء، كانوا علماء. يوم العالم في حاجة لخلقان علماء أطباء كونسبتر بتاع الانتليجنس ارتيفيسيال، علماء خلقان أدوية، علماء تنظير طبي،
0: والتوينسة نسهروا في
1: الطبية. وهذا راهو العالم، راهو شوف معناها حضينا ولا أبينا، راهو العالم ماشي في الاتجاه هذا. إذا احنا معناش لفيزيونير، إذا احنا معناش لاستراتيج باش نتموقع كوركتمون في العالم هذا، رانا مش نوخروا برشا، ورانا ما عدناش قادرين. إذا اليوم الدولة معناها ترزح بصعوبات وتحاول باش توفر للمريض، راهو المريض باقي كما ما قلت انتي، باقي يجد صعوبات جمة باش يحصل على دواء اللي توجد 20 عام التالي. يعني مش نعطيك دراسات منشورة، ما تعرف ان انتي سنة سجلنا 10 مليون وفاة بالسرطان في العالم. باللي ما هو باللي هو موجود اليوم، دراسه منشوره عن طريق الاوبسرفاتوار نتاع الابيديميولوجي نتاع السرطان، اللي هو تحت اللي هو ماسح تحت المنظمه العالميه للصحه، تقول لو كان عطينا اكسي، لو كان عطينا ما هو موجود لكل المرضى، رانا نقصنا النسبة ب 48%.
0: نسبة كبيرة بالضبط.
1: كنا أنصوب تقريبا 5 مليون حياة بشرية
0: ننقذوها.
1: 5 مليون حياة بشرية، دوك احنا تم أدوية خرجت عندها 20 سنة ما هيش موجودة.
0: مش موجودة بالضبط.
1: مش يقعد اللوم على الدولة. اللوم الوحيد على الدولة اللي هو بناء النظرة المستقبلية. ومرة أخرى زيد نقولها لك، الناس اللي تخمم داخل الصندوق والناس اللي عندها النظرة القديمة لا يمكن أن تفكر في المستقبل. في بعض الأحيان يا أستاذ يصبح ماضي الغير البرامج الصحية الماضية متاع أوروبا اللي هي تعملت لأوروبا، رأي ما تعملش لنا أحنا. وإحنا مختلفين شعوب مختلفة، ماضي الغير يصبح مستقبل متاعنا أحنا، وهذا هو اللي حز في نفسي.
0: وهذا أمر خطير، معناها بالضبط معناها يهربوا علينا بأشوات، ما عاش نجموا نلحقوا عليهم في فترة من الفترات. أستاذ نحب نشكرك برشا على غالب سامحني 30 ثانية مازالت على وقاية الأخبار. الحديث معك ممتع وشيق برشا وعلمي برشا, ونعرف اللي ثم ناس توا وذينهم معانا برشا في 4 ساعة اللي حكينا فيها. إن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة, وإن شاء الله المسار اللي اخترته أنت يختاروه برشا أطباء مختصين, ونحاول قدر الإمكان أنه ما نقولش نمنعوا توانسة المرضى, حتى البشرية ككل لما لا يكونوا توانسة مساهمين باش ينقذوها من هذا المرض الخطير والخبيث. شكرا لك.
1: شكرا اللي أنت قلت أعز جملة, الأمل موجود, والأمل اليوم اللي هو إنقاذ البشرية كلين الإنسانية اليوم توصلت اللي بها الذكاء الاصطناعي وهالبيولوجيا المتطورة اليوم. ما نجموش نفكر ونقضوا مجموعة بشرية في الشمال وننساو دول الجنوب. لازم نتكامل بين البلدان, ولازم في التفكير في الإنسانية جماعة, لأن المرض ما يعرفش حدود.
0: يعطيك صحة دكتور معز بن علي, شكرا, إلى اللقاء.
2: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا, مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين النشرة, المرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري. اختتام المؤتمر الدولي للساحة الرقمية بإعلان تونس للساحة الرقمية الهادف إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية. في النشرة, متابعة لفعاليات اليوم التحسيسي لتبرع بالأعضاء في نابل. أهلا بكم. انعقد اليوم بقصر باردو اجتماع مكتب البرلمان عدد 19 للدورة النيابية العادية الرابعة بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتداول مكتب البرلمان في مستهل أشغاله الاستعدادات لانطلاق دورة النيابية العادية, حيث أكد رئيس ضرورة مواصلة العمل بالجدية المطلوبة والاستفادة من تراكم الخبرات في العمل البرلماني خلال الدورات السابقة بما يساهم في إنجاح أعمال هذه الدورة. وتقرر في هذا الإطار وفق بلاغ نشره البرلمان برمجة اجتماع بعد ندوة الرؤساء يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: نواصل تقديم نشرة السادسة مساء، حيث دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. وأوضح المرصد خلال ندوة بعنوان أي واقع مائي بعد صائفة 26 والفينة والتي انعقدت اليوم، أن تحسن في موارد السدود خلال ربيع 26 والفينة لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صائفة السنة الحالية، ودعا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه. المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد وخبير المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي وأكثر تفاصيل.
2: مرينا بصيف صعب جدا معنا على مستوى الموارد المائية وخاصة مياه الشرب إضافة إلى مياه الري، رغم أنه تعدى موسم فلاحي على مستوى التساقطات يعتبر جيد. مش المشكلة أنه تصب المطر، ولكن المشكلة كيف نحوكم، كيف نتصرف في الموارد المائية هذه. شفنا أنه الانقطاعات خاصة في الصيف لم تكن مرتبطة بمدى توفر الماء أو من غيره، الماء موجود ولكن تهري الشبكات، غياب الاستثمارات اللوجستية في المجال هذايا، والانقطاعات المتكررة لقنوات معدل عمرها قرابة 20 و25 عام، 20% منها فات 50 عام. وبالتالي اليوم مطالبين أنه نعيد النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالماء بشكل عام، على أساس أولا إصدار النص القانوني اللي ينظم الماء وفق 2050 هذايا مجلة مياه جديدة تجاوب على التحديات الموجودة والتحديات المستقبلية. كذلك اليوم يلزمنا نستثمر مليح في تجديد القنوات، لأنه القنوات هي اللي باش تحسن نوعية الماء، تحسن الجودة، تربحنا برشا من الضياع. وبالتالي اللي قاعد يضيع رانا كي نستثمره رانا باش نربحوه. أنا نتصور أنه فتح حوار وطني شامل حول القضايا المرتبطة بالماء والطاقة ينجم يخلينا للمستقبل 2050 رانا نحلوا مشاكل. ولا على تقرير البنك الدولي أعطى أرقام مفجعة وأعطى تصورات، إذا كان ما نستثمروش 900 مليون دينار سنويا في الموارد المائية وخاصة في مجال حوكمتها راهو باش يكون عندها انعكاسات كبيرة 2050.
1: انطلقت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة أشغال الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. وتم اليوم الإعلان عن إطلاق برنامج الشمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تمكينها من الاستثمار في الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري وأكثر تفاصيل.
3: تقريبا 60 عارض في قطاعات اللي تهم الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة خصوصا منهم الطاقة الفوتوضوئية، تلقاو عارضين من عدة دول ممثلة في قطاع الانتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوضوئية، تخزين الطاقة اللي حكينا عليه ياسر في الصيف هذه المشاكل تعديناها. نلقاو أيضا السيارات الكهربائية لأن هي مستعدنا في الانتقال الطاقي وتخفض على الاستعمال الطاقة الأحفورية. ثم 5 شركات عارضين، ثم 10 ستارت أب تدعيناهم باش يكونوا حاضرين. هو أول وأكبر تظاهرة في القطاع هذايا اللي هو باش يضم الفاعلين في تونس كاملة في النشاط. كما تعرفوا الصيف اللي مرينا به سنة الحلول راهو ما تمر كان بالنشمر على الذراع الناس كل وبمشاركة القطاع الخاص. المواطنين لزمهم تجول الطاقة هذه الفوتوضوئية، الإدارة لتسهيل اللزمات وتسهيل الرخص، لزمنا نقاول حلول مع بعضنا في التسريع لأنه الاستثمار الأجنبي هنا موجود، البنوك حاضرة باش تستثمر خصوصا في المشاريع الكبرى اللي مش باش تستثمر خصوصا في المشاريع الكبرى اللي مش تنقذنا الصيف الجاي إن شاء الله. لكن هنا ما نكروش اللي ثم تعراقيل كبيرة.
1: اختتم اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية في تونس بعد أن استمر على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 30 دولة. وشهد المؤتمر في ختامه الإعلان عن مخرجات إعلان تونس للصحة الرقمية الهادف إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية. كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة والجمعية الدولية للطب عن بعد لتعزيز التعاون الرقمي. وتركزت أبرز التوصيات على الانتقال بالصحة الرقمية إلى منظومة إقليمية مستدامة واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر والطب عن بعد. وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
4: إعلان تونس يحمل رسالة واضحة، هي تكون الرقمنة في المجال الصحي في خدمة الإنسان، خدمة المواطن، وتقرب الخدمات الصحية وخاصة الخبرة في بعض الاختصاصات من المواطنين، وخاصة في المناطق الداخلية أينما كان المواطن، مع احترام سلامة المواطن وسيادة البلدان على معطياتها الصحية. والالتزام هذا يحول هذه المبادئ اللي موافق عليها البلدان المشاركة الكل إلى عمل ملموس بالتعاون بين دولنا والشركاء.
1: نظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بمقر ولاية نابل يوما تحسيسيا للتبرع بالأعضاء تحت شعار التبرع بالأعضاء تبرع للحياة. فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بوذينة زنادة، والتي أكدت على أهمية التبرع بالأعضاء خاصة مع التزايد الواضح في عدد المرضى المحتاجين إلى عملية زرع.
5: بالنسبة للكلى 1600-1700 مريض في قائمة الانتظار يستناو باش يزرعوا كلوة. احنا اكثر ما نعملوا من عدم تبرع المتوفي دماغيا 30-35 زرع كلى، هذا رقم ياسر قليل بغابور ليزداتونت اللي هي برشا، لكن مرضى الدياليز يقعد في قائمة انتظار طويلة خاطر عنده وسيلة علاجية اخرى دخل في الزرع اللي هي دياليز. لكن بالنسبة للقلب والكبد ما فما حتى وسيلة علاجية الا يزرع قلب والا كبد. حسب التقريب للقلب والكبد سنويا عندنا 50 مريض يلزمهم يزرعوا، احنا اكثر ما عملنا 10-12 زراعة كبد ولا قلب في السنة، هذا رقم قليل ياسر.
1: انطلقت الصباح اليوم بولاية القيروان فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، ويتضمن برنامج الحملة هذا العام إطلاق قوافل طبية متنقلة وأيام مفتوحة للتقاسي المجانية تستهدف النساء في مختلف المعتمديات والمناطق النائية بهدف ترسيخ ثقافة الكشف المبكر وتقريب الخدمات الصحية الوقائية من المواطنين. متابعة لهذا الموضوع مع ندرة برجب.
6: برمج الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أكثر من 60 نشاطا توعويا وتحسيسيا. عبدالله جلس المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
7: 63 نشاط الولاية كل نجم نوصل 70-80 نشاط ديميني كارافان ولا ديدرونت كارافان، وفيهم العديد من الاختصاصات في الجهات الكل، باش نمشيوا للمراكز الصحة الأساسية الكل، باش نمشيوا للمصانع، باش نمشيوا للجامعات، كيف كيف الجامعات عملوا في نهار لو كما هكا الافتتاح سجن حالتين عندهم سرطان. بالنسبة إلى الحالات اللي في تونس كاملة أنا عملناه الحالات المكتشفة الجديدة حوالي 4000 حالة، على كل 100,000 مرأة فما 55 نجم يوف. أنا كنشوف القروان لهنا نحن نقول 300,000 مرأة، أنا نجم في العام ما بين 140-150 حالة جديدة.
6: تتضافر الجهود المحلية مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه التظاهرات الصحية. لميا الجبسي رئيسة جمعية فسقية الغالبة الرياضة للجميع تتحدث.
8: ندعو من منبر هذا لكل نساء أن يجي تعدي ما نخافوش، خطر كيفقوا به بكري رانا أكيد بقدرة ربي الشفاء يجب يكون 100%.
6: إحدى المنتفعات أكدت على أهمية الكشف المبكر من أجل ضمان الشفاء.
9: عندي باش نتفقد روحي على خطر سرطان الثدي حاجة خطيرة وحاجة مش هدية، وماذا بينا كل إنسان يتفقد روحه.
6: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: ونختم نشرة بشأن الدولي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكي أمر ممكن، وأضاف بخصوص رفضه المقترح الإيراني الأخير أن ما رفضه قبل عام لن يتم قبوله اليوم. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن

0: يتجدد مع قسم الأخبار في تمام السابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: مساءات المدينة. مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
4: مساءات المدينة
3: مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: 19 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي برنامج مساءات المدينة مباشرة إلى فقرتنا المالية.
1: كليما على كليما على كليما.

0: كليما على الكليما.
1: كليما على الكليما كما العادة معنا الأستاذ عادل بن يوسف. أستاذ عادل مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء الخير ومساء الخير المستمعين والمستمعات إذاعة المنسي.
1: يعيشك سي عادل. اليوم باش نحكيو على التغير المناخي وتأثيراته على بعض المنتجات الصناعية في ذات الوقت اللي هي فلاحية كما الشاي والقهوة. كيفاش المناخ ممكن يأثر في المنتجات الفلاحية والصناعية هذه؟
2: بالضبط، أنا نحب نحيي كل من يعشق القهوة، لأن يعني اليوم العالمي للقهوة اللي هو اليوم دونك كانت الصدف اللي هو اليوم. القهوة هو
1: ساعة القهوة ساك ولا القهوة بالحليب ولا كل أنواع القهوة ساعة؟
2: لا لا لا، هي القهوة تكون خاصة، أنا مانيش طبيب نتاع يعني في الصحة، لكن تكون خاصة السوائل نتاعها وقت اللي مش مخلطة مع حاجة أخرى،
1: مش مخلطة
2: لأن لا كافيين، أي وقت تعطي الفوائد نتاعها أكثر. وعشاق القهوة خاصة البيور ولا فالقهوة وتي من أكثر معناتها المواد المستعملة في العالم والانتشار في العالم، لأنهم عندهم فوائد كبيرة جدا معناتها اللي معروفين، وكذلك معناتها عندهم عشاقهم في العالم كامل. لكن الإشكالية اللي القهوة وتي هذوما منتوجات يعني كما نقولوا معناتها يلزمهم مناخ خاص باش يخرجوا فيه،
1: معناها ما نجموش نبتوهم في اي بلاصه في بقايا معينين.
2: لا لا، والا رانا حتى نحن في تونس رانا نبتناهم ولا في بلايص اخرى ولا في فرنسا رانا نبتناهم. عندهم مناخ خاص جدا اللي ينبت فيه التاي والقهوه، وهو يعني مناطق رطبه، مناطق عاليه تلقاها ومناطق عندها.
1: دكتور استاذ عادل سمحني قبل ما تواصل حديثك باش نستفسر على معلومه. مثلا ثم منتجات فلاحيه كيما الاناناس مثلا، عاده ما ينبت كان في مناطق معينه كيما المناطق الاستوائيه. ثم فلاحين يقوموا ببعض التجارب كيما في تونس ولا في مصر، فبالتالي ينجح المنتوج هذايا. علاش القهوة مثلا ولا الشاي ما نجمش ينجح مثلا إذا كان نحيطوه بالكليما اللي مسنس بيه أو نصنعوا له كليما خاص بيه، أم الأمر يكون مكلف برشا؟
2: طيب برشا، لأن خاصة الخصائص نتاع الرطوبة، يعني الرطوبة وكذلك يعني درجات الحرارة هما يعني فريمون، إذا كان أنت تبدل درجات الحرارة بشوية بركة الخصائص كلها تأتي توقع وتتبدل، والرطوبة نتاعه يزم رطوبة خاصة وزراعات يزم تكون في الظل كذلك، معناتها هذه هو نحن نجموش نوفر الحاجات هذه كل، وفي مناطق جبلية هذاك ما نجموش، هذاك علاش ما نجموش معناتها نحطها في
1: بلاصة. واضح.
2: لكن الخصائص هذه دونك المناخ لما كان مستقر وخصائص المناخ مستقر خلت بعض البلدان كي البرازيل وخاصة الفيتنام وإلى كينيا ومناطق أخرى تنتج القهوة ولا تنتج التاي للخصائص هذه، وقعد المناخ هكاكا وقعد معروفين معناتها الأنواع والنسب نتاع معناتها الدوزاج في وسط هذه معناتها في من تاي لتاي ثم تفقة كبيرة والخصائص تاع كل بلاصة معناتها. لكن اليوم ثم اختلال في المناخ العام والاختلال هذا ينص خاصة المناطق اللي كنت نسمي فيها يعني المناطق اللي تنتج القهوة والتاي هي الأكثر مناطق اليوم اللي فيها ارتفاع درجات الحرارة تبديل للمناخ. فبذلك صار ان الحصائل ولات أقل أول حاجة، وثانيا الحاجة الكمية وكذلك النوعية لأن الكاليتي هي اللي تمثل اليوم فأصبح اليوم الأسعار ارتفعت بسرعة 30% معناتها خلال 3 سنين الأخرانيين، وما زال الارتفاع لأن مع الاختلال ربما تنقص معناتها بكميات مهولة القهوة. فثم يكون يقول حتى ثم الانقطاع معناتها بعض مليون قهوة أو تولي بأسعار غالية برشا. وهذا اللي قاعدين نراو فيه في العالم كامل.
1: هك عليش احنا توا عامل تالي شادين الصف على القهوة
2: صحيح، وذاك علاش في في في تونس معناتها يقول لك والله اسعار قوي طالع وهي طالع لكن طالع في المستوى العالمي لان هنالك انقطاع دونك في التمويل وكذلك معناتها هبطت الكاليتي فما عادش نجم نحصلوا نفس الكاليتي بنفس ولابد ان نتاقلموا مع الوضع هذا وهذا هو دونك نحن ما عادش نعملوا كل كونستا لازم نمشيوا للتاقلم فالتاقلم هذايا اليوم ثم كما كنت تقول ربما ثم مناطق أخرى اللي الخصائص نتاعها بدأت تتبدل اللي تخول لزراعة التي والقهوة ولينا نرأوا في التي والقهوة في بلدان أخرى اللي ما كانت عندها العادات هذه لكن المناخ لما اختل وتبدل يولي نجموا نمشيو للبلدان هذه هذه أول حاجة ثاني حاجة خاصة اللي التي والقهوة لو يخضع لهم برشا في التطوير والابتكار معناتها في نحكي على الجيني التطوير والابتكار الجيني بشوي معناتها هما كنباتات يقاوموا التغير المناخي ويحاولوا اللي هما
1: ماشي يتزرعوا في تأثروا. بالضبط
2: باش ما عادش يتاثروا برشا بالتغير المناخي هذايا زاد راهو باش نوليو نراو انواع اخرى نتاع قهوه اقل وربما الانواع هذه جديده تكون مناسبه من مثلا تونس او بلدان اخرى وخاصه الشمال التونسي هي كان البطيء والقهوه خموا المناطق الجبليه في تنجم تكون معناتها تجارب فيها لكن يلزم الخصائص نتاعها الجينيه تتبدل وثم ثالث حل اللي هو يقول لك لابد من تنويع انواع القهاوي اليوم والذهاب الى بدائل والبدائل هذه اللي رينيها حتى في الجنوب التونسي القهوه من يعني قلوب التمر
1: قلوب التمر فعلا
2: القهوه من انا جربتها وكانت هائله وخاصه في مطاعم حتى في تونس اللي قهوه الشعير اللي هي معناتها تعطي نفس مش بالضبط نفس الجو لكن يقول لك انت الجو راهو ذاك تنجم تتعود به على المدى الطويل نحن تعودنا بحاجه ما نعرفوهاش وتعود دونك ثم بدائل جدد اليوم بدات تطرى ونحن لهنا عندنا ما نقوله لأن في البدائل والمنتوج البديل عندنا ما نقوله وربما يكون معناتها أطروس
1: إيه لكن التأثير معناها سامحني أستاذ التأثير متاع قهوة الشعير وقهوة قلبة مر هي نفسها عندها تأثير متاع الكافيين متاع القهوة الأصلية البرازيلية مثلا
2: ما عندهاش نفس التأثير وما عندهاش لكن عندها تأثير معناتها إيجابي عندها تلائم برشا مثلا معناتها المرضى بالسكر والمرضى ان جينيرال معناتها لان الشعير عنده خصائص باهيه برشا قلوب التمر كذلك معناتها عندهم خصائص باهيه برشا ما هيش نفس الخصائص نتاع الكافيين ما تعطيش نفس لكن اليوم ثم تقنيات تنجم معناتها تعملهم نوريسيسمون
1: نتاعها واضح
2: ثم نجموا نلعبوا على برشا حاجات اللي حتى بالتحليه نتاعهم بالسكر نتاع التمر يولي منتوج معناتها ينجم يناسبنا نحن وينجم معناتها يكون بديل من البدائل اذا انقطع
1: ان شاء الله الفلاحه ومنتجي وزارعي التمور هاو يسمعوا فينا ان شاء الله لما لا تم التجربه هذه دكتور عادل نشكرك برشا على هالمصافحه الحلوه نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم في موضوع اخر يهم المناخ في العالم.

بعد ما سمعنا ميادة بسليس في يتيوب فقرتنا المواليه مع الاستاذ جلال بن سعد من خلال من طرائف العظماء.

مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. نيكيتا خروتشيف الزعيم الروسي الذي ولد سنة 94 و800 ألف، والمتوفى سنة 71 و900 ألف، والذي تولى الحكم بعد جوزيف ستالين، وهو معروف بشخصيته الصريحة الحادة وطابعه الشعبي الساخر، مما جعل مواقفه وخطاباته مليئة بالقصص والطرائف السياسية الشهيرة. ومن أشهر طرائف الرئيس السوفيتي السابق نيكيتا خروشتيف أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 60 و900 ألف، وقعت حادثة خبط الحذاء على الطاولة تشوز بانجينج أنسيدنت، وذلك أثناء الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 902 في 12 أكتوبر 1960، عندما ضرب نيكيتا خروتشيف الرئيس السوفيتي طاولة الوفد السوفيتي في قاعة اجتماعات الأمم المتحدة بحذائه الذي خلعه من ساقه، اعتراضا على خطاب رئيس الوفد الفلبيني لورونزو سونغولونغ الذي انتقد السياسة الخارجية السوفيتية واعتبرها سياسة مؤدلجة وسياسة تقلق راحة البلدان الأخرى، فكان إجابته بأن خلع حذاءه وضرب به الطاولة، وفي بعض الروايات أنه خلع حذاءه فقط ربما تلميحا برميه. يمكن التعمق في هذا في كتاب الصحفي الأمريكي ويليام تاونينغ الذي تحدث عن خروتشيف وخصص له كتاب كامل. هذا نيكيتا خروتشيف والرئيس السوفيتي السابق، وهذه طرفته وموقفه المضحك، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: ويتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام من خلال فقرتنا القادمة. فقرة تبعني اليوم باش يكون معنا مباشرة زميلنا ماهر جعيدان. ماهر مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة المنسير.
0: أي ماهر، مين باش تكلمنا توا؟ ظهر لي متصل مرمر
1: اليوم، اليوم من مسير من قصر المرمر متحف الزعيم الحبيب بورقيبة. كل المعلم هذا وقت اللي يدخل عليه أشغال إحنا نهتم بها، لأنه هو حفظ للذاكرة التونسية والذاكرة الوطنية. ومؤخرا بدأت أشغال تهيئة الطابق الأرضي من متحف الزعيم الحبيب بورقيبة بقصر المرمر في سقانس. بالطبع هو عملية الأشغال هذه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. الكلفة المشروع حسب مدير الإدارة الفنية بالوكالة معز طوبال في تصريح لأولي إذاعة المنسير تبلغ 325,000 دينار. ويرجح أن تنتهي الأشغال في النصف الثاني من أكتوبر 2026. إذن هذه المعطيات المتوفرة.
0: وشنو باش تعمل بيهم ال 325 مليون هذوما؟
1: هو أنا تفاصيل المشروع أو مكونات المشروع ما دخلتش في تفاصيل خلال التصريح، ولكن الطابق هي تهيئة الطابق الأرضي. ولكن لهنا نقول راهي 325 مليون هي مبلغ ربما تقييمي أنه ضئيل جدا أمام حجم الإنجازات التي يمكن أو الأشغال التي يمكن معناها إنجازها في هذا المتحف. لأنه يزمنا نرجع للسياق متاع المشروع هذا، مشروع الأشغال هذه. لأنه الوضع قبل الأشغال في جانف في 2023 وقت عائلة وزيرة الشؤون الثقافية أنذاك وضع القصر ومحيطه والفسقيات واللوحات الحائطية والأرضية والحيطان المتصدعة، وأكدت أن الوزارة ستتخذ إجراء لإنقاذ المعلم الذي يشكو التصدعات الخارجية.
0: وزيرة الثقافة السابقة هذه
1: السابقة نعم في 2023 مع الإشارة إلى الصعوبات المالية وقتها في المعاينة هذيك. وقت اللي رجعنا الاستوريك متاع المعاينات وتعيين الأشغال رجعنا ل 22 جوان 26. معناها ثم انعقدت بالمنسير جلسة عمل برئاسة والي الجهة حول نظافة المعالم الأثرية ومحيطها ومنها قصر المرمر، وتدارست مقترح اتفاقية تعاون بين الوكالة، وكالة إحياء التراث، وبلدية المسير. تتولى بموجبها البلدية إعداد الاستشارة ومراقبة الأشغال وتوفر الوكالة الاعتمادات المالية. لهنا إذا لو كان إحنا نجي ونعاينوا للمعلم هذا، إحنا نعرفوا مليح في المعلم عند زيارته أنه الفسقية في حالة اهتراء تام. ثم كذلك الديار، ديار الضيافة اللي تحتوي معناها لوحات فنية فريدة من نوعها ونعرف الحال اللي هي فيها. كذلك هناك كذلك اللوحات الحائطية الموجودة الفسيفسائية سواء الفسقية الأمامية والفسقية في الجهة الخلفية على الشاطئ. المشروع هذا الكل أنا أرى أنه يلزم ينظر له بمنظار معناها كلي ومتكامل، وليس في ربما القسط هذا هو قسط جزئي 325 مليون للطابق الأرضي، ولكن يجب أن تعم الصيانة جميع المعلم لأنه معناه جزء من الذاكرة الوطنية. ونعرف أنه قصر سقانس بالمستير
0: معناه نفهمه من كلامك ماهر أنه يتطلب برشا اعتمادات التهيئة متاع القصر المرمر، وموش كان الطبق بارك اللي نحكي عليه، برشا أشغال أخرى تنجم تصير فيه.
1: نعم عدة مرافق. إحنا نعرف أنه الكلفة الإجمالية لما فتح هذا المتحف في المشروع في 6 أفريل 2013 قدرت 3 مليارات و200 مليون. ولو كان والمعلم هذا راهو عنده بعد تاريخي في الذاكرة الوطنية
0: أكيد
1: في الذاكرة التونسية وكذلك في الذاكرة المعمارية. نعرف أنه اللي تم الإنشاء المعلم هذا من خلال المهندس المعماري التونسي الفرنسي أوليفي كليمون كاكوب في 1920 إلى وهو عين وقتها الرئيس بورقيبة مهندس مستشار
0: 1920 هكا يطلعش هذا زاد المهندس. كان صدقني ربي لسه مش غريب عليا اللي زاد عمل التصميم متاع الإذاعة هكا نتذكر قالوا لي اي هكا نتذكر المعلومه.
1: المهندس هذا هو بيدو راهو فما ترميم القصر الرئاسي بقرطاج قبل بناء جناحه جديده كذلك فيه قصر المؤتمرات في تونس.
0: ما له هو جاكوب
1: المدينه الاولمبيه بالمنزه كذلك تصميم فندق افريقيا في شارع بورقيبه معروف هنا وقت نقولوا قصر المرمر هو ذاكره وطنيه تاريخيه مرتبطه بالزعيم الحبيب بورقيبه وكذلك بالتاريخ المعماري لتونس.
0: واضح. يعطيك الصحه ماهر.
1: بعض التفاصيل وان شاء الله على اكثر تفاصيل لقصر المرمر وقت اللي نشوفوه متهيئ، خاصه انك الدور الضيافه هذيك اللي موجوده حول القصر اللي هي معلم تاريخي وتتحل الاشكاليات العقاريه الموجوده غير.
0: ان شاء الله. شكرا لك ماهر جعيدان، حدثنا من قصر المرمر بالمنسير. نلتقي ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. هكا مستمعينا الكرام نوصل لنهايه برنامجنا اليوم، برنامج مساءات المدينه. تحياتي للطفي المكي في الاخراج الفني للحصه، ايضا حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي، هو ايده بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. تحيات محمد وليد الجموسي في الاعداد، عماد العوني. يتمنى لكم ان شاء الله متابعه شيقه وممتعه لبقيه فقرات وبرامج اذاعه المنسير، وكما العاده لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. خصصت لجنة التشريع العام جلستها لليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. وفي مستهل الجلسة تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تم إعلام لجنة التشريع بها والتي صدرت برائد رسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026. ثم تم استعراض إثر ذلك جملة المقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مجلس النواب. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسريبات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة الشبكات التوزيع. وأوضح المرصد خلال ندوة انعقدت اليوم بتونس أن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 26 و2000 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صيف السنة الحالية مع استمرار الانقطاعات وارتفاع عدد التسربات المهدورة وغير المعالجة. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية، لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريضه لمخاطر الاستغلال والتشهير أو الإيذاء. أفاد ناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التلي المنصري اليوم بأن هيئة الانتخابات ستواصل مهامها إلى حين تشكل المجلس الجديد تفاديا للشغور داخل مجلس الهيئة. وأضاف المنصري أن المرسوم الخاص بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات ينص على ترفيع في عدد أعضاء الهيئة إلى 9 أعضاء من خلال إضافة اختصاصين هما مجال الإحصاء والسلك الدبلوماسي. تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين وفق ما فادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة كلاعي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ساعة من الوقت، ساعة من الوقت يوميا من 7 لـ8 متاع الليل، مواعيد لكل الأذواق والاهتمامات مع إذاعة المنستير لكل مستمع. عنوان.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان جاء

عيني شافتك فنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك فنتينا ودني سمعت

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لا جد ولا عزيز.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: بصير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: 97.3.
2: رد بالك ما تجريش.
3: نصيحة كلام خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه وللعزيز عليك.
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
4: تمام. الثامنة في إذاعة المنستير، أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حلت تونس في المرتبة 71 عالميا من بين 139 اقتصادا في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 26 و2000، مسجلة تقدما بخمس مراتب مقارنة بسنة 25 و2000 وبعشر مراتب مقارنة بسنة 24 و2000، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا والرابعة إفريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفردية. أعلنت ثلاث مؤسسات تونسية ناشطة في مجال الصحة الرقمية توقيع سبع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك في إطار تظاهرة تيلي هيلث كونكت المنعقدة في تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر الحالية، وتجمع الاتفاقات مؤسسات وكفاءات تونسية بشركاء من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وتشمل مجالات التعاون تقييم نضج الصحة الرقمية وتطوير الحلول الصحية ودعم المؤسسات الناشئة والتكوين الطبي المستمر، إلى جانب اكتشاف فرص دخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. في موضوع آخر، دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف اليوم إلى مراجعة عاجلة لآليات المعالجة الإعلامية والرقمية لقضايا الطفولة في تونس، مبرزا الحاجة إلى تطوير المفاهيم الحقوقية في علاقة بالطفولة وتمكين الأولياء من برامج التربية الوالدية لحماية منظوريهم من كل أشكال العنف ولا سيما العنف المعنوي والرقمية وتبعاته النفسية على الضحايا. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عناب من مدينة سوق أهراس في اتجاه عناب بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سوق أهراس الجزائرية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن المسافرين سينتقلون من تونس إلى سوق أهراس بواسطة القطار، ثم يواصلون الرحلة بالحافلة من سوق أهراس إلى عنابة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الديوانية. وفيما يتعلق برحلة العودة، ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد نفس الطريقة، إذ يتنقل المسافرين بالحافلة من عنابة إلى سوق أهراس، ثم يواصلون الرحلة بالقطار في اتجاه تونس. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: صيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: سعيدة بأنه تكون حاضرة معنا اليوم في برنامج البصمة. وفي العدد الثاني أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة أو كمدربة معتمدة في مجال الطيران المدني. أهلا وسهلا ومرحبا بضيفتنا العزيزة عزيزة صديق. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسير. وأنا الحقيقة يسرني ويشرفني باش نكون حاضرة في إذاعة عندها بصمة تاريخية كبيرة، وخاصة اللي هو دشنها المجاهد الأكبر زعيم. الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله،
1: الله يرحمه وينعمه. مرحبا بك يا للا. ونساء بلادي نساء ونصف، احنا اليوم فخورين بأنك بحذينا. برنامجنا بعيد كل البعد عن البوز ولا على إثارة ربما مواضيع هكا تنجم تقلقك ولا ما تخليكش تروح فرحانة من بحذينا. فإن شاء الله بصمتك اليوم في البرنامج تكون شبيهة ببصمتك في مجالك وفي اختصاصك اللي الحقيقة اليوم اكتشاف أننا نتصوروا البرشة توينسة باش يتعرفوا بتفاصيل كثيرة على اختصاصك وعلى مجالك وعلى اسمك أنت كعزيز أول امرأة في العالم في هذا المجال أو تتحصل على هذا الاعتماد في العالم. العربية الوحيدة، التونسية الوحيدة.
2: نعم بالفعل أنا أول امرأة في العالم العربي التي تتحصل على اعتماد تدريب المدربين في مجال الطيران المدني اللي هو تابع منظمة الطيران المدني الدولي.
1: نعم ممتاز جدا. قبل ما نحكيه على هذا الكل، معناها الحقيقة باش نحكيه بتفاصيل كبيرة على الاختصاص، على المجال، على الأطراف المداخلة فيه، على الباركور كيفاش بدأ من أوله والآخر. لكن خلينا نبدأ مع البدايات ونسأل بعيدا عن المناصب والألقاب، من هي عزيزة صديق؟
2: بعيدا عن المناصب والألقاب وبعيدا عن البيئة المهنية، أنا عزيزة صديق امرأة بسيطة جدا. وقبل كل شيء أنا راني أم البنوتة، نقدم لها تحية كاملية تتفرج فيها، عندها 5 سنوات، أمل دينا عزيزة قلبي. أنا نشوف حتى راهي الأمومة وكون الإنسان يكون أم هو سان جوب وسي كيني با فاسيل،
1: ساعات صعيبة.
2: أي ساعات أنت كي تتعب من العمل، العمل اللي أنت تباشر فيه يوميا، أو كتاخذ كونجي ترتاح شوية، لكن الأم مش مسموح لها أنها هي تاخذ كونجي من الأمومة، تبدأ تعبة وتبدأ شاقية ولازمها تواصل دورها. راو لو فات داتر اون مامون سي ان جوب اوسي.
1: صحيح، ومهنه صعيبه برشا ومهنه شاقه برشا، وساعات كما قلت انت المهنه هذيك تاخذ منك ومن وقتك ومن حياتك ومن تفاصيلك ومن خدمتك.
2: نعم. زيد
1: نحكيهم بعد على تداخل هذا مع ذاك. اما قلت لي امراه بسيطه بعيدا عن الالقاب، كان البساطه هذه تفسرها لي اكثر، تفهمها لي اكثر، ولا كيفاش تعلمتها المراه البسيطه العباره هذه؟
2: شوف كيفاش تعلمت عباره المراه البسيطه. انا نقول اي انسان في الدنيا هذه عنده قيم ومبادئ وعنده اخلاق سمحه كما احنا نقولوا في بلادنا في توزر، راهو كل هذا يجي من تنشئه العائله. لو العائله تزرع فيك قيم ومبادئ طيبه تخليك بالحق تكون انسان بسيط.
1: نعم.
2: تخليك تكون حاط ساقيك على الارض، ما تخليكش تتغر. هذا هو أهم شيء. أنا إنسانة بسيطة، نقوم الصباح، في الويكاند كي نبدأ ما نشتغلش نسقفتي نمشي نقضي، نشوف ندخل الكوجينتي نطيب.
1: سقيك على الأرض مش في الهواء؟
2: لا سقي على الأرض.
1: الإنسان ما حبيتهش تكون في الهواء شوية وانت في عالم الطيران وفي مجال الطيران
2: وعالم الطيران. عالم الطيران بالطبع، أنه أنا نسافر برشا.
1: أي.
2: وسافرت إلى دول عديدة ودربت مهنيين في جميع أنحاء العالم. صحيح هذا، أما شو معناها كلمة الإنسان يحط ساقية على الأرض؟ الغرور راهو ماهوش به، خاصة في المجال راهو ديما ما يقولش الإنسان لا يدعي المعرفة الكلية.
1: صحيح.
2: راك ديما تطور من نفسك، راك ديما تتعلم، حتى لأقل منك مستوى راك تتعلم منه.
1: صحيح.
2: هذا راهو مهم جدا في الحياة. فلماذا الغرور؟
1: وقتش تختار تطير تبعد على العالم هذايا بصعوبات وبمشاكل، وإحنا نحب كلنا نحط ساقينا على القاعة ون مشيو بثبات.
2: نعم.
1: في الكفاح في مجالاتنا ولا في اختصاصاتنا ولا في حياتنا اليوميه. ما وقتش تقول انا نحب نهرب، نحب نطير، نحب نجنح، نحب العالم الاخر، خليني نهرب شويه من الضغط ربما اللي انت عايشته. من شنو بالضبط؟
2: من الضغط، من ضغط العمل طبعا. بيئه العمل فيها رانا ضغوطات وفيها تحديات، لكن الانسان لما يحب المهنه ويحب اللي هو قاعد يعمل فيه، راهو حتى كضغط هذاك النفسي وكضغط العمل وكتحديات كأني على قلبك العسل.
1: أي.
2: فهمت؟
1: أي.
2: خاطر يحب شغله، يحب مهنته، يحب اللي قاعد يأدي فيه والرسالة اللي قاعد يعطي فيها. هذا مهم جدا. ولما نحب نهرب من ضغط العمل أو بيئة العمل. طبعا نلتجأ إلى عائلتي اللي هم سند كبير لي أنا، ونقضي وقت طيب مع عائلتي، وعندي بابا ربي فضله موجود، وهو اللي حفزني، وهو اللي كان لي بصراحة السند بعد الوالدة الله يرحمها. كان أبي أتم معنى الكلمة، وكذلك عائلتي الموسعة كذلك كانوا معايا وكانوا الجن بيساندوني ودعموني.
1: من بيئة الجنوب، من بيئة الناس الخير، ناس الكرم والجود،
2: نعم،
1: ناس المحبة بالحق. صح، تحية صح كبيرة ليهم الكل، سلموا عليهم
2: أهل أي من ناس الجنوب الكل. من أهل توزر الجريدية الكل بصراحة ناس طيبين، ومازالوا يحافظوا على أصولهم وعلى هذه العراقة.
1: قديش خذيت منهم من تفاصيل الحياة اليومية متاع الجنوب التونسي؟ قديش خديت بالنسبة مثال عزيز؟
2: علاش البساطة؟ ذكرنا البساطة خاطرني أنا متربية في بيئة بسيطة، بيئة البساطة هذيك كم غرستها فيا، فهمت؟ نحن من الجنوب كما أنا نقول لهم راني سافرت إلى دول عديدة. بالحق نقول مشيت للقارات الكل راني كسافرت، وكي أنا مثلا نمشي لبلادي للتوزر ونبدأ عاملة كيف ونبدأ عاملة كستي مع أهل الجنوب هكا ومتربعة عنا، خطر نحن الطربيعة في القاعة ونقعد ونحكي ونتكلموا، ذيك والله بالدنيا
1: خير ما كل القارات الكل اللي زرتهم والدول الكل اللي
2: تونس العزيزة ذيك، وخاصة تونس العزيزة، وترجع لأصلك، ترجع لجذورك، ترجع لطبيعتك،
1: شم هويك، شم ترابك.
2: نعم.
1: ما تصورش الريحة هذيك تلقاها في حتى بلاد زرتها؟
2: لا،
1: صعيب ياسر.
2: أنا ديما كن غادر بلادي، كن غادر البلاد اللي أصلي منها، أنا ما تولدش فيها توزر، أنا تولدت في تونس، ما فما حاجة بداخلي في قلبي، فما حنين بصراحة، عزيزة وغالية عليا.
1: وانت اسمك عزيزة، شكون سميك؟
2: الوالدة الله يرحمها.
1: الوالدة الله يرحمها وينعمها. لسم تحبوا نتصور؟
2: نحبوا
1: برشا. عزيز عليك في حياتك كقراب منك تعزهم ياسر ولا
2: هي تركت فيا أثر الحقيقة، أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
2: وغادرتنا من سنوات عديدة، لكن مستحيل أنه أنا ننساها،
1: الله يرحمها،
2: وتمنيت في هالنجاح هذايا تكون بجنبي، لكن هذه مشيئة ربي ومشيئة الأقدار. نقول راهي اليوم راهي في عالم مخير رحمه الله، الله
1: وراي فرحانة بيك زيدا إن شاء الله. ماذا بحكينا شوية على العائلة وعلى البيئة وعلى النشأة، خلنا نحكيه على الطفولة شوية، على صغر البنية هذية حلمتها ما كانتش يظهر الطيران المدني والمجال والاعتماد هذي، كانت عندها حلمة أخرى، كانت تقول ندافع على المظلومين ونحب نكون محامي. هذه حلمتك الأولى؟
2: هذه حلمتي الأولى.
1: الباس؟
2: هذه الباس. تعرف شكون اللي كان يقول لي بنتي كي تولي محامية أمي الله يرحمها، نحبك كي يجيك إنسان فقير أو ما عندوش، مش ميسور ماديا، بربي عايش بنتي ما تخدش عليه فلوس،
1: شفت،
2: دافع عليه بليش
1: رسالة.
2: والله العظيم نتفكرها هذية، كانت حلمة أمي هذية الحقيقة، أنه أنا نتبع مجال الحقوق، وحلمة الوالد هو أنه كان يحب يحطني في مجال الطيران المدني.
1: غلب البول هنا ولا غلبة الأقدار؟
2: غلبة الأقدار، خاطر كل شيء بالمكتوب في الدنيا.
1: أنت عملتهم الزوز؟
2: أنا عملتهم الزوز،
1: رضيتهم.
2: أي مبدئية. والحاجة البيه أنه مجال الطيران المدني هو قائم على تشريعات وقوانين واتفاقيات، وهي تتكامل مع القانون. هو القانون شنو هو؟ قانون هو حطته الدولة لكي ينظم المجتمع المدني.
1: صحيح.
2: والطيران المدني كذلك وضع إطار تشريعي قانوني لكي ينظم النقل الجوي. هذا هو. فاللي دو دومين ما يجوش في تعارضوا مع بعضهم، بالعكس هم مكملين.
1: وانت لميتهم الاثنين، درست القانون في البداية، وقتها ماشي مع حلمة الوالدة، تقول انت الوالدة توفيت خلينا نحققلها حلمتها هي، وبعدها ربي فضل لي الوالدة تنجيه ونحقق له حلمتها.
2: هكا فكرت اون باراليل. سيتي اون باراليل. برشا عبيد يسخلوني أنا كملت الحقوق وبعد اتجهت إلى الطيران المدني.
1: ملا كيفاش؟
2: لا، سيتي اون باراليل.
1: الباركور هذا قريتهم الاثنين فرد وقت.
2: الاثنين فرد وقت.
1: مش كانتش سهلة نتصور.
2: ما كانتش سهلة، ديما نقول كان أنت تحب حاجة وبالعزيمة وبالإصرار راك توصل. نعم بالفعل توصل.
1: نتصور أما أسهل في الدراسة، معناها مادام نحكينا على زوز اختصاصات مختلفة، وهم صحيح يكملوا بعضهم، لكن أما أسهل كان نرجع بيك للاختيار، تقول أنا لا مش نختار واحدة منهم، مش باش نعمل الاثنين، شو تختار أسهل في الدراسة في التعلمات، معناها في اللي زاكي اللي باش تاخذهم؟
2: في اللي زاكي اللي باش ناخذهم، لو يرجع بيا الزمن نختار دائما مجال الطيران المدني. ما ندمتش على اختياري. لا،
1: علاش
2: ما ندمتش على اختياري؟
1: خاطرك قديتو وخاطرك اليوم قادر،
2: خاطر نجحت فيه، على خاطر حبيتو، وعلى خاطر اليوم انا يشرفني ويسعدني نقل المعرفة. الإنسان راه كي ينقل المعرفة لغيره، وخاصة مجال الطيار المدني هو مجال متجدد ومجال حيوي، وهو اليوم بمثابة الشريان الاقتصادي. تحكي على الطيار المدني هو الشريان الاقتصادي،
1: ما هو قطاع حساس،
2: أي هو يشكل إن كونكتيفيتي بين التجارة، بين السياحة، بين السياسة إلى آخره. يعني هو راه مجال عنده أبعاد كبيرة.
1: تعتبر روحك في منصب كبير اليوم، معناها نحكيه بالمنطق مش الاجتماعي، مش بزاوية النظر الاجتماعية، بزاوية النظر البروفيسيونيل المهنية. تعتبر روحك في منصب كبير؟
2: أعتبر المسؤولية هي بصراحة كبيرة، نعم.
1: قدها إن شاء الله وقدود إن شاء الله. أما نتصور وراها تضحيات، وراها صعوبات، وراها ثنية كما فيها الورد فيها الشوك.
2: صحيح.
1: اللي أكثر الورد ولا الشوك عزيز؟
2: الورد الحقيقة.
1: أي أنت من نوع العبيد اللي تحطت لهم مغرفة الذهب في فمهم وقالت لهم هاي تفضلوا ادخلوا للمجال هذايا وتخصوا فيه وقرأوه هاني وقف معاكم، ولا لقيت أكثر صعوبات؟
2: لا مش صحيح. مش على خاطر راهو الوالد هو اللي في المجال راهو تحطت لي المغرفة تاع الذهب.
1: وهذا تقال لك عزيزي.
2: تقال لي شفته في الكومنتير وشفته في التعليقات. لكن أنا الاعتماد، هل أنا خذيته من المركز الإقليمي ولا أعطته لي منظمة الطيران المدني الدولي؟ ما تنسيوش أنا عندي راني الاعتماد المزدوج. ما عارش كان في حكيت فيه قبل، مش أول اعتماد ناخذه راني في 2026.
1: احنا مش نفسرهم الكل بالباهي بالباهي باش الناس اللي تسمعنا تفهم احنا على اختصاص نحكيه، ولكن في النقطة هذه بالذات مساهمة الوالد

0: فهمت؟ مش ديما راهو اليد المساعدة أو الأرضية الملائمة والفلوس واللي خليها لك راهي هي ديما راهو. ساعات فما والدين كي تلقاه لوليد ولا البنية هي مش حاطة مخها ومش مركزة مستحيل أنها تنجح فيه. فالهوني المثابرة والجهود المبذولة تلعب الدور.
1: أما نصور عزيزة المسؤولية أرزن
0: أرزن
1: أرزن برشا، خاطر أنت هنا باش تهز ورثة وحمل وباش تواصل المشوار وباش تكون على أوتور كما قلت أنت، ولا باش تكون كما الفئة الأخرى اللي أي هاو عندي وتو نتصرف وتو كذا وما ننجحش. نصور هنا المسؤولية صعيبة عليك أنت، كانت
0: المسؤولية طبعا
1: كان تحدي.
0: المسؤولية صعيبة على خاطر كان نحب نحكي المركز اللي أنا نشتغل فيه المركز الإقليمي، أنا ديما نقولها راهو مشروع وإرث وطني. لا ما فماش متاع إكس وإغريك وزيد، ليس باسم الأشخاص، هو المركز الإقليمي للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني المعتمد من هذه المنظمة الأممية. هو ملك خاص للمنظمة، لو أنت تخل بشرط من شروطهم راو يسحب لك علم الأمم المتحدة ويمشي على روحه. فهو مشروع راهو وطني بالأساس، وهذا مشروع نحن حتى لما نحكي مع الوالد نقول له راهو ديما هذا مشروع الأجيال، تخدموا الأجيال، ماكش بتخدموا أنت وحدك وماكش بتخدموا عزيزة أو الفريق العمل، يخدموا الأجيال. نحن ماذا بينا نضخوا دم جديد وهالأجيال تحط يدها، وهذا يراه متاع تونس بالفعل.
1: الوالد حط البصمة الأولى، عزيزة الثانية، وجايين مسارات أخرى نتصور
0: وفريق العمل كذلك أكيد. ساهم في كل شخص ولا كل حتى فريق العمل عنده بصمة.
1: صحيح.
0: نحن مانيش وحدنا راهو نشتغلوا، طبعا نشتغلوا في دائرة هي مكملة لهذا النجاح.
1: الغلطة معناها تنجم تطيح كل شيء في الماء والوقوف طبعًا على تفاصيل مهمة برشا لهنا. في خدمة دقيقة كنا فهموها أكثر، الاختصاص هذية وللمجال هذية اللي قلت أنت يجمع بين القانون ويجمع بين الطيران ويتحدث ربما أو يسلط الضوء على كواليس عالم الطيران، اليوم شو معناها أمن الطيران وشنو هالاعتماد هذية؟ قلت لي اعتماد مزدوج، خلينا نفسروه أكثر للناس بطريقة مبسطة.
0: بطريقة مبسطة خلينا نعرف أمن الطيران هو حماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل الغير مشروع. خاطر ساعات فما خلط بين كلمة الأمن والسلامة وهما راهم الأمن والسلامة كلمتين ولا مجالين مختلفين لكن يتكاملوا مع بعضهم.
1: نعم.
0: الأمن شو معناها ضد أفعال التدخل الغير مشروع؟ جميع الأحداث أو الأفعال المقصودة هم أشخاص يريدون إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني. جوتي عن إكزامبل مثلا أحداث 11 سبتمبر 2001، اللي هم المخربين الإرهابيون إلى آخره، من يريدون فعلا إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني. ولما نتحدث على منظومة أمن الطيران المدني، هي منظومة فيها متداخلين برشا متداخلين، عندنا الجمارك، عندنا الشرطة، عندنا إدارة المطار، عندنا لي كومباني أيريان، لي انترفونون dans le domaine de l'aviation civile. Donc هي منظومة فيها برشا متداخلين ويحطوا إيديهم في العجين. أنا أقول في هذه المنظومة لكي نحمي بيئة الطيران المدني ضد هذه الأفعال المقصودة.
1: نعم. البيئة كيف نوصفوها؟ معناها شنو المقصود؟ أنتم تدخلكم أو معناها طريقة العمل بتاعكم فيش تكون بالضبط؟ أعطينا هكا بطريقة واضحة مبسطة للمستمعين.
0: بالنسبة للأمن
1: انتم كي تدخلوا في الأمن في أمن طيران، معناها شنو تعملوا بالضبط كي تدرب مثلا المدخلين الكل؟
0: أي شنو هو الأمن؟ الأمن هو باش نحكيه على أمن ناجع ما نحكيهوش على ثلاثة عناصر مهم، اللي هو العنصر البشري اللي هو لازم يكون متدرب ولازم يكون كاليفي ولازم يكون تتوفر فيه الشروط. العنصر البشري اللي هو طرف في هذه المنظومة، لي ماناجير، لي سوبرفيزور، وإلا لي زاجون دو سيورتي إتسيتيرا، هذوما تابعين المنظومة. وكذلك يجب علينا أن نتحدث على إجراءات لي بروسيدور، خاطر هالعنصر البشري ما نجموش نسيبوه وحده يشتغل في المنظومة، هو مقيد بإجراءات وبقوانين لازم يطبقها. وكذلك عنا العنصر الأخير المكمل في منظومة الطيران المدني هو الموارد المادية. لما نتحدث عن الموارد المادية نتحدث على المعدات التي تساهم في تعزيز هذه المنظومة. المعدات اللي هما اللي يسميوهم الاسكانيخ أو آلات الكشف عن المتفجرات أو أثار المتفجرات إلى آخره.
1: تخبيا أنتم تدريبكم فيش يكون بالضبط؟ كل الأشخاص شكون هما ساعة اللي يدربوهم؟ أنت

0: تحصل على اعتماد دولي في تدريب في المجال هذا ولا في الاختصاص هذا، شكون تدربه بالضبط؟
1: الفئة المستهدفة. مانيش باش نتحدث على المسمى الوظيفي، لكن أنا باش نعطيك اون غرو لي انترفونون اللي هما معنيين بالتدريب. عندنا المطارات، كذلك سلطات الطيران المدني والشركات الناقلة لي كومباني ايريان، ونزيدوهم هذوما والمتداخلين في منظومة أمن الطيران المدني
0: في تونس وخارج تونس.
1: في تونس وخارج تونس.
0: اها، مع شكون تتعاملوا بالاساس؟ منهم هما
1: في المنظومة هذه،
0: في تونس.
1: هاني قلتهم لك عدد ثلاثة.
0: واضح حدك من غير ما سميه.
1: لما نحكي على المطارات ولما نحكي على الشركات الناقلة ونحكي على السلطات الطيران المدني، واضح.
0: وبالنسبة لهذوما الكل، يعني يتقدموا لكم هما باش يجيو يعملوا تدريب، ولا انتوما تاخذوا معناها تطلبوا انه لازم يكون عندهم او في خدمتهم لازم يكون عندهم؟
1: بموجب القانون هو يجب عليه ان يتلقى تدريبات.
0: وقداش دوم التدريب؟
1: التدريب حسب نوع. انا خاطر امن الطيران راه ماهوش درس واحد، راه عندنا برشا دروس تتفرع على كلمه امن الطيران. وكل فئه مستهدفه هي معنيه بكورس معين، بتدريب معين. على سبيل المثال عندنا تدريب مدراء امن المطار، عندنا تدريب المشرفين، عندنا كذلك أمن البريد والشحن الجوي. عنا التدريب مثلا، فما حاجات ولات ترند جديدة في منظومة الطيران المدني، اللي هو نسعى اليوم إلى وضع ثقافة أمنية سليمة وناجعة في منظومة الطيران المدني. فما حاجات جديدة كذلك، التدريب على الكشف على السلوكيات المريبة وإلى آخره. التهديد الداخلي هذا شيء جديد اليوم نتحدث عليه، خاطر شفنا أنه الأشخاص الذين يشكلون تهديد في هذه المنظومة ليسوا كان المسافر، حتى المتداخلين بحد ذاتهم في المنظومة هذه، العاملين في بيئة الطيران المدني قد يكونوا يشكلون تهديد. وذي تفطنت له منظمة الطيران المدني نظرا للأحداث التاريخية وأفعال التدخل الغير مشروع اللي صارت في التاريخ.
0: في التاريخ الكل، أكثر حادثة ربما كانت تشكل خطر داهم وكبير برشا على الأمن الطيران،
1: الحادثة الكبيرة واللي ما تكررتش، والحمد لله بعد الحادثة هذه تداخلت منظمة الطيران المدني على كومبليتمون، غيرت تغيير جذري وكبير في جميع القواعد والتوصيات الدولية فيما يخص أمن الطيران المدني بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وحتى كي تصير أحداث أقل بكثير.
0: أحداث أخرى أنت ربما عايشتها ولا عشت مع تفاصيلها وفي التدريب تحكيوا عليها، أعطينا أمثلة.
1: برشا أحداث.
0: أكثر واحدة فيهم تركز عليها عزيزي
1: هي أحداث سبتمبر 2001. أحداث سبتمبر 2001 هو أكثر حدث خطر أصفر على هجوم أربعة، هم هجمات طبعا غيروا مسار التاريخي للطيران المدني وصناعة الطيران المدني. أكثر حدث كبير ذين تحطوا عليه.
0: كي نحكيوا على صعيد وطني، فما أحداث كبيرة تعديت في تاريخ نجموا نحكيوا عليها اليوم في التدريبات متاعكم تركزوا عليها ولا لا؟
1: لا والحمد أكثر خط عليش نحن الحمد التدريب متاعنا هو هم حقائب قياسية. عش معناها كلمة حقيبة قياسية موحدة؟ التدريب هذا il s'adresse à une population cible très large. 193 دولة متعاقدة مع منظمة الطيران المدني. ما نجمش أنا نركز على أحداث معينة
0: دولة ولا
1: لا، ناخذ كالأحداث كلها التاريخية إجمالا وناخذ منها بصمة وناخذ منها عبرة. هذايا باش ما تتكررش عن طريق التدريب والتقنيات اللي نوضعوهم والتشريعات إلى آخره.
0: اليوم بدأ تدريب ونقوله بعد فترة وفاء من غير ما نحدوا شنية الفترة، تحس الفرق، تحس بصمتك في التدريب هذايا، تحس أنه خرجوا أو دخلوا بوجه هكا عادي ربما وخرجوا بمعلومات ومعناها رغبة كبيرة في أنهم يحميوا بالحق الطيران وأنهم يركزوا على اللي صار الكل في في في في الدوره اللي قمت بها ولا في التدريب؟
1: نعم، هو كلمه التدريب شنو بالنسبه لنا احنا؟ الهدف للمدرب سي لو شونجمون دو كومبورتمون، مش كيما تدخل لي النهار الاولاني كيما تخرج النهار الثاني.
0: مهما كان البوست متاعك
1: مهما كان البوست متاعك طبعا هم انا اللي ندربهم هم اطارات عليا يجيوني
0: بالضبط
1: كما قلت لك اطارات عليا من لي مناجير اللي تقلدوا مناصب مهمه في لي زورغانيزم نتاعهم اي سي ان شانجمون دو كومبورتمون لو ما يصيرش شانجمون ما عملنا حتى شيء
0: بالضبط كانوا تدريب مش على روحه التعامل مع الإدارات العليا كن نحكي شوية هك على كواليس وداخلية ندخل لك ندغدغ فيك شوية المشاعر الإنسانية اللي نعم. تصير تحكي على تفاصيل ربما عالم الطيران على الحكايات اللي تدور على المشاكل اللي صايرة كلك سواء في تونس ولا في خارج تونس أنت حكي على الدول الكل تقريبا اللي سميتهم واللي تدرب فيهم ما نعرفش كن تحكي لي شوية هك ديزانيكدوت ولا طرائف عشتها معهم في التدريب
1: ديز انيكدوت ولا طرائف اللي عشتها معهم ساعات يدخل لك قائد طائرة هانا باش ناخذ مثال
0: يلا
1: هذه شكلها صغيرة في العمر شكون هي اللي باش تعلمني مثلا فهمت هذه نوع من انواع تشالنج التحدي انا قائد وانا نقود الطائرة وانا ادير السماوات الى اخره واحد
0: سنين يعاد خلينا نقف عليها
1: نقف عليها
0: هنقف عليها بالنقطة بالنقطة كي نحكيو على العمر ونعرفش أنا ما نسألش ديما على العمر أما في الثلاثينات هكا ولا
1: الثلاثينات
0: تحكي على روحك
1: أي في الثلاثينات
0: مقابل شخص كما قلت أنت يقود الطيارات عنده سنين وعنده تجربة وعنده خبرة وكذا فأول حاجة أول صدمة تصير له الشوك هذيك الأولى هي
1: تاع العمر فما أما لكن توا ما تنسيش لي أنا قديمة في الدومين نحكي في بداياتي هذه
0: واضح
1: توا وليت معروفة عاد يسمع لي
0: عزيز الصديق
1: لا توا اللي يسمع لي ولو والله مش بالفعل ولا يطلبوني بالاسم في الدول نحب عزيز الصديق هي اللي تؤمن الدورة
0: بيخل نحلوا القوسين ونذكرهم بعد نرجع للنقطة هذه خطرها مهمة ياسر في القوسين اللي حبيت نحلهم قديش عنا من من من مدربين معتمدين بال أنت قلت لي المرأة الأولى العربية اللي تتحصل على هذا الاعتماد لكن قديش فما في العالم الكل
1: أنت تحكي رأو نحكيو على الأمن نحن
0: على
1: ذاك الاعتماد الثاني
0: واضح
1: تولي نحكيو توفيق كله على الأمن ذاك
0: الاعتماد الثاني هذاك
1: ما فيش حتى مرأة عربية
0: واضح أما الاعتماد الأول كنتوا برشا مش اختاروا منكم عزيزة مش عزيزة
1: عملية الاختيار راهي قائمة رأو العملية الاختيار هي مقنة ساعة لازم ترشحك بلادك مش أي إنسان يمشي ولازم تعبي جملة من الشروط تحطها المنظمة أول شيء باش أنت تشارك في دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني أول شيء لازمك تكون مدرب وطني معتمد من الإدارة العامة للطيران المدني أو السلطة المخولة في البلاد التي تقنن وتضع وتسن القوانين في الطيران المدني على أقل لمدة 5 سنوات
0: واضح
1: 5 سنوات تكون مدرب وطني وتكون زادة عندك خبرة عندك خبرة في التدريس خلال 5 سنوات هذوما راك أنت أمنت برشا دورات تدريبية وكذلك من بين شروط المنظمة أن بلادك توافق عليك زاد الإدارة العامة للطيران المدني بلادك لازمك توافق عليك لو ما عندكش التصديق أو المصادقة من بلادك راك ما عندكش الحق تشارك في هذه دورة اللي هي دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني
0: نعم واضح بيخ نرجع للتدريب
1: ليتو كيفاش هو مجال مقننة
0: بالضبط وفيه فروع
1: ربي فما نقطة
0: تفضل
1: حب نزيدها
0: يلا
1: لو لا منصبي في المنصب في المركز الإقليمي ما نكونش عندي هذه الحظوظ وهذه الفرصة مش نحط أنا رو المنصب في المركز الإقليمي يعاون برشا ويدعم برشا المسار المهني وهذا يرى شيء مهم لأن منظمة الطيران المدني أنه سادغيس با للي بارتيكولي السادغيس للي زورغانيزم ولا لزورغانيزاسيون اللي هم رسمية ومعتمدة وتعترف بهم هما فهمت؟
0: واضح نرجع للطيار اللي يطلع أو اللي يدخل مش يقول يطلع الطيار اللي يدخل مش يدرب عند عزيز الصديق فيفجع العمر وتقول لي أنت هو هنا تحدي شو التحدي اللي تاخذه انت ما تتوجعش انت وقتها منها ما تقولش عاش بيه هكا هذيا حقرني ولا يغزر لي بالنظره الدنيه هذيا
1: لا ما نوصلوش للمحقرانيه هي الحقيقه ما توصلش الدرجه للمحقرانيه اما انت بكفاءتك وبالمعلومات الجديده والمستجدات اللي باش تقدمها له تغير له نظرته فهمت تغير له نظرته هو يعرف يقود الطائره انا ما نعرفش نقود الطائره لكن عندي حاجات اخرى نضيفها له ما يعرفهاش هو وفما حاجة راهو التدريب راهو en fonction en mode interactif مش معناها ان فونكسيونمون انتيراكتيف راني هما صحيح باش ياخذوا مني المعلومات يفون ريسيفوار لا نوفيل ريغلومونطاسيون لي نورم اي براتيك ريكوموندي الدرس اللي صمتته منظمه الطيران المدني وكل في اختصاصه وكذلك انا ناخذ من خبرتهم وناخذ من معلوماتهم ومن اختصاصهم هي عمليه راهو المعرفه علاش نقولوا نحن رانا ديما نتعلموا من لي بارتيسيپون وكذلك البارتيسيپون هو يتعلم من المدرب
0: به نرجعوا للي زانيكدوت نرجعوا للطرائف خلينا نعيشوهم هكا شويه الاجواء
1: نتاعكم هذيك هي من بين
0: العمر ديما في
1: العمر
0: امراه كلمه امراه تدرب فيها موجوده ولا لا
1: كلمة امرأة درب والله الحقيقة مش موجودة بما أني أنا راني نتعامل بصفة مباشرة مع منظمة الطيران المدني الدولي ومعتمدة من هذه المنظمة الأممية في 2017 قامت بمبادرة هذه المنظمة الأممية اللي هي وضعت برنامج اسمه الـ Gender Equality Program كيفاش هذه نفسروها اللي هو برنامج يسعى إلى التكافؤ والتوازن بين الجنسين
0: المرأة والرجل
1: بين الجنسين 50-50 في 2017 ووضعت أهداف قالت المرأة لازم يكون عندها دور فعال في منظومة الطيران المدني رح نحكي على منظومة في الملاحة الجوية في النقل الجوي في القانون
0: في المنظومة الكل
1: في السلامة في الأمن إلى آخره وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف حتى مثلا لما يبعثونا نحن المدربين فما تدريبات نقوم فيها على الصعيد الإقليمي والصعيد المحلي وفما تدريبات نقوم بها على الصعيد الدولي إن ساعات نقوم صباح نحل بوات ميل متاعي نلقى المنظمة بعثت لي أنيميل تقول لي رانا كلفناك بمهمة في البلد الفلاني باش تقوم بتدريب كذا كذا واللي لاحظت يستعملوا برشا نساء هذاك علاش يحترموا خاطر هما فما بروغرام كما احنا قلنا جديد يسعى الى التكافؤ بين الفرص
0: نعم
1: تكافؤ بين المراه والرجل فهمت ليس هنالك اختلاف الحقيقه في مجالي ما فماش حتى تحدي في هذا الموضوع
0: خبيه الكاسكيت الاقرب الى قلبك كاسكيت المديره نتاع المركز الاقليمي في اللي خديتها من عام 2015 الاداره نتاعها والا الكاسكيت الجديده الاعتراف الدولي الاخير هذيا أم هي اللي تحب تتسمى به أنا تقول اليوم كي تعرفوني المدربة
1: كي نلبس كاسكيت المدربة نحس روحي أنا
0: علاش
1: أنا نبدأ نقول
0: شنو يعطيك التدريب عزيزة باش تعطيه أنت للناس وتحب تقول أنا نحب نلبس الكاسكيت هذيك أكثر من كاسكيت الإدارة ووراق وخدمة هي صحية
1: والحضور في الاجتماعات المكثف كذلك هي رأي المانجمنت شو معناها مديرة المركز الإقليمي باش نعرفه شوية بالمجال هذي في العالم الكل فما 35 مركز معتمد تشوفوا العالم بما فيهم تونس فيها المركز الإقليمي وتونس هي المركز الخاص الوحيد المعتمد من هذه المنظمة لما جيت في 2015 وعطات هذا الاعتماد قالت سأقوم بتجربة مع الخواص وهما توا نأكد لكم اللي فرحانين برشا برشا بالتجربة قالت نعم الخواص هو قادر على تعزيز إلى بروموسيون de la sûreté de l'aviation civile dans la région et partout dans le monde.
0: نعم. اللقب هذايا اللي قلت انت او المنصب هذايا او الكاسكيت نتاع المدربه اللي قريبه من الفاعلين قريبه واللي فيها تجديد نتصور فما ميزاجور ديما اللي قاعد تقدم فيه من تغيرات تصير المواضيع كثيره ليزاكس اللي تخدموا عليها ولا المحاور اللي تخدموا عليها نصورها زادة مختلفه ومتنوعه شنو في داخلك يحسك عزيزه يحسك انك تقري هكا وتعمل فكر رساله نتاعك نتاع التدريس ولا التعليم ولا تقديم المعلومه يعطيك بوفوار اكثر شنو في داخلك بينك وبين روحك شنو تحس وقت اللي تكون عندك الكاسكيت هيك
1: انا نفرح برشا لما ننقل معلومه جديده خاصه سي ان دومين كيما انت كنت تحكي سو ني با ان دومين فيجي سي ان دومين متجدد وحتى الدورات التدريبيه علاش انا نقول لك جو بريفير الكاسكيت نتاع المدرب انا راني مش ديما راني مدرب ساعات نكون متدرب ونقول لهم ديجا ساعات نكون بارتيسيبانت كي نسمع انا مثلا بكورس جديد في ونسافر للدول البعيده نسافر لسيول نسافر لهونغ كونغ نسافر نمشي ناخذ الكورس هذاك ناخذه نتلقى المعرفه ناخذ الخبره باش نجي ننقله لغيري شفت محليه المجال هذايا راني مانيش ديما مدربه
0: بالضبط
1: فعمليه نقلي للمعرفه وخاصه ان المجال هذا حساس نحس اللي فما مسؤولية وتكليف خاطر وقت اللي تعطالي الاعتماد أنا أول اعتماد دولي مش نحكيه على الوطني في 2018
0: نحكيه على اللي في 2018 اللي هو بربي خنفسروها الاعتماد الوطني لول للتدريب
1: الاعتماد الوطني قبل 2018
0: قبل 2018 بعد شنو جاء في 2018
1: جاء الاعتماد الدولي كمدربة في أمن الطيران المدني وأخذت من خلال هذا الاعتماد لقب خبيرة في أمن الطيران المدني
0: واضح جاءت 2026 وتصبح أول امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة لتكوين وتأهيل المدربين والخبراء في مجال أمن الطيران المدني واللي من 2023 تخدم عليه قدمت الدوسي متاعك
1: زيدا اسمع راهو هو نفس المسار قدمت دوسي في 2023 جي في اون دوموند اوبري دو لو سي دو لورغانيزاسيون انترناسيونال دو لافياسيون سيفيل في طلب الاعتماد وهم في الأثناء شي يعملوا يدرسوا الملف يشوفوا هل تتوفر فيك الشروط ولا مش راو أي واحد راو يتحصل على مش يتحصل على الاعتماد يقبلوه باش يقوم بهذا الامتحان أو عملية تقييم الأداء فهمت 2023 في 2026 جاني كذلك إيميل من هذه المنظمة وقالوا لي رانا قبلنا مش قبلنا باش أنت نقيموا لك أدائك وقعدت برشا هي عملية دراسة الملف أنا اليوم بالحق يسرني بهذا الاعتماد أنا من ضمن قائمة أو نخبة في منظومة الطيران المدني يمكن فيها ثلاثة قادة طياري متحصلين على هذا الاعتماد وكبار وعندهم خبرة كبيرة وعالية جدا وفيهم كذلك شخص يمثل سلطة الطيران المدني وخبير في دولة ما مش لازم نذكروا الدول وأنا معه في القائمة هذه
0: أنت صغيرة فيهم؟
1: أكيد
0: قعدت
1: هم اللي اسمعهم هم اللي وهم راني خذيت منهم خبرة واشتغلت معهم النساء ذوما وكسبت منهم برشا معرفة وأنا اليوم نس تليفون ونشكرهم وعندي علاقة طيبة بهم ولو عندي تساؤلات أو شيء نرجع لهم
0: أكيد
1: كما فما ناس ده كذلك ترجع لي لي أنا
0: طلب العلم ما يستحقش لا عمر ولا يعني أشخاص ولا دولة ولا بلاد ولا لا بالعكس أنت تطلب العلم ولو كان في أي مكان موجود الحقيقة عزيزة جلبني في حديثك كرسانة وثقة كبيرة في النفس من عاد شكون خذيتها كان نقوله خذيتها بالوراثة من شكون ورثتها
1: الرسانة الرسانة من الوالدة
0: من الوالدة
1: رزينة هكا شوية الله يرحمها وينعمها وإنسانة حتى كي تشوف عبد يعيط ولا يسيح ما تجاوبوش ما تدخلش معاه في نقاش بيزنطي هي طبيعتها هي هكي والإصرار والحزم والمثابرة من الوالد الحقيقة أنا شخصيتي مزيج
0: بينتهم الاثنين
1: طبعا مزيج بينتهم
0: ومزيج مزيان برشا خرج كوكتيل حلو ياسر ولله الحمد
1: والله الحمد ولله الحمد والشكر
0: نعم نعم بالنسبة لك أنت أكثر صفة هي اللي ساعدتك في عزيزة من غير ما نحكي ومنين خذيتها أما أكثر صفة ساعدتك باش توصل لهذا الاعتماد ولهذا النجاح ولهذا المنصب اللي احنا تو نحكي عليه في 2026
1: لا بيرسيفيرونس
0: المثابرة
1: لا بيرسيفيرونس و دونت جيف اب aussi كيفاش هذه دونت جيف اب ما نستسلموش حتى لو كان ساعات جينا لحظات من الإحباط لا ما توخرش التالي نقولهم demain il fera jour اليوم سافا با غدوة أكيد هنالك غدا أفضل
0: كما أي إنسان لحظات الإحباط لحظات الخذلان لحظات الألم نعيشوها الناس الكل في أي منصب كنا فيه ولكن هل هذا يعني الشارج الكبير اللي عندك في حياتك متاع الخدمة ومتاع التدريب ومتاع أنك تدور وتزور في العالم ينسيك في هذاك الكل يخليه يغطي المتاعب ويغطي الشوك يخلي الورد يظهر أكثر ولا العكس الحمل يبدأ أرزن على خاطرك أنت تخدم فتنجم تقصر فيكثر الخذلان ويكثر الألم وتكثر المشاكل
1: لا فما توازن هو راه كل شيء يجيب التوازن في الدنيا هذه حياتك الشخصية في كفة وحياتك المهنية في كفة بالآخر هو هذه الحياة المهنية أنا اخترتها وكما قلت لك الاختيار كان على اقتناع
0: أما تأثيراتها على حياتك بصفة عامة كعزيزة معناها بقطع النظر على أي حاجة أخرى عائلية ولا غيره تأثيراتها إيجابية ولا سلبية
1: إيجابية جدا
0: نعم
1: وانت فما في الفقره عندك البصمه اللي نحب باش نتركها انا اللي نعمل فيه هذا الكل نعمل فيه بالحق بكل حب لاني انا الدنيا هذه فانيه راهو بالحق ولا حالي دوم
0: أكيد.
1: انا يسرني نهار اخر بنتي كي تكبر والله نقول فيه بكل حب وبقلب مفتوح. نهار أكيد نهار من نهارات أنا منيش باش نكون عزيزة باش نمشي على روحي كما مشاو اللي قبلنا الكل وكل من عليها فن. تتفكرني بخير تقول هذه أمي.
0: شو تحب تتفكر الأم؟ شو تحب تتفكر بالضبط؟
1: تقول أمي، أمي ترفع راسها تهز راسها وتقول هذه في يوم من الأيام كانت أمي.
0: وشو تحب تعمل آخر باش كي ترفع راسها يكون راسها أعلى؟ في المجال هذا ولا في أي مجال آخر؟
1: لا ما نجموش توا احنا
0: صارنا اكيد عندنا احلام. لا لا لا لا مش هي، انت اليوم تطمح انك توصل لمراتب اخرى ربما
1: طبعا،
0: وتخلي هاك الراس هذيك راس بنتك العزيزه يزيد ترفع اكثر وتقول امي في 30 عملت هكا في 40 قدمت هكا، شنو احلامك انت المستقبليه اللي تقول انا باش بنتي تزيد تكبش بالقديم
1: في في المجال في المجال هذا المهني او البيئه المهنيه اللي انا نخدم فيها راي متجدده وراهو النجم نتحصل على اعتمادات اخرى ونكون في هذه الاعتمادات متميزه ونترك فيها بصمتي. فما برشا حاجات، فما مثلا لما نحكيو التدريب، فما مثلا مجال التدقيق. التدقيق والتفتيش على هذه المنظومه. علاش ليه انا نقول غدوه ما نصبحش مدقة ومفتشة دولية معتمدة من هذه المنظمة وتبعثني المنظمة لأداء مهمات للتفتيش على الدول.
0: المهمة أصعب
1: طبعا. المهمة أصعب على خاطر شنو هذه سا كونسير انديريكتومون لاسبي كونترول كاليتي. شنو هو المدقق أو المفتش؟ هو كأنه سيتثبت من حسن تطبيق القواعد والتوصيات. هل القوانين والتشريعات المكتوبة في البرامج حبر على ورق نوار سور بلون هل هي تتطبق طبعا في أرض الواقع سور تيران اللي تتطبق بطريقة جيدة؟ ملكينك
0: جاوبتي على سؤال هذا، شنو تطمح أنت من بعد وهذه المرحلة الخطوة القادمة؟
1: وقاعدة نخدم عليه ديجا هاني عطيتك سكوب هنا هذايا في المخطط متاعي قاعدة نخدم عليه.
0: في المخطط متاعك وقداش ياخذ وقت عزيزة باش توصل
1: حقه؟ ما ياخذش وقت جوست ما ياخذش وقت وكاو
0: ما يخلصش باي باش ما نحرجكش
1: جوست ما يخلصش. انا راني نعطي ندرب المفتشين والمدققين
0: واضح
1: انا ندربهم انا نعطيهم التقنيات والاساليب باش يقوموا بعمليه التدقيق والتفتيش. لكن لما لا ان اتحصل على هذا الاعتماد واصبح كذلك مدقة ومفتشة دولية.
0: شفت احنا بصفة عامة المرأة التونسية ولا حتى خلينا نقول التونسي باش ما ندخلوش في لا مرأة ولا رجل مع احترامنا للجنسين اللي دائما احنا رانا منش الانسان بتبعه ما يرضى حتى يوصل للقمة يبحث على ما اعلى يبحث انه يزيد يقدم لقب هذا هي ما كانش كيفي بالنسبة لك انت وتقول انا باش نخدم للمستقبل وهذه دليل على انك من بيئة تونسية 100% تسعى دائما على أنها تقدم وتزيد تقدم للقدام. بعد شوية باش نمشيو الفقرة باش تستمتعوا بها باش تعرفوا عليها أكثر ربما على هكا ما بداخل الإنسانة اللي بحذينا اللي هي في نهاية المطاف تشتغل منذ طفولتها ولا منذ نعومة أظفارها على أنها توصل إلى هذا اللقب وإلى ألقاب أخرى. خليكم معنا. أنت اخترت غنية على تونس، قلت لي أي غنية تونس. تحبها
1: تونس العزيزة الغالية واللي ترابها غالي.
0: تراب الغالي هذا قالوا لك تونسية؟
1: قالوا لي
0: منين تونسية وسألوا شنية تونس في بلدان أنت سميت لي عدد كبير من البلدان اللي زرتها؟
1: لا يعرفوها تونس.
0: يعرفوها؟
1: لا والله يعرفوها تونس وديما هي تشرف ونسي تونس راهو يشرفوا وراهو تركوا بصمة كبيرة في التاريخ. مرأة راهو تونسية راهو مخلية بصمتها في الطب في العلوم في برشا ميادين وراهو حتى المرأة التونسية اللي ما هيش قارية ما نذكروش كل مرأة هي مرأة خدامة ومثابرة وتسعى كل يوم راهي باش تلقت لقمتها. يعني المرأة راهي بصراحة عندها طابع خاص بها تونسية نحكي عندها طابع خاص
0: وهي اللي تبني في الأجيال وهي اللي تجيبنا في الكفاءات وفي القدرات الكبيرة. خليكم معنا نستمتعوا بالغنية هذه وراجعين مع ضيفتنا العزيزة في البصمة عزيزة صديقة.

0: انا اللي عجبني في الاغنيه هذه انه ساعه مجموعه تغني فيها مش واحد بركه تحسها تعبر علينا الكل معناها بالفئات العمريه الكل ثم شرجي تبسيمه خاطر للاسف في حياتنا اكيد لازمنا شرج ولازمنا طاقه ولازمنا نرقد ونقوم ونشرجيو رواحنا هكا بالطاقه الايجابيه وبالتبسيمه باش بلادنا تكون خير. اليوم احنا ان شاء الله نكونوا مديناكم هكا بشحنه كبيره معنويه من عند تونسيه تتوج بلقب نادر وتكون أول عربية في العالم وأول تونسية في العالم تتحصل على هذا اللقب. سعداء أنك كنت معنا وسعداء بأنه نختم معك آخر فقراتنا في البسمة.
1: هنا هنا هنا يصنعون الأثر يصنعون الأثر
0: هنا يصنعون الأثر. أنا كده باش نسألك عزيزة نقولك توا كين تقف قدام المرية مش مع عزيزة متاع اليوم عزيزة متاع البارح متاع كالية متاع الصغرى اختار العمر اللي تحبه اختار المشهد اللي تحبه وأغزر للمرية وشنو تقولها شنو تحكي لها شنو تتمني لها
2: عزيزة هي كي كانت صغيرة
0: كيما تحب انت حتى كنت تحب البارح مش مشكل أما الوقت اللي أنت تختاروا فيه باش تشوف فيها عزيزة في صغرها في شبابها ما زلت شباب أكيد في عمر 5 سنين في عمر 10 في أي فترة عمرية أنت تعتبرها مهمة ومحطة كبيرة في حياتك شنو تقولها؟
2: في فترة الطفولة علاش أنا نعتبرها فترة الطفولة هي فترة هامة جدا للصغير على خاطر هو في الفترة هذيك يكتسب برشا قيم يا إما خلال النشأة العائلية في فترة الطفولة ديك يا إما أنت تصنع منه إنسان عنده قيمة في المجتمع أو للأسف تصنع منه إنسان ما عندهش قيمة. والحمد لله أن اليوم في فترة الطفولة متاعي عشت مع أسرة خلقت لي بيئة ملائمة وخلقت لي التوازن ونقول أنا العزيزة راني فرحانة برشا برشا وفخورة وإن شاء الله مزيد من الازدهار والتقدم إن شاء الله
0: إن شاء الله, يعون الله. إن شاء الله. نقدمك مجموعة من الأوراق باش تختار لي منهم اللي تحب فيهم كلمة وانت بالكلمة هذيك باش تبني شنو باش تبدي واي
2: ورقة وقديش نختار من ورقة الساعة
0: احنا والوقت انت اختار ونتبعك بالأسئلة وبالحوار خلينا نشوف شنو تحب
2: به
0: باش بديت
2: الفشل
0: بديت بالفشل
2: الفشل
0: تخيلت كده بالحلم تخيلت كده بالمستقبل
2: لا بديت لا لأني عندي تعقيب بالنسبة لي أنا ما فماش فشل الفشل هي محطة تصحيحية ياريت كلمة الفشل تتنحى لأن نحن حتى كان نغلطه والغلط هو مشروع ديما نقوله لكن الإنسان يحاول ما يكررش نفس الخطأ هذا مهم جدا فما فماش فشل نقول حتى كان غلطنا حاول أنك تتعلم من أغلاطك وكذلك تأخذ عبرة من أغلاطك وخاصة لا نكرر الأخطاء السابقة هذا أهم شيء لكن مش سلبية مروة هذا عبرة نحب تكون عبرة ما هوش شيء سلبي باش نفهمه الفشل فماش إشاك إشاك نحن اللي نصنعوه
0: ممتاز به الورقة الثانية اللي بشتختارها
2: هذا نحطوها دو كوتي هكا
0: يلا
2: باردون فقلنا الفشل هو مجرد محطة تصحيحية هو باش نختاروا
0: الميكرو عزيزة ما نبعدوش عليه ونختاروا عكسه
2: النجاح
0: النجاح
2: النجاح راهو ماهوش بالفلوس والمناصب النجاح هو ثمرة ثمرة جهود وثمرة تعب وأهداف أنت رسمتها في الماضي وتحققت
0: المال قوام الأعمال
2: المال قوام الأعمال
0: علاش تقول لي مش بالفلوس وبالمناصب ما أنا نجحت اليوم كي ناخو تيتر كي ناخو اسم كي نكون
2: ليس لكن ما نجموش أن ثمنوا النجاح ما نربطوهوش ارتباط وثيق بالمال والمناصب أنا نجحت باش تحصلت على منصب معين نجحت باش تحصلت على أموال معينة لكن مفتاح النجاح هي المثابرة مفتاح النجاح هي الجهود المبذولة مهم جدا هذا علاش كيفاش نربطوا النجاح
0: سهر الليالي وكتعب
2: سهر الليالي والتعب والعرق والدنيا باش نوصل للنجاح كان نحطوا الفلوس ونقولوا انا عندي فلوس ولا باش نورث ولا باش نعمل راهو هي باش توصلني الى النجاح لا لا ليس مفتاح النجاح هذا ما نقدروش لازم الانسان يتعب يتعب على الشيء باش يتحصل عليه وذا يجي يقولوا لي بابا الكلام هذا اتعب اتعب كيما انا تعبت وانا نتعب والحمد لله
0: اثني الركبه واخدم على روحك
2: الركبه كلمته والله العظيم اللي
0: كنت
2: عايشك
0: يلا الورقه المواليه وشنو اخترت من قيمة أخرى مقدمك برشا وعندك برشا اختيارات عندك الحلم المستقبل الحب
2: الأم
0: الأم، اخترت الأم.
2: الأم نعم.
0: ليك ولا لوالدتك أنت كأم ولا
2: للزوز؟ الحقيقة للزوز. الوالدة ديما رحموا عليها وزرعت فيها برشا قيم طيبة، زرعت فيها تيبتها، زرعت فيها عزة النفس والأنفة. هي تقول لي نحبك بالفعل عزيزة، علاش سميتني عزيزة؟ هي خاطر بالحق تقول لي أنا نحبك راهو عزيزة.
0: عزيزة قديش غيابها ولا فريقها أثر فيك وتعبك؟
2: أثر فيا برشا برشا، وأثر في عائلتي وأثر في خويا الحقيقة، أثر فينا. ولهذه ساعة نفتقدوها.
0: قديش العرصة ذيك اللي في الدار؟ كيف
2: العرصة توفيت وخليتني عمري 20 سنة، وقت اللي بالحق في العمر اللي أنا حشتي بها باش تطبطب عليا، حشتي بها باش تحضر فرحي، باش هي اللي باش تحفز نجاحي، هي اللي باش تعاوني. لكن ربي حب هك، شوف هذا اختيار اختاره ربي، وأكيد هي اليوم في مكان أحسن بكثير من هذا العالم.
0: الله يرحمه.
2: والحمد لله. وربي يفضل أمهات الناس كل العايشين، واللي عنده أم متوفية
0: قاعدة تنفذلها في وصيتها اللي حكيتنا عليها في أول حصة.
2: نفذلها في توصيتها والله.
0: الوصية هذيك أكل الفقيرك الزويل يكلي يجيك باش دفع عليه. هي هيك قلت لك وقت اللي حبتك تكون محامية، قلت لك استحفظ هذاك من غير ما تخوى عليه فلوس.
2: والله من غير ما نتكلموا في
0: انت قاعده تتلفظ فيها الوصيه هذيك
2: من غير ما يتكلم.
0: توصيها نفسها هي لبنتك؟
2: اكيد.
0: نفس الوصيه ولا وصيه اخرى؟
2: اكيد نوصيها الوصيه هذيا بيان سور. راهو الجانب الانساني في العبد، هذيك راهي من القيم الانسانيه فينا. انك تحس بغيرك، انك تمد يد المساعده لغيرك، راهو مش لازم بالفلوس، حتى بالكلمه بالضحكة. الطيبه، حتى بجبر الخواطر، راهو هذايا مهم جدا. صح. ما عنديش فلوس باش نعاون، حتى اللي كتب ربي. صح. حتى تشوف مراه كبيره تشق الكياس نهز يدها وانا نمررها الطريق. نعم. فما ديجيست في الدنيا في الكوتيديان نتاعنا. نعم. نشوفوهم نحن ديجيست بسيطه، لكن يعلموا فينا وهم اللي يزرعوا قيم الانسانيه فينا.
0: اخر ورقه شو باش تختار لنا فيها قبل ما تكتب لنا بصمتك اللي باش تختم بها مشوار البصمه معنا اليوم بالكلام الحلو برشا هذايا اللي قاعد
2: يتقال.
0: تونس العزيزه،
2: لا تونيزي، تونس تونيزيا.
0: وانت ترفع رايتها
2: نرفع
0: محافل دولية،
2: نرفع الرايه الحمد لله في المحافل الدوليه. انا النجم نلقب روحي بالسفيره الغير رسميه للبلاد التونسيه، مانيش سفيره رسميه. نعم. اما لكن الغير رسميه. انا اللي نمثل هويه المراه التونسيه المتحره، وكذلك المراه التونسيه الصعيبه والجديه والمثابره. خاطر المراه التونسيه تشوفها هي متحره وكل شيء، لكن راي بداخلها امراه صعيبه، امراه جديه. هذه انا لين. وإن شاء الله تونس هذه أرض الطيبة، راي فيها برشا كفاءات وفيها برشا ناس طيبين. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفوا الأجيال المستقبلية هم اللي بيخدموا البلاد ويرفعوا راية البلاد.
0: ممتاز جدا، يعطيك ألف صحة. وعلى إيقاع بكتب اسمك يا بلادي بصوت ناوي الغشيم، مش نخليك تكتب لنا بصمتك عزيزة صديق ضيفتنا اليوم اللي كنت سعيدة جدا بأنك نورتنا وجيت بحذنا لبرنامج البصمة. أكيد أنتم اللي تسمعوا فينا وتبعوا فينا إن شاء الله رسائل إيجابية تم تمريرها من خلال هذه البصمة اللي تضحى وتشق بها طريقها في الحياة سيدة عزيزة صديق ضيفتنا اليوم. تحياتي للفريق العامل في تأمين البث المباشر من إذاعة المنسير، تحياتي ليك نجلة، وتحياتي سيمونير. ما بش نسنا نحب نقراها معك، قل لي شنو كتبت عزيز.
2: وعلم ينتفع به. وشكرا.
0: شكرا بهذه الكلمات، نشكركم برشا ونتمنى لكم الصحة والخير والعافية ودائما نجاح وتألق المرأة.

0: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل
0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
2: تمام التاسعة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلقت المنظومة المالية والبنكية في تونس فعليا اليوم 1 أكتوبر 2026 في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد القروض على الشرف دون فوائض 0%، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. وتتطلع شريحة واسعة من التونسيين للشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذية إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة لأجل تحسين وضعهم المالي وخاصة الانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. مكن تنقيح قانون نظام التراخيص في أقل من سنة من تسجيل إقبال كبير من المستثمرين التونسيين على الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، وفقا لما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح أن الجولتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بتقييم المطالب الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بموجب نظام التراخيص أسفرت عن موافقة على مشاريع لفدة نحو 500 مستثمر بطاقة جملية تناهز 750 ميجاوات، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. تحتضن تونس يوم الخامس والسادس من أكتوبر 26 2000 المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكيا والمملكة المتحدة. وينظم المنتدى كل من اتحاد المصاريف الليبية والاتحاد الليبي للتأمين بمشاركة بورصة تونس والشركة التونسية للتأمين لتأمين التجارة الخارجية، ويتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السيبرني والتكنولوجيا المالية. دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف اليوم إلى مراجعة عاجلة لآليات المعالجة الإعلامية والرقمية لقضايا الطفولة في تونس، مبرزا الحاجة لتطوير المفاهيم الحقوقية في علاقة بالطفولة وتمكين الأولياء من برامج التربية الوالدية لحماية منظورهم من كل أشكال العنف ولا سيما العنف المعنوي والرقمي وتبعاته النفسية على الضحايا. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون
1: العرب ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
2: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصنع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات، إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سويا مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع توني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا مش فاضل حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل. فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه، كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنا. يكفينا

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق. نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، تعرف، وعملت معه من أغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون. كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملا موسيقيا بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتا مبنيا جيدا يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشددا بقدر ما كانت احتراما للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كان ترحما على روح الموسيقار الجزائري والعربي نبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة، محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان، خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب. اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف، تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعاليات المهرجان تكريم

الأضواء في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي:
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له من ألحان.
0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمال معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قدمت كلمه عليه قليل، عشرنا يعني من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس ال، فعيشته أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أنظم ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود نجح وعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة، جاته بورس لرح القاهرة، تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدأ يجرب في حظه، وجرب في الألحان ونجح في التجربة.

0: في الألحان، والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات. أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز. وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان ويقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها بالجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة آنذاك أعطاله، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وانت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة الشهود، آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن، وكان يوزع يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان هو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني بكل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يقدمه ويحضر الأغاني وكذا، وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش. طلع على باريس، طلع على فرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحن له كذلك سراييف ولحن له أغاني جميلة جدا، كذلك لحن لنبيها كراولي إن لم تكن ذاك. أظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد، وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل ويا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معه فتعامل معه وتعامل مع عدة مغنيين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، الموردة الجزائرية تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو وردة الجزائرية وعدة لحق مغنيين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا وكفء، تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر وتعب شوية، نتمنى له إن شاء الله الرحمة وربي يرحمه ويوسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا. لوعاد مثلا، الحاسبة عمروش، ذابت الشمعة، هذو من الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو، والله يرحمه ويوسع عليه، وإن شاء الله نكون وقفة في الظل على مستمعي الكريم.
1: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبلي.
2: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد، إنها هي ميونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف إياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية، هيام يونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
3: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير أستاذ نبلي فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه، يا ساحر العينين، بعدما أبدى إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارة الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.

0: تعاون فني موسيقي في أعلى مستوى مع القامة التربية الفنية العربية الراحل وديع الصافي الذي تعامل معه الموسيقار نبل فاضل، وقال عنه وديع الصافي أنه يجلس إلى جانب ملحن الأحاسيس العربية الأصيلة. عن التعامل الفني مع والده وهو يرافقه للأستوديو رفقة الموسيقار الراحل نبل فاضل جورج وديع الصافي يحدثنا.
1: عبر برنامجكم التكريمي الثقافي الأصيل بوجه تحية لكم ولوفائكم للفنان الكبير موسيقار نبل فاضل رحمه الله، الصديق العزيز، مش بس الفنان. وبذكر في التسعينات صار تعاون بينه وبين الوالد الله يرحمه وديع الصافي في قصيدة عصماء جميلة جدا، لأجل عيونك، سجلت في القاهرة وكان عمل رائع الجمال مثل أعماله كلها. وأخو صلاح صديق عزيز كمان وماشي بمسيرة إلقاء الضوء على أعمال شقيقه الراحل أستاذ نبلي، وأنا بحيي الأخوة، روح الأخوة والصادقة والمحبة الصادقة. طبعا الجزائر والبلاد العربية، الوطن العربي كله خسر قامة كبيرة فنية وأدبية وأخلاقية.

0: الموسيقى والموسيقار وجهان لعملة واحدة اسمها الخلود، فأحدهما يبدع الجمال والآخر يجعلنا نعيش فيه. الأكاديمي والمطرب والموسيقار جورج وديع الصافي يحدثنا عن هذه التفاصيل في هذا اللقاء ثانية.
1: أعمال الأوتنتيك الأصلية، أعمال يلي بترفع الذوق العام بالفن، لأنه منعرف نحن في ناس بيشتغلوا موسيقى مع الأسف بيهبطوا الذوق العام للنواحي التجارية فقط. لكن رعيل الأستاذ نبلي وهو شخصيا كان يرتقي بذوق الناس، يرفع ذوق الناس والمستمع من خلال أكاديميته ودراسته الموسيقية المعمقة. يعني أنا يمكن إذا بحكي عن أمور تقنية في العلوم الموسيقية المستمع مش رح يفهم علي، إنما أنا رح أعمل لك ملخص عن الإنسان الأكاديمي لما يوضع لحن موسيقي لكلام شعري رائع، بيجسد بجملته الموسيقية، بخليها تجسد معنى الكلام الشعري، بتجسدها، بتصير موسيقى وبصير صوت وليس إلقاء شعري. بيكون البرودوي المواد الأولية هي الشعر، وبينضاف عليه بقى اللحن والصوت الجميل. وأستاذ نبلي من الرعيل الذي يفقه تماما ويعلم تماما كيف لا يجب أن تلحن الكلمة وموضوع الكلمة، المعاني والصورة الشعرية كيف مفروض تتلحن وتغنى. هذا الأستاذ نبلي ومدرسة الأستاذ نبلي، هيدي هي الفرق عن ملحن عادي. أستاذ نبلي يعني لما بتسمع اللحن هو وضعه وتعلم أنك في أمان أكاديمي وعلمي، يعني ما بتنغشش، انت بتتثقف من اللحن اللي هو بيعمله. ومهما تكلمنا يعني أعماله هي بتتكلم عنه أكتر وأفضل.

0: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: رحل عنا الموسيقار العبقري نوبلي فاضل عن عمر يناهز 74 عاما، وترك لنا ألحانا راقية راسخة في الأذهان، وبقيت ألحانه شاهدة على فنان كان يؤمن بأن الموسيقى لا تحتاج إلى ضجيج بل إلى صدق وهدوء، كما رحل عنا في هدوء رحم الله الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. كنتم تتابعون حلقة من حلقات سلسلة الموسيقيون العرب المخصصة للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل، من إنتاج الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية كوبيام، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طاطا. سلام.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستيرة، ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: المنظومة المالية والبنكية تنطلق فعلياً اليوم في تطبيق آلية القروض على الشرفة. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري للحد من تسربات المياه. تونس تطلق ميثاقاً وطنياً للصحة يضع الرقمنة في قلب إصلاح القطاع. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. انطلقت المنظومة المالية والبنكية في تونس فعلياً اليوم غرة أكتوبر 26 و2000 في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائم على إسناد قروض على الشرفة دون فوائض 0%، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. وتتطلع شريحة واسعة من التونسيين إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة لأجل تحسين وضعهم المادية، وخاصة الانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. الخبير البنكي سفيان لوريمي أكد أنه لم يتم معاينة صعوبات تقنية في الولوج إلى هذه المنصات.
1: البنك بديت من اليوم المنصات هذه اللي ذكرها البنك المركزي في المنشور نتاعو الاخراني، وبديت اغلبيه البنوك المعنيه اللي حققت ارباح في 2025، دونك فما بنوك ما حققتش ارباح مش معنيه بالاجراء هذه، بديت في قبول طلبات نتاع الحرفاء نتاعها. دونك اغلبيه البنوك نشرت على المواقع الرسميه نتاعها وصفحات الفيسبوك العناوين نتاع المنصات هذه. دونك في مرحله اولى في اغلبيه البنوك راه اليوم مش باش تقدم باللي دوكيومون معناها الوثائق الكل، هو في الاخر باش تحط الهويه نتاعك، الهويه البنكيه والهويه ونوع النشاط. البنك باش تقوم خاطر عندها المعلومات اللازمه على الدخل نتاعك والعمليات البنكيه باش تقوم دراسه على المطالب هذه. اليوم اغلبيه المنصات ما فيهاش اشكاليه تقنيه وقاعدين يقبلوا في المطالب هذوما. ذكروا البنوك عندهم اجل 10 ايام باش يجاوبوا بالقبول والا بالرفض على هالطلبات هذه.
0: دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه، ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. وأوضح المرصد خلال ندوة صحفية بعنوان أي واقع مائي في صائفة 26 و2000 انعقدت اليوم بتونس أن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 26 و2000 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صائفة السنة الحالية، ودعا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه. المتخصصة في التنمية والتصرف في الموارد وخبير المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي:
2: مرينا بصيف صعب جدا معنا على مستوى الموارد المائية وخاصة مياه الشرب إضافة إلى مياه الري، رغم أنه تعدى موسم فلاحي على مستوى التساقطات يعتبر جيد. مش المشكلة أنه تصب المطر، ولكن المشكلة كيف نحوكم، كيف نتصرف في الموارد المائية هذه. شفنا أنه الانقطاعات خاصة في الصيف لم تكن مرتبطة بمدى توفر الماء أو من غيره، الماء موجود ولكن تهري الشبكات، غياب الاستثمارات اللوجستية في المجال هذايا، والانقطاعات المتكررة لقنوات معدل عمرها قرابة 20 و25 عام، 20% منها فات 50 عام. وبالتالي اليوم مطالبين أنه نعيد النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالماء بشكل عام، على أساس أولا إصدار النص القانوني اللي ينظم الماء وفق 2050، هذايا مجلة مياه جديدة تجاوب على التحديات الموجودة والتحديات المستقبلية. كذلك اليوم يلزمنا نستثمر مليح في تجديد القنوات، لأنه القنوات هي اللي باش تحسن نوعية الماء، تحسن الجودة، تربحنا برشا من الضياع، وبالتالي اللي قاعد يضيع رانا كي نستثمره رانا باش نربحوه. أنا نتصور أنه فتح حوار وطني شامل حول القضايا المرتبطة بالماء والطاقة ينجم يخلينا للمستقبل 2050 رانا نحل مشاكل. ولا على تقرير البنك الدولي أعطى أرقام مفجعة وأعطى تصورات، إذا كان ما نستثمروش 900 مليون دينار سنويا في الموارد المائية وخاصة في مجال حوكمتها راهو باش يكون عندها انعكاسات كبيرة 2050.
0: إلى موضوع آخر انطلقت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة أشغال الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. وتم اليوم الإعلان عن إطلاق برنامج شمس الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزارية:
3: تقريب 60 عارض في قطاعات اللي تهم الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة خصوصا منهم الطاقة الفوتوضوئية، تلقاو عارضين من عدة دول ممثلة في قطاع الانتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوضوئية، تخزين الطاقة اللي حكينا عليه ياسر في الصيف هذه المشاكل تعديناها، نلقاو أيضا السيارات الكهربائية لأنها هي مساعدنا في الانتقال الطاقي وتخفض على الاستعمال الطاقة الأحفورية. ثم 5 شركات عارضين، ثم 10 ستارت اب تدعيناهم باش يكونوا حاضرين. هو أول وأكبر تظاهرة في القطاع هذايا اللي هو باش يضم الفاعلين في تونس كاملة في النشاط. ما تعرفوا الصيف اللي مرينا به سنة، الحلول راهو ما تمر كان بالنشمر على الذراع الناس كل وبالمشاركة القطاع الخاص. المواطنين لزمهم تجول الطاقة هذه الفوتوضوئية، الإدارة لتسهيل اللزمات وتسهيل الرخص، لزمنا نقاول حلول مع بعضنا في التسريع لأنه الاستثمار الأجنبي هنا موجود، البنوك حاضرة باش تستثمر خصوصا في المشاريع الكبرى اللي مش تنقذنا الصيف الجاي إن شاء الله، لكن هنا ما نكروش اللي ثم تعراقيل كبيرة.
0: تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي اليوم توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر وغرة أكتوبر 26 و2000. وشهد المؤتمر في ختامه الإعلان عن مخرجات تونس للصحة الرقمية الهادف إلى توحيد الجهود الإقليمية، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والجمعية الدولية للطب عن بعد لتعزيز التعاون الرقمي. وتركزت أبرز التوصيات على الانتقال بالصحة الرقمية إلى منظومة إقليمية مستدامة واستغلال تقنية الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر والطب عن بعد. وزير الصحة مصطفى الفرجاني:
4: إعلان تونس يحمل رسالة واضحة، هي تكون الرقمنة في المجال الصحي في خدمة الإنسان، خدمة المواطن، وتقرب الخدمات الصحية وخاصة الخبرة في بعض الاختصاصات من المواطنين، وخاصة في المناطق الداخلية أينما كان المواطن، مع احترام سلامة المواطن وسيادة البلدان على معطياتها الصحية. والالتزام هذا يحول هذه المبادئ اللي موافق عليها البلدان المشاركة الكل إلى عمل ملموس بالتعاون بين دولنا والشركاء.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في عناوينها: المنظومة المالية والبنكية تنطلق فعلياً اليوم في تطبيق آلية القروض على الشرف. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري للحد من تسربات المياه. تونس تطلق ميثاقاً وطنياً للصحة يضع الرقمنة في قلب إصلاح القطاع. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار تجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
5: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
6: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
7: من مسرح الحياة من مسرح الحياة
6: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
7: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
6: شكري السكري.

العشرة 11 دقيقة ليلا على موجات إذاعة المنسير. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء دائما في سهرة الخميس مع برنامج من مسرح الحياة. نعود عدنا منذ الأسبوع قبل الفارت باعتبار وأنه الأسبوع الفارت كنا يعني تابعنا حفل اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون. اليوم نرجع من جديد للحصة الثانية في هذه البرمجة من برنامج من مسرح الحياة والحصة 65 منذ انطلاق هذا الموعد الإذاعي. اليوم الخميس غرة أكتوبر 2026. كما تعودت بنا دائما في برنامج من مسرح الحياة نقدم قصة واقعية ونحاول نستأنس بآراء السادة المستمعين. ناخذ يعني خنقول رأيهم في القصة، هم مع يعني المواقف أو مع الأحداث اللي صارت في القصة أو عندهم آراء أخرى. مهم جدا لأنه لربما لما حال احنا منتمناوش أنكم تتعرضوا لأحداث مشابهة للقصص اللي نقدم فيها، لكن لربما الإنسان تعترضوا بعض الإشكاليات، على الأقل نقول يبدأ مستأنس بآراء السادة المستمعين ويعرف يتصرف يعني في الوقت المناسب. إن شاء الله ربي بعد عليكم الشر الكل، كل أحبة والأصدقاء، ودائما دائما نحن مع نشر الأمن في هذا البلد الآمن إن شاء الله، لأنه الحقيقة كل يوم نسمع بغريبة لنا في بلادنا، كل يوم نسمع ببركاج، بسرقة، باعتداء بالعنف، باغتصاب، بقتل، إلى أين؟ ديما نقول في بداية الحصة وكنت حتى في سهرة حنين انطلقت مع الموضوع ذي، ولو أنه في سهرة ذي لربما خنقول المجال متاح أكثر، لأنه دائما نحن قصصنا من الواقع، وقعنا الحقيقة ولا مرير بين قوسين، لأنه بصراحة غرايب واحد ولا مش آمن في بلاده. شباب ننحرف بكي نقول بأتم معنى الكلمة، ما نعرفش وين ماشيين، بعدوا على الأخلاق وتعاليم الدين السمحة. بصراحة في بعض الأحيان شو نقول لك، نصفهم بعض الناس، حتى كلمة ناس زاد يأسر فيهم، نصفهم بذئاب بشرية في بعض الأحيان، ولربما حتى ذئاب تتبرى منهم، لأنه ديما نكرر نقول حيوان ما يضركش إذا كان ما تبدرش بالمضرة. مو بكل الحيوانات الوحشية اللي تبدأ بتبيعة والمفترسة ذيك تبدأ في حالة جوع، مثلهم بالحيوانات هذيك، مش الحيوانات الأهلية، لأنه الحيوانات الأهلية الحمد لله يعني وإحنا الكل يعني عشنا مع الحيوانات الأهلية من كلاب وقطط وحمير، ما يضركش، عمره ما يضرك، إلا إذا كان أنت يعني خنقول بدرت باستفزازه أو بنهره أو بضربه. بالنسبة للحيوانات المفترسة في حالة الجوع دائما، ما عدا ذلك ينجم يكون أسد يتعدى بجنبك، ندخله حديث في حديث وما ويبدأ في يعني شبعان وآمن، ينجم يمر بجانبك وما يغزر لكش وما يتلفت لكش يعني. فالبشر هذوما الحقيقة بصراحة يعني أقوى من الحيوانات المفترسة الجائعة، لأنه ما نعرفش فاش يفكر كان فك اللحظة ذيك، لحظة اللذة والمصلحة الذاتية، ميفكرش أنه فما عواقب أولين في الدنيا قبل الآخرة، ما يعرفش أنه نجموا يتعرفوا عليه ونجموا يقبضوا عليه هذا في الهناء. لكن ما مش حاطين ربي في بالهم بالكل يعني، الناس هذوما يعني ما ممكن ما مش فكرين، لا فما بعث لا فما، ولربما يقول لك تنتوب، لا لا التوبة مش هكاك، التوبة يلزمك ترجع اللي سلبته لأصحابه، ترد المظالم مهم جدا في التوبة، راهو ماشيين في بالهم أنا تنتوب ونمشي نحج كي نكبر ومزال العمر، شكون قالك ساعة أنت تعيش؟ ثم بعد هذا وذاك حتى كي تسرق غيرك يلزم ترد وتطلب السماح، يعني مش حكاية تنتوب، طيب تنجم التوب وربي يتجاوز على بعض التقصير في صلاة في عبادة، أما بالنسبة لحق العباد يبقى عند العباد ورد المظالم أهم شيء في التوب. هيك علاش بعدنا ياسر بالحق، بعدنا ياسر، ولينا كل واحد مسؤول راه من موقعه، كما ديما نقول الأولياء، الآباء، الأمهات، المدرسة، المدرسين، المجتمع، الإعلام، السلطة، رجال الأمن، بكلنا نتحمل مسؤولياتنا، ويلزم بصراحة ناقفوا الكل يد واحدة ضد اللي نشوفه فيه في كل يوم في كل منطقة في كل بلاد. تسمع بركات، تسمع غريبة، ربي يهدينا. على كل حال احنا باش نقدموا لكم قصة الليلة، قصة رقم 65 من برنامج من مسرح الحياة. الحقيقة القصة واقعية ومؤثرة نوعا ما. علاش مؤثرة؟ لأنه
ممكن خطأ قام به الشاب اللي باش نحكيه عليه, وصايرة قصة واقعية ونعرفوها. على كل حال بدأت الحكاية قلت بي في أحد خنقول الأحياء الشعبية, فما شاب يعني عرف بحد طباعه وتهوره, شاب يعني كيف اللي يعني حاد شوية طباع متاعه مو موجودين هم المحالة في كل زمان ومكان. في أحد الأيام عاد إليه أحد أصدقائه متذمرا, صديق ليه جاه قال له متقلق ودعاه كذبا أو مبالغة أنه شقيقه عمر

كما قلت معه هو متهور شوية، ما منحش الوقت الشقيق باش يتحقق من صحة الكلام أو سماع رواية أخيه الصغير. استبد به الطيش، خرج هايج يبحث عن شقيقه سليم باش يعاقبه على التطاول متاعه مع صديقه. ما أن لمح سليم أخاه الأكبر اللي سبق وأن اعتدى عليه بالضرب في مناسبات عديدة، ديما يعني ديما يضرب فيه خو كبير ماشي باله متسلط على أخوه الصغير، رأى أخوه متغشش هرب الصغير. قولك نعرفه ديما يعني يعنف فيه ويضرب فيه، فخنقول شافوا الوجه متاعه يقطب غضبا حتى استبد به الرعب، ترعب الولد الصغير وبدأ يفر هاربا خوفا من بطش أخيه. لما يتوقف عمر عند حدود الزجر، خو الكبير يعني مش قد يشتم فيه ويسب فيه من البعيد، انطلق يلاحقه وهو يصرخ متواعدا إياه. وفي لحظة غضب أعمى التقط عمر حجرا كبيرا من الأرض وقذفه باتجاه أخيه الهارب بقوة، لعله يصيبه في ساقه، ممكن ما حبش يضربه، حب يضرب بحجرة بتهور، لكن المفجع وقع واستقر الحجر بدقة في رأس سليم، فسقط الصغير على الأرض بلا حركة وقد غرق في دمائه. صعيبة الحكاية، يعني يضرب خوه بحجرة طاح توفى. أسرع عمر نحو أخيه مرعوبا، تفجعت أو الشاب عمر كشف خوه كك، فوجده قد فارق الحياة فورا من شدة الضربة. تلاشى الغضب في ثوان معدودة وحل مكانه صمت قاتل عفوا وندم عميق يحرق القلب. أدرك عمر أنه قتل أخاه بيده وبسبب نزوة غضب طائشة لا معنى لها. يعني بصراحة الموقف صعيب، ضرب خوه تهور حجرة كبيرة شوية جت على رأسه أردته قتيلا. وصل خبر الفاجعة إلى المنزل، فوقعت الواقعة كالسائق على الأبوين. تو أنت والدين ولد قتل خوه، أصعب موقف يعيشوه. عم المنزل بكاء مرير وصدمة ذهول لا وصف لها، بطبيعة الأم ولد تبكي وتصيح. وبينما كان الأبوان يندبان فقيدهم الصغير بطبيعة، دخلا في حيرة قاتلة. في نفس الوقت حاروا مش يعملوا، والعائلة بدأت تتلم والجيران، واحتمال البوح بالحقيقة يعني أو تسليم عمر للشرطة يعني مما يعني خسارة الابن الأصغر بالموت والابن الأكبر بالسجن المؤبد أو الإعدام. يعني قولك شنخسروا الاثنين، تو الولد مات وشنزيدوا، تعرف الشرطة الحكاية شنخسروهم الاثنين. تحت ضغط الصدمة والخوف من الفضيحة وتشتت العائلة، اتخذ الأبوان قرارا صعبا وخطيرا بإخفاء الحقيقة تماما عن السلطات الأمنية، واتفقوا على الادعاء بأن سليم سقط عرضا من سطح المنزل أثناء لهويه مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته. يعني بالرغم من على رواحهم مش يقولوا مشاو للسلطات الأمنية قالوا راهو طاح من السطح ولدنا الصغير باش خباوا الحكاية، يعني مش شكلي راضين على الموضوع لكن مغلوبين، يقول لك شنخسروا هذا وذاك. صارت الجنازة وسط دموع الحزن، وصدقت الجهات الأمنية الرواية لعدم وجود شكوك قوية، لكن الحقيقة المرة ظلت تلاحق عمر وعائلته. فعاش الشاب المتهور بقية عمره سجينا داخل نفسه يحمل وزر دم أخيه الصغير ويعيش عذاب الضمير لا يرحم، متبلدا بالحزن والندم الذي لا ينتهي. هذه قصتنا مؤثرة الحقيقة وصايرة واقعية القصة. توا أكيد فهمتوا الموضوع الكل والقصة واضحة، تبقينا يسأل سيح توب يقولك الولد متهور الكبير، ممكن الوالدين اللي جعلوها متهور ومتخرط وما نهروش يملول جعلوه يعني متسلط على أخوه الصغير. ثم في الأخير موقف الوالدين أنا اللي يهمني في الأخر، هل هو صائب أم لا؟ يعني اللي خباوا الحقيقة من السلطات الأمنية وقالوا أني الولد مات وحده بطاح من السطح، لا ربما ما نعرفش عنا نقوله هنا في الموضوع ذايا. وأكيد باش نزيدوا نتحدثوا حول الموضوع مع السادة المستمعين على الرقم 73 460 8 أمام التحية لفريق البث المباشر هيثم والناس ومنير بعطير بيشرفقونا في سهرة الليلة واللي تتخللها العديد من الأنغام المختارة، وهذا النغم الأول في الحصة.

قلبي خوفي علي واعمليها خي خي خي حبيبي لي قاسي لي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمليه امانا كنت تقابلوتي قوله الفرح نسيني وقوله يشاور عقله وينسى يوم ويجيني امانا كنت تقابلوتي قوله الفرح نسيني وقوله يشاور

أنا في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي

اختفيت قلبي على نار حبي. انا مش قادر عليك انا اختفيت قلبي على نار حبي. انا مش قادر عليك انا شوف من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة يا فايت قلبي على نار حبي. انا مش قادر عليك انا شوف من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة شوف من امتى انا لك وانت.

تقول لي اروح لك، يا تقول اروح منك فين، يا تجيني يا تقول لي اروح لك، يا تقول اروح منك فين.

0: نواصل برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، وكما كنت استمعت للقصة، قصة الشاب اللي خنقول قتل شقيقه خطأ، لكن هو متهور، يعني طبيعته هكاكا قاسية شوية. في الأخير العائلة حبت تلم الموضوع وبلغت أبلغت يعني رجال الأمن والسلطات الأمنية أنه الابن توفي على إثر سقوطه من الحائط المنزل. قصة مؤثرة الحقيقة وصعبة، لكن ما فيه بأس ناخذ آراء السادة المستمعين على موضوع الكل، يعني من جميع الشخصيات، العائلة، الولد الكبير. على كل حال باش ننطلقوا مع المكالمات الهاتفية، والمداخلة الأولى معنا الصديقة إيمان. مساء الخير إيمان. مرحبا بك إيمان.
1: وبك أكثر يا عايشك. ولا حبيت نعمل مداخلة صغيرة.
0: مرحبا بك، تفضل. شنو قبل الموضوع، القصة ولا حاجة أخرى حبيت تدخل؟
1: أي حبيت نحكي بموضوع، بالنسبة موضوع يقين.
0: خلينا من يقين تو نتجاوزوا الأمر يا إيمان. شنو معناها؟
1: مش نحكي عليها، مش نحكي عليها. نحكي أون جينيرال
0: بسرعة خاطر تو أخذ أكثر من يعني هذا الموضوع.
1: بصراحة كي قرعونا في الليسيات الانفتاح على الآخر، كانت فكرة محمودة نظريا من بعيد لبعيد، لكن في الواقع إنها فكرة إنسان مجنون، وإنسان يحب يدخل يبث السم في مجتمعات راقية كما مجتمع تونس، مجتمع متحذر ومجتمع إنسان كامل من جميع النواحي.
0: احنا على كل حال حتى الإنسان باش يتواصل مع الآخر يلزم يختار الشخص المناسب ليه وبكل حذر، لأنه الإنسان ما يعطيش روحه زادا في الوقت هذا. يعني حتى الصداقة يلزمها تكون مدروسة، مش أي كان يقولك صديق وتتغتر بالحديث متاعه، لأنه الحقيقة ولينا نعيشه مع للأسف فما الباهي. هذا ما ينفيش أنه فما ناس نظاف وناس يعني متخلقين وناس يعني متربين، لكن في الآن نفسه فما العديد من الناس اللي يتسموا بالغدر والخيانة. على كل حال ربي يحفظنا منهم هذوما الكل. انت ايمان من مدينة تكلم فينا؟
1: بالنسبة لحكاية الليلة مش نقول لك، بالنسبة للعائلة التقليدية في تونس هذيك هي مبادئنا. الاخ الاكبر هو يكون عنده السلطة في كل شيء، هو كل عنده كل شيء، اما مش الناس الكل بينسير، اما لكن لهنا فما نقطه صغيره. وقت اللي خطا العائله، وقت اللي تضرب الولد بحجره، كانهم اعلنوا الشرطه وخاطر سمع ليش انه الموت بشرع يتدخل لهنا.
0: هما على اساس انه يعني اوهموا يعني السلطات الامنيه على اساس انه سقوط من الاعلى، والاخيق هو عنده يعني اصابه صحيح بالشرع النجم يعرف
1: اذا وهو يضرب على خاطره، ما يضرب عليه، مش يضرب على
0: شفت كيف. للاسف ماشي باله يعني عنده سلطه عليه، ممكن غلط في روحه الشقيق الاكبر.
1: ايه ماشي في باله عاوز في دور الاب.
0: صحيح هيك يعني مش في باله انه باش يعني خنقول يربيه بين قوسين كما يقولوا احنا بلهجتنا العامية.
1: هو نتصور حتى الحاكم في خطأ، معنا مش قتل متعمد، ما يعقبوه.
0: هو مش قتل متعمد، لكن فيها سجن، أو حتى على سبيل تهور كيش ترمي بالحجارة. هو ترى انت تقولك خطأ وقتاش خطأ؟ وقتلا يعني لربما دفعته هكا دزيته، لربما نصطاد في الغابة، في بالي باش نصطاد خيجات حادث مرور ينجم يكون شق عليه حد، خطأ قتل يولي ينتج عليه خطأ. قلت لك في الغابة واحد يصطاد وجات يعني البندقية أصابت شخص متعدي على حسن النية، هذوكم قتل خطأ. لكن هذا رمال حجرة، فما نية الإصابة تبقينا. تقول لي أنت جات بليغة شوية، جات وافق ولي النجم راه، وأنت والقانون كيفاش يأولوه، وأنت خطر النجم
1: يقول لك
0: هو يوجع، وحتى أخوه الكبير راه يوجع لأنه قاعد متأثر يعني من القصة ذيك. ما كانش يتصور أنه
1: نصوره الطفل الكبير مش يقعد نرمال.
0: شيء طبيعي. والوالدين انت ترى أنهم عندهم، نختم معك يا إيمان، أنهم اختاروا يعني القرار مناسب أنهم يبلغوا
1: الوالدين مع المشكلة اللي هنا. الوالدين ما عرفوش يربوا من الأول، تربيتهم مش حديثة.
0: فهمتك
1: يعني هنا تدخل هنا تدخل تاخذ التربيه الاجتماعيه
0: يعني انت تحمل
1: اني نقول اني مثل بالنسبه لي اني عن تجربتي اني يعلموا اطفالكم القران والقران يعلمهم كل شيء.
0: يعطيك صح يعطيك صح يعطيك صح، احسن كلام قلته يا ايمان. واخلاقنا الكل مستمده من القران الكريم من سنه سيدنا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بعدنا على أخلاق الدين وما عادش نعرفوا الأحلال الأحرام، ودخلنا يعني بسقينا الحكاية، وكل يعني خلينا نقول يتصرف كما يشاء بالرغبة ومتاعه وبال خلينا نقول وسوسة الشيطان للأسف للأسف وين ماشيين. مشكورة جدا يا إيمان، يعطيك صح على المشاركة، ربي فضلك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. نواصل مع المكالمات الهاتفية، نأخذ المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلام أخويا شكري.
0: سي فوزي من القيروان، مرحبا بك خويا فوزي.
2: عايشك ربي يعطيك الصحة في الغناية، ما شاء الله عليك جبتها بالضبط.
0: خي خي الخورة، ويلزم يكون سند الخوها في الواقع، هذا علاش يعني مقصود الغناية.
2: وين وليد غني عليه كما قل لي أخوه؟ نريد معناها التسيب، معناها دفع الثمن، التسيب نتاع الأولياء، هانو دفع الثمن.
0: شفت كيف للأسف يعني أنت تتحمل الوالدين المسؤولية الأولى.
2: بالطبيعة جاء جا حشك يطب فيها ما نكملش حاجه المتصنطين.
0: يعني هو هو هو تو يقول لك انا ما نقصدش، لكن العنف ما عندوش مبرر.
2: لا العنف ما عندوش مبرر، وانت تضرب فيه بالحجره عارف مش تجي على راسه نزيف عارف معني نتاع قتل حشيك جاب للحديث حشيك.
0: صحيح يعني يعني يعني يعني متوقع ينجم تجي الإصابة، وجات بليغة يعني سوء حظه حظهم الاثنين لما حال الشقيق والولادة اللي توفى الله يرحمه، أنه جات يعني بليغة الإصابة.
2: نعم إيه ومعناه الانكيت ما قدوش الانكيت الأمن معناه ما كيفاش صدق لهم قالوا زعما
0: معناه تو يقول لك والدين البو والأم اللي خصل بو الأب اللي بلغ الأمن على أساس أنه ولده سقط من الأعلى. مش مش يكذبوا الوالدين،
2: لكن مش تطلع الحقيقة تحاول
0: اللي يعني بعد تطلع هي لا طلعت هي الحقيقة من بعد والناس عرفت كده بعد فوات الأوان وبعد ما يفيدش يقول لك ما عادش.
2: وممكن مش إذا مش معناها مش يتعاقبوا الكل على معناها ما قالتش للأم ما قالوش
0: لا لا لا الحكاية يعني فاتت وتطوال يعني خلينا نقول كما يقولوا الملف وهذيك هي بقات يعني أنه الأساس أنه حادث الولاد تعرض صغير الحادث اسمه سليم وأخوه الكبير يعني تأثر مش ما تأثرش والعائلة كله قاعد نادم لكن للأسف لا ينفع ندم.
2: ما ينفعش ندم تضرب بحاجة.
0: أنت يا فوزي المحل إن شاء الله بعيد ترى أنه الوالدين كانوا نجموا يحكيوا يعني للحقيقة صارحوا الأمن بالحقيقة.
2: والله ايش باش نقول لك
0: اي ما قل لي مالك كيفاش
2: موقف محرج
0: محرج صعيب
2: صحيت والدين راه والدين ما مثلا مش يبلغوا مش يبلغوا خاطر يعرفوا ولدهم مش يطقطوا يقول لك مش نخسر هذاك في حاشك في
0: شفت كيفاه هذه احنا بلهجتنا العاميه وسمحوني على المثال قول هذه تحرق ومن تحرق ومن تكوي يعني صعيبه
2: صحيح نعم ما هانو نسكتوا وكان معناها طلعت الحكاية طلعت ما طلعتش هانا كنكت مسر وبحول الله تطلع الحكاية ومش تتسرب
0: وبليك
2: كاملة مش لانية صحية عليها مش تطلع الحكاية
0: يقول لك خسرنا الولاد الصغير ما زيدوش نخسروا الكبير
2: مش نخسروا عند بيلهم أكيكا عند بيلهم
0: لا لا لا لا لا
2: عند بيلهم يقولوا احنا غمية متاع كليه تخبية ولا مثلا هذه فيها روح هذه حشيك
0: إيه معاك انت لما حالة لكن أنا قلت لك انت بيدك سألتك يا بوز حرت شوية يعني صعيبة
2: موقف محرج
0: ما تعرفش الانسان كيفاش يتصرف يعني لا تعرف لا تقول تصرف السليمه اللي قاموا به ولا ما حقهمش يعني خباوا الحقيقه
2: كان مش نقول لك يشكيوا المتصنفين معناها اخواتي اللي تصنتوا فيا بصفه عامه هذايا يبالغ ياسر خونا فوزي من قروين ومش حقيقته
0: انت موقفك الخاص يمنا فلاش يقولوا ما يقولوش يا فوزي انت شتشوف
2: يقولوا
0: شي اشترا باش نختموا عاد عطينا رايك باش يهمنا رأي سادة المستمعين راه مهم جدا
2: معناه نقدمه للحاكم
0: قدمه للحاكم أكاو فوزي قال لك نقدمه ويتحمل مسؤولياته يعني
2: تو نتحمل مسؤوليته. اي نعم. ويحتمل تجي ممكن تجي خفيفة.
0: أنا ما نحبش أنا ما نحبش يا فوز إحنا يلزم نتقمصوا الشخصية، نحطوا رواحنا مكان الوالدين. هذا هو يعني مش تنقولوا هكا كحق وقدموا، خاطر أنت أنا ما نحبش نقول لك إن شاء الله بعيد وإن شاء الله ما تحطش في المواقف هذه، لكن ما لقيتش كيفاش نقولها لك بالله خالك. يعني على أساس لو فرضنا وإن شاء الله بعيد، يا ربي إن شاء الله بعيد على المستمعين الكل، تحطيت أنت في الموقف هذا كنت أنت البو بلغ. أكاو هكا كش حبيت نتبلغ، تحمل مسؤوليته يعني الأولاد الكبير هكا فوزي.
2: أكاو
0: نبلغ. واضح احنا مو الاختلاف في الرأي هذا مهم جدا، هذا يقول مبلغ هذا يقول ما بلغش.
2: وربي يا دي ذرية
0: أمين،
2: معناها الغنية بالضبط وجبت القصة بالضبط اللي
0: سيئة سوى
2: على تونس كامل.
0: وربي يحفظنا إن شاء الله. أمين يا ربي، يعطيك صحة فوزي.
2: سيدي فنهار للجمعة ونسلم على المتصنتين الكل، ربي يبارك لك. السلام عليكم.
0: يعيشك سي فوزي، بارك الله فيك. الى اللقاء، ليلتك سعيده. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه. اختنا زينب، مساء الخير.
3: مساء الخير، السلام عليكم.
0: اختنا زينب كالعاده من سوسه.
3: من سوسه.
0: مرحبا يا زينب، تفضلي.
3: بالله حبيت نفتح قوس صغير
0: بكل بربي، خاطر توا عرفتكم شكون تحكي على الفتاه.
3: صغير بكل تنقلك علاش.
0: قولي.
3: حبيت نتوجه بتحية كبيرة سي سالم، نقولوا راهو الاختلاف وارد. وإحنا
0: أنا سالم فوزي
3: سي سالم مش فوزي، معناها في
0: معنا في برنامج وقت كي دخل معنا
3: حتى كي ما نشاركش نسمع.
0: تسمعوا سي سالم باشا. سي سالم باشا تحياتنا ليه.
3: ونشكروك. لا بدون غضب، ونشكر أنا نحب ونشكرك أنت اللي أنت فتحت لنا المجال
0: باش
3: نجليو بآرائنا.
0: مرحبا بيك.
3: ومواقفنا.
0: تفضلوا.
3: والاختلاف وارد
0: وارد وهذا هو المهم. الكل ما يلزمناش نكونوا عنا نفس الرأي، سبحان الله.
3: أي
0: زينب،
3: هذا
0: قضية الليلة. تفضل زينب، نسمع فيك. انقطع خط زينب هكا معنا. أي تفضل زينب. أي زينب،
3: اي نسمع فيكم.
0: تفضل حتى نسمع فيك تو. تفضل.
3: اي قبيل قبيل وهابي، لكن قبيل سولت له نفسه. هذي معناها حب يا ربي اخوه، على اساس انه حب يا ربي اخوه. احنا الوالدين عندهم معناها فما حاجه انه الكبير معناها يقولوا له يا سيدي، ومعناها يخلي التربيه ويخلي كل شيء للولاد الكبير.
0: اي صحيح،
3: معناها على خواته
0: كانت موجوده قبل اكثر، تو نقصت شويه الحكايه.
3: اي ويخرج منها. هو ليه عليه؟ انت الوالد، انتوما الوالدين،
0: انتوما
3: لازمكم تربي اولادكم الكبار والصغار،
0: والكل كيف على قدم المساواه يا زمان.
3: نفس التربيه
0: صحيح.
3: علاش تخليها هكاك؟ هذه
0: الغلطه الاولى.
3: اي الغلطه الاولى، الخطا الاولى.
0: واضح.
3: الثاني انه هو هذاك، سامحني الكبير، ما كانش ناوي، ما نصوروش باش ينوي يقتل خوه.
0: ينوي شي متهور، فما تهور حجره.
3: متهور واصبح من النادمين.
0: جيت
3: في الاخر ندم.
0: صحيح.
3: والحاجه اللي نقولها انا، ما هذول السبيطار الاطباء ما فاقوش اللي هو من فوق السطح ولا.
0: وصارت يعني الحقيقه صارت لما الموضوع، لانه دخلت فيه نقول لك زاد ولي بو لا يفقد فلذة الكبد نتاعه ولا يخرج رسيله في السجن، لما تحسيل الحكايه ما عنيناش.
3: قل لك يا قاتل الروح فين تروح؟ راهو اسمع، معناها كان بلغ ومعناها وقال لهم الظروف شنيه بالضبط، كان يخافوا عليه راهو. اما توا كي مش يسمعوا من برا ولا شكون مش يجبد الموضوع ولا اي حاجه مهما شي تورا.
0: شنو نطرح عليك نفس السؤال يا زينب، وسامحني يعني ما نحبش السؤال. كانت حطيت لا قدر الله ان شاء الله بعيد في موقف كيما هكا، كيفاش كنت تصرف كان في بلاصة الوالدين؟
3: صراحة كنت مصبر شوية ومن بعد مش نبلغ
0: هكا.
3: نبلغ لقي نقول راهو ما كانش ناوي باش
0: مهما كان في الاخر قتل
3: ربي.
0: لكن في الاخر سيصير يعني ايقافه، وش يصير يعني المتابعة نتاع تتبعوا عدلية.
3: ايقافه انا نولي نتحمل. تحملت موت ولدي صغير. من بعد
0: لازم ياخذ العقاب نتاعه
3: ويزم القانون ياخذ مجراره.
0: هيك باي
3: ولا دينيا وقانونيا حتى في
0: واضح.
3: الدين
0: واضح يعني ما ترى انت مع فوزي انكم تبلغوا وتحمل مسؤوليته كله
3: بالضبط.
0: مالش تعمل
3: خاطر يحب عليه على قدر على الحكم.
0: لا هذاك يعني هذاك الحكم عند اسمع عند القضاء هذاك انت ما تدخلش في القضاء وما يعرفوا ايش يحكم
3: ما هم شكو انا مثلا اللي نعرف كيفاش من باش يحكم عليك انا مش نقول ومش نتكلم ومش نبلغ وقتها نصوري
0: موقف صعب شويه يا يا, يا يا يا زينب الموقف صعب وانسان الله لا يحطنا في مواقف كيما هكا
3: الموقف صعيب ولا ان شاء الله حتى واحد
0: ما ان شاء الله ما يتحطش كيما هكا
3: ما يتحدش المواقف هذه إن شاء الله يا رب.
0: يعطيك صحة يا زينب على كل حال على صراحتك وعلى مداخلتك ومشاركتك معنا في البرنامج ودمتي مستمعة وفية لبرامجنا. شكرا لك أختي زينب بن سوسة، ليلتك سعيدة. ونواصلوا مع المكالمة الأخيرة من الدفعة الأولى. الأخت مبروكة مساء الخير.
4: مساء الخير في فقري.
0: مرحبا بك، من يتكلم فينا كالعادة مبروكة؟
4: نتكلم فيك كالعادة من تونس العاصمة.
0: من تونس العاصمة، مرحبا. تفضل.
4: نحن صارت لنا حاجه كيف هكا بالضبط
0: هكا
4: في جهتنا وين كنت نسكن قبل نعرف في ولايه بوزيكي جارنا يخدم في الامن وكو يخدم في الامن هو قديم ومعرف وعنده ليز ثنايا وهو متخرج جديد معناه في الامن وفرحان بروحه وكل يسكن في دار بوهم الكل يلبس الجاي بتاعه ويحب ولد خوه صغير عمره 3 أو 4 سنين صغيرون عنده الحكاية 40 سنة سالي يحب ويلعب عليه وكل عايشين في دار واحدة يا أخي يلعب عليه بالفرد
0: لا حول ولا قوة
4: في باله فارغ
0: في باله فارغ هو في الأمن يخت
4: ضربه توفى بالوقت وعلى ما بلغوش خوه معناها سجد كبد
0: معناها ما بلغش على خوه ابنه الخو ولده تقتل
4: يا اخي هو ضرب روحه
0: يا من يا مبروكه يعني الخو قتل ولد خوه يعني خطا على سبيل الخطا ويعني والخو ما بلغش على خاطر ولده توفى
4: ما بلغش قالهم اللي هو يلعب بالفرد
0: ما عارفه هو لحسن النيه لكن تبقى راويك الشويه سبحان الله
4: حتى هو خرج مك لبلادنا من داربو خرج إلى حد الإبقاء يمكن حتيت 20 سنة ما رجعت لمسقط رأسه عرف وجاب أولاد وجاب أولاد سمع على اسمه الخوف
0: شفت كده
4: رجعوا خوه معناها لداربو
0: حول ولا قوة إلا بالله إحنا المحالة هي قضاء وقدر ما احنا ديما نقولوا انه الانسان ما يزموش يتهور خاصه نراو بعض الشبان يبداو عندهم سلاح هكاك يعني موس ولا سكين ولا ساطور ويبدا يلعب صحيت يلعب وساعات يحب يعني من باب مش دعابه يلعب خايب هو اما يحب زعما مع اصدقاء يضحك ولا زعما كيف يخوف فيهم وذاك راه مش باهي لانه احنا نقولوا حتى بلهجتنا العاميه حديد يزيد يعني الانسان ساعات على حس إن النية في باله وكي يلعب ويصيب الصديق ولا يصيب طرف آخر هكا علاش قلنا العادات هذه يلزم نبعدوا عليها العنف اللعب ما يجيش بالعنف والموقف خاصة تو في المواقف هذه صعيبة شفت كيف يبدو واحد قريب ولا أخوه ولا قام بالعملية ولا الوالدين تلقاهم يتحطوا في موقف صعب ترى أنت تو في قصتنا هذه يا مبروكة كيفاش ترى الموقف اللي لازم يأخذوه الوالدين
4: بالنسبة للوالدين غارفين في تربية ولدهم الكبير كما سبق وحكيتوا
0: أيوة.
4: مالمو يربوه مع الحنية والكبير يحن على الخو الصغير
0: صحيح.
4: وهي يبدأ صاحبه معناها وكل مش بتخويف
0: مش يتسلط علي
4: هو من يشافه من بعيد هرب على خاطر خايف منه يعرف ويضربه نحس تربية الوالدين عندها دور صحيح. كبير وبالنسبة للموقف الوالدين أنا لو كان جيت في بلاصة نعمل نفس الشيء
0: يعني يعني يعني ما تبلغش
4: لا
0: يعني
4: لا
0: تعطي لا. قصة كيما هكا تقول يعني حدث يعني صار من سقط من الأعلى ولا مش حكاية ضرب أخوه يعني تخبي الحقيقة
4: تخبي الحقيقة
0: حتى الموقف صعب
4: هو موقف صعيب وكيما هذاك ولدي مشى صغير قضاء وقدر وذاك عمره من نختارش ولدي آخر خاصة اللي ندم معناها مش ضرب وكيكة حالة ولا مجرم معناها ضرب كوه بالعاني ولا بوت ولا قتله معناها قتل يعني لا كي هو ضربه خطأ وحس بالدم هو بيده بسبقه له درس هذاك باش يعاقب روحه في عوض عقاب السجن كل باش يعاقب روحه يبقى ديما الحكاية هذيك في مخه من تصور هيك صحه منه. انا لو كان جيت بلاصتهم كيفهم.
0: واضح واضح موقفك يا مبروك، يعطيك صحه على المشاركه، بارك الله فيك. ودائما نقول هون الاراء مختلفه، واحد يقول لك مع الوالدين، واحد يقول لك لا، لكن فما يعني نتفق الكل انه الوالدين يلزم التربيه نتاع الابناء تكون كيف كيف على قدم المساواة، وما يلزمش يعلموا الابن الأكبر يتسلط على اخواته. على كل حال احنا باش نواصلوا برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة الليمون السير مع القصة هذه اللي ذكرناها، ومازلنا باش نستقبلوا كما قلت مداخلات سادة المستمعين. ودائما الأغاني كما قلت حاضرة في الحصة إلى جانب المداخلات. على كل حال رقم الإذاعة هو 73 460 800. بطبيعة باش نواصلوا كما قلت، وتحية دائما لفريق البث المباشر هيثم والناس وكذلك منير بوعطية.

0: الستير، السحلين، خنيس، علموجة 106.1
1: 106.1. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
2: تمام 11 في إذاعة المنستيرة، أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغربية إبراهيم طرابلسي مما وصفه بالتوريد الغير المدروس لبعض المنتجات الفلاحية التي تنتجها تونس. وأعرب طرابلسي عن استغرابه من توريد بعض المنتجات الفلاحية المتوفرة في تونس على غرار العنب، وقال ذات المصدر: التوريد الشر لا بد منها لتعديل السوق، ولكن وجب اللجوء إليه بطريقة مدروسة. أكد وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا المجال بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في المجال الصحي في أفق سنة 30 و2000 مع أجندة تونس الرقمية والأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي. أكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش ضرورة تنقيح قانون الصرف وأحداث حساب للتصدير الرقمي يكون مرتبطا بالنشاط التصديري ويشمل العقود والتصاريح اللازمة، بما يسمح للشباب والمؤسسات العاملة في المجال الرقمي بتصدير خدماتها وإدخال العملة الصعبة إلى تونس وفق تعبيره. دعا الدكتور محمد العيادي المختص في طب الأطفال إلى ضرورة حماية الصغار خاصة حديثي الولادة من الفيروسات التنفسية على غرار الإنفلونزا والتهاب القصبات الهوائية، وذلك عن طريق التطعيم والاعتماد على نظام غذائي صحي وغسل اليدين والأنف والوجه. وأوضح العيادي أن التلقيح ضد التهاب القصبات الهوائية غير متوفر في تونس، وبالتالي وجب حماية الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم السنة، وذلك بعدم تقبيلهم أو الاقتراب أكثر منهم أكثر من اللازمة. صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري الغرفة الأولى للبرلمان اليوم على مشروع قانون تعديل العقوبات الذي ينص على تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال الحرائق عمدنا واختطاف الأطفال، ويعد المشروع أول نص يصادق عليها نواب المجلس خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وجاء تنفيذا لتوجهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب حرائق شهدتها البلاد في شهر أوت الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
3: انتم تسمعون
4: في إذاعة المنستير
3: معكم
4: وين ما كنتم.
3: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنستير. قصتنا الليلة الحقيقة قصة مؤثرة، الشاب اللي قتل شقيقه الأصغر بحق

0: بس
1: الحمد لله الحمد لله. ان شاء
0: الله
1: تكون ان شاء الله تكون ديما بخير
0: ان شاء الله. هني اجمعي
1: هيا مدام
0: هاي سيدي الاخلاق الفاسده راهي استعطي بالتربيه الفاسده.
1: التربيه الفاسده
0: تربيه الطفل العادمه
1: كيفاش ترى
0: وقدش عمره عايش العذروت؟
1: عمره في العشرينات عشرين تقريبا هكاك بيناتهم عشر بطبيعة راجل في 19 20 هكاك في السنة ذيك.
0: ايوا اسمو خاطري عطاوه قدر برشا
1: صحيح.
0: اي احنا هذيك الغلطة نتاعنا الولد نسيبوه سختو اذا كان هو الكبير
1: صحيح. يعني فما مشكلة في الـ في الـ في الـ دائما في العائلة انه الكبير يعطيوه يعني بين قوسين صلاحيات اكثر من صلاحياته يعني كأنه هو باش يربي خو صغير
0: في الكل حتى في امه
1: يخو في امه وبو ساعات صحيت
0: اي والبو يوخر يولي
1: يوخر اي راجل جاي براجل معناه
0: اي جاي براجل
1: يغلطوه في روحه.
0: والله والله ما نعرف اني الحكاية صارت وين في قرية ولا في مدينة ساعة
1: صارت في قرية معنا معنا نستعرف بعضها
0: خاطر يقول القائل تو هو اللي عملها لانسمون دو بوا
1: لا حول ولا
0: قوة الا بالله ما راح حتى حد
1: اي ما راح حد صحيح لانه في حديقة يعني صارت لك يهرب
0: لا
1: لا لا, لا ومش ومش في الشارع صارت الحكاية يعني ما حبيتش نعطي اكثر تفاصيل مو باش خاطر باش نخليوك سرية مو ساعات نغير شوية في الموضوع في حديقة هما يعني كي هرب الحديقة المنزل الحق عليه خوف الحديقة يعني فهمت يعني في الحكاية ما صارت مش
0: كان في قرية
1: الحكاية صارت مش أمام الناس
0: ما راح حتى ما في مدينة مستحيل ما يراوش
1: إيه في قرية لكن صحيح ما شافوش هما لكن طلع الأخبار بعد عرفوا الناس الحكاية شنية والقصة شنية احنا مش يعني
0: هذا مش مشكلة اني يقول المرأة ما نعرفش اني الموجودين هما التو الجماعة ولا نقعد بيتها زعما زي نجم يعيشوا بالقدام ضربهم السكر ولا تنسيون ولا عطار
1: يعني يعني تقول انت بعد وفاه الابن الصغير و
0: ماله ماله
1: صعيبه يلقى الحكايه. اما انت خلينا نسالك نفس السؤال مدام ما قعديش
0: اذا كان جيت لامي اذا كان مانيش دايخه ديجا يركبوا لي في الزرارق باش يقيموني ومرجوعه راني يمكن نقول شو فما نقول كيفاش صارت الحكايه
1: صعيبه راهو أمام السلطات الأمنية
0: أخي نكذب على ربي
1: إيه لكن مو هذا زاد هذا ولدك وهذا ولدك
0: نعرف أكاو من ما نكذبش نقول راهو مش بالعاني وراهو
1: وتتحمل مسؤولية يعني يعني
0: يقدر بي ربي أكاو
1: فهمتك
0: أما نقعد معناها نمرض نكلها في أعصابي
1: هم لربما تفكيرهم أنه يقولك خسرنا الولد صغير شو نكملوا نخسروا الكبير في السجن
0: إيه شغل الشان وقتها
1: صعيبة
0: دنيا سخونة أما تمام خاطري بجودة ما نظنش اني لم خاطر ان اللي هما اللي في السبيطار ان ديتاي ظاهر كل شيء راه
1: نعم هاك على طول الخط لكن مو اسمع اسمع دخلت فيها يعني بعض
0: انا قلت تلمت دونك تلمت
1: بالضبط هذا هو تلمت هي هذيك الكلمه المناسبه حبوا يلموا الموضوع مع ممكن حتى لراو السلطات الامنيه ممكن عارفه راو القصه الحقيقيه ما حبوا يلموا الموضوع على اساس انه بيقول لك توا والدين يعني في الوضع ذيك في الموقف هذاك ومشاعر يعني ماك تعرف انت ما قلت لي قلت لي وكان جيت بلاصتهم واحد يدوخ يعني فما بالك هما ايش حسوا
0: اي خواني لازم نتكلم
1: إيه هما يعني يعني عارفوا أنه فك الموقف هذاك صعب جدا كيفاش الوالدين
0: مش صعب بالحق
1: صعيب صعيب يعني الحقيقة بالضبط يعطيك صحة الإنسان كما قلنا هذه الموقف هذا خايب وهذا أخيب يعني في الأخير أنت قلت أنت تتحمل مسؤولية وتبلغ يعني
0: ما نكذب بشنو نقول الحقيقة لما معناها أن ديتاي راهو يظهر لا فما حاجه يا كلكو شوز كيلو
1: اي هما مش كذبوا على اساس انه معنا يعني ما نعرفش يعني قتل مثلا صغيره مقتل شخص اخر يعني باش باش يظلوا العداله ككلام اخر لكن من نفس العائله راه هذه المشكل وين تقول تقول منا هما يعني مضرورين وفي نفس الوقت يعني ما يلزمهم الزد فهمت كيفاه يعني الموقف
0: اي نعرف شكلش قلت لك اني معناها
1: موقف صعب
0: قد بيتك كيفاش لم كملت حياتها
1: ليش قلت لك هي صعيبة بالحق الموقف صعب
0: هو
1: جدا
0: هو اللي ضرب
1: هو بجوده
0: اللي بس عليها
1: لا تعب نفسانيا الحقيقة صحيح تعب نفسيا لأنه ما كانش يقصد هو
0: نقطة معناها نختن ما مرة بعصابهم كلهم جميعكم
1: أما في الأخير إحنا نقوله أنه الإنسان خلنا نحوس له السيدة قحبيش، يعني ماذا بيه الإنسان ساعة تهور له ويعطي السلطة للابن الأكبر على أساس هو

0: باش يربي اخواته لا، لانه هو بيدو يلزم يتربص.
1: هي هذيك الغلطه نتاعنا،
0: هذيك الغلطه. ثم في الاخير انك انت ان شاء الله بعيد لمحاله، وكان جيت في مكان الام ولا الاب تبلغ يعني تقول الحقيقه.
1: اني غادي في السبيطار نقول.
0: واضح.
1: نقول لك هو اللي باش يعمل ربي،
0: هذا باش يعمل ربي.
1: حتى
0: السبيطار
1: باش
0: نقول الحقيقه باش يبلغ هو زاد. واضح واضح سيدك حبيش، مهم جدا انه نختلفوا في الاراء، واحد يقول نقول واحد يقول ما نقولش.
1: وفي الاخير نعم نفس الموقف كلنا.
0: اكيد اكيد اكيد. انت مشكوره جدا، يعطيك الصحه على المشاركه، ربي يفضلك، وان شاء الله في لقاءات قادمه. الى اللقاء. المكالمه الهاتفيه المواليه اختنا مينا من صفاقس. مساء الخير يا مينا.
2: اهلا بك يا سي شكري.
0: كيف احوالك؟ لاباس عليك؟
2: والله يبيك، والله القصة مؤثرة برشا برشا، مؤثرة برشا.
0: أي صحيح. أيوة كيفاش نبدأ تو يا مينا؟ مينا انقطع الخط. مينا مينا مش معي. نرجعوا له مش مشكل، نرجعوا له نواصل. وإحنا حبيت نقدم تحايا لكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعوا فينا دائما في سهراتنا. الأخت مونيا برحال مشكورة جدا على المتابعة والوفاء ديما لكل الحصص. كذلك أخونا حاتم بن حمودة مشكور، أختنا راضية الهداجي، سي سالم بالقاسم الحاج، ودليلة من جمال قاعدين يتابعوا فينا في هذا الموعد الإذاعي، مشكورين الحقيقة. وقصص واقعية ديما من الواقع المعيش ومؤثرة، وإحنا ديما نحاول القصص اللي نختاروها قصص تكون النهاية متاعها يعني فيها يعني محل تساؤل، هل ترى صحيح اللي قام به الشخص في أو بطل القصة؟ كان ينجم يتصرف أحسن؟ كان موخه ما يجي شكاكة؟ هذا هو الغاية من القصص باش نعتبر وناخذ يعني الموقف ونقول نسأس بالأراء وناخذ العبرة من هذه القصص. كذلك حبيت نحيي صديقنا فاضل الهمامي، شكرا ليك عايشك فاضل على التحية. أخونا خميس السكلي، أخونا رمزي البدوي، سي حليم بالحاج، سي منجي جمالي، سي نور الدين بن عايشة، مهدي السكلي، عبد الرزاق المبروكي، فرج بوزنيف، مشكورين جدا، حاتم بن حمودة، نبيل كناني، شكرا لكم يعطيكم الصحة، موني عبد الرحمن، علي عرعود على المتابعة. ما نعرفش ننتظر المكالمة الموالية. الأخت مينا تنرجعوا لها بعد شوية. باي ناخذوا نورة. مساء الخير يا نورة.
3: مساء الخير خويا شكري.
0: أختنا نورة من المنسير كالعادة. مرحبا بك يا نورة. مرحبا.
3: نقدم لك تحية وسلام من تتا زهرة، قالت لي بربي بلغ له سلام كبير وقل له راني ديما نحاول اني نتصل لكن الله غالب ما نتحصلش.
0: بلغنا السلام للسيدة زهرة وبارك الله فيها ومرحبا بيك وبها. مرحبا، بنوجه لها تحية السيدة زهرة، تحياتنا ليك وإن شاء الله نسمع صوتك في مرات قادمة بإذن الله. نعرف العديد من المستمعين يا نورة يستمعوننا، وفما شكون مشاركش يقولك احنا بنسمع البرنامج فقط، وفما شكون يعني يهز تليفون ويحب يشارك. إن شاء الله الحظ مع الجميع.
3: والله عرضتني وقالت لي بربي أنت عندك حظ أنه تستجيبوا لكلماتك. بلغنا سلامنا الأخ شكري، سلام كبير كله.
0: الله يسلمك.
3: سلام تاكورد تتا ان شاء الله اذا تحصلت راني اول حاجه نعملها نبلغ.
0: ربي يفضلك ويفضلها. وتحياتنا للسيده زهره وكل المستمعين والاحبه اللي ديما يتابعوني في اذاعه المنسير، والحقيقه عددهم كبير وكبير جدا. كذلك السيده رفيقه ابو سعاده تقول تحياتي، يعني ما نقولش ونخبي هذا ولدي وهذا ولدي، والله يلطف بينا. يعطيك صحه السيده رفيقه. باي اي نواصل. وي نوره تفضل.
3: انا راى انه المفروض هو 20 سنه يعني انسان راشد ويفهم، يعني ما يخلي امه والبو على السيره وهو يقدم روحه للعقل.
0: يعني انت تشوفه مسؤول وراشد، يعني
3: هو مسؤول وراشد، تصرف بعنف.
0: هذا موقف اخر، هذا يعني وراي اخر.
3: تصرف بعنف. هو كان ينجم يموت حتى بالخوف من اخوه.
0: صحيح.
3: بدون ما يضربوا وحتى بالخوف، الخوف هذاك اللي ما عايشوا فيه والكل ينجم يموت فيه.
0: صحيح. ولد صغير هو 10 سنين في الوقت هذاك.
3: ايه 10 سنين يخاف. خاف انه يجي انه باش يضرب، وانت باش تضرب فيه على خطر صاحبك شكالك منه. يعني القصه هيك تقول.
0: هكاك هي صحيح.
3: دونك انا لهنا هما البو والام غالطين، نعرف اللي هي كبدتهم وما ينجموش وجاهم موقف صعيب، لكن لهنا الابن هو اللي قدم روحه.
0: فهمتك. يعني يتحمل مسؤوليته يعني تقول انت
3: يتحمل مسؤوليته.
0: ممكن زاد حتى كان شي يقدم روحه يا نورة، حتى كان شي يقدم روحه راه فما ممكن يمنعوه راه والديه، علاش يقول لك شنوش خلينا وحدنا
3: منعوه، راه منعوه من العنف نتاعو اللي هو متسلط على اخوه، ممكن جاوب شي منعوه، راه منعوه من لول يعني ما يمكن راه اخوه صغير اكيد راه واش قال له اخو يضربني خاطر اكل ريتو كل اللعب نقول احنا الماس
0: اي هكاك
3: هاو ضربني هاو ضربتوش هاو صحيح. هات يوصل برشا، يوصل يعني برشا حاجات،
0: يوصل كل العواقب الخايبة،
3: يوصل برشا عواقب خايبة يبدوها بالكلام ولا بالفضل وبعد يولي تم عنف متبادل. معناتها ما هي المفروض هنا الأسرة الأم والأم والبو يقفوا ياخذوا موقف، ما خذيتوش موقف وهو تمادى في العنف، لأنه عنف أنا نعتبره ذي أنه يهز حجرة ويضرب خوه
0: من يعني من العنيف يعني متهور شوية يعني
3: ما يعني
0: غلطة الوالدين أنهم صحيح كلامك ونوافقك يا نورة أنه من اللول يعني حاولوا يصلحوا من السلوك هذا متاع صغيرهم كذا رو يعني حتى فما بعض الصغار تلقاهم كك يعني مفرتي الحركة يعني تلقاهم في سعي مشاغب هكاك وما يعرف ما يقرأش العواقب
3: ساعات في الشارع، في الشارع ترى صغير بالحجر كلام ذا شوفوهم ساعات نبدأ يزي نحي الحجر من يدك رأي ضربة نخطة توصل معناتها موجود. خلي ما بالك انت انسان كبير كبير صغير شط فط سن المراهقة يعني تعرف من البيه ومن الخايب الخوك لا
0: باهي. وفي الاخير معناها انت تو كي كينك انت مادام قلت هو يوصل معناها انت تلوم على البو والام كي موصلوش زاده
3: اي بالطبيعه لومهم لوهم لومهم اللول
0: خلينا من اللول هذاك متفاهمين فيه يعني حقهم اللول يرزنوا ولدهم
3: يبلغوا
0: هكا تشوف يعني
3: يبلغوا يا اخي اللي قطر يقول لك
0: يا يا نوره راهو احنا نحكيوا خاطر احنا تو اسمعني ساعه
3: على ام وبو
0: اي صحيح تاك فهمتني احنا توا خاطر يلزم واحد يحط روحه راهو فك الموقف والله الله يورينا موقف كيما هكا وان شاء الله بعيد للساده المستمعين الكل لكن صعيب راهو الموقف صعيب صعيب ما تقوليش سهل البول لهم باش يبلغوا
3: لكن الحق حق ينجموا محامي ضربه خطا معناتها هو راهو منواش
0: فهمت لا منواش هو نيه فماش نيه
3: هو منواش هو حجرة ورماها يعني في نيته باش تجي على الساقين
0: مثلا
3: هي جات على راسه هو منواش هو الضرب ثم خطا
0: صحيح
3: هو منواش انه باش يقتل خوه
0: مما لا شك فيه منواش
3: اي منواش والضمير نتاعو ضمير عائلته لهنا ثم ضمير
0: صحيح
3: هي باش تخسرت ولد صغير وما تحبش تخسر ولدها الكبير لكن الضمير ينجم يهبل هو
0: واضح
3: يتمرد معناتها عنده حاجتين ان اول حاجه باش يقعد هو انت قلت قعد ضمير
0: متاثر قعد ضمير وبخفيه
3: معناتها والكل هذاك الكل عنده تاثير ينجم يعاودها هو منواش دونك علاش قلت لك لهنا يلزم يبلغ بروحه هو يمشي هو يبلغ
0: مش سهله راهو تقولي في حاجه مش سهله ان واحد يمشي يبلغ روحه يبلغ على روحه راهو مش سهله باش مخ ما باش ما نقولوش تحكيه في يعني بالمثاليات ولا بما يجب
3: وين
0: اي معناها لا معناها راهو صعيب راهو حط روحه الواحد في مكان وغلط وعرف روحه انه ماهوش قصد ويزيد يبلغ على روحه راهو صعيبه خاطر شكون يقول لك ماكش قصد
3: يقولوا لما حنينه وتتراجع وتقول لك لكن البو يحكم عقله زاده انه ولدك وانت هم ولادك الزوز هذاك مات وهذاك باش يدخل السجن اللي نجم يكون الحكم خفيف خاطر هو ضربه خطا يعني
0: فهمتك يا نورة
3: باش على الاقل
0: واضح
3: تقول له درس في الحياه
0: واضح يا نورة ورايك محترم ما حبيت نناقشه وخاطر مش معناه ان نحمل راي يعني يختلف على رايك انا فقط باش نناقشك باش هكاك يكون فما خلينا نقول الحديث يكون ذو شجون وعنده معنى يعني كي نسلك ونجاوبك ونعرف يعني رايك بالقدا على كل حال مشكوره نورة يعطيك صحه على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. نرجع لأختنا مينا من صفاقس. مساء الخير يا مينا من جديد.
4: أهلا بك يا شكري.
0: يا للا تفضل.
4: والله بالعمل تعود وتحبت شوية اللي هو قف وحده
0: مش مشكل مش مشكل لا ما غير ما تحلف لي لا ما غير ما تقسم صدقينك يا مينا تفضل
4: والله قصة مؤثرة ماني قلت لك.
0: أي.
4: والله هو الغلط بصراحة بصراحة من الوالدين.
0: من الوالدي.
4: كيفاش يربي وقبل صغارا على هكا هكا على هالشيء هذي اللي يعملوها فانت.
0: أي بي ما يصلحوش من هو صغير يعني.
4: مش هو يبلغ ما يستنيوش حتى هو يبلغ روحه يبلغ على روحه. هو ما يبلغ على خاطر المرة هذي في خوه. شوية ما هيش حاجة تيلة وممكن بعد يعمل غلطة وغلطة وغلطة
0: مش سهل كلام اللي تقول فيه راوي يمينة يمينة مش مش سهل كلام اللي تقول فيه يعني ديما نقول وإحنا راهو علاش ناخذوا في آراءكم لا قدر الله وديما نعاود ما نحبش الثاني يحط روحه في الموقف هذاك لو فرضنا حط روحك انت في موقف كيما كيكا باش تمشي تبلغ بالسهولة هذيا
4: ايش اقول لك
0: قل لي مش ما هو لا لا يا مينا يا مينا احنا ماناش نحكيه يعني يعني خنقول بي كيما كنت نحكي منذ حين مع نورا بيلزم يكون هكاكا وما يلزمش هكاكا ونحكي لا احنا نحكي بواقع يعني الانسان بشر سبحان الله ينجم يغلط وفما احاسيس ومشاعر خاصه ووالدين وعاطفه وما شنو يعني ما نعرفش انت كأم ترى تنجم تهز ولدك يعني تبلغ عليه ولا تهزه للامن
4: والله على خاطر ياسي شكري لو كان من الزوج كما قلت لك يعمل غلطة أخرى وزيد يعي هو مساكن يولي عايش في رعب لين الجيم يخرج لين الجيم يخالط
0: معنى أنت لا قدر الله جيت في الموقف ذا تبلغ
4: نبلغ على خاطر عيش
0: يا ودي ما تخ... نعرف
4: أم أم الأم خايفة والأبو خايف وهو خايف
0: فهمتك
4: كما قالت محليها المدام الساعة ممكن العقاب يسهلوه على خاطر علنية ما هوش بنيته ما هوش مش يحسب ومش يموت
0: فهمتك
4: يقعد الإنسان سبحان الله منيش شبهة الواحد مش يتشبه معناها يقعد ضميره مرتاح حياته كاملة سبحان الله كان مش يعملوله بعدين بارك الله يخرج ويولي حياة معناها حرة فهمت كيفاش
0: واضح
4: هو صعيب راهو صعيب صعيب صعيب
0: واضح لبحالة كلامك يا مينا ويعني ومحترم رأيك وناخذ احنا بتبيع بالآراء نتاعكم الكل ومفماش صحيح وغلط راهو في الحكاية هذه يعني كل واحد كيفاش يراه يا مينا وكل واحد كيفاش يعني ما نعرفش المشاعر وكل واحد وأحاسيسه وكل واحد يعني كيفاش البيئة اللي تربى فيها
4: عيد ميلادة
0: هاي كل عام ويا هاي بخير إن شاء الله أختنا وداد دبابي من خميس وداد دبابي
4: وداد دبابي
0: أي كل عام ويا هاي بخير إن شاء الله وربي يحيها وإن شاء الله العقبال كيما يقولوا مكفاش يقولوا مية العام إن شاء الله حتى خير مية سنة
4: مية سنة
0: إن شاء الله كل عام ويا هاي بخير أختنا وداد دبابي من خميس مستمعتنا الوفي
4: آمين
0: يعيشك يا مينة عايشك ربي فضلك شكرا لك أختنا مينة من صفاقس نسمعونا غم آخر في الحصة وبالتالي باش نكملوا مع دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجة إذاعة المونستير. بطبيعة ما عادش عنا ياسر وقت باش نزربوا شوية باش نعملوا تهوى غنائية في آخر الحصة. ثلاثة مداخلات هاتفية يعني باش نسرعوا والحقيقة ونختصروا ونختزلوا في المداخلات. نمشيوا لجوهر الموضوع مباشرة مع التحية لكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعوا فينا. أختنا حنان من القيروان، حنان بوحجلة، إن شاء الله في حصة قادمة لأن الوقت ما كفناش، وإن شاء الله تكون يعني موجودة معنا في الحصص قادمة. تحية لصديقنا المولدي السكلي مخنيس، وقول لك أنا كان جيت في بلاصة الوالدين نبلغ، يعني ما فماش نقاش ونخلي ضميري مرتاح. تحية ليك خويا المولدي، والله يوريك مواقف كيما كاكا ولا يحطك في مواقف كيما كاكا صديقنا الوفي المولدي السكلي. نواصل مع المكالمة الهاتفية الموالية. مرحبا بك سي محمد صالح. مرحبا،
1: مساء الخير والتحية ليك.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: تنعي إذاعة السقس الأبية،
0: إذاعة المونستير.
1: أنا سعيد جدا بمشاركة هذه في هذا البرنامج الثري.
0: يعيشك سي محمد.
1: أكثر أن أحظى بقبولكم صديقا لبرنامجكم الجميل المفيد.
0: يعيشك سي محمد. أنت من سفاقس كلام فينا؟
1: لا لا، أنا من حاج بلايون.
0: من حاج بلايون، وإذاعتنا إذاعة المونستير بطبيعة.
1: بتبيع الحال، احنا عدنا خاصه البث نتاعها كاننا نعيشوا في المستيره.
0: يا عايشك سي محمد، مرحبا بك سيدي، ربي فضلك، شرفت بالمشاركه نتاعك.
1: هي الحقيقه قصه مؤثره وموجعه.
0: موجعه صحيح.
1: اي بدا يقبل كل شيء في شكل. انا سامحني عاد راني جديد للبرنامج، انا كنت مستمع.
0: اي تفضل. اي مرحبا بك.
1: شجعتني الاخت هدى الدبابي على المشاركه، تحية لها ونهنيها بعيد ميلادها، وإن شاء الله ديما
0: كل عام وهي هاي بخير إن شاء الله. هاي سيدي محمد صالح، مرحبا بك.
1: ونسلم على أنسابي في مدينة صيدا في لبنان بالمناسبة. شكرا.
0: باهي، تحياتنا لهم. تفضل. أي
1: أي، بارك الله فيك. القصة هي الحقيقة يعني هذه إيش بقى في شكر، هي نتاج للتربية الغير سليمة. هي من بدايتها.
0: أيوة.
1: ولكن هو الشاب هذا اللي يربي في خوه، هو اصلا النخيل مش متربي نجم يربي، هو ما ينجمش يربي.
0: هذه
1: يعني المهمه كلفوه بها الاب والام مخطئينهم.
0: ايوه.
1: هو دخل سجن، هو دخل سجن مظلم. فوجد فيه جلادا لا يعف على تعذيبه، اللي هو ضميره اللي يمكن ما يكفش على تأنيبه. هو دخل السجن، هو قبل حتى ما يدخل السجن المدني فهمني. هو كان عليهم الحقيقه، هو لو هو موقف صعب واللي كان مش يبلغ بلاغ حقيقي مر بالنسبه لهما، لكن مضطرين مش تتكشف الحقيقه، مش تتكشف هو والا بعد فهمني. يعني اللي هو الحقيقه لابد من التبليغ على الشاب هذا.
0: يعني ترى انت يعني
1: جايينهم جايين هاي
0: جايين جايين.
1: هو تو اصل هم عندهم
0: مو صعب راه الموقف يا سي محمد، صعيبه راه الحكايه، مش سهله راه محاله،
1: صعيبه. لكن هو مش بكل مراره مش يبلغ هم جايين مش تظهر راي الحقيقه، تظهر حتى من خلال يعني معناها حتى كلامهم،
0: حتى مثلا الحديث
1: شو عليها مثل ارتباك. هو زاد مش يعيش في هو داخل سجن، هو من نهار ودخل السجن. حتى هو رو في تعذيب كبير حتى هو.
0: صحيح.
1: يمكن يصل لو كان تكشف بين الحقيقة يرتاحوا.
0: صحيح.
1: وهما قتلوش عمدا لمحالة فهمني، ولكن الله غالب التربية هذيك والتصرف هذاك المستهجن هذاك موجود موجود لمحالة.
0: موجود.
1: والله القصة هي الحقيقة هي سوسيولوجية موجودة في المجتمع بتاعنا.
0: صحيح. يعطيك صحة على محالة.
1: إن شاء الله يعني ديما العقبة خير، وهي احنا هي الأمر قوري الأمر.
0: واضح.
1: أنا أشوف بشكون العبرة لغيره.
0: واضح واضح.
1: هذه الاستخلاص.
0: يعطيك صحة سي محمد، رأيك يهمنا ياسر. مشكور جدا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا، يعطيك صحه. تحياتنا ليك. بربي قبل ما نمشي لسي عبد الرزاق، عندي سي حسان بصريح. بربي يا سي حسان، بربي خلينا نبداو واضحين. اكتب لي عباره علموا اولادكم القران او القران يعلمهم كل شيء، هي مقوله مثوره وليس حديث النبويين. يا اذاعه المنسير ويا سي شكري ساك، شكون قال لك قلت الكلام هذا؟ يعني المستمع قال الكلام هذا يتحمل مسؤوليته، ممكن ما سمعتهاش بالكدا. سي حسان نحي الواحد نتاعك المنشور نتاعك من فضلك، لاني يعني ما قلت حتى شيء. كانك تكتبها كيما كيك تعرف يقولوا الناس اللي يسمعوا فينا، يقولوا له شكر السكلي قال راو علموا أولادكم القرآن أو القرآن يعلموا كل شيء، يعني حديث ما قلتش الكلام هذا وما تحمنيش شيء ما قلتوش. ما فضلك سي حسان تكتبها هكاك وتنشرها على الملاء ويزمك تنحيها حالا، وانا ما قلتش كلام هذايا وتقولي صحح باي صححته ممكن ما سمعتش وما انتبهتش خاطر قاعد نتحدث مع زميلنا التقني في بعض الاحيان فما كلام ما نسمعوش ساعات من المستمعين. من فضلك ما تنحي الحكايه هذه والمنشور هذا يعني تحذفه باه، ما نحبش اللي يبداو كانوا يتسبب مش عارف خير مني وش نعرف. لا لا نعرف نعرف التعم فيه انت نعرف ونعرف اكثر منك زاد اي تحبش هكاك تحب بالمعاند نعرف اكثر منك. اما ما نحبش في دقيقه تحمست وكتبها يا اذاعه المنسير ويا شكري السكلي. من فضلك سي حسان تحمل مسؤوليتك كاملة، شتوريني شنو نعمل وما نعملش. قال كل شيء يعاود فيها يكتب فيها المنشور عنده 23 دقيقة يعاود فيها يكتب كفلة احنا يا إذاعة المنسير ويا سي شكري السكلي هكا باش تفعلوا معاك الناس. من فضلك ونحيها من الجدار متاعي ونحيها من الجدار متاعك زادة باين واصلوا. تحس فما ناس تحمسوا أكثر من اللازم ساعات. نواصلوا المكالمة سي عبد الرزاق مرحبا بيك. هاي بسرعة بسرعة.
1: ليلكم سعيد وعمركم مديد يا أستاذ المرموق.
0: يعيشك سي عبد الرزاق مرحبا بيك.
1: سيد مخرج هيثم الناس وسيمونير بعطي.
0: يعيش خوي.
1: طول عمرك في الخير.
0: يعيشك يعيشك.
1: في برشا حوايج وتفتحنا أنت تفتحنا وتدخل حتى الفرج للبيت. فهمت أفهم؟ أسيدي شكرا.
0: مرحبا بيك والله يش النجدي
1: عمره هو عمره 20 سنه
0: عمره 20 اي
1: قاري هكا مش باه. اولا هو غلط توا كان جات الدنيا دنيا كي جاش كيلو من خوه يقول له اجي معايا خلينا نشوفوا علاش عمل لك هكا باه ما ينجمش يمشي معاه يشد خوه يقول له علاش تعمل هكا قدام امه وابوه مش باه يجي يعمل له هكا توا كي صارت هي المقدر كان توا هو ضربه والله غلط يمشي يقدم روحه أبوه وامه واللي يسقطوا في الدعوة متاعه. انت توا سي شكري في البرنامج هذايا تعرف انا انا ما نفذتش حتى مرة ديما الناس مع ألفة يعطيك الصحة افهم تعرف انا الليلة وانت تحكي ما خدش نسمع رحم على بابا وامه
0: الله يرحمه وينعمه
1: يرحمه وينعمه رباني على قنطرة صحيحة. انا عندي اخويا خدم مع سفير 7 سنوات مع سفير يهزو معه الله يفرج عليه. انا وياه قعدنا عندي انا عندي خويا لكن عام ضرب بكميونة خلفي ولد خالتي وانا مروح في الليل فما ناس قالوا له برشكي للشرطه فما واحد قالوا له لا اخوه اخوه جيت نجري نلقى ولد خالتي كرهبته وغفصه خلي يبكي ويقول لي اخوك غزو فلان قلت له اسكت على روحك تميت هزيته البابا في الليل نص الليل هزيت البابا قوامت بابا قلت له بابا اغزر راهو ابنك هكا وهكا
0: فهمتك فهمتك الانسان انسان يقول الحقيقه
1: اسمع اما هو توسي شكري
0: أي.
1: قدم روحه واللي ام وابوه يسقطوا في الدعوه نتاعهم يقولوا له والله غلط مش
0: واضح. واضح. ما نخسروش لول
1: هو الحقيقه نتاع ربي حقه يقدم روحه
0: يقدم
1: علاش خاطر توا زاد المقدر كان علاش يضرب في خوه
0: للاسف على غلب اي حقه من الاول وحتى الوالدين اللي ربيو صغارهم من الاول على يعني
1: لا لا انت تجيب
0: يعني حتى كانوا عنيف صحيت صحيت هذا
1: رب... ايه. انا تويس شكري يعني
0: تويس ايه.
1: نتكلم فيك ايه. حتى نتكلم فيك نبدا نقول غلطت ولا حاجه
0: ايه يعطيك الصحه عندك ضمير حي
1: نعم ونعم وكل وليد معزز هكا من بعد ما نقول بربي قلقت سي شكري
0: لا لا لا سيدي مرحبا بك ومشكور ايه. جدا
1: ربي يحييك ويطول عمرك بالخير وإن شاء الله فرحتهم
0: يعيش
1: في قرايتهم
0: بارك الله فيك عايشك سي عبد الرزاق مشكور ومرحبا بك العفو سيدي ربي يستر
1: فتحتنا
0: ربي يستر
1: وديك زمرد انا والله العظيم نحبك
0: ان شاء الله تكون بخير
1: جبت لهم نفرج
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يفرج عليه لا مرحبا بك وشكرا على لطيفتك وعلى اخلاقك العاليه سي عبد الرزاق الى اللقاء. اخت هادي من زغوان نسرع شويه هادي اخر مكالمات فيه تفضل اي مرحبا يا هادي
2: وليك عايشك القصة صراحة مع الآخر أنا صراحة صار من والدين أنا حتى كان أنا
0: نوعية الخط من عرش ماش عجبتني حاول المكان يا هادية خطر متقطع الصوت متاعك ترى أوقف في مكان آخر باش نجربه مكان شراء ومن شنواصل وكيك تفضل يا هادية
2: وهكا باهي
0: أي أحسن أي تفضل أي
2: الوالدين كان مش يشكو يا ويح كان مش خلو يا ويح يقولوا واحد
0: صحيح
2: حابسوا أي واللي معناه يلم الموضوع الخطر واللي انتو راجع عشان فيه ميها خلي حد في راح
0: بالضبط بالضبط
2: وهي ديجا قسم الله ما نحبش كثر عليكم وربي
0: يعاونك يعيشك ويعطيك صحه للاختزال. وهذا واش قلت يعني هذه من خطر صعيبه راويه هذه صعيب باش واحد يبلغ على ولده صحيح ولا
2: اي
0: معناه يا ويلو هذا يا ويلو الولد هذا توفى والاخر يعني يشترميه في السجن. صعيبه صعيبه ياسر. علاش قلت ياسر المستمعين نتكلم وراه يلزم من الداخل نتاعنا مش نعطيه في نظريات هكاك وما يجب ان يكون ويلزم ويلزم. لا انت ايش تحس هكا ولا
2: بتبيع؟ انا ملي بديت تقرا فيها وانا فعلا معاها القصه
0: يعيشك هادي لمحله. الله اللي يورينا الكل ولا يوريكم الكل يعني مواقف كما كيكا ومشكوره جدا ومرحبا بك ديما معانا اختي هاديه من زغوان. عايشك ليلتك سعيده باهي يعطيك صحه راضي لداجي على التفاعل صحيح. فما شكون اقل حاجه يعسوا على غلطه وما عنديش دخل في الغلطه اللي قالها سي حسن بوسريح. ما دي احدى المستمعات قالت حديث وانا ورد مثلا هو هي مقوله وردتها حديث وانا ما دخلي قال يصلح ويكتب فيه على الـ يعني ينشر فيه على الفيسبوك. ايش تقصد؟ ما فهمتش تقصد. وري في روحك اللي انت تعرف ولا واحد من اثنين يا بارك الله فيك لما حالك تستمع. اما ما تجيش هكا تصطاد في المعركه الريمه ما ابعث لي هكا بسريه قولي راي فما مستمع غلطت نصلحوها. اما مش انت باش تكتبها هيك على الملاء يا اذاعه المسير ويا شكري السكلي واسمعوا يا ناس. معناتها ايش تقصد؟ ما نحبش القصد اني ولا الانسان يقصد غيره وكانوا يصطاد في المعركه. ما فضلك ما كنتش تعلمني لاني نعرف انا تعرفوا انت يضربوا في ال 200 وشوف توصلش. هاي هاو نتكلموا بغرور خاطر نعرف روحي في كل المجالات نجم نحكي والحمد لله مش سهل وعندي الحمد لله زاد وثقافه في كل المجالات والحمد لله. هاو الغرور الحقيقي. ساعات فما ناس يلزمهم بشويه غرور. حكيت في الرياضه وحكيت في الدين وحكيت في الفن وحكيت في السياسه وحكيت في الاقتصاد وعملت برامج معناش منوعات وفي كل المجالات والحمد لله. ما انا مش باش توريني يعني علاش غضبت راهو وغطت انه حطها يعني نشرها على الملا نشرها على اساس انه ها اسمعوا يا اذاعه المسير يا شك شنو تشهر بيا ولا كيفاش باش تورينا. ما غلطتش انا ما قلتش حتى كلمه غلطه. مستمع قالت هو صلحناه اي لوين شهروا بها. الله يهدي ياسر عباد. على كل حال ما نحبش واحد يتشنج في المباشره ما الحقيقه ساعات يشنجوك لأنه تحس فملك كينو مقصود الأمر. تحياتنا لكل الأحبة والأصدقاء على التفاعل مشكورين جدا. كذلك شكون آخر عنا احنا اللي اللي اللي اللي راضية يعطيك الصحة راضية الهداجي باش نكمل مع الإخوة اللي اسمها ساز غيدة موني عبد الرحمن ومنيرة حساني العويتي مشكورين جدا. شكرا اللي صديقنا هيثم الناس كذلك منير بعطي. إن شاء الله نلتقي في معيد قادمة غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور المداني. إن شاء الله نلتقي في معيد إذاعية قادمة. وهذا النغم الأخير في الحصة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز المكلفة بوزارة الصناعة صلاح الزواري بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وأكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري في تصريح إثر اللقاء أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز. مثلت حملة أكتوبر الوردي العالمية فرصة سنوية متجددة للتأكيد على أهمية الرعاية الصحية المستمرة للمرأة سواء خلال فترة الحمل أو فترة ما بعد الولادة، وللدعوة إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية للتوقي من الإصابة بسرطان الثدي وبناء علاقة صحية وطيدة مع الرضيعة. تسعى الهياكل المشرفة على ترسيخها من خلال إقرار إجراءات وسن تشريعات تضمن بداية آمنة للمولودة على غرار القانون عدد 44 لسنة 24 و2000 والمؤرخ في 12 من أوت 24 و2000 والمتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العامة والخاصة. أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن بعض المنصات الرقمية البنكية الخاصة بالقروض على الشرف شهدت ضغوطاً كبيرة وتعطيلات مؤقتة، مشيرا في المقابل إلى أن تعدد المنصات ساهم في استيعاب حجم المطالب المتزايدة. وأوضح النخيلي أن 19 بنكا تشارك في هذه الألية وأن خطوط التمويل المخصصة للقروض على الشرف تبلغ إجمالا 120 مليون دينار، وهي مبالغ متفاوتة من بنك إلى آخر بحسب الأرباح الصافية المسجلة للسنة المحاسبية 25 و 2000. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا حبنا.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر

ويا شوف القمر بتقولي شوف القمر.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة سدى الأوتار للقاء جديد ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لكم أجمل تحية محمد سيدية في إخراج سهرة الليلة، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا الفنية في سهرة سدى الأوتار. الموضوع الأول اللي باش نتحدث فيها والشخصية الفنية الأولى اللي باش نحكي عليها هي الفنانة منيرة المهدية الملقبة بالسلطانة. هذه الفنانة اللي برزت في بداية القرن الماضي تحديدا، أو الحفل عملته في 1905، ثم بعد ما كانت متمكنة من عرش الطرب والغناء في مصر في تلك الفترة، إذ بكوكب الشرق أم كلثوم تظهر لتنطفئ السلطانة. مجموعة من الحكايات والأسرار حول حياة السلطانة منيرة المهدية باش نسمعوها ليلة مع بعضنا، إلى جانب أيضا استماعنا إلى بعض الأغاني القديمة جدا لمنيرة المهدية، واللي إن شاء الله كيف تسمعوها ما تقلقوش برشا من بارازيت لأنه الأغاني قديمة برشا برشا. أغنية حلوة جديدة لشيرين باش نسمعوها الليلة في إطار الأغاني الحديثة. أول مرة تقريبا نلقى الشيرين أغنية دوم تقريبا 12 دقيقة، إن شاء الله نسمعوها كاملة في بداية الجزء الثاني من سهرة الليلة أو